0: قبر لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة مريم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الفتح وسورة الحجرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الفتح وسورة الحجرات.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تغفر لنا ولوالدينا.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوى ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة النجم وسورة القمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تقتدر.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة النجم وسورة القمر.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: لشر.
1: يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.

0: سبحان الله.
1: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

0: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. قرني، المراد هنا الصحابة. لا يؤتمنون لخيانتهم الظاهرة، بحيث لا يعتمد عليهم. يظهر فيهم السمن، أي يعظم حرصهم على الدنيا والتمتع بلذاتها وإيثار شهواتها والترفه في نعيمها حتى تسمن أجسادهم. أخرجه البخاري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. أخرجه البخاري. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة الحجر.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان

0: عماد
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: عن جبير بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع، والمقصود به قاطع رحم. أخرجه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه، أي أو يؤخر له بقية عمره. أخرجه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. أخرجه البخاري. عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا تناجشوا من النجش، وهو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها بل ليوقع غيره فيها. أخرجه البخاري.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يوسف العيدروس. ما تيسر من سورة فاطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يوسف العيدروس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر.

جميلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضل.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 54 بعد 100.
1: الحديث 1666. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه، أنا وأخوان لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، في 53 من قومي، فركبنا سفينة، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، وكان أناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة، سبقناكم بالهجرة. ودخلت أسماء بنت عميس، وهي ممن قدم معنا، على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر. فدخل عمر رضي الله عنه على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. فقال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم. قال: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت وقالت: كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسول الله، ويم الله، لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. قال: فما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذا. قال: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. الحديث 1667. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار. ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم.
2: في هذا الحديث يبين فضيلة عظمى للأشعريين رضي الله عنهم، حيث كانوا يدخلون منازلهم فيعرفون بالقرآن الذي يتلى في بيوتهم، وحين يرحلون، وكانوا شجعانا كذلك، فقد جمعوا بين العبادة وبين الجهاد، وكانت علاقتهم بالقرآن علاقة وثيقة. إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن، أي في بيوتهم، فليكن القرآن لنا شعارا ودثارا.
1: الحديث 1668. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن افتتح خيبر، فقسم لنا، ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا. باب عمرة القضاء. الحديث 1669. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف. باب غزوة مؤتة من أرض الشام. الحديث 1670. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال عبد الله: كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده 90 من طعنة ورمية. باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات. الحديث 1671. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصاري، فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعوذا، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.
2: في هذا الحديث فائدة عظيمة، أننا نأخذ الناس بما ظهر منهم وليس لنا من بواطنهم شيء، فذلك أمره إلى الله. هذا قوله عليه السلام: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤمر بالكشف عن نفوس الناس ونواياهم، وإنما لنا الظاهر والله يتولى السرائر.
1: الحديث 1672. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات، مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة رضي الله عنهما. باب غزوة الفتح في رمضان. الحديث 1673. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8.5 سنين من مقدمه المدينة، فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد، وهو ماء بين عسفان وقديد، أفطر وأفطروا. الحديث 1674. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون، فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحته أو على راحلته، ثم نظر إلى الناس فقال المفطرون للصوام: أفطروا. باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. الحديث 1675. عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا، خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران، فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة، فقال أبو سفيان: ما هذه؟ لكأنها نيران عرفة. فقال بديل بن ورقاء: نيران بني عمرو. فقال أبو سفيان: عمرو أقل من ذلك. فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوهم فأخذوهم، فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم أبو سفيان. فلما سار قال للعباس: احبس أبا سفيان عند حطم الخيل حتى ينظر إلى المسلمين، فحبسه العباس، فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان، فمرت كتيبة قال: يا عباس، من هذه؟ قال: هذه غفار. قال: ما لي ولغفار. ثم مرت جهينة قال مثل ذلك، ثم مرت سعد بن هذيم فقال مثل ذلك، ثم مرت سليم فقال مثل ذلك، حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها، قال: من هذه؟ قال: هؤلاء الأنصار، عليهم سعد بن عبادة، معه الراية. فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فقال أبو سفيان: يا عباس، حبذا يوم الذمار، ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب، فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال: ما قال؟ قال: كذا وكذا. فقال: كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجون. فقال العباس للزبير بن العوام: يا أبا عبد الله، ها هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كداء، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كدى، فقتل من خيل خالد يومئذ الرجلان: عبيش بن الأشعر وكرز بن جابر الفهري. الحديث 1676. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع، وقال: لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع. الحديث 1677. عن عبد الله رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 630 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد.
2: في هذا الحديث يبين عندما أكرم الله تعالى نبيه بالفتح المبين، حطم الأصنام وأخذ يطعنها بعود، ويتلو قوله تعالى: جاء الحق وزهق الباطل، زهق الشيطان، زهقت الأصنام وزهقت الطواغيت، وأخذ يتلو كذلك قول الله: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. الإبداء والإعادة هي من صفات الحي، حركة ذهابا وإيابا، فإذا عدمت عبارة عن الهلاك، وهكذا هلك الباطل وثبت الحق المبين.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم. أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، حقيقة الوقت عندنا لا قيمة له إطلاقا، هو أرخص شيء في حياتنا، ننفقه إنفاقا سخيفا، ننفقه في الترهات، في القيل والقال، في كلام لا ينفع، في لقاءات لا تجدي، في سرسرة فارغة، في لغو، في لهو، ننفق الوقت الطويل والطرف الآخر لا ينامون الليل. سعي حسيس لمئتي عام سبقت جعلتهم أقوى أقوياء الأرض، فأملوا إرادتهم وأملوا عولمتهم وأملوا إباحيتهم على شعوب الأرض، لأنهم ملكوا القوة، والقرآن بين أيدينا يأمرنا أن نعد لهم ما استطعنا من قوة ومن رباط الخيل. الوقت رخيص جدا عندنا، والعمل ثقيل، وأقل ثروة في حياتنا هي الإنسان، والإنسان هو الأصل في كل شيء، هو الهدف من كل نظام، هو الهدف من كل تغيير، لكنه في حياة المسلمين المتخلفين هو الضحية، هو الذي يسحق، هو الذي لا يرى إطلاقا، لا ترى همومه ولا ترى أحزانه. حينما يضعف الإنسان في مجتمع يضعف المجتمع بأكمله، وحينما يقوى الإنسان في مجتمع يقوى المجتمع بأكمله. نحن أيها الإخوة، اسمحوا لي بهذه الكلمات القاسية، لأن الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. نحن نقلد ولا نجتهد، نحاكي ولا نبتدع، ننقل ولا نبتكر، نحفظ ولا نفكر، نستخدم تفكير غيرنا لحل مشكلاتنا، فتأتي الحلول مضحكة. إن أول آية نزلت في القرآن الكريم اقرأ، ونحن لا نقرأ، وإذا قرأنا قد لا نفهم، وإذا فهمنا قد لا نستفيد مما فهمنا، وإذا استفدنا مما فهمنا لا نعمل بما فهمنا. أيها الإخوة الكرام، الفهم أساس التقدم، الفهم الصحيح، الميزان الصحيح، المقياس الصحيح. ينبغي أن نطلب العلم، ينبغي أن نطلب العلم الشمولي، أن نعرف الله، أن نعرف منهجه، أن نعرف سر وجودنا، أن نتحرك وفق هذا المنهج القويم. ابتدعنا في دين الله، والابتداع في الدين ضلالة، وجمدنا في شؤون الدنيا، والجمود في شؤون الدنيا جهالة. عكسنا الآية، كان ابتداعنا في الدين وتقليدنا في الدنيا، وكان الأولى أن نعكس الآية، أن نتبع في أمر الدين وأن نبتدع في أمر الدنيا. فروح الدين الاقتداء والاتباع، وروح الدنيا الابتكار والابتداع. أيها الإخوة الكرام، لقد خلقنا الله ليبلونا أينا أحسن عملا. ولو تأملنا في هذه الآية لأخذنا العجب العجاب. في هذه الآية تعبير دقيق جدا وعميق جدا، فنحن نبتلى لا ليتميز العمل السيء من العمل الحسن، ينبغي أن يكون عملنا جميعا حسنا، ولكن نبتلى ليتبين أينا أحسن عمله. الأصل أن يكون العمل صالحا، ولكن الابتلاء درجات. أيها الإخوة الكرام، المؤمن والمسلم مطالب بعمل الآخرة. أعود وأقول، البحث عن الخلل هو ألزم شيء للمسلمين اليوم. حدثنا هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. يقول سيدنا عمر وإني أرى الرجل ليس له عمل
فيسقط من عيني. وقد أمسك النبي عليه الصلاة والسلام بيد ابن مسعود وكانت خشنة من العمل، أمسكها ورفعها وقال إن هذه اليد يحبها الله ورسوله. ينبغي أن نتبع في أمر ديننا وأن نبتكر في دنيانا. ينبغي أن نحل مشكلات شبابنا، ينبغي أن نحل مشكلات شاباتنا، ينبغي أن نطور أنفسنا في أمور الدنيا، وينبغي أن نتبع وحي الله في أمور الآخرة. المشكلة الكبيرة أيها الإخوة أن الأمة الإسلامية أقل الأمم عطاء وعملا وأكثرها كلاما وجدلا. نتكلم كثيرا ونعمل قليلا، وكثيرا ما نعمل غير المهم وندع المهم، بل قد نعمل غير النافع وندع النافع. أحد الكتاب وصف أصحاب النبي عليهم رضوان الله فقال: كان أحدهم قرآنا يسعى على قدمين، كان أحدهم قرآنا يسعى على قدمين. وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قرآن يمشي. أيها الإخوة الكرام، إذا كان كلام المسلمين في واد، وعملهم في واد، لسانهم في واد، وسلوكهم في واد، فكيف ينظر الله إلينا نظرة عطف، وكيف ينظر الله إلينا نظرة رعاية؟ أيها الإخوة الأحباب، تعيش الأمة الإسلامية في أهم بلاد الله موقعاً، وفي أطيبها بقعة، وأخصبها أرضاً، وأحفلها بالمعادن والثروات، لكن المسلمين بمجموعهم لم يستغلوا الاستغلال الأكمل لثرواتهم، ولم يزرعوا كل أرضهم، ولم يصنعوا كل معادنهم. أيها الإخوة، العالم أجمع يحول الأرض الحمراء إلى خضراء، ونحن ما أكثر ما نحول الأرض الخضراء إلى حمراء، وهذا يسمى التصحر. نقلب البساتين فتصبح أبنية من الإسمنت، ترتفع الحرارة ويزداد التلوث. أيها الإخوة الكرام، دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. أما عن وحدتنا كمسلمين، قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذا كنا على حق فنحن متحدون، إذا كنا متفرقين فنحن على باطل. إذا كنا شيعا وأحزابا ومللا ونحلا وطوائف، بأسنا بيننا فنحن جميعا لسنا على حق. الحق لا يتعدد. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. المسلمون يعتنون بأجسادهم، يبحثون عما يريحهم، يبحثون عن متع حسية. أما هذه الصلة بالله عز وجل التي أساسها سلامة العقيدة واستقامة السلوك والعمل الصالح، كلها تمهيدات لهذا الاتصال بالله الذي هو ثمرة هذا الدين. خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أيها الإخوة الكرام، القرآن منهج عظيم نزين به بيوتنا ولا نعمل به، نضعه في مركباتنا ولا نطبقه، نعتز به، نعلم أولادنا القرآن وليس في البيت الإسلامي،
سلوك يؤكد كون هذا القرآن منهجنا. القضية قضية أعراف وتقاليد، قضية فولكلور إسلامي، أما الحقيقة العقلية غربية والسلوك غربي والقيم غربية والمنهج غربي. وهذه مشكلة المسلمين. عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أيها الإخوة الكرام، لعلي أردت أن أضع يدي على الخلل الذي تعانيه الأمة الإسلامية. إن لم تستطع أن تقلب أحوال المسلمين رأسا على عقب، فابدأ بنفسك، ابدأ ببيتك، ابدأ بعملك، حسن علاقتك بالله عز وجل، تحرى أمر الله عز وجل، طبقه، مر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، اضبط بيتك، اضبط عملك، فكر في الذي خلقك، فكر فيما بعد الموت. إن لم تستطع أن تنقل الناس من الضلالة إلى الهداية، فلا أقل من أن تنقذ نفسك وأهلك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أيها الإخوة الكرام، حينما حفظ الله كتابه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هل معنى حفظ كتابه ألا تجري محاولة لتغييره؟ لا، جرت محاولات كثيرة لتغييره ولكنها لم تنجح، بل إن سماح الله لهذه المحاولات أن تبدأ وأن تستمر قليلا ثم تخفق، هذا دليل حفظ الله عز وجل لكتابه. محاولات كثيرة جرت لتغيير كتاب الله فلم تفلح، وعندي شواهد كثيرة لا مجال لذكرها الآن. قدمت هذه الفكرة تمهيدا إلى أن الله سبحانه وتعالى كماله مطلق، مطلق، وتصميمه مطلق. فإذا تنطح الإنسان للبحث عن طريقة أخرى غير الطريقة التي صممها الله عز وجل في الإنجاب، ينبغي ألا يختل توازننا، ينبغي ألا نفقد ثقتنا بقرآننا وبديننا، ينبغي أن نبقى متوازنين، لأن الله حينما يسمح لمحاولات أن تخط طريقا غير الطريق الذي رسمها الله لإنجاب النسل البشري، ينبغي أن نعلم علم اليقين أن هذه المحاولات وتلك التجارب ربما زادتنا إيمانا بكمال الله عز وجل. ذلك أن الله عز وجل يقول: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وهذا الحوين حينما يلتقي مع البويضة ويتحدان، في البويضة مورسات وفي الحوين مورسات، وكل مورس فيه مئات الصفات وقد تزيد عن ألف صفة في كلا الحوين والبويضة. أما الصفتان المتشابهتان في التلقيح الذي رسمه الله عز وجل من الذكر والأنثى، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، حينما يكون النسل وفق منهج الله عز وجل ووفق تصميمه الكامل المطلق، الصفة الأقوى تغلب الصفة الأضعف، فيأتي النسل قويا. وقد ورد عن سيدنا عمر أنه قال: اغتربوا لا تضووا. أما حينما نأخذ خلية من ثدي المرأة وننميها في رحمها حتى تغدو جنينا، هذا الجنين ليس بنت المرأة بل هي أختها،
وأن صفات الضعف تزداد، وأن هناك أخطارا لا يعلمها إلا الله. لقد ظهرت علائم الشيخوخة المبكرة بعد 5 سنين من هذه النعجة التي استنسخوها. الإيمان القوي أيها الإخوة لا يتزلزل أمام تقدم علمي، أمام قفزة هدفها الأول التحدي وليس الحصول على شيء لم يكن موجودا. أيها الإخوة الكرام، فضلا عن أن كلفة الاستنساخ بملايين الدولارات، فهل نحن بحاجة إلى ملايين الملايين كي نأتي بطفل؟ على كل، هذه من فتن آخر الزمان. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. هناك دعوة للتأله من قبل البشر للغرب، هذا نوع من التأله، هذا نوع من التحدي. ليست هناك حاجة أبداً وإطلاقاً، وحينما يمتد الزمان تكتشفون من خلال ما تسمعون أو تشاهدون أي خلل نتج من هذا الاستنساخ. لكن التصميم الإلهي هو الكمال المطلق، وأي عدول عنه نحو الأسوأ يقيناً. التصميم الإلهي كمال مطلق، وقد ورد في القرآن الكريم أنهم يغيرون خلق الله. هذه الفتنة العلمية ينبغي ألا تهز المركبة العملاقة. السفن العملاقة لا تهزها موجة صغيرة، بينما القوارب الصغيرة يعني ضعيفة الإيمان تقلبها أصغر موجة. فنحن أمام فتن يتبع أولها آخرة. نحن أمام فتن في القول، وفتن في العمل، وفتن في الاعتقاد، وفتن في السلوك، وفتن في تطوير الدين، وفتن في تجديد الدين. نحن أمام فتن لا تنتهي، نحن في عصر الفتن. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. لذلك ينبغي أن يسعى المؤمن إلى تقوية إيمانه، لئلا يكون قاربا تتلاعب به الأمواج، ليكون سفينة راسخة في عباب الماء. هذا الكون كله يشهد بعظمة الله عز وجل، وحينما يسمح الله لمتأله من بني البشر أن يخط طريقا وأسلوبا في النسل غير الأسلوب الذي رسمه الله عز وجل، فليتأكد كمال الله عز وجل. وإن عشنا وعشتم إن شاء الله سوف ترون وتسمعون كم هي الأخطار التي نتجت عن هذا الاستنساخ. أنا لا أريد أن أحكم مسبقا، وأتمنى على كل الدعاة إلى الله أن يتريسوا في الحكم، ألا يتسرعوا. فالباطل باطل من دون أن تحطمه، إن الباطل كان زهوقا. الباطل وحده ينهار، دعه ينهار وحده، لا تعجل عليه، لا تتسرع بالأحكام، انظر إلى ما سيكون. فالله سبحانه وتعالى، وأقول مرة ثانية، التصميم الإلهي هو الكمال المطلق، وأي تغيير لهذا التصميم هو نحو الأسوأ. وكلما تقدم بكم العمر رأيتم الأخطار والانحرافات والأخطار التي تنتظر هذا الأسلوب الذي يدعى بالاستنساخ. أما إذا كان من أجل المعالجة والطب فلا شيء عليه، بل نحن مأمورون به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لكل داء دواء. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: FM القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من أول سورة الجمعة إلى الآية 12 نهاية سورة التحريم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة الجمعة إلى الآية 12 نهاية سورة التحريم.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: حياة اف ام. القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدي وسيدكم رسول الله، اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن أصحابه جميعا، واجزهم الله عنا وعن دينك وعبادك خير الجزاء. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، ونستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين

ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم

الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير

ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا

0: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا وهو نبيهم أو غيره من الصالحين، ثم لا يؤذن للذين كفروا بالحديث ولا هم يستعتبون، لا يمكن أن يطلبوا الرضا من ربهم لأن الآخرة دار جزاء وليست دار أعمال. ومعنى يستعتبون أي يطلبون الرضا عما حدث منهم، استعتبه أي طلب الرضا منه، وهذا غير عتب عليه. انظروا إلى اللغة يا إخواني يا إخواننا، استعتبه أي طلب منه الرضا عما حدث منه، وعتب عليه بمعنى لامه، وهكذا يا أخوة. نعم، ولذلك جاء في القرآن وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، أي إن أرادوا أن يطلبوا الرضا من الله تبارك وتعالى فهذا أمر لا يمكنون منه أبدا. ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب، يا أخوة قلت لكم القرآن الكريم يركز كثيرا على الظلم لأن عاقبة الظلم وخيمة، والمسلمون إنما يعيشون اليوم حياتهم التي لا يقبلها أحد، لأن الظلم هو السائد في ديارهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم هذا العذاب ولا هم ينظرون، لا يمهلون أبدا. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. يا أخوة، يوم القيامة يوم طويل والمواقف فيه مختلفة، فنحن قد قرأنا من قبل قولهم والله ربنا ما كنا مشركين، أقسموا أنهم ما كانوا مشركين، وهنا يعترفون بشركهم، هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول أي الشركاء إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ السلم، سلموا أمورهم وطلبوا السلم، وضل عنهم ما كانوا يفترون، غابت عنهم شركاؤهم الذين كانوا يفترونهم من دون الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. الآية الأولى يا أخوة قال ويوم نبعث من كل أمة شهيدا فحسب، وكان الحديث عن الكافرين بأنه لا يؤذن لهم. أما هنا فالله تبارك وتعالى يبين أن الشهيد كان عليهم من أنفسهم، ويقول الله وجئنا بك أيها النبي شهيدا على هؤلاء أي على أمتك. ثم ماذا؟ نزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وفضلا على هذا فهو هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هدى فيه هدايتهم، ورحمة فيه الخير كله لهم، وفيه السعة وفيه الفضل، وبشرى يبشرهم بأن الله تبارك وتعالى سيرفع لهم درجاتهم في الدنيا والآخرة، وسينعم عليهم وسيجزيهم الجزاء الخير، يبدل خوفهم أمنا ويعطيهم ما لم يعطي غيرهم، ويجعلهم خير أمة أخرجت للناس إن أطاعوا الله ورسوله وإن آمنوا بالله وإن أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. صلى الله على سيدنا محمد الذي جعله الله شهيدا على هذه الأمة. ما أعظم هذه الأمة التي تشهد على الناس لو أنها أحسنت صنعا فآمنت ورجعت إلى دينها، كتاب الله وسنة نبيه عليه وآله الصلاة والسلام. ثم تأتي الآية الجامعة التي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يضعها بجنب هذه الآية التي تليت الآن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. يا أخوة انظروا إلى هذه الكلمات الثلاث، العدل المساواة أن لا يكون هناك ظلم، والإحسان أن تحسن إلى المحتاج وأن تعبد الله كأنك تراه، وإيتاء ذي القربى حتى لا يكون نهبا للأوهام، وحتى لا يبيت في جوع ومخمصة. هذه الأمور الثلاثة جمعت الخير كله، وينهى عن الفحشاء وهي الكبائر كالزنا، والمنكر وهو كل عمل لا يليق، والبغي وهو الاعتداء على الآخرين. يعظكم ويبين لكم الخير، والوعظ هو ما فيه خير لكم أيها الناس وما فيه تأثير عليكم. الوعظ هو الكلام الذي يؤثر على القلوب، وفي القلوب أخوة لعلكم تذكرون. إن هذه الأمور أمور طبيعية لا تحتاج منكم إلا تذكر. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هذه أجمع آية في أمور الخير والشر، وهي كما قال رضي الله عنه. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم أيها الناس. بعد هذه الآية الجامعة ينبغي أن توفوا بعهد الله الذي عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أي لا تنقضوا أيمانكم فتحلفوا ثم تنقضوا ما حلفتم وترجعوا إلى غيره. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي جعلتم الله سبحانه وتعالى كفيلا عليكم، وهو مراقبكم وهو شهيد عليكم. إن الله يعلم ما تفعلون. وهنا يا أخوة جاءت الآية تفعلون، لأن الفعل أعم من العمل. نعم، لأنه يشمل ما قصدته من عمل وما لم تقصد. إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. لا تكونوا مثل هذه المرأة المجنونة التي كانت تغزل الثوب أو تغزل الشال أو تغزل شيئا آخر، ثم بعد ذلك بعد أن تنتهي من غزله تنقضه مرة أخرى وتجعله خيوطا مفرقة. هذه امرأة مجنونة، فلا تكونوا مثلها. تنقضون أيمانكم بعد أن تقسموا بالله ترجعون عن الذي أقسمتم عليه. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها بعد قوة أنكاثا. وأنكاثا جمع نكث يا إخواننا، وهو نقض العهد. تنقضون عهودكم أنكاثا. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي تعاهدون الله على شيء ثم تجدون أن هناك شيئا خيرا منه. يعني مثلا تعاهدون الله أن تسيروا مع هذه القبيلة ثم أو مع هذا الفريق، ثم تجدون فريقا آخر هو أربى منه، أي هو أكثر منه عددا أو أكثر منه مالا أو لكم مصلحة عنده أكثر، فتترك الفريق الأول الذي عاهدتموه وتسير مع الفريق الثاني. هذا معنى أن تكون أمة هي أربى من أمة، يعني تتركون الأمة الضعيفة أو الفريق الضعيف أو الجانب الضعيف وتتبعون الجانب القوي، ولكنكم قد عاهدتم الفريق الأول، ولكن من أجل مصلحتكم الدنيوية تسيرون مع الأقوى. يا أخوة هذا كثير في زماننا الآن، كثير من الناس يسيرون مع الأقوى حتى ولو كان على الباطل، ويتركون الأضعف حتى ولو كان صاحب حق. فالآية الكريمة تنهى الناس عن مثل هذا، أن تكون أمة هي أربى من أمة. إنما يبلوكم الله به، يختبركم تبارك وتعالى، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. وهذا قسم، يعني يقسم الله بعزته وجلاله أنه سيبين لكم كل شيء ليجازيكم عليه. ثم يقول الله: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليس من المصلحة هذا، لأنه لو كنتم أمة واحدة ما كان هناك معنى لإرسال الرسل. كان الناس أمة واحدة ولكنهم اختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ولكن يضل من يشاء، يضل الذي لا يقبل الهداية، ويهدي من يشاء، وهو الذين قبلت قلوبهم الهداية، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي لم يزغها الله إلا بعد أن زاغوا. ولتسألن عما كنتم تعملون، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، أي لا تتخذوا أيمانكم دخلا يعني خداعا، إياكم أن تحلفوا الأيمان من أجل الخديعة ومن أجل أن تخدعوا الآخرين. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها، أي بعد أن تكونوا في الطريق الصحيح وعلى السير الصحيح تزل أقدامكم. وزلة الأقدام هنا كناية يا أخوة عن الرجوع إلى الشر وإلى الباطل. وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، تذوق السوء لأنكم نقضتم الأيمان وزلت أقدامكم بعد ثبوتها، وأغويتم غيركم من الناس، تذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. يا أخوة هذه الآيات كلها جاءت تؤكد وجوب الالتزام بعهد الله. إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم، ما عند الله هو الخير يا أخوة، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، كل الذي عندكم سيذهب وينفد ولا يبقى منه شيء. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم، الصابرون سيجزيهم الله الأجر مضاعفا، والله تبارك وتعالى مع الصابرين ويحب الصابرين يا أخوة. ثم يقول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. عمل الصالحات، الذكر والأنثى سواء يا أخوة. والذين يظنون أن الله تبارك وتعالى لم يؤتي المرأة حقها هم واهمون أو جاهلون، فالرجل والمرأة في دين الله سواء، اللهم إلا في أمور لا يمكن أن يكون فيها المساواة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، الإيمان شرط يا أخوة لقبول العمل الصالح، فلنحيينه حياة طيبة، نحييه حياة طيبة في الدنيا. ومن هنا يا أخوة كان الالتزام بدين الله، وكان السير على شرع الله، وكان العمل بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما هو من أعظم العوامل من أجل أن تحيا هذه الأمة حياة طيبة في هذه الدنيا. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي سنحييهم الحياة الطيبة في الدنيا ونجزيهم الأجر العظيم بالآخرة. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن ساداتنا الصحابة جميعا. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عبد

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة طه.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة طه.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامص كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.
1: آه.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. هوي بعض خلفاء بني العباس أعرابية فتزوج بها، فلم يوافقها هوى المدن، فلم تزل تعتل وتتأوه مع ما هي عليه من النعيم والراحة والأمر والنهي. فسألها عن شأنها فأخبرته بما تجد من الشوق إلى البراري وأحاليب الرعاء وورود المياه التي تعودت، فبنى لها قصرا على رأس البرية بشاطئ دجلة، وأمر بالأغنام والرعاء أن تسرح بين يديها وتتراءى لها، فلم يزد ذلك إلا اشتياقا إلى وطنها. ثم مر بها يوما في قصرها من حيث لا تشعر بمكانه، فسمعها تنتحب وتبكي حتى ارتفع صوتها وعلى نحيبها، ثم قالت: وما ذنب أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي؟ تمنت أحاليب الرعاة وخيمة بنجد فلم يقضم لها ما تمنتي. وما ذنب أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي؟ تمنت أحاليب الرعاة وخيمة بنجد فلم يقض لها ما تمنتي. إذا ذكرت ماء العذيب وطيبه وبرد حصاه آخر الليل أنتي، لها أنة عند العشاء وأنة سحيرا، ولولا أنتاها لجنتي. فخرج عليها الخليفة وقال: قد قضي ما تمنيتي، فالحقي بأهلك من غير فراق. فممر عليها وقت أسر من ذلك، وسرى ماء الحياة في وجهها من حينها، والتحقت بأهلها بجميع ما كان عندها في قصرها، وظل الخليفة يزورها في أهلها بين الحين والحين. فمضت الأعرابية إلى برها الفسيح، ودخلت تاريخ العشاق من باب الأنفة، فما غيرها نعيم الخلافة ولا انقطعت أسباب المودة بين الحرين الأعرابية والخليفة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: حياة FM للوطن حياة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في عدو صامت في بيئة العمل ما بسرق وقتك دفعة واحدة، بسرقه شوي شوي، واللي هي المكالمات الشخصية ووسائل التواصل الاجتماعي أثناء العمل. المشكلة مش إنك بتضيع ساعة على التلفون، المشكلة إنك بتضيع دقيقة بس 50 مرة باليوم، وكل مرة بترجع فيها من الإشعار للشغل دماغك بيحتاج وقت يرجع تركيزه. والقاعدة التشتت ما بضيع وقتك، بضيع تركيزك، وهذا أغلى بكثير. في مفهوم بالعمل الوظيفي اسمه ضريبة تبديل المهام. كل انتقال بيكلف دماغك من 5 إلى 25 دقيقة عشان ترجع لتركيز وتكمل المهمة اللي كنت تشتغل عليها قبل ما يقطعك إشعار التلفون مثلا. يعني لو تشتتت 10 مرات بالساعة انت فعليا ما اشتغلت ولا لحظة بعمق. وساعة تركيز عميق واحدة بتساوي 4 ساعات شغل مشتت، وهيك الدراسات بتحكي. مش المهم كم ساعة جلست على مكتبك أو في مكان عملك، المهم كم ساعة كنت حاضر فيها بالكامل وتركيزك موجود. والحل ما تحرم حالك بإرادة صلبة، الإرادة بتخلص. الحل إنك تبني نظام بحميك بدون ما تفكر، وبدي أقترح عليك هذا النظام اللي جربته شخصيا. اشتغل على إشي بنسميه كتل تركيز عميق، يعني فترة أو 3 فترات يومياً كل واحدة مدتها 90 دقيقة. هون بكون التلفون بعيد عنك فعلياً، بعيد مش تقلبه، بعيد، وتلغي كل الإشعارات. 2، نوافذ تواصل، يعني إنك تحدد أوقات محددة كل 2 ساعة مثلاً أو بالبريكات تشوف فيها رسائلك، تشيك على تلفونك دفعة واحدة. هون بتضل موصول بس بشروطك. عرف الضرورة بالنسبة لإلك، يعني اتصال متكرر مثلاً، رقم البيت، المدرسة، طارئ عائلي، هدول استثناء. أما إنك تصير تقلب الريل وتشيك على البوستات هذا مش ضرورة. هندس البيئة اللي أنت جالس فيها، يعني سكر الإشعارات غير الأساسية، ودائما حط عدم إزعاج، واستثني الطوارئ طبعا، وخلي البيئة تحميك مش بس إرادتك. وارفع الموضوع لمستوى أعمق. حضورك الذهني عبارة عن رسالة. شو يعني؟ مثلا أنت اليوم باجتماع ومديرك بيشوفك إنه عينك على التلفون، طبعاً حيستنتج إنه أنت مش حاضر، والحضور الكامل صار من أندر العملات بزمن الكل فيه مشتت. الموضوع مش حظر عن وسائل التواصل الاجتماعي وتلفونك، هو إدارة واعية. أنت اللي تقرر متى تتواصل، مش الإشعارات والاتصالات اللي بتقرر تخطفك من شغلك ومن تركيزك. وتذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأثمن مورد عندك بيوم شغلك هو تركيزك، فلا تبيعه بإشعار تلفون.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء. حياة اف ام.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: بنلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0798 38 78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: حركة أسهل شفافية 12 ساعة لطيفة على البشرة.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31، تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، إخواننا وأخواتنا حياكم الله، سلام عليكم ورحمة الله. كنا توقفنا يعني آخر آيات الصيام، الآن دخلت الآيات في موضوع المعاملات. الآية 88 بعد 100، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إخواني، موضوع المال والمعاملات المالية بها تكتشف الناس حقيقة. بتصلي معه في المسجد، بتتجاملوا، مرحبا كيف الحال، من آخره. المعاملة المادية المالية هي اللي تكشف الناس. اقترضت أساس تسد بعد شهر، مشى 6 شهور ولا شفناك. يعني هذا الحقيقة، المال كشاف كما يقولون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نص مفتوح ومطلق. المال الحرام لا تقربوش. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الربا طبعا حرام باطل. وتدلوا بها إلى الحكام، يعني أخذت منك 10,000 ما سددتهمش، برشي وسيط، برشي حاكم، مقاضي، إلى آخره. ولا تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس، يعني بمعنى توسط لدى الوسطاء ولا غيره أنه يقضي لك، أنه أصبر عليه يا أخي، خليه يقسط لك المبلغ مثلا ويدفع لك إياهم، إن أخذهم جملة فهم بعد سنوات. تعطلتني، عطلت عملي. إذن ولا تأكلوا أموالكم، موضوع المال حساس جدا. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، مش المال معبود معاذ الله، لكن تمشيش الحياة إلا بالمال، مش لنعبده للمرة 20 بعيد، لكن تمشي مصالحنا. يعني أحتاج ربطة خبز للأولاد مثلا، أحتاج دواء لمريض في بيتي، فالمال هذا هو، لكن مش أجعل المال إلها، أعوذ بالله، معبودا أي لا، أو ماديا معك إرش تسوى إرش. هذه جريمة، الأمثال هذه جريمة وانحطاط. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للحكام، أي القضاء، يعني لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بالخطأ، الخطأ معفو عنه، نسيت والله. مثلا يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. ما السؤال؟ متى الهلال مثلا؟ مثلا ممكن يسألونك عن كيف نحسب الهلال. إخواني، الآن موضوع الأهلة بيختلفوا فيها، مثل ما قلت نستطيع أن نحسم الموضوع والله بثانية. العلم ماذا يقول؟ نخلص، ما عنديش مشكلة أنه يعني نرى بالعين، ما في مشكلة، لكن ما محسوبة يا بوي. تفرض أنه الشهر كله أمطار وغيم، نعمل إيه؟ مش هتشوف. على كل حال، يسألونك عن الأهلة، يعني حياتهم كانت مربوطة بالأهلة، غياب الهلال، حضور الهلال، الخلاص تولد الهلال. قل هي مواقيت للناس في معاملاتهم، والحج أنه الصوم عن أهلة، والحج على الأهلة، الصلاة على وقت الأذان معروف، إذن للناس والحج. بسدك الدين بشهر رجب إن شاء الله تعالى، بكون عندي دين لناس، على ناس ما بسدوني ولا بسدك، معروف. إذن هي مواقيت للمعاملات، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، مش حرفية أروح عمل نقب في سقف البيت، ليس هذا الكلام. يعني ما البيت يدخل من بابه، هذا مثل تقريب المسألة، بمعنى أنه يمشي في الشرع من الباب الذي يفتحه الشرع، مش تسلقا، مش تعبط شرا، لا. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. التقوى في القلب، التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. وأتوا البيوت من أبوابها، دائما في مداخل الأشياء، مداخل المعاملات، مداخل الأمور. أخي الكريم، دينك اللي علي والله إني انكسر معايا في السيارة شيء، ودفعت مبلغ، أخرني شهر الله يكرمك. على كل حال، واتقوا الله لعلكم تفلحون. اجعل بينك وبين غضب الإله حاجزا لعلكم تفلحون. تقوى الله سبب الفلاح. جعلنا الله وإياكم من المفلحين، آمين. معنا 190 يكون اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
4: مدارس تزكية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا kabuli.jo. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات مدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
7: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين.

0: جل الاستحمام من هايجين للانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلان كون وهناك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم.
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. تطبيق أشيائي. صوت حياة مع ليث الجبور

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعله صباح خير وبركة على الجميع، واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.

تسمعونا على 104.7 في عمان وزرقاء، 106.5 أربد والشمال، 101.1 بالقاوس، صلت 102.7 في العقبة. أيضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة أفهم.

إذن مستمعينا الكرام، إدارة الأزمات تقول أن هناك حملات ممنهجة تشن على المملكة من قبل أنظمة وتيارات تابعة لإيران، هدفها زعزعة الثقة عند المواطن. في آخر رصد لهم قالوا أن الرواية الإيرانية غير مقبولة بالنسبة للأردنيين، يعني المواطن الأردني مدرك أن الوطن مستهدف وأن هذا المشروع التوسع الإيراني موجود، ونحن كما يعلم الجميع نخوض حربا ضد المخدرات برعاية إيران وأذرعها من سنوات، ولا زالت لليوم واجهتنا الشمالية الشرقية وعصابات المخدرات يعني تحاول إغراق البلد بهذه السموم والآفة. والمواطن يدرك، يمكن مبارح كنت ذكرت في بداية الاستطلاع عن ما أعلنت عنه القوات المسلحة عن التصدي لعشرين صاروخ باليستي أطلقت من إيران، تصدت لثمنتاشر صاروخ وسقط اثنان في منطقة خالية والحمد لله لم تسجل إصابات. المواطن يدرك أن هذه الصواريخ أيضا اليوم هي تستهدف أمن البلد، وأكثر من مرة شاهدنا أخبار مضللة مع الأسف صادرة عن مصادر، وأحيانا تكون مصادر رسمية إيرانية لكن يتبين لاحقا كذب هذه المصادر. عشان هيك أعتقد أن اليوم أنا الرسالة لكل من يفكر باستهداف هذا البلد أنه لا تراهنوا على الأردنيين، إحنا كلنا جنود في هذا البلد. يمكن كثيرا نختلف وكثيرا ننتقد وننقد، وحتى السياسات الحكومية مش عاجبتنا والقرارات يعني وبعض التصريحات التي تخرج من المسؤولين هنا وهناك، لكن طبيعة الوعي عند المجتمع الأردني مثل هذا المجتمع المثقف أعتقد اليوم تثبت أنه إحنا في كل الأزمات وفي كل الظروف الصعبة التي مرت علينا كنا دائما نحط مصلحة البلد بمقدمة كل شيء. اليوم بمجرد الشعور أن هناك أي استهداف للبلد، وأعتقد هذا يعني يشهد له التاريخ، تجد الأردنيين صف واحد وكلمة واحدة في أوقات الخطر. فأنا حبيت بس أسير سريعا، إحنا أكيد عنا الحمد لله قوات مسلحة نفتخر فيها، لكن كلنا جنود في هذا البلد، حتى الأب والأم جنود حين يربون أبنائهم على أن الوطن هو مسؤولية الجميع، أن الوطن أيضا سلوك قبل أن يكون شعار، حب الوطن سلوك وفعل قبل أن يكون شعار. واليوم أنتم شايفين يعني بعصر السوشيال ميديا وبعصر الأخبار السريعة والإشاعات أحيانا بعض الحروب أصبحت لا تخاض حتى بالأسلحة، تخاض بالوعي، تخاض بالثقة، تخاض بالمسؤولية، تخاض بأن أن أن أخوض حربا على معنويات الناس، أن أخوض حربا على ثقة الناس ووحدتهم وتماسكهم ويعني هذا الترابط وهذه اللحمة المجتمعية. لذلك اليوم الدفاع عن الوطن أيضا تحتاج أن يكون هناك عقول واعية، وأن تحتاج أن يكون في هناك ثقة كيف يمكن اليوم حماية الوطن. فأنا اليوم قبل ما أشوف بعض الأخبار التي كانت تخرج هنا أو هناك أتأكد قبل أن أنشر، يعني أتأكد قبل أن أصدق، أسأل قبل أن أحكم على هذه الأخبار. ويعني وبعض الكلام يمكن سمعنا كثيرا على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة بموضوع الصواريخ الإيرانية، فالفيديو المش معروف مصدره، التسجيل الصوتي المجهول اللي يقول لك هذا الخبر نقلا عن مصدر موثوق، والصور القديمة اللي تنزل على أساس أنها جديدة، قد تكون هذه كلها جزء من معركة الوعي والثقة. فبعتقد اليوم إذا أردنا أن نراهن على وعي الأردنيين فإحنا أكيد نكسب هذا الرهان. وأنا أعتقد اليوم لازم نكون حريصين أنه مش كل إشي نشوفه نصدقه، ومش كل إشي كمان نسمعه ننشره. فاللي يفكر أنه يقدر اليوم يقسم الأردنيين لازم يقرأ تاريخ هذا البلد كويس، باعتقادي لازم يقرأ تاريخ هذا البلد كويس. إحنا مرينا على مدى 100 عام ونحن ندخل اليوم 100 الثانية، مرينا بظروف صعبة لليوم شايفين إحنا حوالينا حروب وأزمات تشتعل، لكن مع هيك بفضل الله ثم بفضل الوعي الموجود عند الأردنيين بقينا صامدين، وسنبقى إن شاء الله بقوة هذا الشعب الوفي اللي يعرف وقت الجد أين يقف.

إيران امبارح هاجمت 20 سفينة وانتشرت صور لناقلات النفط المحترقة. هذه صور أمامكم، طبعا هذه صور بثتها وكالة أو بثتها تحديدا الولايات المتحدة لاستهداف الولايات المتحدة للسفن الإيرانية وناقلات النفط الإيرانية. بالمقابل إيران نشرت صور لناقلات النفط المحترقة الأمريكية وبعضها بريطانية. يا أخوان، مياه الخليج تحولت لمصيدة سفن، فعليا مصيدة سفن. أي سفينة قاعدة تمر يتم استهدافها، إذا إيرانية أمريكا تستهدفها، إذا مش إيرانية إيران تستهدفها. امبارح الحرس الثوري الإيراني قال أنه هاجم سفينتين أمريكيتين وهاجم 8 ناقلات نفط وهاجم 10 سفن وصفها بالمخالفة. شو المخالفة؟ بدهم يمروا عبر مضيق هرمز، حاولت المرور عبر المضيق. المجموع هذا امبارح بس، المجموع 20 سفينة، 10 أمريكيات بين سفينتين وثمان ناقلات نفط وعشرة غير أمريكيات، 10 سفن تجاريات. هيئة التجارة البحرية البريطانية قالت سفن كثيرة في الخليج العربي وخليج عمان اشتعلت فيها النيران، وأظهرت صور النيران المشتعلة في هذا النشاط العسكري الذي وصفته بأنه بالجديد اللي قلنا عنه قبل فترة، منطق سفينة بسفينة. الحرس الثوري الإيراني قال احنا مستمرين والمنطقة المحظورة ما زالت محظورة، يمنع على السفن دخولها إذا ما نسقتوا معنا، إذا ما في تنسيق مع إيران راح نضرب السفينة. بالمقابل أمريكا مبارح دمرت 5 ناقلات نفط إيرانية، ناقلات نفط خام، وخلال يوم 5/9 و8/9 دمرت الولايات المتحدة أيضا 3 ناقلات نفط إيرانية، وحتى نشرت صور لإغراق هذه الناقلات، إيش تم إعطابه، إيش احترق بالكامل، إيش تم إغراقه. فالمجموع 8 ناقلات. فردت إيران مبارح وأحرقت 20 سفينة من ضمنهم 8 ناقلات نفط أمريكية وسفينتين تجاريات أيضا أمريكيات. الولايات المتحدة بتقول لك إحنا اليوم هاي سياستنا، هذا سياسة ترامب الجديدة، سفينة بسفينة بضربوا ناقلات النفط بنضرب، ما بيخلوا ناقلات التجارية والسفن التجارية تمر إحنا نضرب. فاليوم معتمدين هذه السياسة، وهذه السياسة الجديدة اللي مع الأسف اليوم أوصلت العالم إلى هذه الأرقام المبالغ فيها في أسعار النفط وهذا الهبوط في أسعار الذهب. ولك اليوم أي تهديد وإطلاق نار على السفن الحربية والقطع الأمريكية الموجودة في البحر والمحيط، إحنا اليوم راح يكون استهدافنا لهذه السفن. المنظمة البحرية الدولية وثقت 72 حادث من 1/3 ل 31/8، لسه مش مشمول ما حصل في شهر 9، رغم أن ما حصل من 1/9 ل 9/9 مبارح كان الأكبر، لكن وثقوا 72 حادث من 1/3 إلى 31/8 أسفرت هذه الحوادث عن مقتل 21 بحار، 72 سفينة راحت وقتل فيها 21 بحار وتم إصابة عدد من الطواقم البحرية. هذه يمكن آخر التفاصيل فيما يحدث اليوم من بداية 9 تقريبا بما يسمى بسفينة مقابل سفينة.

ترند الثمانينيات على مواقع التواصل. يمكن مواقع التواصل اليومين الماضيات ما ظل حد غير نزل صورته هو أيام الثمانينات، والصور اللي صارت يعني صور البيوت القديمة والشوارع القديمة صارت أعتقد مليانة مليانة مليانة السوشيال ميديا. عبد الله مين هذا؟ هذا أنا يا إخوان عاملين لي بالثمانينيات، بس اللحية طويلة كثير، معقول أنا هيك شكلي كان بالثمانينات؟ الله يسامحك يا عبد الله. التلفزيون أبو باب والكاسيتس والشوارع الهادية خلاص جيب الصورة والملابس والسيارات والشعر وقصات الشعر واللحية واللبس القديم، وكل ما تنزل صورة من أيام زمان تلاقيها الناس كاتبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتلاقي الناس كاتبة على التعليقات يا ريت ترجع هذيك الأيام. الناس كاتبة تعليقات يقول لك كانت الحياة أبسط. قرأت تعليق يقول كنا مفلسين بس مبسوطين، يعني كان في بركة بالدنيا. أنا سؤالي لكم يا أخوان، يعني هل فعليا كانت حياة الثمانينيات أجمل، ولا هو ذأنها ذكريات فنحن نحن إلى هذه الذكريات ونحن إلى هذا الماضي؟ أكيد كان زمن مختلف بكل تفاصيله، يعني مقارنة بالسرعة والتطور والتكنولوجيا اللي وصلناها اليوم. إذا بدك تحكي بس عن التكنولوجيا، التكنولوجيا كانت غايبة عن المشهد. المشهد اليومي ما في تكنولوجيا، يعني إذا بدك تحكي على مستوى التليفون ما كان حدا في معه تليفون، ما كان في حدا معه تليفون، يعني لا في سوشيال ميديا ولا واتساب ولا فيسبوك ولا كاميرات ولا انستغرام. وإذا بدك تحكي بحدا يعني بترن عليه على الأرضي إذا كان موجود عندهم تليفون أرضي، أو بتروح لعنده إذا ما قدرت تتصل في تليفون. بعد المدرسة أولاد الحارة كرة قدم، قلول، بسكليتات، وإذا كان يعني من الطبقة البرجوازية يكون عنده أتاري. هذا آخر الثمانينات. كمان الناس بيقول لك إحنا كنا نعرف بعض، يعني الجار كان يعرف جاره، الناس تدخل عبيوت بعض بدون هاي الرسميات الموجودة اليوم، ولا رسالة وينك فاضي، فنجان القهوة ممكن يتحول لسهرة طويلة، الناس تلتم أو العائلة تلتم على على على كاسة شاي وكيس بزر يمكن، ولا صحن بطيخ بالليل، وما حدا قاعد وماسك تليفون، والكل قاعد ويحكي ويشارك في الحديث، وفي هيك نوع من الدفء في هذه الجلسات. ويمكن البعض يقول لك تفضل شوف قارن اليوم التلفزيون لحاله، يقول لك التلفزيون كان له هيبة أصلا، القنوات كانت محدودة 6-7 قنوات هذا بالكثير، ويعني خلينا نقول الأردن كلها كانت تحضر نفس المسلسل تقريبا، أو نفس البرنامج، ما كان كل واحد بغرفته. هذا مين أنس؟ ما كان كل واحد بغرفته يعني يتابع محتوى مختلف، ولا كل واحد ماسك تليفونه ويحضر إشي مختلف عن الثاني. إذا كان في مسلسل، خليني أقول المسلسل ضرب والناس حبت المسلسل، تلاقي ثاني يوم الكل يحكي بالمسلسل، شو صار بالحلقة وشو صار. فبعتقد اليوم احنا لما نشوف هاي الصور وهاي الفيديوهات وهذه التعليقات ايضا، بتقول يعني ما الذي يجعل الناس ان تحن الى هذا الزمن؟ هل فعليا كانت الحياة اجمل وابسط؟ هاي عودة القاضي ايام الثمانينات يا اخوان. اذا بدأحكي عن الصور، حتى الصور كانت محدودة، يعني يمكن كان البعض يقول لك انا بدي اشتري كاميرا وبدي اشتري فيلم واصور لي كم صورة، وبس يخلص الفيلم أروح على الاستوديو أحمض الفيلم وأطبع الصور، ويعني الصور يعني تطلع واحد نصه مش مبين، واحد طالع راسه، واحد ضاويات عيونه من الفلاش واحد مغمض، واحد طالعات عيونه لونهم أخضر زي البسس الآخر يمكن يقول لك يطلع بكل الفيلم 3-4 صور مناسبات، وهذول 3-4 صور تحتفظ فيهم يمكن 20 سنة. وإذا تسأل يقول لك والله أحلى من صور التليفون، رغم اليوم التليفون عندك عدد لا محدود من الصور وإضافات وتعديل على الصور وعمل شو ما بدك. فمش عارف أنا يعني اليوم لما أقول عن الثمانين، شو رأيكم يا أخوان؟ إذا بتحكي عن دخل الأسرة في الثمانين، كم كان دخل الأسرة في الثمانين؟ كم كان دخل الأسرة في الثمانين؟ كم كان دخل العائلات؟ كان دخل أقل،
وكان الفرص، حتى إذا بدك تحكي على الفرص كانت الفرص أقل، بدك تحكي على المواصلات كانت المواصلات أصعب، العلاج، التعليم، التكنولوجيا، ال- ال- ال- يعني ما في إشي بهذا. عبد الله عبد الله عامل فيها زي عمرو دياب زي يا اخوان، يعني حتى التكنولوجيا اليوم يعني قديش سهلت على الناس الحياة، لكن بالمقابل بقول لك احنا منحن بالثمانينات، احنا منحن لجيل الثمانينات. فاليوم اشياء بسيطة يمكن البعض يقول لك انا اعتبرها من اساسيات الحياة اصبحت بالنسبة الي، لكن زمان كانت اشياء بسيطة، ويمكن اصلا ما كانتش موجودة عند الكل، ما كانتش موجودة عند الناس. احنا اليوم عايشين بكمية، يعني خلينا اقول بكمية هائلة من الاخبار والاعلانات والفيديوهات والصور والمعلومات، يعني هذا اللي وحده اليوم، يعني تليفونك من اول ما تصحى لحد ما تنام هو معك، وانت بتقرا اخبار، وانت تشوف صور، وانت تشوف مقاطع وفيديوهات، وفلان شو اشترى، وفلان شو تغدى، وفلان وين سافر، وفلان وين اشتغل، وهذا ابنه تخرج، وهذا عنده حاله وفاه. كميه التفاصيل يا اخوان اللي احنا عايشينها اليوم والله مرعبه، والله مرعبه كميه التفاصيل، لدرجه انه الحدث اللي يصير مع

زمان إذا بدك ترجع أقول لك أنا ما كان عندي كثير، ويمكن أنا ما كنت أهتم كثير لأني أنا مو شايف شو هذا اشترى وشو هذا طلع وشو هذا سوى، لأنه مش كل دقيقة ما عندي تليفون. فهل سؤالي مرة أخرى، فهل كانت الحياة وقتها أجمل يا أخوان؟ فعلا أجمل كانت، أم أن الحنين والذكريات وهذا الماضي هو اللي اليوم يجعلان الناس ترى أنه يا ريت ترجع أيام زمان؟ شو رأيكم يا أخوان؟ يعني لو اليوم خيروك أن تعيش مع جيل الثمانينات أو في ذاك الزمان بكل تفاصيله، أو اليوم تعيش بحياة التكنولوجيا والسرعة والحداثة اليوم، ماذا تختار؟ هل فعليا التكنولوجيا سهلت حياتنا ولا أخذت منا أجمل ما فيها، وهي البركة والبساطة ولمة العائلة والساعات اللي كنا نقضيها مع العائلة؟ أيهما كان أجمل اليوم، تلفزيون بقناتين مع لمة العائلة، ولا اليوم منصات مفتوحة ومئات القنوات وشوف وتابع شو ما بدك؟ جيل اليوم، هل جيل اليوم محظوظين؟ محظوظين لأنه عندهم كل إشي؟ شو رأيكم يا أخوان؟ أم حرم جيل اليوم من متعة هذه الأشياء البسيطة اللي اليوم يراها كثيرين أنها كانت أصدق وكانت يعني تحفر في الذاكرة؟ ومين كان أصدق فعليا إذا بدك تحكي عن الصداقات وعن العلاقات الاجتماعية وعن الجيرة؟ مين كان أصدق، علاقات زمان أم علاقات اليوم وعلاقات السوشيال ميديا؟ فهل فعليا كان الماضي أجمل؟ أم أن الحاضر أجمل والحاضر أريح؟ لكن الحنين إلى الماضي يجعل كثير من الناس اليوم ترى أن هذا الماضي يعني بهاي الطريقة المختلفة. ما رأيكم؟ راح نحاول نسمع اليوم رأيكم في هذا الموضوع.

إذن هذا هو حديثنا وسؤالنا اليوم. ترند الثمانينيات يغزو مواقع التواصل. سؤالي لكم يا أخوان، هل الحياة وقتها كانت فعلا أجمل؟ أما أن الحنين والذكريات يجعلنا نراها أجمل، ما رأيكم يا أخوان؟ بلا خليني أشوف صورة عبد الله. عبد الله أيام الثمانينات، فرجوني عبد الله. عبد الله حط صورتك يا حبيبي، خلينا نشوفك. لا بدون مخجل عادي، حط صورتك. خلينا نشوف كيف كان شكلك عبد الله بالثمانينات. فأنا اليوم مثل ما قلت، هل فعليا كانت الحياة أجمل فعلا؟ ولا اليوم في حنين وفي ذكريات، فصرنا نرى هذه

0: هذا الزمان وهذا الوقت أجمل. ما رأيكم يا إخوان؟ هاي عبد الله يا إخوان، عبد الله الجعفري. لا بعدين الساعة إله مستقبل، إله مستقبل ها؟ لو كاين. طيب سأبدأ باستقبال اتصالاتكم بعد موجز الأخبار، وأسمع منكم إذا كنتم تعتقدون فعلا أن اليوم عندما يحن الناس إلى الماضي هي لأنها ذكريات، أو باعتقادكم لا كانت الحياة أجمل فعلا، وكانت الحياة يعني بالنسبة لكثير من الناس يتمنى أن يعود إلى ذاك الزمان وذاك الوقت مقارنة بالوقت الحالي الذي نعيشه. بعد موجز الأخبار نبدأ باستقبال اتصالاتكم.
1: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الأردن يدين الدخول اللاشرعي لنتنياهو إلى منطقة جبل الشيخ في سوريا. المغرب يدين الهجمات الإيرانية المتكررة التي تستهدف الأردن مؤكدا تضامنه المطلق مع المملكة ودعمه الثابت لإجراءاتها الرامية إلى الدفاع عن أمنها واستقرارها. إصابة عدد من الفلسطينيين جراء إطلاق مروحيات الاحتلال الإسرائيلي النيران في محيط مخيم جباليا شمال قطاع غزة. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقرر إغلاق الملف المتصل بعدم وفاء سوريا بالتزاماتها مبديا ارتياحه إلى التعاون الذي أبدته الحكومة السورية بعد السماح للمفتشين بالوصول إلى مواقع نووية رئيسية. الحوثيون يستهدفون 3 مدن سعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. وكالة الطاقة الذرية تحيل إيران إلى مجلس الأمن بسبب برنامجها النووي. وإلى الحالة الجوية تسود أجواء معتدلة نهارا في أغلب مناطق المملكة اليوم وتكون حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. تطبيق أشيائي.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: تكمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-564-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
3: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
5: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
6: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 07-99-364-41.

مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أف أم.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
3: مدارس الوطن العربي،
4: تطبيق أشيائي،

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن ترند الثمانينيات يغزو مواقع التواصل الاجتماعي، هل كانت الحياة في الثمانينيات أجمل فعلا يا أخوان؟ هل باعتقادكم كانت الحياة يعني وقتها أجمل، أم أن هذا الحنين وأن الذكريات إلى الماضي يجعلان أن يعني كثير من الناس يرونها أنها كانت أجمل؟ ما رأيكم؟ على أرقام شاركونا رأيكم 06-516-2020 516-5020 516-2060 وعبر الواتساب على 0787-93-22-93.

0: ابدا باستقبال اتصالاتكم، ابدا مع محمد. هلا اخوي محمد.
1: صباح الخير ابو زياد.
0: هلا اخوي محمد، يسعد صباحك.
1: الله يرضى عليك. والله الحياه زمان سواء 80 ولا 90 كانت اجمل بكثير بصراحه.
0: اجمل ليش؟
1: لمه العيله. آه. لمه العيله بعيدا عن السوشيال ميديا، بعيدا عن التليفونات. حاليا الاقوى
0: ما بنقدر، ما بنقدر نقعد اليوم لما نقعد مع العائله نقعد بعيدين عن التليفونات مثلا.
1: صعب كثير، انت راح تلاقي حالك حتى لو هذا المؤاخذة واحد معزوم عند حدا بتلاقي ماسك التليفون وقاعد تلعب فيه. يعني حتى الإخوة جوا البيت ما بيلتموا غير حاليا على غير على طاولة الطعام
0: بس.
1: زمان وأنا صغير يعني كنت أعطل على المدرسة بالقصد. آه. عشان أطلع مع ولدتي هاي لفة الصبح، تعرف لفة السيجارات بتاعت فنجان القهوة.
0: محمد بيحكوا لي الشباب. آه. إنك مرسل صورتك، هاي الشباب حاطين صورتك على ال
1: بس نسيت أضبط إنه ألبس سبوت أميجو هذا المضوي.
0: بعدين يعني مش عارف شو قصة الصور كلها يا إخوان بكل الجاكيتات جينز، يعني الناس ما كانتش تلبس غير جينز زمان.
1: جينز وهاي طاق الرياضة عرفته.
0: مية بالمية طبعا.
1: فبحكي لك والله يا أبو زيد الحياة القديمة ببساطتها كانت أجمل. التلفون الأرضي لما يكون واحد عنده هذا كاشف الرقم.
0: آه.
1: هذا تكون أبو علي زمان
0: ما كان حد يقدر يحكي معه.
1: نعم، إذا بتتذكر برضو هاي مجلة التلتكس اللي كانت تيجي على التلفزيون الأردني. نقعد نسمع نحضر الأخبار منها، لكن الآن كل شوي خبر، كل شوي خبر مع السوشيال ميديا. والتوسع التكنولوجي والإي آي، الواحد زي ما أنت حكيت قبل شوي بتصحى على التليفون، بتنام على التليفون. إذا أذكار الصباح والمساء عن طريق التليفون.
0: يعني شو المشكلة؟ شو المشكلة؟ يعني هل باعتقادك بس الموضوع إنه إحنا يعني التكنولوجيا سرقت منا متعة الأشياء البسيطة؟ هاي هي؟
1: أكيد سرقت منا
0: بس.
1: سرقت منا.
0: ولا إحنا اليوم، إحنا اليوم يعني كنا متفقين الحياة صارت أرياح وصارت يمكن الناس وضعها أفضل، إيش رأيك؟
1: والله سامحني أخوي لي. يعني أنا لا مش أرياح صار.
0: مش أرياح.
1: لا صارت هاي كلها كل هذا التطور
0: الماضي أجمل وأريح بالنسبة لك.
1: نعم صار. صار هسه
0: يمكن البعض يقول الماضي أجمل لكن اليوم أريح، أنت لا تقول الماضي أجمل وأريح معا.
1: نعم.
0: أوكي. طيب شكرا
1: أبو زيد. بس أسألك أنا سؤال.
0: آسي. في
1: بالعيد أنت قديش كنت تعيض؟
0: مش بتذكر بس يعني قديش، ربع دينار، نص دينار؟
1: نص دينار هاي نشوف. إيش يعني إنه أنت حاليا يعني مليونير. حاليا هسه لو الواحد يكون بجيبته 50 ليرة بتطلع بتروح.
0: صح صح مزبوط. هسه الأولاد الصغار إذا بتعطيه 5 يمكن يعني يا دوب يقول لك كل عام وأنتم بخير، هو زعلان يكون.
1: البركة أبو.
0: طيب شكرا محمد، تسلم يا صديقي. محمد عدنان، تفضل أخوي محمد.
2: السلام عليكم.
0: هلا يا سيدي. عليكم السلام.
2: زمان لما كنا نروح من المدرسة التلفزيون يكون مطفي. ما يفتح إلا الساعة 4، يكون ألوان هيك دائرة وعليها ألوان، ما يفتح إلا الساعة
0: 4.
2: يكون إحنا مجبرين ندرس، واللي ما بيخلص واجباته ممنوع يطلع على التلفزيون. الآن التلفزيون دائما، وكنا ننام بعد نشرة أخبار الثامنة.
0: نعم.
2: الآن إذا نمت على 1:12 يعني تكون أنت نايم بدري يعني
0: بصراحة. طيب أنت بالنسبة لك على كونك جبت سيرة التلفزيون، يعني مين أجمل، تلفزيون بقناتين ومع لمة العيلة، ولا اليوم مئات المنصات والقنوات المتاحة للجميع؟ ما فهمت عفوا.
2: يعني رسوم الأطفال كانت أشكال طبيعية، بيل وسيباستيان، سندي بيل، تالي، قصة حقيقية. الآن رسوم الأطفال نصه كهرباء ونصه روبوت ونصه حديد وبطوير وبنط من فوق العالم.
0: ثلاث عيون كمان بيكون بنفس الوجه.
2: يعني أشكال مخيفة كانت.
0: أشكال غريبة والله بك صادق. صح صح صح.
2: أشكال طبيعية كان بيل وسيباستيان كلب مثلا أو شيء. يعني شيء طبيعي يعني مثلا جبال الألب.
0: حطونا أغاني الكرتون القديم يا جماعة الخير، خلينا نتذكر
2: سبانك وأشياء زي هيك. سبحان الله.
0: بس هاي أشياء، هاي تسعينات، هاي تسعينات مش ثمانينات صح؟
2: لا أنا كنت من طفولتي يعني أنا مولد 79.
0: 79 كان بيل وسيباستيان موجود.
2: حتى انا
0: طلع شوفوا لنا متى هاي هاي المسلسلات
2: متى تجيهم بقول لهم احنا هيك احنا صغار كنا
0: نحضر يعني. اها نعم. يعني انت بهذاك الوقت لما كنتوا بدكم تتصوروا بالعائله، كيف كان مشروع التصوير؟
2: والله كنا نجتمع ونتطور. كان اللي عنده كاميرا يعني أبو زيد خاله، اللي عنده فيديو كنا كان عندنا فيديو، كان عمي يحملني عشان أشغل له الفيلم أو يشغل له شغلة الفيديو. يعني كانت الأشياء قليلة.
0: ولما تروح تحمض الصور زي ما كنت أقول أنا قبل الموجز، واحد نصه مش مبين، واحد مغمض، واحد عيونه خضر زي البسس، واحد صفر بالفلاش.
2: نعم
0: في هيك.
2: نعم صحيح. أيام حلوة وجميلة، وكان عندنا تلفون قرص، لما بدهم يعملوه طيران يرفعوا السماعة على جنب، لما بدهم يعملوا لوك يحط قفل على القرص عشان ما حدا يلفه أو يرن يعني على الناس. فآخر التسعينات نزلت الخلويات، كانت كبيرة وصغرت صغرت يعني، حتى صارت يعني ذكية.
0: نعم.
2: الهارمونيكس وما هارمونيكس وشيء. أيام زمان كانت طبيعية أكثر وقريبة للواقع، الأيام هاي كلها خيال ثلاثي الأبعاد ورباعي الأبعاد حتى كمان. نعم. خيال ملون.
0: طيب تسلم يا صديقي، شكرا محمد عدنان. أروح لأبو عمر. أبو عمر تفضل.
3: السلام عليكم.
0: أنس تشجع كثير.
3: عايش طفولتك مع بيل وسيباستيان.
0: هذا محمد عدنان ذكرنا فيه والله.
3: والله شوف للأمانة الحياة في الثمانينات بسيطة جدا. بكل معانيها. بكل تفاصيلها. يعني لدرجة لمة العيلة. يعني
0: طيب أخوي أبو عمر، وأنا هذا السؤال سألته لمحمد الحيت في البداية، يعني إحنا اليوم ما بنقدر نقعد بلمة عيلة بدون تليفونات؟
3: في الوضع الحالي وفي الحياة اللي إحنا فيها صعب أصلا. إحنا عدم نأخذ الواحد إذا بده يروح على أخوه أو أخته يأخذ موعد. إحنا زمان بقينا ندق باب البيت، تفضل تلاقي عمتك تلاقي عمك، أنت رايح على أخوك على أختك مباشرة بدون مواعيد بدون تنسيق. بقت لمة جميلة، بقت قاعدة جميلة، العائلة القاعدة جميلة حلوة، حياة بسيطة ما فيها تصنع ولا أي تكلف.
0: نعم.
3: ما فيها.
0: يمكن أنا كنت أقول إنه إحنا اليوم الواحد يمكن خليني أقول موضوع التكنولوجيا البعض بيقول سهلت الحياة، لكن أخذت منها هاي الأشياء اللي أنت تصفها بأنها جميلة أخوي أبو عمر.
3: نعم أخذت كل إشي. أنت ما بتقدر لغاية الآن يا أخوي ما بتقدر تمشي بدون تليفون عدم المؤاخذة.
0: صح، من أول ما تصحى لحد ما تنام والتليفون بإيدك
3: 100%. ما بتقدر تمشي بدون تليفون. ما بتقدر إحنا مثلا زمان كان الموعد إشي مقدر.
0: طيب ما كويس
3: الساعة
0: خمسة. طيب كويس، بس أنا اللي أقوله يعني مش هذا الإشي ريح الناس وخلى الحياة أسهل؟
3: هلا خلاها أسهل من ناحية كترتيب، أما كوضع نفسي داخلي لا. انت صار عندك تلفزيون عليه 1000 قناة. انت زمان بقيت بس تجيب عدم المؤاخذة سوريا الاولى وسوريا الثانية، اطلع لك في الشبكة زقيم وقف ارجع يعني عدد ثاني. بقى فيه متعة كثير، بقى فيه متعة كثير. يوم الجمعة مثلا القوانص للحج ممنوع حدا يجرب على القوانص. انت جربت عليه انه في حرب اليوم فكانت الحياة أبسط وأجمل وأهدى. والتلفزيون عدم المؤاخذة بقى يسكر الأردني الساعة 10-11.
0: نعم.
3: والتلفزيون السوري هاي اللي بقى متاح.
0: كانت يمكن كانت كل الحارة تحضر نفس البرنامج أو نفس المسلسل.
3: طبعا إذا راح عليك البرنامج بدك تسأل ثاني يوم شو صار في الحلقة، مش عارف اعطيني شو، خلص اذا راحت عليك خلص.
0: يعني البعض بيقول بالعكس جيل اليوم محظوظين عندهم كل إشي، احنا يمكن الجيل السابق كنا شوي محرومين من بعض الاشياء، شو رايك؟
3: ما كان، نعم صحيح، ما كان عندنا مستوى الرفاهيه اللي موجود احنا لاولادنا حاليا. ما كان موجود في ايامنا، يعني احنا ايامنا ما كان في حدائق. ما كان ما يعني كل الحاره عندها فطول واحد. وصاحب الفطول لازم يلعب في كل الجيمات يعني.
0: لازم يضل هجوم اذا بتحطوا دفاع
3: او
0: حراسه باخذ الكره
3: بروح.
0: صحيح. طيب تسلم اخوي ابو عمر، شكرا سيدي. اخوي عمر تفضل.
4: يا صباحك بالخير ابو زيد.
0: هلا اخوي عمر، صباح الخير
4: وصباح الحنين للماضي وصباح الايام الخوالي الحلوه.
0: يا صباح الخير اخوي عمر، هلا.
4: يلا سعدك. والله شوف انا مواليد 66.
0: مواليد 66 يعني. نعم
4: اي نعم، يعني الثمانينات لحقتها وباعيها صح.
0: واعي للثمانينات. نعم
4: طبعا، كان من العشرينات. وصدقا يا ابو زيد صدقا، مش بس الثمانينات يعني كل شيء قديم رائع.
0: هل لأنها ذكريات؟
4: لا هو شوف
0: هي ولا فعليا الواقع كان انها رائعه.
4: والله يا ابو زيد هي كذكريات حلوه وكبساطه البساطه اللي كان فيها وكنا عايشين احسن الايام هاي.
0: يعني كانت مثلا كيف كنا عايشين احسن؟ يعني كان الدخل اعلى؟
4: مش الدخل كان اعلى، كانت الحياه الدخل كان ما كانش اعلى من هيك، لكن كان الاشياء رخيصه، الاسعار رخيصه بتناسب الدخل تقريبا. يعني انا بقول لك على انت بتقول على الطيب اللي بين الناس كانت، يعني بجوز في يعني جزء من الثمانينات تقريبا، بدايه الثمانينات لنهايه السبعينات هيك شيء. كان في مرات ما مش كل البيوت عندها تلفزيونات، كانت
0: مظبوط
4: تروح تسهر مثلا في ناس عندهم تلفزيون تروح تسهر عندهم.
0: طيب اليوم اللي متوفر اليوم ما كان متوفر يعني زمان، فحتى ما في مقارنه ببعض الامور. طيب مش المفروض يكون الوضع الان افضل ولا شو رايك؟
4: هو الاصل التطور يكون الاحسن، لكن للاسف احنا التكنولوجيا هاي بعدتنا عن بعض صراحه. يعني كان الجار ابو زيد الجار، انت مثلا تجاري، انت عندك مناسبه فرح او ترح، ما بتركك اسبوع وانا عندك، وانا قايم واجبك عندك، انا يعني قايم بالواجب واقول لك انت بجوز اريحك انت، وانا كجار لك انا اقوم كل شيء. يعني كانت الناس علاقتها مع بعض
0: علاقة يعني كانت الاجتماعيات اقوى. مزبوط نعم.
4: انسى الامور الثانيه، بس بقول على علاقه اجتماعيه،
0: علاقات اجتماعيه صح صح.
4: كان الواحد يعني لابو زيد اذا صار عندك اي شيء في انت طبخت اي طبخه مثلا عندك، الصحن ممنوع يرجع فاضي اذا وديت لي اياه. الان ما حدا جنبك بالعماره، جنبك شقه جنبك بالضبط، الباب على الباب ما بتعرف مين هو. كانت يعني احنا يعني شوف الاعراس، شوف الاعراس مثلا. انا بواحد من الناس لما خطبت على لوج خشب دقناه مسامير ورفعناه لفوق وحطينا كرسي وطلعت عليه انا والعروس والسجادة الصلاة هاي اللي عليها قبة الصخرة وراء الحمراء اللي وراك تكون.
0: أيوة.
4: والبلالين مزينة، والله كانت أجواء رائعة، كانت أجواء رائعة. اليوم صالات وفنادق ومثلا شو ما بتنبسط. ما بتنبسط يعني. طيب كل شيء كان فيها بساطته أحسن.
0: الصداقات كيف كانت الصداقات زمان؟
4: يا ريت ترجع زي زمان. أنا الآن بجوز سبق وحكيت لك بجوز برنامج إحنا عاملين جروب الآن،
0: مش علاقات الجيران
4: الأصدقاء.
0: يعني هل كانت في صداقة حقيقية؟ واليوم كيف الصداقة؟ الصداقة خفت كثير؟
4: كان الصداقة أبو زيد أخوة مش صداقة.
0: أخوة يعني ما في أي مصلحة بالصداقة.
4: أبداً.
0: وصديق أبداً. صديق يعني صديق يكون زي ما نقولها وقت الضيق.
4: هو هاي معنى الصداقة اللي كانت. لما تقول أخ تلاقي جنبك.
0: تلاقي
4: جنبك صديقك.
0: نعم.
4: قبل أي ناس كلها.
0: طيب اليوم كيف صداقات اليوم؟
4: بديش أقول كلها يعني معظمها مصلحة، بتقول
0: قائمة على المصالح.
4: ما في حدا بشعر مع صديقه يعني بالشعور الصح اللي هو أو يعيش الجو اللي هو بده إياه صديقه. عرفت كيف؟ أنا بالنسبة لي يعني عندي صداقات قديمة درست معهم بالابتدائي وبالإعدادي بالزمان في أيام مدارس. من سنتين ثلاثة عملنا جروب وجمعنا بعض.
0: يا سلام. من أيام المدرسة.
4: من أيام المدرسة.
0: ولليوم تجتمعوا مع بعض. يعني قديش صالكم 50 تقريبا؟
4: في حوالي 52 سنة 53 سنة
0: 52 سنة.
4: أي نعم.
0: ما شاء الله.
4: من سنتين ثلاثة الله يجزاه الخير زميل إنه كان يدرس معنا كان بالموظف بالحوام ريت قاعد وعمل جروب. يعني كيف نجمع الناس؟ جمعنا إحنا حوالي 40-45 واحد الآن بالجروب. تقريبا يعني والله يا أبو زيد لما نقعد امبارح ما كان في عرس الابن صاحب إنه واحد من أولاد صفنا الابتدائي كان. امبارح كنا صاحيين معه. بترجع ذكريات المال
0: صح. طيب اخوي عمر قبل شوي محمد ذكر موضوع الكرتون اللي كان الاطفال يحضروه بهذاك الزمن، بيقول حتى الكرتون كان طبيعي وكان في قصص. اليوم اولادنا الكرتون اللي يحضروه كله يعني اشكال غريبه ويعني ما في احداث يعني مناسبه، وبتحس انه حتى الكرتون في بعض الرسائل المش كويسه توصل للاطفال. شو رايك؟
4: مع اني انا ما كنت يعني اتابع كثير تلفزيون مسلسلات، انا كنت على الرياضه، كنت يعني كانت شغفي وحبي كله للرياضه. لكن كنت احضر كابتن ماجد وكابتن رابح كابتن ماجد
0: لكن اللاعب العربي كان وسط فريق اوروبيا.
4: اهدافه اجمل
0: كابتن رابح.
4: لكن افلام الكرتون اللي بتحكي عنها صحيحه ابو زيد، انا كنت يعني اشاهد انه كان فعلا لها معنى ولها مغزى.
0: لها معنى والله، في قصص صح، في قصص.
4: اي نعم. الايام هاي للاسف فيها بعد عن الدين.
0: يعني ومش بس الدين له علاقه قد ما هو له علاقه انه بعيد عن الحياه الطبيعيه، يعني
4: بعيد عن
0: عادات. لما تجيب لي واحد له ثلاث ايدين ولا اربع جرين ولا ثلاث عيون بالوجه واشكالهم غريبه وشعراتهم وشعر قصات شعرهم غريبه. طيب يعني شكرا عمر، يسعد صباحك سيدي. شكرا شكرا خير.

0: أيام. سمر تفضلي ست سمر.
1: صباحك أبو زيد كيف حالك؟
0: هلا هلا صباح الخير هلا ست سمر.
1: وتحياتنا لأيام الثمانينات. أنا لما أتذكر أيام الثمانينات بتذكر عبالي شارع الرينبو جبل عمان.
0: جبل عمان والويبدة.
1: جبل عمان لأن أنا مواليد يعني عمان وترعرعت هناك بزين الشرف.
0: نعم.
1: والكلية العلمية الإسلامية قدمت التوجيه. نتذكر إحنا حارة أبو عواد.
0: بأي سنة بأي سنة قدمت التوجيه يا سمر؟
1: أنا سنة الثمانين.
0: بالثمانين قدمت توجيهي ما شاء الله. نعم.
1: واشتغلت برياض الأطفال بجامعة الشباب المسيحية عبد الوار الثالث وتعلمت شوي الموسيقى عند الفنان موسى حجازين.
0: نعم.
1: في هناك في مركز ثقافي للفنون.
0: نصبي عليه بالخير فناننا اللي نفتخر فيه موسى حجازين.
1: الفنان الكبير المبدع وكل
0: نعم.
1: فنانين.
0: نعم.
1: أيام التمنيات تذكرنا بالمسلسلات ورافع شاهين المرحوم. لما الحارة تفضى لما يبلش فكر واربح
0: فكر واربح نعم على التلفزيون الأردني
1: بتحس الشارع كله صوت المرحوم رافع شاهين صوته بلعلع بالشوارع يا الله يعني بنبكي صدقا صدقا على أيام الثمانينات. بس في عادات مشان ما أطول على المستمعين في عادات كان لازم تكون يعني مش مرغوب فيها تنقرض. مثلا البنت لما يجيها خطيب تكون بين ثلاث صبايا تكون ثلاث خوات يصير يبدو البنت الكبيرة عن البنات الثلاثة صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: هلا لا الواحد يروح يدقى عروس يدقى راحته هاي ولا هاي ولا هاي. في ناس انظلموا بأيام زمان كان التعصب كان في أفكار يعني إنه خلاص البنت الكبيرة لازم هي تتبدع من الخوات.
0: نعم.
1: أيدني ولا لا
0: ممكن.
1: يعني في شغلات
0: ممكن.
1: عادات وفي نعم. كمان
0: هاي الشباب بدي يحطوا لك كونك ذكرتي الفنان موسى حجازين ومن كان معه طبعا من الفنانين الاخرين اللي طبعا. عايش الله يعطيه الصحه والعافيه واللي توفى الله يرحمه رحمه واسعه ويرحم هذيك الايام نفس الوقت يعني حطوا لنا العلم نور. يمكن هذا المسلسل اللي كل الاردنيين
1: أيوة
0: حضروه
1: المسلسل
0: ومسلسل ابو عواد ايضا للفنان نبيل المشيني. نعم.
1: ونجاح اللي هي عبير عيسى يعني
0: نعم.
1: صدقا كنا نتابع هاي المسلسلات ما نصدق هو يجي هيك نحضر يعني وبعدين يكون في لمه يعني حتى الاخوال وبذكر عماتي وخالاتي نحضر هيك الجمعه ولمه حلوه حتى لانه كله من الواقع ما في شيء من الخيال ما في شيء يعني كله من الطبيعه من الواقع من مشكلات مجتمعنا ايش بنعاني من مثلا محل اميه او الانفتاح الاسري وكله كله
0: هل لانها ذكريات يا ست سمر احنا بنحن لهذه الذكريات ولا فعلا الماضي كان اجمل؟
1: لا الماضي كان اجمل لانه كان في مشاعر خاصه بالمكاتيب
0: كان في مشاعر بين الناس
1: المكاتيب لما تروح وتغيب وتستلم لهفه بلهفه حتى تتاكد انه المكتوب وصل او يجيك مكتوب مع صديق جاي من السفر او يا الله تروح على البريد كان فيها انتظار.
0: اشكرك اشكرك انتظار. اشكرك صح صح هاي المشاعر كثير حلوه موضوع الرسائل والمغتربين اللي كنا نودي لهم من البريد صح صح صح وتستنى بعد بشهر حتى ترجع لك الرساله. شكرا ست سمر صباح الخير. ذكرونا مسلسلاتنا القديمه اللي نفتخر فيها زي مسلسل ابو عواد مسلسل العلم
2: نور اللي بتعمله غلط ساعتها بتقدر تتصرف.
0: فبتوقع اليوم احنا لما يعني اخوي مصطفى تفضل اخوي وليد تفضل.
3: الله يسعد صباحك.
0: هلا وليد صباح الخير.
3: وليد الريموني من جرش.
0: يا هلا بيك هلا اخوي وليد.
3: بدك تذكرني ايام زمان ابو زيد لما كنا ننام احنا وابونا على البلكون برا طابور الابو على راس الراس واحنا صافين برا كنا ايام زمان ننام بحرمات الصوف اللي ينام بحرام الصوف ابو علي كنا نطحن شرايط على المطحن اللي بنستنى مطحنة الشرايط تجينا بشهرين مرة نجمع الوعية بشوال وتنطحنين ونسوين مخدات وفراش أيام زمان ولا لا أبو زيد؟
0: نعم.
3: هسه الولد بده غرفة نوم خمس نجوم.
0: خمس نجوم
3: بده خمس نجوم طبعا يعني عندي ولد يعني قصر أقسم بالله إذا ما عنده تاب وعنده غرفة نوم وخزانة ما بزبط معه.
0: صح بده تاخذ هذا الطابقين.
3: التعبير والله
0: العظيم انا زي زيد صار لفتره مجنني بده يطلع درج فوق عشان ينام فوق. طيب يا اخوي وليد، كونه اليوم جيل اليوم
4: بدنا نتنصب نروح على العين،
0: مش فاهم
4: لما بقينا بدنا نشوف البنات الحلوات ننزل على العين على الغدير.
0: اي عين يا زلمه
4: عندنا
0: اي غدير؟ متى هذا الحكي؟ بالستينات ولا بالخمسينات؟
4: بالسبعينات. والله ما زل عليك يا
0: وين باي منطقه؟
4: على جرش ريمون.
0: عريمون ايوه. وين بمنطقه السيل يعني؟
4: لا ريمون قريب لدبين.
0: ايوه بين عجلون وجرش.
4: بين عجلون وجرش ايام زمان الزيتون كنا كان في ماكينات كان كله كبس
0: يسلقوه. طب كونه جيل اليوم عنده كل إشي يعني هم مش المفروض يكونوا محظوظين؟
4: لا ابو زيد ايام زمان كان الوظائف متوفره. كان الناس بلشانه بشغلها بعملها، الان في بطاله.
0: صحيح.
4: هو شغلنا بطاله، هي البطاله اللي عملت لنا مشاكل. يعني انا عندي ما شاء الله ابني 34 سنه ماجستير اداره تربويه قاعد بيشتغل بيوميات
0: مياومة.
4: هي البطالة اللي يعني ولا أيام زمان كان اللي ينجح 50 كان يفوت جامعة، وقولوا أبو علي أكثر يفوت بني مساوي 50 ما بدي يفوت جامعة من مرة. البطالة اللي بتعمل اللي بتغير
0: كيف كانت القعدات زمان أخوي وليد؟
4: قعدات زمان كانت اللي له شهادة يقعد بالصدر،
0: يعني اللي معه شهادة يقعد بالصدر أيوة.
4: هسه اللي معه شهادة بيقعد على الباب. والله العظيم هذا الحكي الصحيح. قسما بالله كان في ديوان اسمه ديوان جبر الله يرحمهم الختياري، يقول عنده جبر العزة كان يخترب سبعة أيام، الناس تجيب سكر تجيب رز، الساب ما بجيبوا سكر ولا بجيبوا رز ولا بيفتحوا على ذكرها عشان دقائق
0: يجيبوا سكر ورز الناس. صح
4: أيام زمان والقايدة لما يجيبوها الناس من برا قايدة نذبح لهم الذبيحة بنفس الوقت.
0: نعم
4: راحت أيام زمان، راحت يعني كل شيء راح، كل الأيام الحلوة راحت.
0: نعم.
4: يعني هو الشعب كثر، البطالة كثرت. يعني كل بيت، أنا أقول لك أنا عندي أولاد سبعة فيش ولا واحد متوظف عندهم، أنا المنتج الوحيد. يعني أنا في أيام بصرف أبني عمره 34 سنة. البطالة مليانة.
0: بطالة صح. طيب تسلم أخوي وليد.
4: شكرا لك.
0: تسلم يا سيدي، يسعد صباحك. شكرا
4: صباحك.
0: شكرا هلا أخوي وليد.

0: كله كرتون يا اخوان، فيش عندكم ولاد كرتون اليوم؟ عدي ماسك اليوتيوب لانه قوم قاعد عبد الله مكانك. محمد العزام اخوي محمد تفضل.
1: الله يسعد صباحكم يا رجل. فتحت حنين قوي وكبير للماضي.
0: نعم،
1: ايام ما كنا شباب الواحد لا بتحمل مسؤوليه ولا شايل المسؤوليه، الوالد الله يحفظه ويشافيه ويعافيه.
0: امين.
1: ايام ما كنا نصحى من النوم بس مشان هدفك الرئيسي انك تدبر لك لعبه قدم ولا تدبر لك لمه شباب ولا ولا ولا ولا امور كثيره طيبه.
0: نعم،
1: يعني بحب اصبح للاستاذ عصام الزواوي اللي قدمت معاه برنامج بنات المستقبل، طلعنا له شباب من العقبه تقريبا من سنه 93.
0: بال 93 قدمتوا البرنامج؟
1: 93. نعم. كان طلع لنا برنامج، البرنامج طلع لنا فيه حلقتين، حلقه مع الكابتن ميلاد عباسي، حلقه كانت عن العقبه. كانت لقاء بين الشباب وبين
0: شو اللي اختلف ميلاد. عن شو اللي اختلف بالثمانينات عن
1: اللي اختلف يا اخوي ابو زيد، اللهم صل على سيدنا محمد. هسه في عندك شغلتين اساسيات.
0: أيوة.
1: تعدلت قوانينها اجبرت العالم كله على الاختلاف، المعلم والام. الام بطلت ام زي زمان.
0: شو صارت؟
1: هسه بتقول لك انا الام بتقول لك انا بدي اكافح العمل، بدي اطلع الصبح زي الرجل. فبطلت دور الام موجود في البيت.
0: ما هو كمان بطل الاب لحاله يقدر يصرف على البيت.
1: بالضبط، هاي رجعنا لموضوع ايش؟ موضوع المادة.
0: بدك دخل ثاني صح؟
1: ويا دوب. بدك دخل ثاني ويا دوب. تمام؟ هسه المعلم يعني انسحبت منه صلاحيات كثيرة. للأسف الشديد كان المعلم إلي وكلمته إلي وهيبته، كنا نخاف منه في الحارة. في الحارة كنا نخاف منه. هسه الشباب ما بيحسبوا الحساب جوا الصف. بدك تقول لي شخصية ماشي إلي دور الشخصية، بس لما يكون مثلا أستاذ وأستاذين أو معلم ومعلمتين مع فرضات الشخصية وباقي الأساتذة والمعلمات معطينها، بقول لك خلص بهمني الراتب آخر الشهر. فبلشت التربية بالبيت وبرا البيت قاعدة بتقلي شوي شوي. إضافة إلى ذلك للأسف الشديد كل المستمعين بيعرفوا أنه السم الرئيسي اللي دخل علينا حديثا اللي هو التليفون. كنا زمان ما في قدامك التليفون، كنت بدك تطلع تشوف أصحابك يشيلوا همك وتشيل همهم وتطلعوا مع بعض يساعدوا بعض. نرجع للماضي أكثر من هيك، لما كانت تصير مثلا واحد عمر بيت يلم الجيران كلياتهم، في عندنا عقدة يروح يجيب الذبيح والذبيحتين ويطلعها من هون من هون ويغديهم كلياتهم بسم الله ما شاء الله، كلها باركت له، كلها دعت له بالخير، وكلها حست بتعبه، وكلها حست بقرشه، وكلها حست بمعاناته. أيام زمان أنا بدي أقول لك لما كان التليفون أرضي زي ما تفضل قبلينا، ولما كان التلفزيون الواحد عند برامج الدكتور أحمد نوفل مع اللي كان يقرأ القرآن معه في دروس الأطفال الدكتور محمد جبريل ربي يحفظهم الاثنين. لما بدنا نرجع بدك ترجع الكرتون، الكرتون وين تالي قصة حقيقية؟ وين الحوت الأبيض طابق؟ حطته الإشارة الكابتن رابح وين أنا عنه؟ كان ماضي وكان يعني كان كرتون فعلا هادف ومراقب، يعني تحية إجلال وتقدير للتلفزيون الأردني فعلا كان يربي معانا الأطفال. ساعة واحدة في اليوم كلياتنا نتم الساعة هاي، ساعتين، ساعة الأطفال وساعة مسلسل ما بعد الأخبار عند عمي روح الصفدي.
0: نعم،
1: مسلسل البدوي.
0: نعم،
1: يروح يجعله ددد انطخ ولو طاخ مشان التوف ما مات خلص. هاي المسلسلات البدوية كانت حلوة وهادفة وتبيت
0: على العادات. هذاك الوقت كانت المسلسلات البدوية الأردنية مش بس الأردنيين يحضروها، كل الوطن العربي.
1: صحيح،
0: كل الوطن العربي كان يحضرها
1: فعلا.
0: كانت هذه فعلاً الدراما البدوية الأردنية يعني منتشرة عند كل العالم العربي.
1: يعني أول ما وعينا على المسلسل البدوي الأردني صارت تأخذ منا الدول المجاورة مع الجلال والاحترام لهم كلياتهم. كانت مسلسلات هادفة، علمونا العادات والتقاليد، علمونا الشيم، علمونا النخوة، وعلمونا عزة النفس، وعلموا يعني مسلسلات هادفة. حتى قدامك التليفون من ريلز لريلز، تطلع من هون تطلع من هون، أنت نفسك وأنت قاعد بتقلب أنت مش عارف إيش بدك. أنت اللي قاعد بتقلب في الطريقة هاي أنت مش عارف إيش حاط هدف أصلاً. أمو هالساعتين كنا نيجي نحضر هالكرتون نحضر هذا، باقي نهارك في عندك دراسة، في عندك لعبة، في عندك جيرانك، في عندك في عندك في عندك في عندك وقت طويل.
0: حضرت مسلسل عسيرة المسلسلات البدوية، حضرت وضحى وبن عجلان؟
1: يعني كنت صغير.
0: 75
1: أمي الله يحفظها، الله يحفظها، أحلى حلقة الأخيرة قاعدة تعيط عليهم. هاي بتذكرها. يا وي قديش كانوا قديش كنا نتأثر فيهم. نعم، وضحى
0: وبن عجلان كان في مشاعر حقيقية صراحة. شكرا أخوي محمد العزام. تسلم سيدي. يسعد صباحك. يمكن أعتقد اليوم لما نحكي عن برامجنا الأردنية القديمة برنامج بنك المعلومات، قديش كان البرامج الفعلا متابعة عربيا، وكان يجوا من دول الخليج بس عشان يفوتوا على الاستوديو ويقعدوا يسمعوا ويكونوا قادرين انهم يكونوا مشاركين في هاي الحلقة، وكان في جمهور يتفاعل والناس على التلفزيون تتفاعل، وكان في نقد حقيقي وتفكير حقيقي صراحة. فسمعونا اشي هيك من برنامج بنك المعلومات مع الدكتور عمر الخطيب. هاي الموسيقى المشهورة عند كلها، هذا طبعا من نشارة البداية لبرنامج بنك المعلومات. وبعتقد اليوم في عندنا برامج ثانية كمان كانت موجودة، كان يعني كثير من الناس اليوم بيقول لك أنا فعليا إحنا وعينا على على على مثل هذه البرامج اللي كانت فعليا برامج هادفة وكان في رسالة حقيقية توصل، وعينا على مسلسلات كانت يعني خلينا نقول تمثل الواقع وتمثل العلاقات الاجتماعية الأردنية وليست بعيدة عن واقعنا، آمنة ورسالتها جميلة وقصص حقيقية من واقعنا، زي مسلسل العلم نور، زي بعض المسرحيات الأردنية التي كانت تقدم وغيرها من المسلسلات. أخوي فؤاد فضل.
2: السلام عليكم.
0: هلا أخوي فؤاد.
2: يسعد صباحك أبو زيد.
0: هلا السيدي.
2: الله يبارك فيك.
0: صباح الخير.
2: سيدي بيابا بعرف إذا في حدا ذكرها ولا لا اللي بدي أحكي لك إياها، اللي هي كانت لمة العيلة لما يطلعوا يوم جمعة على رحل رحلة، يعني لما كنت تجمع أنت ودار خالك أنت ودار عمك تطلعوا الرحلة، تجمع كل الناس تطلعوا على رحلة تكون بسيطة على الأغوار على بينها شجرات تحت شجرات، تأخذ طنجرة المقلوبة وصينية الجاج تنزل تقعد تستمتع من أول نهار لآخر نهار. الآن ما في الآن مزارع، على طول احجز مزرعة احجزها لآخر نهار ويلا وخلص صلى الله وبارك. لا في لمات زمان ولا في حتى لعبة الريش اللي كنا نلعبها زمان. حتى الأمور هاي كلها يعني فقدناها، ما في الأيام هاي الجيل هاي كله مزرعة، احجز مزرعة خلص انتهى الموضوع،
0: احجز مزرعة. حتى الشباب الصغار صار يحجزوا مزرعة.
2: بالضبط. وفي قصة هيك ذكرتني فيها على التلفزيون، كان في بالزمانات مسلسل الله يرحمها الحجة، كان مسلسل لما يجي مسلسل اسمه كاساندرا. هذا المسلسل
0: طبعا معروف.
2: هذا حتى حطوا منها صور على العلكة وصور على
0: صحيح.
2: يا رجل كان لما يبدأ المسلسل من أول ما يبلش المسلسل لآخر المسلسل ما حدا يقوم من مكانه، ما حدا يطلع من الغرفة عشان ما تروحش الصورة، ما حدا يضرب الضوء عشان الصوت. ولما الله يرحمها ينتهي المسلسل بيقولك مين قلب القناة.
0: كان مسلسل
2: هاي أيام نفتقدها جدا جدا يعني. الله يجزيكم الخير، يعني ذكرتونا الأيام جميلة والله يا أبو زيد.
0: نعم تسلم يا أخوي، بارك الله فيك.
2: حياك الله.
0: شكرا شكرا اخوي فؤاد، شكرا تسلم، يسعد صباحك. محمد شراع تفضل. محمد
3: صباح الخير ابو زيد.
0: هلا هلا محمد، يسعد صباحك،
3: كيف حالك؟
0: هلا يا سيدي.
3: عمرك لعب صياد السمك وانت صغير؟
0: طبعا. والله انا بالنسبه لي كانت بالنسبه لي من احلى الالعاب صراحه، العبها بالحاره
3: والله، كنا نلعبها بالحاره والله يا ابو زيد، كانت لعبه حلوه.
0: سبع حجار
3: والله محمد. العظيم سبع حجار كيف لعب، كنا نلعب بلول كمان. لا وكنا نلعب في خشبه، بنجيب خشبه صغيره بنحطها بين حجرين ونطيرها، واللي يمسكها بيركض واحد من جهه لجهه، يعني بتصير زي اللعبه زي تحط حجار هيك وواحد بيعدي على الثاني. فكنا نلعب لعبات زمان مو زي هسه، ما في يعني هسه جيل الان كله على التلفونات ماسك التلفون، حتى الاطفال الصغار يزم اللي عمره سنتين وثلاثه قال امه ما بتهديه غير بتلفون. ما شو الجيل هذا، شو كنا زمان نتعشى وننام، كنا نتعشى وننام.
0: يعني هذا الاشي باعتقادك يعني احلى واجمل؟
3: طبعا
0: وامتع وامتع. بحكيش بس عن النوم، يعني بحكي الاشياء كلها اللي ذكرتها، ولا باعتقادك لا يعني المفروض اليوم جيل اليوم بيشوف انه انتم يعني كان وضعكم اصعب، احنا اليوم توفر لنا كل شيء واحنا الوضع عندنا عليه.
3: ابو زيد بدي اقول لك شغله الان الاطفال عقولهم ما في عقول عندهم لانه طلع على التلفون، يعني انت لابنك لازم ينام، لازم ابنك نوم ابنك لانه في خلايا بالدماغ ما بترتاح غير لما الولد ينام، لما ما ظلك تنظم سهران الساعه 2 ثلاثة بالليل وللفجر، هذا طفل صغير
0: والله السهر للكبير والصغير مش كويس.
3: لا الكبير والصغير، بس الصغير أكثر تأثير على الكبير.
0: 100% طبعا لأنه بده ينمو،
3: يعني الأطفال الصغار أبو زيد مش زي الكبار
0: صح،
3: يعني إحنا ممكن مدركين كجيل يعني انا اصحى عندي الساعه 12 بنام، بعد الساعه 12 ما خلص عندي الساعه 12 بحط راسي وانام. وانا عمري 52 سنه يعني. وابوي الله يرحمه بتذكر والله جاب لنا تلفزيون بال 76
0: بال 76
3: كان ابيض واسود. والله بال 76
0: نعم
3: كان عمري سنتين وبتذكر لغايه الان الحاره كلها تجي تتفرج عنا على الاخبار.
0: نعم
3: وبعدين خلص بعد الساعه 9 التلفزيون بطفي بصير صفر لحاله ما خلص ما في
0: خلص
3: اما هسه يعني كلها محطات ما انزل الله بها من سلطان واعلانات ودعايات وما ادري ايش.
0: نعم
3: وكل شيء يعني الان على الساتلايت حتى على الخلوي. انت الان استغنيت حتى بالخلوي استغنيت عن الساتلايت واستغنيت عن التلفزيون من وراء الخلوي تلفون الهواتف الذكيه هاي.
0: نعم نعم
3: صار كل شيء بنزل عندك. حتى بتتابع مسلسل بتلاقيه على التلفون، بتتابع مباراة بتلاقيه على التلفون، بتتابع شغلة بتلاقيه على التلفون. يعني صار الآن التلفزيون هو وجوده واحد، هو قلة وجوده واحد
0: كل شيء.
3: حتى القعدة يا أبو زيد والله مرة العام قبل حوالي سنتين عزمت أولاد عمي عندي على سهرة، قسما بالله العظيم يا أبو زيد خدت منهم التلفونات مشان بدنا نحكي بدنا نسولف.
0: لا صح صح صح
3: قلت لهم عمو كل واحد تلفون يعطوني اياه ضبيته حطيته بغرفة النوم سكرت عليهم والله العظيم مشان نقعد لانه هسه ما في حتى لما تيجي على عزيمه او على فوت على عزا لما تلاقي كل واحد ماسك تلفونه ويتفرج عليه بالعزا بالمقبره وانت تدفن ميت بتلاقي قسما بالله العظيم ماسك تلفونه يتفرج عليه.
0: نعم
3: يعني عن جد في شغلات صارت دخيله علينا والله زمان احسن اللي يقول لك زمان لا زمان احسن
0: اشكرك قبل احسن. تسلم شكرا محمد اشراع. شكرا يا صديقي بارك الله فيك. على علم نور

0: الحصار انتني فالجهل وحش مفترس
1: بعد ما شاب.
2: يعني يمكن هذا جزء من الماضي اللي كنا نحكي عنه قبل شوي وقديش كنا نقول حريصين بأنه احنا نشوف هذا الفن الأردني اللي كنا احنا نفتخر فيه دائما وقديش كان هذا الفن له علاقة بالرسائل اللي كانت توصل للمجتمع من خلال هذا الفن الأردني واللي فعلا كان يمثل الأردنيين. خلينا نسمع الآن بعض رسائلكم عبر الواتساب. خلينا نسمع ميساء. يلا سمعني. قد نسمع ميساء. يلا عسري عشان نستثمر وقت. سريعا سمعني ميساء.
3: يسعد صباحكم بكل خير. والله رجعت
2: من الأحلى
3: ذكريات وأحلى أيام أيام زمان. أنا مواليد 75 بس طبعا نشأت هذا الجيل كله. كان جيلنا كان بسيط كتير. تربينا على القناعة على البساطة. كنا نحب معلماتنا, كنا نحب المدرسة, ما كان في كولر, كنا نشرب من المية الحنفية تاعت المدرسة وتاعت البيت. كانت الأواعي فضفاضة أهم إشي, وكانت ما كانش فيه خلويات. كنا نستأجر الكاميرا استئجار, حتى ما كانش عندنا كاميرات للصور, كنا نستأجرها من المصور من الاستديو ونحمضهم ونرجع ناخدهم. يعني غلبة. عشنا أيام حلوة والله. الألعاب, حتى الألعاب كلها ألعابنا كانت حلوة. أفلام كرتون ما كنا نحضر إلا أفلام كرتون, ما كان في شاشات كبيرة. كانوا المحطتين كل العيلة تقعد تلتم وتقعد تحضر يعني الأشياء اللي بتكون. والله كله كان حلو. يعني ألعابنا كانت حلوة مميزة. حاكم جلاد, ألعاب الطبشور, الإكس, الحجلة.
2: تسلمي ستي. نسمع أبو وسيم.
4: السلام عليكم الحبيب أبو زيد, الله يعطيك العافية. والله كانت أيام الثمانينات أجمل. الناس كانت بسيطة وكانت الناس فيها في البركة وبتحب بعض وبتحب تجامل بعض. يعني العراس, أنا بتذكر أخوي أبو زيد إحنا من مواليد الستينات, ما بعرف أنت مواليد أخوي أبو زيد, الله طول عمرك.
2: الله يسلمك.
4: يعني العراس كانت سيدي. والله العظيم كانت من
2: يوم الاثنين
4: يبنوا بيوت الشعر ونروح الناس يجيبوا فرشات يكتبوا دارب محمد 5 فرشات 10 مخدات ولموا هالقدور وموا هالصدور يا أخوي أبو زيد.
2: نعم.
4: مطولة. والناس كانت عايشة ببساطة. وبعدين بتحس إنه يوم الغداء اللي هو يوم الجمعة شايف أو قبل يوم الجمعة الناس يعني كانوا يجيبوا بيقولوا عنه قود. ما حدا بيجي, مستحيل حدا يجي. يعني بدي قدم أقل إشي بكون وضع البسيط, بقدم له شوية سكر أو شوية رز. كان حقه 3 دنانير و5 دنانير أيامنا. وكانت أحسن أحسن أحسن خروف ولا أحسن ذبيحة في هذاك الزمان يعني من 35 ل50 دينار. وانت عارف يا ابو زيد يعني جزء لحقت هاي الشغلات
2: صراحة مش كثير لحقتها. شكرا ابو سيم. نسمع ابو شهاب.
5: الله يسعد صباح الجميع.
2: الله يسعد ابو شهاب. صباح الخير
5: نبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله ايام زمان ايام جميلة يا ابو زيد. يعني ايام جريدة الشعب والوصيف وجريدة شحان تلفون الأرضي, وكنا نلتم نحضر على التلفزيون ستيف أوستن الرجل الآلي والفتى برهان وطمطم. والله أيام جميلة أيام جميلة.
2: نعم.
5: ساق الله على هذيك الأيام يا أبو زيد. الله يصبحك بأنوار النبي.
2: يسعد صباحك يا صديقي. نسمع إبراهيم.
6: أبو زيد السلام عليكم وعلى المستمعين وعلى المشاهدين. والله أبو زيد أيام أول كانت بتجنن. يعني هو كان عايش حياته ما كان يفكر في بكرة. احنا كنا عايشين في الكويت أبو زيد وكنت شغال سكرتير.
2: نعم.
6: وكان معي بيجر ومعي تليفون سيارة يا أبو زيد. كنت إيش عايش كينج يا أبو زيد.
2: نعم.
6: والله أيام زمان حلوة أبو زيد. كنت تخاف على جارك, تخاف على ابن جارك, ابن جارك.
2: نعم.
6: بيجي غريب على الحارة توقفه شو بتعمل. كنا رواد المساجد. وأبو أحمد الله يذكره بالخير كان معنا اللي هو أشرف جعيدي. يعني أيام كانت حلوة ومبسوطين. الله يجزيك الخير.
2: هلا سيدي. نسمع أبو ينال.
7: سعد لي صباحك أبو زيد.
2: هلا أبو ينال. صباح الخير.
7: يعني أبو زيد شو ما عمله صور وترندات الجيل اللي عايش هالأيام في شغلات يعني رح يضل محروم منها، يعني منها الدفى اللي بين الناس، أسلوب التعامل. يعني زمان من ضمن الشغلات يعني ما كنت تحس إنه في فروقات بين الناس،
2: صح،
7: زي ما هي موجودة حالياً، صح، هون يعني تحس مستوى العيشة بين الناس
2: متقاربين، الناس
7: تقريباً شبه واحد، يعني الفروقات، صح، بسيطة جداً يعني لا تذكر،
2: صح.
7: ف يعني شو ما رجعوا في شغلات المشاعر والأحاسيس هذه ما يعني ما بترجع، نعم، ما بيحسوا فيها. يعني كمان من أبسط الشغلات يعني أو الشغلات اللي كانت دارجة بالثمانينات، طبعا أنا مواليد 85، اللي هي لما تروح تسهر مثلا عند دار قرايبك، خصوصا إذا كانت هيك الدنيا شوي شتوية وتأخرتوا بالسهرة وبدكوا تروحوا، يصيروا يحلفوا مليون يمين عليك اللتبات وين بدك تلاقي تاكسي بهالوقت. طبعا بهالوقت يعني مش إنه الساعة 12 بالليل، لا يكون دوب أذان المغرب مأذن، بس طبعا لانه انت عارف كيف كانت الحياه، يعني كانت عدد السيارات جدا جدا محدود.
2: صح. شكرا. بدي اسمع ابو خليل، سمعني ابو خليل.
8: ابو زيد الله يسعد صباحك.
2: هلا سيدي
8: ابو زيد، مع كل الاحترام والتقدير والعين ما بتعني الحاجب. السؤال انه لازم ليش ايام الثمانينات اجمل؟
2: صح.
8: والله يا أبو زيد أيام خير وأيام بركة. كانت الناس قلوبها مع بعضها،
2: نعم.
8: كان الجار قلبه جار، كان الصحن اللي بين البيوت يا أبو زيد،
2: نعم.
8: كانوا أقول لك لما الزلم الكبير على باب الدار ليش أبو فلان، أقول لك اليوم مش قاعد،
2: نعم.
8: كان لتر الكاز بقرشين ونص يا أبو زيد، كان كيلو الرز بسبع قروش،
2: نعم. شكرا أبو خليل. نسمع عمر.
9: صباح الخير اخوي ابو زيد، الله يعطيك العافيه.
2: صباح الخير.
9: والله زمان كانت احلى والحياه كانت اجمل، يعني انت في

0: يعني نفرح من أبسط شغلة.
1: والعائلة الصراحة صح.
0: يعني نفرح بالزيارة ولمة وكاسة شاي.
1: لا والله.
0: يعني خلص القلوب كانت مليانة حب وحنان، سبحانك يا رب.
1: صح.
0: وعندنا كل إشي اليوم، كل إشي موجود عندنا إلا راحة البال.
1: نعم.
0: يعني هي التكنولوجيا قربت كل إشي بس بعدتنا، بعدتنا كثير عن بعض.
1: نعم.
0: واللي بوجعنا إنه منشوف ناس وأيام ما إلها رجعة.
1: نعم.
0: وبس الله يعطيك العافية.
1: تسلم صديقي. نسمع محمد.
2: صباح الخير أخ ضيف، الله يعطيك العافية.
1: هلا أخوي محمد.
2: والله أيام زمان، أيام خير، أيام بركة، أيام احترام. والله كنا نخاف من الجار، كنا نخاف من الأستاذ، كنا نخاف من الشرطي بأيام زمان. أنا مواليد 85، أنا بحكي لك عن التسعينات.
1: أها.
2: والله أيام بركة، الجار يعني يفرض عليك بدك تحترم غصبا عنك، يخاف عليك. أبوك كان يوصي الجار، يروح على الأستاذ يقول يوصي الأستاذ كمان عليك، يقول لك إلك اللحم والنا العظيم. كنت تخاف، كنت تحترم الناس. أيام بركة، أيام خير. أما هسه والله كان ما في الغلة زي الغلة هذا يا أبو زيد.
1: نعم.
2: وأحلى برامج أطفال كنا نحضر، عدنان ولينا والكابتن الكابتن ماجد كان لما بيصل الجول بده 3 أيام
1: هو بركض 3 حلقات.
2: والله يعطيك ألف عافية وآليت الزمان يرجع.
1: شكرا يا صديقي. نسمع أبو نمر.
3: الله يسعد صباحك أبو زيد.
1: هلا أبو نمر، صباح الخير.
3: الماضي ما هو ذكرى وبس، الماضي هيبة والماضي درس. رجال كانت كلمتهم سيف والطيب فيهم وراثة مش لبس. أبو زيد كل شيء كان غير. أبو زيد البركة، الناس كانت تقلال، بعد العشاء بساعة تلاقيش ولا واحد بالشارع. يوم الخميس بقى السهر ولا الساعة 11-12 بس. كل شيء كان هيبة أبو زيد، كل شيء كان هيبة. بكفي المسلسلات كانت تحكي لك حياة الواقع زي مسلسل أم الكروم، كان ينباع الدنم. طبعا هاي القصة في صح. كل بيت أردني عندهم جد كان نعرض عليه جبال ب3-4 ليرات.
1: صح عندك صادق.
3: أيام بتجنن يا أبو زيد والله. شكرا
1: حبيبي أبو نمر. نسمع حازم أبو عواد.
4: أخوي أبو زيد الله يسعد صباحك.
1: هلا أخوي حازم.
4: كانوا زمان يقولوا المجالس مدارس.
1: نعم.
4: وفعلا كانت مجالس زمان مدارس.
1: صح.
4: للأسف الشديد اليوم لا في مجالس ولا في مدارس. الواحد اليوم بروح بيته بلاقي ابنه بغرفة والبنت بغرفة، وكل واحد ماسك تليفون ملتهي. حتى لو قاعدوا في قاعدة واحدة كلهم بتلاقيهم كل واحد ماسك تليفون وملتهي، ولا واحد شايف الثاني. الله يصلح أحوالنا يا رب.
1: شكرا. نسمع طارق ذمور.
5: أبو زيد الله يصبحك بالخير. والله العظيم إنه الماضي أجمل أجمل أجمل أجمل لا يمكن وصفه، على ذكرياته، على طفره، على فقره، على تواضعه. الدليل هسا الواحد فينا إذا أبوه بيشوف واحد من الناس القدام بتلاقي ضحكته عن جد بتطلع من القلب.
1: نعم.
5: بتلاقي ضحكة والده، ملامح وجهه تغيرت كاملة. الناس كانت صادقة مع بعض، الناس كانت أهلية، كانت محبية، كانت الناس تحب بعض عن جد. إذا بصير عند واحد ظرف خلاص يعني ما تهك الهم، لأنه جارك وجارك وجارك وجارك، كل الحارة بلشان فيك.
1: صح. شكرا يا صديقي، بارك الله فيك، يسعد صباحك. وشكرا لكم جميعا على اتصالاتكم وتعليقاتكم. يعني قد تكون الحياة أجمل بالنسبة لكثير من الناس، لكن يرى الكثير من اليوم أن الحنين والذكريات هي من يجعلنها أجمل.
5: صار مين بده هذاك الزلمة بده.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية بطعيمة. الأردن يدين الدخول اللاشرعي لنتنياهو إلى منطقة جبل الشيخ في سوريا. المغرب يدين الهجمات الإيرانية المتكررة التي تستهدف الأردن مؤكدا تضامنه المطلق مع المملكة ودعمه الثابت لإجراءاتها الرامية إلى الدفاع عن أمنها واستقرارها. إدارة السير تعلن تطبيق خطة مرورية مختلفة خلال الفترة المسائية من اليوم تشمل مراحل ما بعد الظهيرة والفترة المسائية وما بعد العشاء. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء إطلاق آليات ومسيرة للاحتلال الإسرائيلي الرصاصة تجاه مراكز الإيواء وخيام النازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 7 فلسطينيين بينهم صحفيان من مناطق متفرقة في محافظة بيت لحم بالضفة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقترح تغيير اسم مضيق هرمز إلى مضيق ترامب قائلا إن القيادة الإيرانية ستسعد بذلك كثيرا. ترامب يقول إن الولايات المتحدة لا يمكن أن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي مؤكدا أن قرار توجيه الضربات إليها اتخذ لمنعها من الوصول إلى ذلك. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. تطبيق أشيائي

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة FM.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة.
5: يا سلام.
6: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
7: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي وصلك وين ما كان.
2: الجلد السابع عشر بوابتكم الأولى لعالم الصناعات الإنشائية والديكور والتصميم والحجر والرخام والإنارة والتنديدات الكهروميكانيكية وحلول ترشيد الطاقة والبناء المستدام بمشاركة أكثر من 120 شركة أردنية ودولية من السابع إلى العاشر من أيلول سبتمبر الجاري في قاعة المعرض الدولية مكة مول عمان يوميا من الرابعة عصرا حتى العاشرة مساء. انتربيلد لكل ما تحتاجه مشاريعكم. الراعي المسي شركة راسيا للصناعات المتعددة.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
4: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: اسم له تاريخ. اللي بيفكر الوظيفة تجي لحالها يكمل نوم. لازم تبرمج عقلك وتخلي مستقبلك صناعته بإيدك. كلية الزرقاء التقنية المتوسطة مش بس تعليم نظري، احنا بنجهزك تطلع تشتغل وتكسب من أول يوم. مشاريع حقيقية، أجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بده السوق. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم. للتواصل 05-382-11-00.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
3: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران والكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
4: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية. البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06-56-306-30.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06-515-8382، الزرقاء الجديدة 05-385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. تطبيق أشيائي.

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. سنبدأ الآن باستقبال اتصالاتكم وسمع ملاحظاتكم. 06-516-40-20-516-50-20 و 516-20-60.

0: بدي ابدا مع خالد. خالد صباح الخير.
1: صباح النور.
0: يا هلا بك صديقي، كيف حالك؟
1: الله يسعد صباحك.
0: هلا. يمكن احنا يمكن قرانا موضوع المشاجره اللي صار والاعتداء اللي صار على شقيقك انس.
1: مظبوط.
0: وهو سائق تاكسي.
1: نعم.
0: ويمكن انتشرت بعض الصور والفيديوهات صراحة عن الحادثة على مواقع التواصل. وهي نعم صور مؤلمة. الحمد لله على سلامته أول شيء.
1: الله يسلمك.
0: بس أول شيء طمنا، كيف وضع أخوه؟ كيف وضع أنس؟
1: والله على الله. حاليا ممكن الدكتور مبارح كان الصابع ما فيه استجابة، دعوده بطروف.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: والله
0: شو اللي صار مع أنس أخوي خالد؟
1: سيدي العزيز، أنا يعني حسب اللي روالي أخوي قبل 15 يوم متمشكل هو الجماعة، خشين عليه بسيارة هيك. هو صاحب تاكسي مكتب طبعا.
0: نعم.
1: يعني التاكسي إله، يعني مش إله، هو بيشتغل عليه. وشاب عمره 28 سنة بس.
0: نعم.
1: متعرضين له، عرفت علي؟ وباقين ساحبين عليه آلات حادة اللي هي مشارة ومواس، الله أعلم.
0: يعني يعرفهم ولا هيك فجأة شافهم بالشارع؟
1: عندنا هم بجبل فيصل طبعا.
0: بدون ذكر أسماء إذا سمحت. بس أنا اللي بقصده يعني في علاقة سابقة بينه وبينهم.
1: لا، قبل ما بعرفه، هو بس معرض عليه بالسيارة، عرفت علي؟ ونازل هو عمه، نفسه اللي ضرب أخوي، نازل هو عمه، ساحبين عليه آلات حادة المشرط موس، الله أعلم.
0: طيب.
1: وطالع، عرفت علي؟ فالت منهم بصعوبة، رايح على أخوي الأكبر منه. الأكبر منه قايل له هيك هيك السلافة، رايح أخوي اللهم صل محمد حال بينهم، يعني انتم بحالكم احنا بحالنا.
0: نعم.
1: ظال متلبدين له قبل 4 ايام، طالع عشان يحلق هو، مارق الولد، عرفت علي؟ هو اهله.
0: نعم.
1: هو اهله بالسيارة، اول ايش دعسينه، بعدين خش عليه بالصالون نفس الشاب اللي ضربه، ابوه اللي مناوله البلطة، وباقين عمامه، عرفت علي، بالسيارة. قصوا اصابعه. باقي هو معاه شو اسمه هذا الكرسي، دافع عن حاله يدفع فيهم. ضربينه يا ببلطة يا بسيف.
0: وين ضربينه؟
1: وسحب حاله. كيف سيدي؟
0: وين؟
1: بإيد الشمال. إيد الشمال. قطع أصابعه الأربعة. حتى لما من حم الضربة نزل قاضي الولد على البيت عند أخوي عشان يسعفه، فحبنا حالنا وأخذنا ركاب، هذا الحكي قبل المغرب.
0: نعم.
1: على مستشفى مارك الإسلامي، أخذناه على مستشفى مارك الإسلامي اللي بقول جيبوا أصابعه. رحبنا عشان نروح نجيب أصابعه، حكينا من أشخاص غير نعرفهم بالمنطقة، قلنا لهم الأصابع بقعد نفس الصالون اللي هو نفس اللي ضربه، ماخذ الأصابع ومدين عندهم على البيت.
0: مدين على أي بيت؟
1: على بيته.
0: ليش ماخذ الأصابع؟
1: ماخذهن ما بعرف. ماخذ الأصابع ماخذهن على البيت، حاطينهن بثلاجة.
0: نعم.
1: طبعا لي اصدقائي حكيت معهم، قلت لهم 1 2 3 هاي الاصابع اللي بقول لي هاي عمه الفلاني هاي بقول لكم تعالوا خذوا الاصابع. تحركت قوه امنيه مركز امن حطين، قياده رئيس المركز ورئيس الامن القاري ورئيس البحث الجنائي مداهم عليهم، جابوا الاصابع وبعثوا لنا اياهم طريق الدفاع المدني على مستشفى. طلعنا من مستشفى ماركه، ما في اختصاص مركز الاسلامي، طلعنا مستشفى الاستقلال، لحقونا غادي كمان ما لقينا اختصاص، لحقونا ياهن على البشير.
0: بعد قديش حتى يعني وصلت الاصابع للمستشفى؟
1: احداد الساعه وساعه بعد ما انضربن حوالي بساعتين وشوي.
0: ساعتين. طيب وهذا الاشي يعني بعد بالعمليه المفروض، انا بعرف العامل الزمني مهم بهذا الموضوع، ف
1: العامل الزمني مهم.
0: يعني زبطت العمليه ولا ايش؟
1: كيف استاذ؟
0: العمليه زبطت؟
1: العملية لا ما بالضبط، قاعد من الساعة واحدة بالليل للساعة واحدة ثاني يوم الظهر بالعمليات، حوالي 12 ساعة
0: وما نجحت العملية.
1: ما نجحت.
0: شو السبب انها ما نجحت؟
1: سبب ما نجحت
0: انه تأخروا بالأصابع، يعني
1: تأخروا بالأصابع بالثلاجة وأخذ الأصابع. احنا لو إن أخذنا الأصابع بسعيتها يعني كان ما صار هذا الحكي.
0: عفوا، كم اصبع قاطعين؟ كم اصبع قاطعين من ايده؟
1: 4 اصابع.
0: 4 اصابع، لا حول ولا قوه.
1: 4 اصابع، 2 وقعنا على الارض و2 مدليات بجلدي خفيفه.
0: لا حول ولا قوه الا بالله. يعني صراحة شو هالتفاصيل المؤلمة، شو هالاعتداء هذا اللي صار؟
1: والله طبعا هم من أرباب السوابق طبعا، وشغل مخدرات ومخدرات، وكل المنطقة عندنا بجذبوا منهم، يعني بجذبوا منهم كثير كثير كثير.
0: يا سيدي الحمد لله على سلامته، الحمد لله على سلامته،
1: الله يسلمك،
0: وإن شاء الله ربنا يعوضه خير. طبعا الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليهم أكيد.
1: هسه ألقت القبض على الولد وعلى عمه، هذاك ظل صارين الثلاثة اللي هو الأبو والمام اثنين.
0: يا سيدي الحمد لله على سلامته. في أي في ضربات بأماكن ثانية بجسمه؟
1: لا دعسينه، بس أول قبل ما يضربوه باقيين دعسينه خشين عليه السيارة، والسيارة اجت الشرطة لقتها مشدرة والأداء مشدرينها، واجوا حملوها بونش، والأداء الحاد نفس العمل زي الجريمة قالت علي بنفس السيارة.
0: لا حول ولا قوة الا بالله. يا سيدي احنا والله نأسف نسمع هاي التفاصيل منك، والحمد لله على السلامة.
1: حضر الله مشافع.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: يعني
0: الله
1: الولد يعني هسه عملوا لنا اياها مستديمة، ولد عمره حوالي 28 سنة.
0: لا حول ولا قوة الا بالله. والان بعده بالمستشفى اخوك؟
1: بالمستشفى البشيرة.
0: لسه بالمستشفى.
1: نعم.
0: الحادث اللي الدهس اللي صار له اثر عليه شيء؟ في احد اضرار بالدهس؟
1: لا بس خشين عليه بالسيارة بقين دعسه، وبعدين خش عليه بالهذا. طبعا هو اللي نازل الشاب اللي هو عرفت علي، اذكر اسمه يعني؟
0: لا ما في داعي سيدي، الحمد لله على السلامة مرة ثانية، والله يشفي ويعافي أخوك.
1: طبعا أبوه اللي مناوله الآلة الحادة، وإمامه قاعدين بالسيارة على حكي أخوه يعني، والكاميرات الموجودة بالمصر.
0: الحمد لله على السلامة يا صديقي.
1: الله يسلمك.
0: الحمد لله على السلامة. شكرا أخوي خالد، شكرا.
1: عفوا.

0: يعني إخوان كانت الناس زمان لما بدهم يتهاوشوا شباب أو يتزعلوا بين بعض العم والأب يعقل ها؟ العم والأب يعقل والكبار بالعيلة تعقل على الصغار على الشباب، مش هو اللي يجيب له السيف ولا يجيب له البلطة يقول له اضرب. يعني أنا صراحة مصدوم من هاي التفاصيل، أسمح مصدوم يعني لوين وصلنا من يعني عند البعض طبعا لوين وصل يعني بمراحل الإجرام أو التفكير بالإجرام والإيذاء بهاي الطريقة. أنا تمشكلت مع شخص يعني شو ما كان حجم المشكلة هل توصل إني أروح أقطع أصابعه؟ يعني ما بعرف صراحة شو ممكن الواحد يعلق على هذا اللي صار، لكن مع الأسف طبعا الحال وصل بالبعض إنه تحول إلى وحش يعني وليس شخص يمتلك أي صفات إنسانية. أي صفات إنسانية يعني الواحد بالشارع مرات تمر بسه وهو قاعد يسوق السيارة يعني يكون إلا شوي يعني دعس يصير قلبه بين جريه ويتفرج ويتأكد إنه ما صاب، وهي حيوان أجلكم الله، فما بالكم أعتدي على إنسان بهاي الطريقة، أدعسه بعدها أفوت عليه وأقطع أصابعه ولا وأخذ الأصابع وأقول تعالوا خذوه من شو كمية الإجرام هاي، شو كمية الإجرام، لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمحوا لي أروح لقضية تخص الإخوان تجار ومستوردي المركبات الذين تضرروا من قرار رئيس الوزراء باتخاذ بموضوع المركبات اللي بموضوع تخليص المركبات تحديدا. طبعا انتوا كما تذكرون يا اخوان احنا عملنا حلقه سابقه من المنطقه الحره تحدثنا فيها بهذه الحلقه والتقينا بعدد من التجار والمتضررين وكانوا يتحدثون بانه احنا اليوم يعني في تشريعات سابقه وقرارات اتخذت وهذه القرارات والتشريعات التي اتخذت كانت سببا في خسائر كبيره وصلت الى عشرات الملايين من الدنانير، وكانت المطالبات بان يكون في هناك تراجع بعد عدم وجود دراسه اثر لهذه التقرارات وتداعيات السلبية التي نتجت عنها في ملف وقطاع المركبات تحديدا. فيمكن الإخوان رغم أنه مثل ما قلت عملنا حلقة كاملة ما زالت بعض المشاكل موجودة وتواصلوا معنا بالأمس وحابين نسمع منهم اليوم يعني أبرز مطالبهم وعن حجم الخسائر التي يعني سجلت وتسببت بها قرارات الحكومة. معي الأستاذ عاطف المطالقة وهو أحد المتضررين وتاجر مركبات. يا مرحبا أستاذ عاطف، صباح الخير.
1: صباح الورد، حياك الله.
0: الله يحييك يا سيدي، تفضل أستاذ عاطف تفضل.
1: تحياتي لك، الله يعطيك العافية وللمستمعين جميعا.
0: الله يحييك
1: أخوي. إحنا استوردنا سيارات كان القانون بسمح لنا جمرك كاي السيارات.
0: نعم،
1: هذا سنة الـ25.
0: سنة الـ25 يعني السيارات كانت أي موديل أستاذ عاطف؟
1: كانت موديل 24.
0: موديل 24 استوردتموها في 2025؟
1: نعم
0: على أساس تخلصوا عليها ويعني تدخل السيارات على السوق.
1: نعم، كانت السيارات كان القانون بيسمح انه اول سنتين ممنوع يتجمركوا اللي هم 25 و24.
0: نعم،
1: وما دون بالجمرك.
0: نعم،
1: احنا اليوم الواحد لما بيشتري من الصين بيشتري قبل الفترة، انت عارف كيف طريقة الشحن، يعني اقل شيء بدك 3-4 شهور.
0: نعم،
1: احنا تقريبا بشهر 5 سنة 25 شرينا سيارات من الصين.
0: نعم،
1: على أساس إحنا نجمركها ب1/1/26.
0: نعم،
1: تمام. كان القانون مشرع بسمح بجمرك هاي السيارات. استوردنا السيارات، بعد ما وصلت السيارات طلع قرار لازم يكون بالسيارات الصينية والكورية شهادة مطابقة،
0: اللي هو قرار 1/11.
1: يعني اللي قبل القرار 1/11 صح، هي عدة قرارات طلعت
0: هو تقريبا 7 أو 8 قرارات بسنة واحدة، صح كلامك؟ صح،
1: يعني حوالي 5 قرارات بسنة.
0: صح صح صح صح،
1: حتى احنا بالنهاية هي الحكومة لها منظارها بتشوف منه.
0: طيب كم يعني عدد المركبات التي تم استيرادها والآن أصبحتم غير قادرين على تخليصها أستاذ عاطف؟
1: يعني تقريبا حوالي 1800-2000 سيارة لكل التجار، يعني زملائي
0: لكل التجار بين 1800-2000 سيارة
1: تقريبا.
0: والفترة اللي أعطتكم إياها الحكومة حتى تخلصوا على المركبات ما كانت كافية؟
1: ما كانت شاملة هاي السيارات،
0: ما كانت شاملة وليس بس فقط كافية.
1: نعم نعم، هسا هو كان بال25 سنة الـ25 كان مسموح احنا نجمرك الـ23 والـ22 والموديلات اللي اقل. تمام.
0: نعم. نعم.
1: هسا احنا جبنا هاي السيارات عشان جمركها سنة 26/1/26.
0: نعم.
1: وصلت السيارات، طلعوا قرار بعد ما وصلت السيارات انه هاي السيارات بدها شهادة مطابقة.
0: نعم.
1: احنا طبعا يعني على امل انه احنا مثلا بواحد واحد يطلعونا يعني غيروا قرارهم او اشي، وبعثنا احنا عن طريق هيئة المستثمرين وبعثنا لوزارة الصناعة والتجارة، وكان معالي الوزير يعني انه راح هذول راح يمشوا يعني، لانه احنا جبناهم والقانون بسمح انه احنا نجيبهم ونجمركم.
0: يعني انتم اليوم عندكم، اليوم انتم بداتم بالاستيراد قبل صدور التعليمات الجديده؟
1: قبل عندنا الاوراق اللي عندنا بوالد،
0: الاوراق اللي تثبت انه بداتم بالاستيراد قبل، وبعديها طلع القرار والان اصبحت السيارات عالقه.
1: نعم نعم نعم.
0: كم حجم الخسائر استاذ عاطف؟
1: والله كبير، يعني كبير الخسائر طبعا. انت لحاله يعني انت التاجر اليوم قاعد بيشتري مثلا لا يعني بضاعه لبعد 6 شهور لما يبيعها، حلو؟
0: نعم.
1: عبين ما توصل وعبين ظروف الشحن وهيك. فانت تخيل من واحد واحد احنا لليوم انت بتحكي عن 9 شهور بعد ما وصلت البضاعة بفترة. يعني انت بتحكي انا بضاعتي مثلا واصلة من شهر 6 السنة اللي فاتت، انت بتحكي عن 3 شهور بضاعتي محطوطة بالحرة مش مسموح تتجمرك،
0: مش مسموح تتجمرك.
1: شو
0: مصير المركبات طيب يا سيدي؟
1: مش عارف يعني لغاية الفترة هاي، يعني أنا كنت متوقع إنه هذول يسمحوا بجمركن. مع العلم يعني مع العلم أخوي، هسا مثلا أنا واحد من التجار، ألو، في يعني أكثر من واحد جايب مثل هاي البضاعة وأكيد عندكم خبر. هسا أنا لما اشتريت مثلا كنت مشتري كمية، هسا اليوم أنت لما بتشتري، كنا نشتري من الصين، كنا نشتري إحنا بندفع مثلا 20% وبس تصل البضاعة على البوالص بنكمل الثمن وبعملونا ريليز أو ضمن اعتمادات بنكية أو ضمن يعني. هسا إحنا لما قبل ما يطلع القرار مثلا أنا واحد بعرفش يعني زملائي كيف، كنت مشتري أنا قد الكمية هاي على 4-5 مرات. لما طلع القرار، لما طلع القرار طبعا ضمن حوالات بنكية معتمدة برقم الفاتورة، اليوم لما بدك تحول حوالي للصين أخوي يعني ما بتطلع الحوالي بسهولة غير لما يكون في إثباتات، والبنك ببعث لبنك وسيط ولازم تكون الفاتورة مأرشفة عندهم يعني برقم الحوالي، يعني إشي موثق تمام. كنت دافع أنا وقدمت الأوراق هلا لغرفة الصناعة والتجارة، يعني موثق كل إشي، البوالص والفاتورة والحوالي اللي أنا دافعها عن طريق البنك الإسلامي، وكل هاي الوثائق على الكمية كلها. هسا لما شفنا إحنا إنه يعني الحل صعب، اضطرينا إحنا اللي وصل وصل، اللي ما وصلش اضطرينا نحاول نحل المشكلة مع ال
0: بعد أستاذ أخ عاطف بعد ما قدمتوا طلب رسمي للحكومة إنه بدنا نخلص على هاي السيارات، شو كان الرد بالحكومة؟
1: ما في أي رد
0: للآن،
1: ما في رد. أول مرة
0: أنت بتقول لي مرت سنة وثلاث أشهر للآن ما في رد؟
1: لا إجا أول مرة غرفة الصناعة والتجارة أعطونا رفض، المرة الثانية حكونا أكتبوا استدعاء استثناء. طبعا يعني هسا إحنا إذا بدنا نحكي بالحق،
0: وبعد ما كتبتوا استدعاء استثناء هل صار أي إجراء يا سيدي؟
1: أخوي بس أبدا. أنا
0: طيب انت بتقولي 2000 سيارة، طيب الان 2000 سيارة شو مصيرها؟
1: مصيرها يعني اكيد انه يعني بدها تنباع تصدير، واذا بتنباع تصدير يعني اكيد مش كل الدول بتاخذ الموديلات هاي، فاكيد راح يكون في خسائر كبيرة يعني.
0: يعني صراحة أنا مش عارف شو أقول لك، بس إحنا اليوم لما يكون في قرار وهذا القرار أثره الاقتصادي سلبي، المفروض أنا أتراجع عنه، شو المشكلة إني أتراجع عن القرار؟
1: ما فيش مشكلة يعني.
0: يعني أنا لما
1: إحنا أخوي أنت بدك تفهم شغلة، هسا قرارات المنطقة اللي بتخص المنطقة الحرة يعني الحكومة إلها نظرتها، واللي بصير على الكل بصير علينا، واللي كتبه ربنا هو الكويس، تمام؟ أما اليوم أنا اشتريت بضاعة والقانون بسمح لي إني أجمرك هاي البضاعة، يعني إذا أنا بدي أجيك من طريق ثاني، اليوم أنا مزارع اعتبرني بدي أزرع وأنت سامح لي أبيع بالسوق المركزي، أنا بزرع على وقت القطف بتقول لي ممنوع تبيع؟
0: واضحة يعني واضحة واضحة،
1: وين هالمنطق يعني؟
0: واضحة.
1: فأنا اليوم اشتريت بضاعة مسموح لي القانون بسمح لي،
0: كان يسمح كان يسمح
1: قبل القرار، أنت حاسبني بعد القرار، أنت نظرتك حر بالقرارات اللي بدك تطلعها، بالنهاية أنا كمستثمر يعني إذا شفت هالدنيا بدها تضيق على المنطقة الحرة رزق على رب العالمين.
0: كيف أثر هذا الموضوع على الاستثمار؟ كيف أثر على الاستثمار في موضوع قطاع المركبات في المنطقة الحرة هاي القرارات؟
1: والله أخوي المنطقة الحرة يعني هذا المؤخذ اللي مشتري له معرض نص مليون مليون دينار، يعني وضع للأسف سيء، يعني ما في نهائيا يعتبر مستودع، لا يعني ما في شغل اليوم بالمنطقة الحرة يا أخوي. نعم. يعني أكيد أنتوا عندكم خلفية وجيتوا شفتوا أكيد، يعني ما بعرفش، بس إنه تعبان تفضل كثير يعني بصراحة.
0: أشكرك. شكرا الأستاذ عاطف مطالقة تاجر مركبات. بدي أروح للأستاذ محمد شاهين عضو مجلس نقابة وكلاء السيارات سابقا ووكيل سيارات. يا هلا أخ محمد، صباح الخير.
2: هلا سيدي. هلا سيدي.
0: شو رأيك بموضوع المركبات اللي لليوم مش قادرين يخلصوا عليه؟ يعني الأخ عاطف يقول لي في 2000 سيارة تقريبا.
2: سيدي هذول السيارات وردوا بموجب قرارات سابقة، طبعا زي ما بنعرف أنه تعاقبت جملة من القرارات على قطاع المركبات، يعني ابتداء من الحكومة السابقة والحكومة الحالية، وفي جملة القرارات انتهت بقرار 28/6/2025 اللي دخل حيز التنفيذ ب 1/11/2025. في مجموعة من التجار المجتهدين اللي هم يعني بيخططوا لشغلهم بشكل جيد وبيجيب البضاعة تبعته في الوقت المناسب، جايب بضايعه على ضوء القرار الذي سبق هذا القرار، فلما أتى القرار الحالي حط مدة قانونية مغايرة للمدة القانونية المسموحة بموجب القرار الذي سبق، وهم خصوصا في موديل 24 تحديدا،
0: موديل 24 صحيح
2: تحديدا في ذلك الوقت، لأنه كان القرار الجديد بيعالج مشكلة 25 فما فوق وال 23 فما دون، ولكن موديل 24 تحديدا اللي هو إجا ودخل في الخلل القانوني، أنا بسميه الخلل التعليمات، بحيث أن التعليمات التي صدرت لم تعالج موديل 24 الذي تم استيراده قبل 28/6.
0: نعم.
2: فعلقت حوالي الأرقام يمكن 1500 سيارة، اللي أنا بعرف بحوالي 1500 سيارة علقوا في المنطقة الحرة، وهاي المشكلة سيارات مستوردة خصيصا للأردن، وكلمة مستوردة خصيصا للأردن لأنه هو سوق الأردن هو أكبر سوق كهرباء لسيارات الكهرباء في الشرق الأوسط.
0: يعني المقصد أنه صعب تصديرها لدول ثانية،
2: مستحيل تصديرها،
0: مستحيل تصديرها لدول ثانية.
2: ما أنا بقول لك ليش، لأنه التاجر اسمح لي، التاجر اللي هو ما أسعف القانون أكيد كل واحد فيهم اجتهد وحاول يصدر برا. الأسواق اللي بتقدر تصدر عليها موديل 24 أول شيء محدودة، ثاني شيء أسواق الكهرباء محدودة أكثر، فبالتالي هي استوردت خصيصا للأردن، ولما حاولوا يصدروها يعني صدروها يعني زي بلاد زي إثيوبيا وأرمينيا وسوريا اللي راحت بضايع واللي خسر بضايع واللي ما دفع له وش واللي هذا، يعني للأسف انتصب على التجار وزادت من الطين بلة. وللأسف يعني حتى التجاوب الحكومي في هذا الموضوع كان كثير ليس على مستوى يعني معي
0: شو المطلوب الحكومة اليوم أستاذ محمد؟
2: سيدي ما يعني هو المطلوب واضح سيدي، أي قرار أو أي تعليمات بتصدرها الحكومة وكل التجار، يعني زي ما حكى أخونا عاطف كل التجار بده يتوائم مع التعليمات، ولكن في خلال فترة التقلب التشريعي أو التغير التشريعي لابد من يكون في لجان خاصة أو ناس مسؤولين عن علاج الضرر الجانبي الناتج عن التغير التشريعي، هاي مفروض موجودة في أي قرار حكومي. المفروض انه الحكومة تأخذ بعين الاعتبار انه موديل ال 24 اللي وارد قبل لما تم استيراده قبل 28/6 والذي سقط سهوا، انا بسميه بالقرار، تمام، ان يتم معالجته، وبالتالي السماح بموديل ال 24 السيارات التي وردت واستوردت قبل 28/6 موديل ال 24 تحديدا السماح بمدة معينة لتخليصها. نعم. فهو قرار بسيط. انا برايي يعني الاخوان في الفريق الاقتصادي بالحكومه ادرى بالقوانين والتعليمات، لانه بنظر
0: ما في مشكله سيدي الوقت. احنا نتخذ قرار، بس على الاقل الا يكون القرار باثر رجعي. يعني ما دام انا استوردت وجبت فالمفروض انا الان على على على القانون القديم على الاقل خليني اخلص.
2: ما هذا اللي بنحكي فيه، هو احنا ما بصير تحط قانون باثر رجعي، وما بصير تعالج تفرض الناس، لانه مجرد ما صدر القرار الجديد سيدي كل التجار قدموا لوزارة الصناعة والتجارة بطلب بإدخال السيارات موديل 24، وتم أخذ حوالي شهرين ونص 3 شهور تقريبا في الرد الحكومي على هذا الطلب بالرفض، بعد 3 شهور بالرفض إدخال موديل 24.
0: طيب بدي أروح للأستاذ أيمن جمعاني. تسلم أخ محمد، بارك الله فيك. أستاذ محمد شاهين عضو مجلس نقابة وكلاء السيارات سابقا. بدي أروح لتاجر المركبات أيضا الأستاذ أيمن الجمعاني. أستاذ أيمن صباح الخير.
3: صباح النور،
0: أهلا وسهلا فيك. أهلا سيدي، وإحنا يمكن التقينا لما كنا في الحلقة الميدانية، وأنا وصلني يعني كثير من الملاحظات الأيام الماضية، ومبارح وصل الكتاب الذي وجه من مجموعة من التجار إلى دولة رئيس الوزراء بخصوص موضوع السيارات العالقة. إحنا خلينا نأكد على أنه أنتوا لما استوردتوا المركبات كانت مشروعة بطريقة وفق التشريعات 100%، كانت تجيز، وفتحتوا اعتمادات مصرفية وأبرمتم عقود وشحنتوا البضاعة ووصلت، بعدها صدرت التعليمات الجديدة غيرت الأمور بشكل كامل، حتى اليوم أصبح عدد كبير من المركبات، يعني الإخوان الآن بيقولوا بين 1800 إلى 2000 مركبة عالقة بشكل كامل في الحرة. شو حجم الخسائر أستاذ أيمن؟
3: نعم صديق، أستاذ إحنا اليوم بالنسبة لتجار المنطقة الحرة نسبة العمل عندنا نزلت قرابة 90%، هذا ضرر كبير صار. يعني هو القرارات لآخر فترة طلع أكثر من 13 قرار خلال فترة زمنية بسيطة. يعني اليوم نحن عندنا كمعرض سيارات نستنى بس يطلع أي قرار تعديل للقديم، لأنه حاليا معظم التجار اللي ما عندها مصادر دخل ثانية عم تدفع من جيبتها، وهي خسائر كبيرة. يعني أو غير المعارض اللي بلشت تتسرح بالموظفين تبعها. طيب أنا عندي الموظفين عمرهم صار لهم عندي بيشتغلوا معي في منه أكثر من 15-16 سنة، هذا كيف بدي أقول له أنا مش قادر أسدد أغطي الرواتب تبعك والأجور، ما بتطلع معي. فأنا حاليا عم بتضرر، يعني حتى على مبدأ الرواتب والأجور والكذا عم بتضرر فيها. يعني عندي موجود تقريبا 25 موظف، هذا كيف بدك تغطي أجورهم؟
0: صح. طب وبالنسبة للمركبات
3: ضرر كبير، فما بعرف لمتى راح الأمور هاي تستمر معانا. يعني أنا مش عارف، بتوقع أنا احتمال بتضل الأمور هاي لنهاية السنة راح أسكر المعارض. يعني اليوم أغلب التجار بلشت تفتح استثمارات بأكثر من بلد.
0: نعم. طب احنا كيف بنقبل انه هاي الاستثمارات تطلع من عنا، يعني بدل ما نحافظ عليها؟
3: ما هون الموضوع. احنا عمليا اليوم ولا اضطرنا نجيب السيارات من الخليج، تمام. المبلغ اللي عم بيروح زايد، لو انه عم بيروح عندنا للحكومه تقريبا عم بيزود بالسيارات 30%. عشان لو بتروح للحكومه ما عندنا مشكله، لو بتروح للمواطن ما في مشكله، بس عم بتروح للخليج يعني عم بدفعها المواطن من جيبته، واي شيء بترتفع القيمه تبعته بده تقل كميه البيع، فهذا بالتالي راح بينعكس على المنطقه الحره. ومعظم التجار مثل ما حكيت لك بلشت تطلع من المنطقه الحره، هذا ضرر للبلد بشكل كبير.
0: نعم. طيب الحكومه شو كان ردها على كل هاي الملاحظات اللي وصلتوها الايام الماضيه؟
3: ما كان في تجاوب نهائيا.
0: ما في تجاوب
3: نهائيا. لا ما في
0: ولا
3: نهائية.
0: وزير الصناعة ولا دولة رئيس الوزراء ولا حدا كان في تجاوب
3: ولا أي شيء. للأسف ما في تجاوب كان نهائيا.
0: طيب احنا قاعدين بنقول بخطة التحديث عندنا بالاقتصاد بدنا نجذب الاستثمارات، معقول احنا نفكر نجذب الاستثمارات واليوم نطلع الموجود من أولاد البلد؟
3: لا حاليا على القرار اللي طلع للأسف بلشت كثير من التجار تطلع، وانا عم بشوف. لانه
0: كم حجم الخسائر تقريبا اخ ايمن؟
3: خسائر
0: بالمركبات اللي اليوم غير قادرين التجار على التخليص عليها.
3: عمليا بدك تحكي 90%.
0: نعم. يعني انا بحسب القرار، بحسب الكتاب اللي موجه يعني حجم الخسائر يصل إلى عشرات الملايين أو تجاوز عشرات الملايين.
4: إشي أكيد بيبين على كم كان تخليص
0: عدا عن مئات الموظفين اللي ذكرته الآن حضرتك.
4: نعم يعني كثير هاي الشركات اللي ما قدرت تسدد الرواتب وطلعت للموظفين، هاي شو بدها تشتغل اليوم؟
0: يعني احنا بنعاني كمان
4: من البلد ومن البطالة. أنا ما بحسب على على على وضع الشخصي أو على غيري، بحسب بشكل عام كامل يعني. الحمد لله فرضا في استثمار مرة الواحد بدبره، بس على الوضع العام الموظفين اللي راحت هاي شو بدها تشتغل؟ ما نحن في عندنا هون كمية بطالة كبير البلد، هاي شو بدها تشتغل الموظفين؟
0: نعم.
4: أنا هون الواحد بيصير يفكر يعني اللي بيكون فرضا موظف دينه خفيف أو كذا، هذا ممكن يتجه إلى شغلات سيئة.
0: صح. شكرا أستاذ أيمن جمعاني، شكرا أحد تجار المركبات أيضا المتضررين من القرارات الحكومية بخصوص المركبات العالقة. شكرا أيضا للأخ عاطف مطالقة والأخ محمد شاهين، يعني هذه الرسالة التي أراد التجار أن يوصلوها عبر صوت حياة، بأنه إحنا اليوم حاولنا نتواصل مع الحكومة، أرسلنا كتاب إلى, إلى, إلى رئيس الوزراء نشرح ما يجري على أرض الواقع وإيش اللي صار بعد القرار وإيش اللي صار قبل وما هو المطلوب اليوم، لكن حتى الآن مثل ما سمعتوا بقول لك احنا ما وصلنا اي رد حتى الان، خاصه انه احنا يعني لما جبنا المركبات كنا يعني قمنا باستيرادها بناء على التشريعات النافذه وعلى القرارات التي كانت موجوده مع الاسف. شكرا يا سيدي، شكرا، صباح الخير.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: جيليكو.
1: جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
2: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 الأردن.
3: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموت.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني،
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: صوت حياة برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
3: التقنية لصناعة الزجاج،
4: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
5: مدارس الوطن العربي،
6: تطبيق أشيائي.
7: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. طبعا حاولنا التواصل مع وزير الصناعة والتجارة والتموين لكنه خارج البلاد حتى يكون في تعليق على الضرر الكبير الذي لحق بالتجار خلال الفترة الماضية بسبب قرار الحكومة بخصوص تخليص المركبات. شكرا لكم، انتهى وقت صوت حياة. شكرا عدي القاضي شفاء شلول المؤمنة مع عالي الأسعار بعد عبد الله الجعفري، ومني محدثكم ليث جبور. نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. عطلة نهاية أسبوع سعيدة للجميع. اللقاء.
1: صوت حياة مع ليث الجبور.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. تطبيق أشيائي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في عدو صامت في بيئة العمل ما بسرق وقتك دفعة واحدة، بسرقه شوي شوي، واللي هي المكالمات الشخصية ووسائل التواصل الاجتماعي أثناء العمل. المشكلة مش إنك بتضيع ساعة على التلفون، المشكلة إنك بتضيع دقيقة بس 50 مرة باليوم، وكل مرة بترجع فيها من الإشعار للشغل دماغك بيحتاج وقت يرجع تركيزه. والقاعدة التشتت ما بضيع وقتك، بضيع تركيزك، وهذا أغلى بكثير. في مفهوم بالعمل الوظيفي اسمه ضريبة تبديل المهام. كل انتقال بيكلف دماغك من 5 إلى 25 دقيقة عشان ترجع لتركيز وتكمل المهمة اللي كنت تشتغل عليها قبل ما يقطعك إشعار التلفون مثلا. يعني لو تشتتت 10 مرات بالساعة انت فعليا ما اشتغلت ولا لحظة بعمق. وساعة تركيز عميق واحدة بتساوي 4 ساعات شغل مشتت، وهيك الدراسات بتحكي. مش المهم كم ساعة جلست على مكتبك أو في مكان عملك، المهم كم ساعة كنت حاضر فيها بالكامل وتركيزك موجود. والحل ما تحرم حالك بإرادة صلبة، الإرادة بتخلص. الحل إنك تبني نظام بحميك بدون ما تفكر، وبدي أقترح عليك هذا النظام اللي جربته شخصياً. اشتغل على إشي بنسميه كتل تركيز عميق، يعني فترة أو 3 فترات يومياً كل واحدة مدتها 90 دقيقة. هون بكون التلفون بعيد عنك فعلياً، بعيد مش تقلبه، بعيد، وتلغي كل الإشعارات. 2، نوافذ تواصل، يعني إنك تحدد أوقات محددة كل 2 ساعة مثلاً أو بالبريكات تشوف فيها رسائلك، تشيك على تلفونك دفعة واحدة. هون بتضل موصول بس بشروطك. عرف الضرورة بالنسبة لإلك، يعني اتصال متكرر مثلاً، رقم البيت، المدرسة، طارئ عائلي، هدول استثناء. أما إنك تصير تقلب الريل وتشيك على البوستات هذا مش ضرورة. هندس البيئة اللي أنت جالس فيها، يعني سكر الإشعارات غير الأساسية، ودائماً حط عدم إزعاج، واستثني الطوارئ طبعاً، وخلي البيئة تحميك مش بس إرادتك.

0: الذهني عبارة عن رسالة. شو يعني؟ مثلاً أنت اليوم باجتماع ومديرك بيشوفك أنه عينك على التلفون، طبعاً حيستنتج أنه أنت مش حاضر، والحضور الكامل صار من أندر العملات بزمن الكل فيه مشتت. الموضوع مش حظر عن وسائل التواصل الاجتماعي وتلفونك، هو إدارة واعية. أنت اللي تقرر متى تتواصل، مش الإشعارات والاتصالات اللي بتقرر تخطفك من شغلك ومن تركيزك. وتذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأثمن مورد عندك بيوم شغلك هو تركيزك، فلا تبيعه بإشعار تلفون.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.

0: مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة FM، وهذه أبرز عناوينها. الأردن يدين الدخول اللاشرعي لنتنياهو إلى منطقة جبل الشيخ في سوريا. وزارة العمل تقرر تمديد دوام مكاتب ومديريات العمل لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة. 4 شهداء ومصابون بنيران الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. أدان الأردن الدخول اللاشرعي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى منطقة جبل الشيخ في سوريا، انتهاكا صارخا لسيادتها ووحدة أراضيها وخرقا فاضحا للقانون الدولي واستفزازا مرفوضا. أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة هذا الانتهاك الخطير الذي يمثل مساسا بسيادة دولة عربية وتصعيدا غير مقبول، مشددا على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف أمن سوريا واستقرارها، والتي تعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية فض الاشتباك عام 1974. أدان المغرب الهجمات الإيرانية المتكررة التي تستهدف الأردن، مؤكدا تضامنه المطلق مع المملكة ودعمه الثابت لإجراءاتها الرامية إلى الدفاع عن أمنها واستقرارها. جاء ذلك في برقية تضامن واستنكار بعثها جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية إلى جلالة الملك عبد الله الثاني إثر الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الأردن. وقال محمد السادس في البرقية: لقد تابعت ببالغ الانشغال والاستنكار خبر الهجمات الصاروخية الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضي المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك في استمرار للنهج العدائي لإيران ضد بلدكم الشقيق وكذا دول الخليج العربية. أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء مجد الحراسيس وبتوجيهات ملكية سامية إلى قيادة سلاح الجو الملكي بإرسال طائرة إخلاء طبي جوي مزودة بطاقم طبي متخصص من طبابة سلاح الجو لإخلاء أردني يبلغ من العمر 27 عاما من الإمارات إثر تعرضه لحادث سير. قرر وزير النقل ووزير العمل نضال قطامين تمديد ساعات الدوام الرسمي في مكاتب ومديريات العمل اعتبارا من يوم السبت 12 من أيلول الحالي وحتى 4 30 من أيلول، تستمر من السبت حتى الخميس حتى 5 مساء. وقالت الوزارة إن القرار يهدف إلى إتاحة المجال أمام أصحاب العمل وأرباب المنازل للاستفادة من الفترة المتبقية لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة لديهم بما فيها العمالة المنزلية. وأكدت الوزارة أن فترة تصويب الأوضاع لن تتمدد ولن يطرأ أي تغيير على الإعفاءات المالية المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن. وفي متابعاتنا، ارتفعت مبيعات الشقق التي تتراوح مساحتها بين 120 و150 مترا مربعا في المملكة بنسبة 6% خلال الأشهر 8 الأولى من العام الحالي لتبلغ 6,525 شقق مقارنة مع 6,197 شقق خلال الفترة ذاتها من العام 2025، وذلك وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة. والحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سر مجلس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس علي الوحش. أهلا بك مهندس، بداية كيف تفسرون انخفاض إجمالي مبيعات الشقق في المملكة بهذه النسبة 6% خلال الأشهر 8 الأولى من العام الحالي؟
1: السلام عليكم، شكرا على هذا المداخلة من قناة حياة اف ام الأخت صفية. أول شيء بنق التحية إلى جلالة الملك عبد الله حفظه الله ورعاه. أنا بدي أوضح ملحوظة. إحنا في شهر 9 الزيادة في عدد الشقق المباعة والتحسن إنها أسباب. عدد البيعات، عمليات بيعات الشقق انخفضت خلال شهر 8 الأولى بنسبة 6% مقابل انخفاض بيعات الأراضي بنسبة 9%. وفي شهر آب ارتفعت بيعات الشقق بنسبة 1% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025 وبنسبة 5% مقارنة بتموز. بينما ارتفعت بيعات الأراضي بنسبة 8% مقارنة بالشهر السابق من هذا العام. وبقيت قريبة من مستواها المسجل في آب الماضي. أختي هذا المؤشرات تعكس وجود طلب فعلي على تملك الشقق السكنية.
0: جميل.
1: خصوصا خلال موسم الصيف وعودة المغتربين. وهو الموسم الذي تعتمد عليه شركات الإسكان دائما بدرجة كبيرة في عرض مشاريعها وتسويق منتجاتها. إلا أن التحويل هذا الطلب إلى نمو مستدام يتطلب التوسع في توفير وحدات سكنية تتناسب أسعارها ومساحاتها مع احتياجات المواطنين وقدراتها الشرائية، إلى جانب تطوير خيارات تمويلية ميسرة تتلائم مع مستوى الدخول للأسر. يعني إحنا صراحة هذا الكلام بنطالبه بتسهيلات من البنوك اللي قاعدين بصعبوا على المواطن استملاك الشقق. وصراحة صارت المواطن يحسب بين الفرق أنه أحسن يستأجر شقة ب 300 و 400 و 500 واللي يدفع قسط شقة ينتهي بالتمليك. يعني هذه شغلة مهمة، وإذا بده نستفيد لازم يكون في مساعدة من البنك المركزي على هاي الأمور. بيانات الشقق، خلينا أوضح لك شغلة. بيانات الشقق صراحة عشان نبين لكم إيش كيف المواطن قاعد يفكر بظل صعوبة الحصول على شقة للإيجار، وأنتم عارفين بيانات الشقق بحسب المساحات تظهر خلال آب اتجاها نحو المساحات المتوسطة والكبيرة. يعني شوف إحنا شو بنحكي، نحكي الناس بدهم شقق صارت صغيرة اللي يقدروا يدفعوا ثمنها. ارتفعت مبيعات الشقق التي تتراوح مساحتها بين 120 متر و 150 متر مربع بنسبة 18%.
0: جميل.
1: وارتفعت بيعات الشقق التي تزيد مساحاتها على 150 متر مربع بنسبة 8%. هذا واضح إنه الناس صارت تدور مساحات صغيرة حتى تقدر تشتري. ما في دخل عند المواطن صراحة يشتري. اللي أكثر من هيك اللي هي مقابل انخفاض بيوع الشقق التي تقل مساحتها عن 120 متر مربع بنسبة 7%. اللي أقل من 120 متر لا تعيل أسرة. يعني ما بتقدر تأمني شقة ثلاث غرف نوم كويس بمساحة أقل من 120.
0: صحيح.
1: عائلات بدها بين 120 و150 ممكن تحصي ثلاث غرف بدون صالون وبدونها. وأوضح الشغلة، هذا التحول بعد إذنك قد يرتبط بالموسم الصيفي وعودة المغتربين، إضافة إلى أثر الحوافز والإعفاءات الممنوحة لبعض فئات الشقق. مؤكدا في الوقت ذاته أن السوق الأردنية لا تخضع لنمط سعري أو طلب موحد، وإنما تختلف الأسعار وحجم الطلب باختلاف المنطقة وموقع الأرض ومساحة الشقة وعمر البناء ومستوى التشطيب وقرب المشروع من الخدمات. هذا شغلات مهمة. تفضلي.
0: يعني مهندس، بسؤال أخير، هل من حوافز من الممكن أن تقدمها الحكومة لتحرك سوق العقار، أم أن السوق يحتاج إلى إجراءات إضافية برأيك؟
1: أحكي لك بصراحة، يعني خلينا نكون صريحين، وهذا كلام موثق ومثبت. عدد الشركات اللي كانت شركات المصنفة وتبني إسكانات بعام 2015 كانت 3400 شركة منتسبة لجمعية المستثمرين. 3400 عدد الشركات المنتسبة للجمعية الآن 800 شركة.
0: نعم.
1: هذا الانخفاض سببه أنه ما في تسهيلات تلمس انخفاض أسعار. السبب طلع أنه شركات كثيرة هاي سكرت لأنها غير منتفعة. أنت في ناس بتحكي على فائدة 25% نسبة الفائدة، هذا كلام غير صحيح. لما بتحسبي ال 25% على انه شركه الاسكان تربح 25%، صاحب شركه الاسكان بيشتري الارض ومن ثم بيبني عليها. الفتره هاي بين ما يشتري الارض ويبني عليها ويبيعها بحد ادنى بده سنتين. السنتين هذول المبلغ اللي حطهم ان كان مليون او 800,000 او 700,000 مردودهم الدخل على سنتين. الدولة بتأخذ 33% من الأرباح تبعت الثلثة تبعت العمارة. فأحكي لك صراحة هلا مين اللي حاليا اللي أكثر نسبة تملك غير الأردنيين. فنحكي بصراحة نسبة العراقيين الأول، السعوديين الثاني، السوريين ثلاثة، الفلسطينية أربعة، الأمريكية خمسة. هذول كمان بنسبة 1515 عقار بين أراضي وشقق. إحنا بدنا تسهيلات فعلية وتكون يستفيد منها المواطن ذوي الدخل المحدود. المغتربين الحمد لله عندهم قدرة وبيشتروا شقق كبيرة ومساحات كبيرة، بس إحنا بدنا الناس المستأجرين اللي لا قدر يدفع أجار وكونه موظف ودخله محدود وبتشارك موظفين اثنين، وإذا كان موظفين في دائرة حكومية أو موظفين في بنوك، حتى يقدر التنين واحد يدفع أجار البيت قسطش البيت الشقة والتاني يحيل الأسرة يصرف على البيت. اثنين ملزومين يكونوا موظفين حتى يستطيع أنه يشتري شقة بقيمة من 50 إلى 60 65 ألف.
0: صحيح.
1: احنا مش لامسين ولا أي إشي من 2015 لغاية اليوم، صراحة ما في إشي لمسناه يخفض أسعار الشقق. بالعكس شركات إسكان كثيرة تطلع من السوق، والسبب إنه غير مستفيد.
0: نعم، شكرا لك المهندس علي الوحش أمين سر مجلس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان على هذه التفاصيل. وفي قطاع غزة استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم جراء إطلاق آليات ومسيرة للاحتلال الإسرائيلي. الرصاصة تجاه مراكز اللواء وخيام النازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. هذا واعتقلت قوات الاحتلال اليوم 7 فلسطينيين بينهم صحفيين من مناطق متفرقة في محافظة بيت لحم بالضفة. قرر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إغلاق الملف المتصل بعدم وفاء سوريا بالتزاماتها، مبديا ارتياحه إلى التعاون الذي أبدته الحكومة السورية بعد السماح للمفتشين بالوصول إلى مواقع نووية رئيسية. وإلى الحالة الجوية، تسود أجواء معتدلة نهارا في أغلب مناطق المملكة اليوم فيما تكون حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. ومع هذا الخبر نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك. سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء. بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 05-38-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
3: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
4: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: إذاعتكم حياة اف ام. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. هوي بعض خلفاء بن العباس أعرابية فتزوج بها، فلم يوافقها هوى المدن، فلم تزل تعتل وتتأوه مع ما هي عليه من النعيم والراحة والأمر والنهي. فسألها عن شأنها فأخبرته بما تجد من الشوق إلى البراري وأحاليب الرعاء وورود المياه التي تعودت، فبنى لها قصرا على رأس البرية بشاطئ دجلة، وأمر بالأغنام والرعاء أن تسرح بين يديها وتتراءى لها، فلم يزدها ذلك إلا اشتياقا إلى وطنها. ثم مر بها يوما في قصرها من حيث لا تشعر بمكانه، فسمعها تنتحب وتبكي حتى ارتفع صوتها وعلى نحيبها، ثم قالت: وما ذنب أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي، تمنت أحاليب الرعاة وخيمة بنجد فلم يقضم لها ما تمنتي. وما ذنب أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي، تمنت أحاليب الرعاة وخيمة بنجد فلم يقض لها ما تمنتي. إذا ذكرت ماء العذيب وطيبه وبرد حصاه آخر الليل أنتي، لها أنة عند العشاء وأنة سحيرا، ولولا أنتاها لجنتي. فخرج عليها الخليفة وقال: قد قضي ما تمنيتي، فالحقي بأهلك من غير فراق. فممر عليها وقت أسر من ذلك، وسرى ماء الحياة في وجهها من حينها، والتحقت بأهلها بجميع ما كان عندها في قصرها، وظل الخليفة يزورها في أهلها بين الحين والحين. فمضت الأعرابية إلى برها الفسيح، ودخلت تاريخ العشاق من باب الأنفة، فما غيرها نعيم الخلافة ولا انقطعت أسباب المودة بين الحرين الأعرابية والخليفة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
2: مدارس الوطن العربي.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم، مدارس تزكية،
0: كلية حطين،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: بيت حواء مع

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 لربع، شو ما كانت الحالة الجوية، شو ما كان الطقس، شو ما كان الترند، شو ما كان الموضوع، إحنا معكم بإذن الله تعالى ساعة وربع من المتعة والمعلومات المفيدة. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك. ويا هلا ويا رحب.

يعني بكرة تاريخ 11/9 يوم لطيف جميل لأنه عيد ميلاد أحسن وأغلى ومستمع على قلوبنا أنوار. يسعد صباحك يا أنوار وكل عام وإنت بخير وصحة وسلامة وهدات بال مع أولادك وأحبابك يا فرفوشتنا يا بهجة البرنامج يا حبيبتنا. كل عام وإنت بخير.

ما أحلى الفرحة لما نخترعها اختراع. مش لازم الفرحة تكون بعد إنجاز عظيم، مش لازم هي تيجينا، إحنا بنيجيها وبنخترعها وبنطلعها من تحت الأرض. يا جماعة الخير، يلي بده يفرح بفرح بأقل إشي بأبسط الأمور، ويلي بده يزعل بزعل حتى لو كان بباريس. ما في أي يعني جدل بهاي النقطة. فخلينا كلنا يعني نفرح ونخلق الفرحة، لأنه اليوم يوم الخميس، يعني في عنا عطلة هدوء، وأهم من كل شيء يوم الخميس مطبخ بيت حواء. فاليوم في عنا مطبخ وأكلات زاكي بإذن الله تعالى.

أجمل ما في الضحكة إنها معدية، مجرد ما نكون بقعدة حدا يضحك الكل بيضحك بدون ما يعرف أساساً شو السبب. هلأ طلعت ضحكة بس طلع لنا إياها أنس مع النشيد.

يعني بكفي الانفلونزا بتعدي والامراض بتعدي. لا خلينا هالمره نكون احنا معديين بالضحكه وبالفرحه باذن الله تعالى. نبدا اليوم عشان ناخذ فرحتنا من مصدرها اللي هي اكيد كومنتاتكم وكلامكم الطيب. يعني نبدا باول كومنت. ميساء غنام يسعد صباحك يا ميساء. مأمون ميناوي يسعد صباحك. ام يوسف بتقولنا صباح النور والسرور يا غاليه يا ورده حياه اف ام. يسعد لي هالصباح يا ام يوسف الله يسعدك. ام خالد ضمره الله يسعد صباحك يا ام خالد بتقولنا اللهم في هذا اليوم اكتب لنا اليسر لمن يعاني من العسر والفرج لمن يضيق به الصدر وراحه البال لكل من صبر وتوكل عليك. صباحكم سعاده وتوفيق من الله. يسعد صباحك يا ام خالد. ام محمد الشافعي يسعد صباحك. ام احمد يا عمدتنا يسعد هالصباح العسل. يا هلا ورحب يا هلا ورحب فيك يا حبيبتنا الله يسعدك ويبارك فيك يا رب. انوار العزيزه بتقول صباح الخميس صباح اخر خيوط الاسبوع واول احساس بالعطله. صباح الورد للمذيعه الجميله رنوده ولقلوب كل المستمعين يلي بيحلو فيهم الصباح وبتحلى معهم الحكايات. يا رب يكون هالخميس خفيف على قلوبكم مليان رضا وراحه وبشائر حلوه وتكون نهايه اسبوعكم اجمل مما تتمنوا. صباحكم محبه وقهوه وابتسامه من القلب. ويسعد صباح كل حد عم يسمع لما يتحوى وينور يومنا بحضور. يسعد صباحكم يا ربي.

أم أحمد تحكي لنا: وعندما تأتيني صباح الخير منكم أعلم أن يومي جميل وأن الشمس تشرق من قلبي. صباح الحب والسعادة، صباح الجمال والدلال، يسعدها الصباح يا أم أحمد يا حبيبتنا. عمر أبو زيتون يسعد صباحك، بقول يمكن أكتر جملة محتاج تسمعها اليوم: مش لازم تكون بخير طول الوقت، ومش لازم تشرح للكل ليش تغيرت، ومش لازم تضل قوي وإنت من جواك تبت. خد نفس، اهدى شوي، اللي بتحمل اليوم مش رح تحمله للأبد، والباب اللي سكر بوجهك يمكن ربنا سكره لأنه شايف إشي أنت لسه ما شفته. لا تستعجل النتيجة، ربنا ما نسيك، يمكن تأخر الفرج بس الفرج ما تأخر عن موعده. خليك مطمئن، الجاي أهدى. يسعد صباحك يا عمر.

0: الإطار.
1: يوسف غنام بتقول صباح المحبة والمودة، بارك الله في تلك الصباحات التي تبدأ بكلام الله، وحين يرزق الله القلب حياة جديدة تزهر القلوب قبل الورود. صباح المحبة والمودة لأحلى وألطف وأطيب الرنود الحلوة وأروع كادر وأغلى مستمعين. يسعد هالصباح يا أم يوسف. خالد أبو طير يسعد صباحك يا خالد، وشكرا شكرا على كلامك الطيب وسلامة راسك من الوجع. يا معمور يسعد صباحك، تقولنا أسعد الله صباحكم بخير وسعادة، الحمد لله ألف مرة على كل يوم يأتي وينتهي ونحن بكامل عافيتنا. صباح الورد أخت رند يسعد هالصباح، الله يسعدكم ويبارك فيكم. ميساء غنام وأم أحمد عم يعني بيهنوا أنوار بعيدها، وأم يوسف غنام كذلك الأمر. فاطمة أبو غليون يسعد صباحك يا فاطمة، صباح الورد، صباحكم الله بالإيمان وطاعة الرحمن وبالعفو والغفران والأمان. هاجر تحكي لنا صباح الخميس الونيس، اللهم اجعله صباحا مليء بكل ما تتمنى قلوبنا. يسعد هالصباح يا هاجر. ميساء بتقوله أنا عيد ميلادي اليوم كمان 29/12. أنت مطول يا ميساء عيد ميلادك، بدنا كمان قديه 3 شهور، لا 3 شهور وتقريبا 3 شهور ونص تقريبا، وإلك أحلى تهنئة بإذن الله إن الله أحيانا. الله يسعدك يا أم أحمد، بتقول منورة يا فراشتنا الحلوة بل سندريلا بيت حواء، الله يسعدك ويرضى عليك يا أم أحمد، شكرا على كلامك الطيب. عزم السيد يسعد صباحك. أم سمير يا هلا ويا رحب فيك، يسعد لي هالصباح. أم أحمد بتقول المهم المطبخ، طعموني وبدي حصتي. أبشر يا أم أحمد، اليوم مطبخنا مميز بإذن الله تعالى، من تحت ديات طيبين ما شاء الله عليهم. نادر العسيلي يسعد صباحك، الله يخليكم يا رب ويبارك فيكم. راتب الباز يسعد صباحك وكل أوقاتك يا راتب، الله يسعدك ويبارك فيك. بيحكي لنا قالوا لي قل لنا قولا في بيت حواء كونك من عشاقه، قلت لهم حاضر، بيت حواء يا بيتا أستظل فيه لأحمي نفسي من حر الدنيا ومعاصيها، يا بيتا أنا للدفء فيه من برد الشتاء، ربي يحملنا البيت وأهله. وشكرا أيتها العصامي يا رند عناب، أخوكم راتب الباز. يسعد صباحك يا راتب وأزهار الدمور. رح نكمل بإذن الله، وهي أمجد الله يسعد صباحكم، رح نكمل بإذن الله تعالى بعد الفاصل. رح نحكي عن موضوع حلو خفيف لطيف، ليش مهما زاد الراتب آخر الشهر بنوصل مفلسين؟ سوء إدارة ولا فعل إن الراتب ما عاد يكفي؟ فاصل الراجعين بنحكي بهالموضوع.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم، مدارس تزكية،
0: كلية حطين،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: جلد 17 بوابتكم الأولى لعالم الصناعات الإنشائية والديكور والتصميم والحجر والرخام والإنارة والتمديدات الكهروميكانيكية وحلول ترشيد الطاقة والبناء المستدام بمشاركة أكثر من 120 شركة أردنية ودولية من 7 إلى 10 من أيلول سبتمبر الجاري في قاعة المعارض الدولية مكة مول عمان يوميا من 4 عصرا حتى 10 مساء. إنتربيلد، لكل ما تحتاجه مشاريعكم. الراعي المسي، شركة راسيا للصناعات المتعددة.

0: منتجات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.

0: اسم له تاريخ. هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-546-38.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبنائكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 07-99-36-41.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: جمعية الفرقان الخيرية
0: دريم هوم مدارس تزكية
1: كلية حطين
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة

يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة فم في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم اليوم بدردشتنا. ليش مهما زاد الراتب آخر الشهر بنوصل مفلسين؟ هل هي سوء إدارة ولا فعلا الراتب ما عاد يكفي؟ بنستقبل آرائكم ومشاركاتكم عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020-516-2060-516-4020-516-5020.

0: هيثم السلع يسعد صباحك وكل أوقاتك يا هيثم. مي خلف يسعد صباحك بتقولنا مي خلف ويا صباح الخير والأنوار والبركات وعيد سعيد يا أنوار بالطاعة ورضا الله. بالفعل كل شيء عدوى حتى الضحك عدوى والزعل عدوى. الله يجعل قلوبنا دائما مليانة بالفرح والسعادة والرضا اللهم أمين. مي البلبيس يسعد صباحك. أزهار الضمور يسعد صباحك. أم أحمد بتقول لي رند بدي أسألك لمين طالعة حلوة أمورة وحنونة. الله يسعد اللي ربوكي الله يخليكي ويبارك فيكي يا أم أحمد. شكرا شكرا على كلامك الطيب غمرتيني بلطفك. الله يرضى عليك ويرضيك يا أم أحمد شكرا إليك. أم يوسف الله يسعدك ويبارك فيك شكرا على كلامك. أم يوسف غنام تقول ما تبلى الضحك الحلوة حبيبتي أنت إنسانة رائعة موضوعك دائما مشوقة وبتشد الواحد يسمعك للآخر. ما شاء الله عنك حضور حلو وكلام موزون ومحترم ولمستك اللطيفة بتوصل للقلب. الله يعطيك العافية ويزيدك تألق وطاقة إيجابية وتضلي دائما بهالروح الحلوة. الله يسعدك ويبارك فيك يا حبيبتنا شكرا شكرا على كلامك يا أم يوسف. أم عبود الجعبري يسعد صباحك يا أم عبودة. تغريد يا صباح الفل والياسمين يا تغريد يا هلا ورحب فيك يا تغريد أهلا وسهلا فيكم. في أسماء جديدة عم بتشارك ما شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد. سحر حمدان بتقول الله يديم الضحك الحلوة والفرحة عليكم جميعا أسعد الله صباحكم بكل خير جميعا كادر حياة ومستمعات ومستمعين بيت حواء بيت العزية بيتنا ومذيعتنا الحنونة رنود عناب. والله يسعدك يا سحر يا هلا ويا رحب فيكم يا رب. تغريد بتقول يسعد صباحكم أنا اليوم كمان عيد ميلادي والله يا ريت كل عام وإنت بخير يا تغريد. الجميع كلكم إن شاء الله يا رب كل سنينكم تضلها مليانة مودة ومحبة وأحبابكم حواليكم يا رب وغواليكم. هاجر راح عليك العيد ميلاد المرة الجاية إن شاء الله السنة الجاية إن الله أحيانا بنحتفل بإذن الله تعالى. خالد أبو طير بقول بدي أعمل برنامج اسمه بيت آدم. طيب نعم اعمل برنامج يا خالد مش مشكلة نصير يعني نشوف كيف مواضيعكم رح تطرحوها. بس على جميع الأحوال يا خالد بالرغم أنك أنت بتقول لك تعمل بيت آدم بس بيت حواء هو بيت الجميع هو مش حكر على حواء فقط هو للأم والأب للجدة والجد للأبناء ولكل الناس بإذن الله تعالى. خالد أبو خجيل يسعد صباحك وكل أوقاتك. معنا مشاركة. هلا والسلام عليكم.
1: يسعد صباحك.
0: يا هلا يا هلا ميساء كيف أمورك طمنينا عنك.
1: الحمد لله الصباح. نشكر الله نحمد الله الحمد لله.
0: يخليك يا
1: أول شيء كل عام وحبيبتنا أنوار بألف خير إن شاء الله العمر كله بالسعادة والهنا يا رب.
0: سلامي يا ميساء الجميلة الله يسعدك.
1: حابة أشارك الموضوع اللي هو
0: ليش مهما زاد الراتب آخر الشهر بنوصل الفلسين.
1: أول شيء أنت بتحكوا على الراتب اللهم هب لنا يعني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه اللهم بارك فيه يعني هب لنا إن شاء الله يا ربي. بالنسبة للراتب يعني إحنا الصراحة أنا ما عمريش في حياتي يعني جربت هذا الشعور إنه آخر الشهر الأفضل لأنه أنا زوجي حداد فمن طول عمره رزقته يعني زي ما بقولوها الحمد لله ما بيكون في يعني رزقة كويسة الحمد لله يعني خلاص إحنا بنكون مقسمين الراتب مثلا حسب الشغل. يعني بتيجي أيام مثلا ما بيكون في شغل أو بيكون الشغل ضعيف فالمدخر بنصير نصرف منه. بتيجي أيام مثلا ما شاء الله يعني تجي ورشات مثلا كبيرة كتيرة فبغطي يعني رواتب موظفين زي ما بقولوها عرفت. فما بعرفش أنا عمري يعني ما سمعت إنه كيف يعني آخر الشهر كيف
0: يعني بحس ميساء
1: أو شيء لا لأنه إحنا أحيانا هيك وأحيانا هيك.
0: يعني أنت من كلامك إحنا بنعيش كل يوم بيوم وشو ما تيجي لرزقة بنعيشه كل
1: يعني
0: يوم بيوم
1: مثلا مش شرط مثلا آخر الشهر أروح على المول وأشتري أشياء لا لا عادي يعني بنقطع منه هاي الخدمات كلها تقريبا علينا نشتري أول بأول لأنه أحيانا بكون معي زيادة بشتري اللي بدي إياه فأحيانا ما بكون معي زيادة بصير أختصر بصير أقسم المصاري مثلا على الأشياء الضروريات بعدين الكماليات يعني نحاول عشان قدر المستطاع.
0: شوفي من كلامك يا ميساء شو بتقولي
1: بس من نمط الحياة يعني وإشي لما بشوف بناتي إشي يعني الجرات إشي بكون يحكوا مثلا يلا أجلنا هاي الشغلة لآخر الشهر ما بدنا نطلع مع صحباتهم بدي أخذك أطش وشك إن شاء الله آخر الشهر بس على القبضة إن شاء الله بدهم يطلع مع صحباتهم يلا بنستنى القبضة بس معهم هيك بس هذا الشعور يعني أما الشعور إني
0: ميساء انك انت عم تحكي طبعاً. بصيغه انك انت عم بتوزعي وعم تعملي دليل انه ست البيت لما تدير الموضوع صح امورها طيبه يعني هو الرجل عليه يكسب والست تدير ولا لا
1: دكتور الحمد لله الحمد لله ولك الحمد الحمد لله رب العالمين
0: الله يديم عليكم النعمه يا رب. اشكرك يا ميساء على مشاركتك شكرا لك
1: الله يرضى الجميع يا رب رزق الحلال الطيب
0: امين امين يا رب الله يرضى عليك يرضيكي. اسماعيل المصري بقول اول مره بشارك فعليا الضحكه معديه من لما حطيت صوره الضحكه وانا مبتسم. يسعد صباحكم والله يديم علينا وعليكم الصحه والعافيه والابتسامه اللهم امين يا اسماعيل ويديم عليك الضحكه. خالد ابو خجير بقول للاسف البركه راحت للاسف للاسف. شو بيحكي خالد ابو طير ليش مفلسين فيش توزيع للراتب حسب الاولويات الطايح رايح، فيش إدارة فيش تدبير، فيش واحد يمسك الراتب صح، الشاطر بده يصرف كمان وارد، هي واحدة من الأسباب. أم عاد يسعد صباحك. أم خالد بتقول المشكلة مش إننا بنصرف زيادة، المشكلة إنه حتى مصاريفنا الأساسية صارت تستهلك أي زيادة بالراتب، وبآخر شهر بنوصل الفلسين مهما كان الراتب. يا أم خالد يعني ممكن نعم المسافة أو المصاريف أو التكاليف بالحياة صارت أصلاً ارتفعت أسعارها، وبالتالي شو ما إجت زيادة للأسف هاي بتروح مع هاي.

0: خالد ابو طالب بيقول طلبت من حماتي 50 دينار لاخر الشهر، عملت لي حظر ورفض مكالمات ولغت صداقتي على الفيسبوك. 50 دينار يا خالد مش مستاهلة. يلا مش مشكلة، الله بيعين، الله الله الله بيهونها يا ربي. سميرة بتقول هي الطلبات زادت، يعني زمان كان يكفينا مبلغ معين، الآن نفس المبلغ ما بيكفي، في شغلات زادت على البيت. فعلا يا سميرة، كمان هي العيال كبرت والاحتياجات كبرت، البيت اللي كان فيه أطفال صغار اليوم صار بيت جد، واللمة كبرت والأحفاد كتروا اسم الله سلام قولهم رب الرحيم يعني، وبالتالي المصاريف زادت. الحمد لله رب العالمين على النعمة يا ربي. يا هاجر شكرا لكلامك الطيب، بتقول الله يديم المحبة والضحكة عليك أخت رند وجميع صديقات بيت حواء دون استثناء. الله يسعدك يا هاجر. وأم أحمد بتقول حواء جابت آدم، الله يسعدكم ويبارك فيكم. معنا مشاركة من صاحبة العيد شخصيا أنوار. هلو
1: هلو، مرحبا،
0: صباح. أهلا أهلا، كل عام وانت بخير يا أنوار.
1: وانت بخير، صحة السلامة.
0: والله ما احنا أول ناس عايدنا عليك،
1: شكرا كثير لإلكم.
0: احنا أول ناس عايدنا عليكم، احنا أول ناس عايدنا عليكم.
1: الله يسعدك يا رب، جميلة.
0: الله يسعدك ويبارك فيك، كيف أمورك؟ طمنينا عنك.
1: والله الحمد لله، بشكر الكل والله اللي عايدني وبعت لي يعني تهنئة ليوم ميلادي.
0: حبيبتي ان شاء الله يا رب 100 سنة مع احبابك وغواليك يا رب، كل احلامك تتحقق باذن الله تعالى.
1: حبيبتي الله يسعدك يا رب.
0: احكي لنا، حابه تشاركي بالموضوع ولا خلينا بفرحة والله العيد؟
1: والله انا حابه اشارك لانه صدقا يعني الراتب بطل يكفي. يعني قديش كنت دائما ادير البيت يعني صح وهيك، بس صدقا يعني ما بكفي. لانه الاسعار بتغلى عمالها، الحياة بتتغير، الأولاد بيكبروا بصير مصاريفهم بدهم أكثر، فعن جد يعني الراتب بطل يكفي زي مثل أول يعني.
0: للأسف نعم صحيح 100%. الله يبارك
1: يعني بالنسبة. حتى لو كان والله شوف يعني أنا أنت عارفة يعني أنا بشتغل ببيتي كفارة وزوجي بيشتغل برا، بس والله يعني يا دوب ملحقين يعني راتبين خلينا نحكي ويلا يلا ماشيين أمور.
0: بس بتحسي أنوار لما الدنيا خلص تسكر عن جد ما يضل بالبيت إشي، ربك بفرجها هيك خلص تخرج لحالها، يعني تجيك رزقة من حيث لا تحتسبي.
1: سبحان الله، حسنة أطفالنا ربنا بيرزق.
0: سبحان الله فعلا،
1: يعني بقول لك رب العالمين بيخلق النمل وبيخلق رزقها معها، فسبحان الله يعني حسنة هالأطفال ربنا بيرزق.
0: صح 100%. يا أنوار الله يسعدك ويبارك فيكي ويديم عليكم البركة وهدات البال ببيتكم يا رب، والمودة والرحمة، وإن شاء الله يعني كل عام وأنت بخير. الله يسعدك، شكرا لمشاركتك معنا يا أنوار، شكرا لك.

0: ننتقل الآن إلى موجز الأخبار مع الزميلة صفية بطعم، وبعدها رح ننتقل لمطبخ بيت حواء. شو في عنا اليوم طبخات؟ شو في عنا وصفات؟ خليكم معنا لنعرف شو في.
1: 11 ظهراً بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزارة العمل تقرر تمديد دوام مكاتب ومديريات العمل لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين أثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مشروع بيت لاهية شمال قطاع غزة. وزارة الخارجية الباكستانية تؤكد أن اتفاق مكة المبرم بين باكستان والسعودية وتركيا هو إطار للدفاع، مشيرة إلى عدم وجود خطط في الوقت الراهن لتوسيعه. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية تفجير في بلدة بني حيان بقضاء مرجعيون جنوب لبنان وسط استمرار التصعيد الميداني. السفارة الأمريكية في لبنان تقول إن واشنطن تدعم الحكومة اللبنانية في فرض سيادتها عبر الجيش، مؤكدة ضرورة أن تبقى قرارات الحرب والسلم بيد الحكومة. وترامب يقول إن الولايات المتحدة لا يمكن أن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن قرار توجيه الضربات إليها اتخذ لمنعها من الوصول إلى ذلك. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم، مدارس تزكية،
0: كلية حطين،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة،

0: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.
1: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون.
2: 077-84-99-444. حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة، يا سلام.
3: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
4: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
5: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
2: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. 0538211 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0798-38-78. مدارس الوطن العربي يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي لا تسألونا اسألوا عنا.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم، مدارس تزكية،
1: كلية حطين،
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. اليوم المميز فيه يوم الخميس مطبخ بيت حواء، ولا لا؟ مطبخ بيت حواء ممتاز يمتاز عفوا، انا لاني متاخده بالاشياء اللي عم بشوفها قدامي صرت اتلعثم بالكلام. يمتاز باللمسه الخاصه والحنونه من تحديات ستات الحنونات يلي بتشتغل ببيتها وبتزبط امورها وبتسند زوجها وبتربي اولادها. اليوم يومنا مميز وسفرتنا عامره من تحديات الست ايمان. اهلا وسهلا فيك يا ست ايمان، شو اخبارك؟ شو هالحلويات؟ تبارك الله ما شاء الله. يا هلا بيكي، ما شاء الله عليكي. يعني قدي مبسوطة فيكي أنا اليوم،
1: وأنا أكثر
0: قدي مبسوطين بضحكتك بطاقتك حبيبتي. يعني تخيل اليوم اللي بيعمل الأكلات تكون هيك طاقته، شو الأكلات رح تطلع من تحدياته؟ صح لي يسعد قلبك. يعني لسه ها منبلش إلا بيجيكي كومنت بقول لك يا إيمان يا أمر، والغايب من بيت حواء حضر، ما غاب إلا السلاطين وما حضر إلا الوزر. الله، من أم أحمد الكرد.
1: أكيد حبيبة قلبي أحمد الكرد، الله يسعدك.
0: الغالي علينا جميعا،
1: إنسانة رائعة جدا.
0: الله يسعدك ويبارك فيكي. والجميل اليوم بلقائنا أنت موجودة معنا هون، بس أبو محمد بالجاليري عم بيساعدك وبساندك، فيا أهلا وسهلا فيك أبو محمد، شرفتنا اليوم في بيت حواء وإذاعة حياة اف ام. اليوم بدنا نرجع معاك لزمان. أنا بحب هذا السؤال، تعرفي اللي دايما بسأل للشفات واللي بحبوا يطبخوا، بحب أشوف البدايات، متى بلشت شعلة الحب عندك للطبخ وتعملي وتتفني بهاي الطريقة؟
1: والله أنا يعني حبي للأشياء هاي منذ الصغر، يعني كانت عندي هواية هيك، بلشت بأشياء بسيطة مثل أعمل كيكة، أتعلم من أمي الكعك الله يرحمها، وهيك كانت كثير شاطرة أمي، وتعلمت منها أشياء يعني. وبعدين صرت أتطور شوي شوي مع كنت أشوف الشفات يعني، وهيك أخذ طرق وأطبق، والحمد لله كل شيء يزبط معي لأني بعمل بحب، يعني بحب هاي الشغلة فبتقنها الحمد لله رب العالمين، وبشوف إعجاب اللي حوالي بشغلي وهيك، فبستمر يعني مش يعني أنا عشان يعني بحب أملي وقت فراغي بإشي يعني يحبوا أولادي وهيك وعائلتي وبيتي يعني.
0: والله يا إيمان أقول لك شغلة، الشمس ما بتتغطى بغربال، يعني أنت اليوم تبارك الرحمن جمال الألوان، جمال السفرة، الإتقان، التقديم، كيف أنا دائما بحكيها هاي الجملة، العين بتاكل قبل التم.
1: أكيد.
0: ومجرد ما نشوف هذا الإتقان وهاي التكتكة أكيد بدي أطلب من عندك، ما شاء الله تبارك الرحمن
1: حبيبتي.
0: يعني مبين هو مش تملاية فراغ، يعني شو عم تتسلي أنت، عم بتحطي كل شغفك بالطبق اللي عم تصنعي.
1: بالضبط، كل حبي وشغفي بها بالطبق اللي بصنعه.
0: أم هيثم بتقول لك منورة ماما، يعني هيثم أكيد يا أم هيثم مكيف على أكلات التيتا أكيد بحكوا لك تيتا ولا ستي ولا جدة؟
1: تاتا
0: يعني، لا هاي ولا هاي ولا هاي. الله يسعدك ويبارك فيك ويخليك وخلي لك ياهم اللطيفين والجميلين أولادك يا ربي.
1: الله يسعدك.
0: يعني اليوم وإحنا عم نحكي عن الطبخات وقدي الأم عن جد نفسها بيكون موجود بأكلات بناتها، يعني حتى لو هي غابت نفسها وروحها موجودة، فاليوم رحمة الله على والدتك موجود نفسها وأكلك.
1: أكيد.
0: ولا يمكن نختلف، أنا بحكي تتطور الأدوات ولن تختلف المكونات.
1: بالضبط،
0: 100%.
1: أمي كتير كانت يعني معدلة وكانت شاطرة، وكل يعني كل أكلات الزمان يعني الشعبية مثل المفتول والأشياء كلها من تحت إيدها، كان كل يحب رحمة أكلها عليها. رحمة الله عليها.
0: تفتلي المفتول بإيدك؟
1: لا المفتول لا بصراحة.
0: يعني فكرت أنا لحالي هالدرجة بعرفش.
1: لا مش هيك، عندي العيلة ما بحبوا المفتول. فما
0: يعني لو حبوها كان فتلت المفتول.
1: بالزبط.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: أنا كل شيء بحبه أولادي وعائلتي بعمله.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: أهم إشي أنا بالدرجة الأولى عندي أولادي وبيتي وبعدين يعني.
0: شوفي بتعرفي شغلة أنا دائما بحكيها أم محمد، هاي الشغلة، لو شو ما كان موقع البنت أو الست، كانت ربة منزل، كانت معلمة، مهندسة، ولا حتى وزيرة، بالمرتبة الأولى بيتها وولادها، طبعا زوجها فوقهم أكيد،
1: طبعاً.
0: بيتها وولادها، بعدين كل الأمور ينظر في أمرها.
1: أكيد.
0: دائما الست وين ما كان موقعها شو ما كانت تعمل بحياتها.
1: بالزبط.
0: هاي هي أولوياتها.
1: بالزبط.
0: فيعني قائمة الأطعمة عند أم محمد تعتمد على طلبات الأبناء. والله هيك توصفينا معناته.
1: حبيبتي والله
0: الله يخلي لك اياهم يا ربي.
1: اي شيء بدك
0: اياه. يعني اسلام ابو رياش بتقول لك: يا منبع الجوج الجود، يا اساس الفخر والعلايا، حره تنحني القامات لرضاها في طبعها الهيبه وفي قربها، سبحان رب بنبل الاخلاق سواها، ما شاء الله. ومحمد المسعيد بكرك عم بحكي لك: من امي الغاليه ما شاء الله عليك منوره، ما شاء الله تبارك الرحمن. ام احمد بتقول: قربوا الكاميرا على الاكل، يلا تكه وبنقرب الكاميرا على الاكل يا ام احمد، وبتشوفوا كل الاطباق باذن الله تعالى. يعني عم بشوف الكومنتات ما شاء الله تبارك الرحمن، دائره الدعم عم تكتب هاي الكومنتات. بس ما بدنا نضيع عن موضوع حلقتنا، بدنا نرجع لاطباقنا اليوم. يعني شكرا على محبتكم، بس خلينا نكمل. يعني ها بدنا نركز يا جماعه، يعني جمال الكومنتات اسم الله بتخلينا نروح لبعيد. فهلا انت بلشتي طبخ من ايام ست الوالده رحمه الله عليها، وبعليها صرت تتطوري، انت طورتي لحالك وتشوف الشفات وبتعملي الاطباق. هلا انت عم بتعملي طلبات للناس، يعني بطل موضوع فقط للعيله.
1: هو شوفي، انا بلشت يعني بدايه هيك لصاحباتي، للمقربين، يعني مش على دائره واسعه، يعني لا اجرب الكل. يعني الحمد لله يعني بعجبهم اكلي، بعجبهم وبشجعوني، بس انا على الخفيف، لانه انا يعني دايدي وحدي، يعني ما عندي
0: ما شاء الله.
1: اللهم
0: صل سيدنا محمد تبارك الرحمن. هذا كله شغلك لحالك؟
1: لحالي
0: ما شاء الله،
1: ايدي لحالي ولا حدا، اللهم الا يعني بناتي يساعدوني بالمطبخ يترتيب اشي، بس الاكل لا يمكن، انا لحالي كله بايدي الحمد لله.
0: لانك ما بتركني على حدا ولا ما بتعرف ولا ما حدا بيعرف،
1: بايدي اعمل انا يعني.
0: بتحبي بإيدك كل الشغل. صهرك دخل على الخط بقول لك: حماتي اللي معدلة نورها بكل الدنيا. يعني إياد اليوم رح تعمل لك حماتك أكلات بإذن الله تعالى.
1: لا ما بجرب أكلاتي دائما،
0: أكيد طبعا. لا ما شاء الله،
1: وأعياد الميلاد لا أحفادي لا بناتي هيك كله دائما أنا بعمل.
0: أحفادك شو بيحبوا أكتر إشي يأكلوا من تحت إياتك؟
1: الكيكات، المعجنات كثير بحبوها
0: ما شاء الله. بطلبوا منك إشي معين؟
1: إيه والله عندي حفيدي الكبير هيثم بحكي لي دائما: تاتا بدي مثلا كيكة كريم الكراميل، عملي لي كذا هيك. يعني
0: بتدلل، يعني كأنه عم بيتدلل أو بيكون متسوس من أمه، بتحكي له روح أطلب من تاتا هيك. الله يسعدك ويبارك فيك. روان بتحبك كتير وفخورة فيك، روان سليمان ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يخلي لك إياهم. لو بدنا نلف هلأ على كل طبق من الأطباق يلا صنعتيها اليوم وبتعطينا سر النجاح فيهم، شو رأيك نبدأ؟ حتى لو ما بدك تحكي لنا السر، يعني قربي لنا السر إذا ما بدك تفشي أسرار
1: المهنة. لا بالعكس عادي. أنا
0: تعرفي شغلة، لو أعطتينا سر المهنة، إذا ما كان عندنا النفس
1: أكيد
0: والروح الحلوة اللي عندك ما بتزبط
1: للشغلة، ما
0: بتزبط. نبدأ بأول طبق يا جماعة، هاي الصورة أو هذا الطبق إذا بنقدر نشوفه، زي قالب الجيلي. هذا أنا بشوفه إنستغرام، ما توقعته إنه حقيقي، فكرته AI يا جماعة الخير، بس اسم الله عامليته. كيف بينعمل وكيف زبطت معاك تنوع الألوان جوا؟
1: هو هذا عبارة عن جيلي ألوان، يعني أنت بتجيبي مثلا عدة ألوان جيلي وبتجمديها وبتقطعيها مكعبات، وبعدين الخلطة البيضة عبارة عن حليب وحليب مكثف وفانيليا وجيلاتين. بعدين بس بكون الحليب طبعا نغلي وكل شيء، بس يبرد تماما عشان ما يخرب الجيلي. فبالقالب بنصير نحط طبقة جيلي، طبقة البيضة، طبقة جيلي، طبقة البيضة، ونحطه بالثلاجة، ثاني يوم نقلبه زي هيك. حلو هيك على طاولة بأعياد الميلاد، هيك بجمعات الصديقات هيك، حلو يعني إنه يكون هذا
0: وخفيف مش دسم،
1: كثير خفيف
0: مو دسم،
1: زاكي يعني.
0: نعم، الفكرة إنه لما بدك تقلبيه من القالب لازم تحطي القالب أساسا بمي أو إشي معين ولا بتقلبيه؟
1: لا لا لا، هسا يعني أنا هون قلبته، ما أخذ، بس بطلعه شوي من الثلاجة بقلبه
0: عادي. الأمور سهلة.
1: تمام.
0: طيب المكعبات لما بدي أعملها بحط جيلاتين صح؟
1: جيلاتين لا لا لا لا، جيلي حيواني
0: نفس اللي بيكون مبكت،
1: بس إنه لما تذوبي الجيلي بدل ما مثلا باخذ كاس بالعادي، يعني انه التعليمات كاسه مي بارده كاسه مي سخنه، لا انا بحط بس كاسه مي سخنه. ليش؟ لانه عشان يضل متماسك كثير ويمسك حاله ويطلع شكله حلو.
0: يعني الجيلي عادي بخلي بس بدل ما احط كاستين بارد وسخنه بس مي سخنه وبخليه يبرد بقسم مكعبات.
1: بحطه هيك بقوالب هيك صغيره كل لون لحال وبس يبرد تماما ويجمد بقطعه مكعبات.
0: والله لما نشوف المنتج النهائي والصوره النهائيه بنحكي انه شيء كثير صعب بس لا الخطوات
1: جداً
0: سهله
1: جدا سهل
0: سهله وبتعمل جو بالجلسه. انا شفت فلانه والله انها معدله عامله جيلي ما بينعمل ما شاء الله. لا رهيب والله
1: حبيبتي
0: عن جد ما شاء الله حبيبتي. طيب هذا اول شيء اللي هو الجيلي الملون. بعدين نيجي على هذا الطبق اللي مبين انه لذيذ جدا
1: بس شوي
0: مش
1: صافي هذا خرب
0: يا جماعه مع الحادث اللي بتحكي عنه انه شكله ما شاء الله تبارك الرحمن. التارت
1: التارت بسكوت عباره عن اول شيء القاعده بتيجي كاستين بسكوت مطحون نص كاسه سكر نص كاسه زيت نص كاسه حليب وفانيليا طبعا وبيضتين وكله بنخلط مع بعضه بنحط في قالب التارت وبدخل الفرن وبس يطلع ويبرد بنحط له الخلطة اللي هي عبارة عن جبنة مثلثات وحليب سائل وكريمة وشوية فانيليا وبكيت قشطة وبعدين يعني بزين في الهاي وبعدين على الوجه بحط شوكولاتة نوتيلا يعني بديل النوتيلا طبعا شوكولاتة دهن أو مرات بعملها باللوتس نفس الخلطة بحط نكهة اللوتس في الخلطة وبزين باللوتس.
0: أو ما شاء الله تبارك الرحمن. وهي هاي شغل فنجان قهوة تعمليها هيك مع فنجان قهوة صح؟
1: وضيافة هيك راقية مع بالزبط. فنجان قهوة هيك بالحديقة يعني
0: حتى حلاوتها متوسطة. هل عم ينعرض كمان قوالب كيك انت كمان عملتيهم؟ بنعرض يلي عم بيسمعني حاول يشاهدنا عم ينعرض على الشاشة حاليا قالب كيك انت قمتي كمان صنعه. هاي هي نفسها التارت بس بحشوة مختلفة ما شاء الله. هلأ نيجي للكيك الثالثة. هلأ ما شاء الله هو كيكات كتير اسم الله بس كل واحدة عن جد إلها لمسة مختلفة ومناسبة لكل المناسبات وخصوصا بشعر يعني أم محمد وأكيد انت أدرى أكيد كيكة الأعياد الميلاد الكيكة اللي عليها كريمة وزينة مهمة بس كيكة البيت ما في غنى عنها.
1: أكيد
0: كيكة الأورنج ما في غنى عنها خصوصا مع صوبة الفوجي كبع أيام الجاية يا جماعة هاي لا غنى عنها 100%.
1: لابشي عندي طقوس خاصة أنا
0: ما شاء الله للكيكات لازم لازم مع الصوبة. طيب هاي الكيكة هاي
1: كيكة الحليب الساخن إنه بتخفقي أول إشي البيض ومع الفانيلا والحليب بتغلي كاسة حليب مع قالبين زبدة بس تكون زبدة نوعية منيحة عشان تعطي طعم منيح للكيكة وبعدين بيصير بالتناوب بين الطحين والحليب ومع الخفق بعدين بالقالب بالفرن وهيك
0: ما شاء الله. طب شو سر النفشة للكيكة؟
1: ما يعني بحط عادي بيكنج باودر وبحط معلقة خل منه إنه بتروح الزنخة ومنه إنه بتنفش الكيكة وبتخليها هشة.
0: يعني هاي كمان طريقة شفاء بتحب تحط الخل على الكيكة عشان تنفش الكيكة فدغري طلعت عليها لأنه من طريقتها يسلم هالإيدين وهالعينين ما شاء الله. شغلات من البيت بنقدر نعملها لكن بنفكر إنها قد تكون صعبة بس ما شاء الله بالطريقة اللي أنت عم تحكي فيها عم بتشعرين إنه الموضوع سهل
1: سهل
0: مش بهي الصعوبة اللي متخيلها يعني
1: ابدا ابدا. اذا كنت بتحبي الشغلة عندك كل شيء بيكون سهل
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. فعلا فعلا والموضوع ما له علاقة بالفرن بنفس ما بنفس بارد سخن
1: بس الفرن لازم يكون اول شيء محمى مسبقا عشان الكيكة ما تهبط
0: وتكون تمام
1: بالضبط.
0: يعني هلا عم ينعرض كمان كيكة تانية من الكيكات الجيلية اللي بتعمليها طبقتين مختلفة بس لا ما شاء الله متماسكة حتى بالرغم من انها طبقتين برضو نفس التماسك نفس الشيء بتعمل الطبقة اللي فوق نفس الشيء بتكون بتخليها مكثفة اكثر مش انه بتخفف الجيلي
1: دائما الجيلي يكون مركز اكثر يعني بتخفي في مي عشان تاخذي نتيجة احسن
0: ما شاء الله ما شاء الله. والكيكة الرابعة عندنا لليوم شيء لذيذ واضح
1: هاي حلا الشوكولاتة مع جوز الهند والبسكوت
0: حلا الشوكولاتة
1: كثير كثير خفيفة وكثير طيبة باكيتين كريم كراميل مع معلقتين أو ثلاث نسكويك وكاستين حليب وشو اسمه وبكيت قشطة. بنغلوا كلهم مع بعض، بتكوني مكسرة البسكوت لحال مع جوز مفروم، وبعدين بالقالب أول إشي بتحطي الخلطة بدون بسكوت اللي فوق، بعدين تحطي البسكوت على الوجه، تحطيها بالثلاجة بس تجمد هيك بصير شكلها.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
1: لازم هي تزين بالجوز بس نسيني.
0: بس والله إنه أنا يعني أنا حاليا عم تنعرض واحدة نفس الشيء عملتها بالجوز. نفس الشيء هي عم تنعرض على الهواء، بس والله حتى شكلها سادة.
1: أنا جايب معي الجوز مشان أزينها لما أقلبها، بس ما بعرف وين.
0: مش مشكلة ما شاء الله عليها أكتر من هيك زينة ما شاء الله تبارك الرحمن. والله أم محمد بس بدي أسألك سؤال.
1: فضلي.
0: يعني لو بدنا نعمل كل هاي الشغلات، لا لما لا عزيمة، يعني هاي شغل قد بتاخذ وقت تحضير؟
1: والله شوفي أنا يعني لما يكون عندي مثلا حفلة عيد ميلاد أو إشي، ثلاث أيام بشتغل فيها. أول إشي بالبوارد بحطها بالثلاجة، بعدين الأشياء اللي بتتحمل، وآخر إشي المعجنات بنفس اليوم عشان تكون طازجة. بس طبعا المعجنات أنا مبارح عملتها لأنه ما في وقت اليوم.
0: سلم إيديكي وعليكي. سؤال سريع قبل ما نروح فاصل، السؤال سريع يا أنس اسمح لنا فيه. سؤال، إذا البيكنج باودر قديم بيأثر على الكيكة؟
1: أكيد أكيد. لازم يكون البيكنج باودر طازج يعني عشان الكيكة تنفش، ما هو أساس النفشة كمان
0: البيكنج باودر. 100%. شكرا جزيلا. بس مكملين معاكي، أنا من اللخمة من الأشياء الزاكي بدي أنهي. لا فاصل وراجع، مكملين معكم بالأشياء الزاكي. فاصل وراجع، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم، مدارس تزكية،
3: كلية حطين،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة أفهم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: جيليكو. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06 56 306 30.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06 35 42 182 عمان الأردن.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم، مدارس تزكية،
1: كلية حطين،
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: يا هلا ويا رحب فيكم جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة فم في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم بمطبخنا المميز وسفرتنا لليوم مع ست إيمان أم محمد. أهلا وسهلا فيكم جديد ستي. هلا بيكي. يعني بالفاصل لا أخفي المستمعين والمشاهدين أني تذوقت من معمول بس من المعمول الأساور، تذوقت والله من المعمول الأساور. أديه هشة قدي طرية وزاكية، يعني الفكرة منها ما بتحسيها زي باقي المعمول أو الكعك الأساور يلي بيفترك أو بصير يفتفت. فكيف بتعملي وشو السر بالهشاشة يلي موجودة فيه؟
1: أول إشي المكونات لازم تكون يعني مكونات منيحة، يعني بستعمل زيت الزيتون، السمن الحيواني بشغلي أنا، وبعدين بتمسي شوية طحين، بحط كاسة سميد ناعم عشان إيش تعطي هاي الهشاشة، مش يكون كله طحين هيك، هاي بدم السميد بخلي شوي هيك في هشاشة، وببسه شوي وبشتغل فيه ثاني يوم. طبعا مكونات الحب السوداء، السمسم، اليانسون، يانسون بحمص الأشياء هاي كلها قبل ما أطحنها، وبعدين بحطها على الهاي بتعطي ريحة أحلى وطعم أزكى. وهيك وبشتغل فيه، وثاني يوم بخلصها.
0: بتحطي شومر ولا بدون شومر؟
1: شومر بس ينسون. شومر طبعا. شومر وينسون بحمصه وبطحنه وشو اسمه، والحب السوداء والسمسم وحليب وزيت زيتون وسمنة حيواني وزي هيك.
0: في ناس بتحب تعجنه باليانسون نفسه.
1: بحط معلقتين أو ثلاث بنقعهم مية ساخنة، وبعدين بصفيهم وبعجن فيهم.
0: تعجني فيها عشان هيك الطعم اسم الله طيب.
1: بعطي طعمة اليانسون
0: مش بس هيك والله بيهدي الأعصاب، كمية اليانسون اللي فيه بتهدي الأعصاب عشان هيك روقان. ما شاء الله، لا ما شاء الله عليك، سلم ايديكي وعينيكي أميرة حبيبتي. الورود بتحكي حبيبتي ماما الشفة المبدعة، الله يخلي لك اياها يا رب. قد ايه بحب البنات لما يسندوا امهم. أكيد. يعني فعلا هلا انت بس عندك بنتين صح؟
1: لا ثلاثة.
0: تبارك وين الثالثة؟ وينك؟ اكتبي لنا كومنت. الله يخلي لك اياها يا رب. فيك وفي كمان صبية حاطة اسمها فخورة بديني، اختي ايمان بتحكي عن
1: هاي اختي اختي ما الله يسعدها.
0: اسراء بنتك بتحكي لك انا كتير بحبك يا ماما.
1: اسراء
0: الله يخلي لك اياها يا رب ويبارك فيها. يعني قد ايه حلو البنات عن جد، زي ما بيقولوا سكر البيت وبيدعموكي وحتى وين ما كنتي ما شاء الله عليكي. وننتقل من الحلو للمالح، في عندنا اشياء مالحه شيء معجنات ما شاء الله تبارك الرحمن. فنبدا بالعجينه اللي واضح قد هيك، يعني نفس ما بحكي لك خفيفه هشه، مش عارف كيف، قطنيه زي القطن بالضبط زي القطن. فايش الوصفه للعجينه الناجحه؟
1: الشيء مثلا كاستين حليب، بحط معهم الخميرة والسكر، بخليهم شوي يتفاعلوا، وبعدين بحط عليهم نص كاسة زيت وشو اسمه ومعلقة خل، بتعطي العجينة هشاشة وبتعطيها طراوة هيك، تخليها هيك زي مثل القطن زي ما بحكوا. وبعدين بشو اسمه بضيف الطحين، وآخر إشي بعد ما أعجن وأخلص بحط قطعة زبدة وبعجنها مع العجينة وبخليها ترتاح منيح، وبعدين التخمير إله دور خصوصا في خلية النحل.
0: خلية النحل قد ايه بتتخمر تقريبا؟
1: أول مرة لما تكوريها تتركيها ترتاح، ثاني مرة بتحشيها بتتركيها ترتاح، وبعدين تخبزيها.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. إيش الحشوات اللي عملتي لنا إياها اليوم؟
1: هاي شو اسمه العجينة هاي. هاي.
0: أوكي هون في فرق. أوكي هون هاي.
1: هاي فيها عجينة شو اسمه حشوة الفهيتة، دجاج، سفاين دجاج مع بصل، فليفلة ملونة، ذرة، فطر، وشو اسمه بهارات الكيجن، فلفل أسود، بابريكا، وملح. هاي الحشوة، بعدين يعني بقطع العجينة وزي هيك وبحشيها، وعلى الوجه بحط موتزاريلا
0: الجبنة. وهي البيتزا، وهون عندنا خلية النحل صحيح؟ ما شاء الله. وإيش حاشي خلية النحل؟
1: خلية النحل حشيتها جبنة مثلثات وموتزاريلا وزيتون أسود.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن، يسلم إيديكي وعينيكي ما شاء الله. حبيبتي. الإتقان بالشغل رهيب ما شاء الله. حبيبتي. لأنه واضح النفس الحلو والحضور الطيب، وواضح من محبينك الموجودين زي إسلام أبو رياش، أمون المساعيد، ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يخلي لك إياهم. حتى حفيد أختك برضو بحبك معن الشوبكي.
1: الحمد لله. الحمد لله.
0: الله يخليكم لبعض يا رب. وراشد حبيبتي. الشوبكي الله يخليكم لبعض يا رب، وديم عليكم المحبة والمودة. شكرا
1: يسعدك.
0: شكرا ست إيمان انك كنت اليوم ضيفتنا، بنتشكرك والله انك كنت اليوم جزء في بيت حواء، اعطيتينا هاي الطاقة الحلوة.
1: انا اللي بشكركم جزيل الشكر انكم سمحتوا لي بهالفرصة.
0: بالعكس والله احنا بنتشكرك انك طلعتي معانا ما شاء الله تبارك
1: حبيبتي.
0: الرحمن
1: حبيبتي الله يسعدكم
0: والله فعلا زي ما بتحكي ام احمد، انت ست المعدلات ما شاء الله عليكي
1: حبيبتي، وهي كمان ما شاء الله عليهم احمد.
0: بس سريعا اللي بده يطلب منك وين يتواصل؟
1: على رقم تليفوني الموجود عندكم.
0: طيب إذا ممكن يعني حدا يكتب لنا على الكومنتات رقم تليفونك وصفحتك لحتى يطلب منك يتواصل معك ويتذوق من تحدياتك الأكلة. شكرا جزيلا إيمان سعادة. شكرا أم
1: الله
0: محمد. والشكر الجزيل لزوجك أكيد معانا بالليل.
1: أنا بحب أشكره لأنه هو دائما داعمني
0: ودائما
1: كل إشي حرام يعني مساندني وكل شيء.
0: الله يخليكم
1: لبعض. بحب أشكره زوجي خضر المساعيد.
0: الله يخليكم لبعض. وهي كمان أم ليان المساعيد، فيك ما شاء الله عليك مرت عم. وأنا بحاول أحكي كل أسماء العيلة يا جماعة لأن الكل عن جد ساندها وكان موجود معنا اليوم.
1: الحمد لله.
0: هذا
1: الحمد
0: الدعم
1: لله.
0: اللي بنحبه.
1: الله يسعدك.
0: شكرا جزيلا.
1: أما
0: أنت مستمع. الله يسعدك.
1: شكرا لكم.
0: أما أنت مستمعنا الكرام لهم نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، نتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معنا في وصفاتنا لليوم. نلتقي بكم إن شاء الله الأحد بحلقة جديدة من بيت حواء. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد، والتلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن خلف الكاميرا يزيد عويضة، ومن الإشراف عام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم بأمان الله.
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم،
2: مدارس تزكية، كلية حطين،
3: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء. حياة اف ام.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: أحمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، إخواننا وأخواتنا حياكم الله، سلام عليكم ورحمة الله. كنا توقفنا يعني آخر آيات الصيام، الآن دخلت الآيات في موضوع المعاملات. الآية 88 بعد 100، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إخواني، موضوع المال والمعاملات المالية بها تكتشف الناس حقيقة. بتصلي معه في المسجد، بتتجاملوا، مرحبا كيف الحال، تم آخره. المعاملة المادية المالية هي اللي تكشف الناس. اقترضت أساس تسد بعد شهر، مشى 6 شهور ولا شفناك. يعني هذا الحقيقة، المال كشاف كما يقولون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نص مفتوح ومطلق، المال الحرام لا تقربوش. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الربا طبعا حرام باطل. وتدلوا بها إلى الحكام، يعني أخذت منك 10,000 ما سددتهمش، برشي وسيط، برشي حاكم، قاضي، إلى آخره. ولا تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس، يعني بمعنى توسط لدى الوسطاء ولا غيره أنه يقضي لك، أنه اصبر عليه يا أخي، خليه يقسط لك المبلغ مثلا ويدفع لك إياهم، إلى أخذهم جملة فهم بعد سنوات. تعطلتني، عطلت عملي. إذن ولا تأكلوا أموالكم، موضوع المال حساس جدا. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، مش المال معبود مع هذا الله، لكن تمشيش الحياة إلا بالمال، مش لنعبده للمرة 20 بعيد، لكن تمشي مصالحنا. يعني أحتاج ربطة خبز للأولاد مثلا، أحتاج دواء لمريض في بيتي، فالمال هذا هو، لكن مش أجعل المال إلها، أعوذ بالله، معبودا أي لا، أو ماديا معك إرش تسوى إرش. هذه جريمة، الأمثال هذه جريمة وانحطاط. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للحكام، أي القضاء، يعني لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون بالخطأ. الخطأ معفو عنه، نسيت والله. مثلا يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. ما السؤال؟ متى الهلال مثلا؟ مثلا ممكن يسألونك عن كيف نحسب الهلال. إخواني، الآن موضوع الأهلة بيختلفوا فيها، مثل ما قلت نستطيع أن نحسب الموضوع والله بثانية. العلم ماذا يقول؟ نخلص، ما عنديش مشكلة أنه يعني نرى بالعين، ما في مشكلة، لكن ما محسوبة يا بوي. تفرض أنه الشهر كله أمطار وغيم، نعمل إيه؟ مش هتشوف. على كل حال، يسألونك عن الأهلة، يعني حياتهم كانت مربوطة بالأهلة، غياب الهلال، حضور الهلال، الخلاص تولد الهلال. قل هي مواقيت للناس في معاملاتهم، والحج أنه الصوم عن أهلة، والحج على الأهلة، الصلاة على وقت الأذان معروف، إذا للناس والحج. بسدك الدين بشهر رجب إن شاء الله تعالى، بكون عندي دين لناس، على ناس ما بسدوني ولا بسدك، معروف. إذن هي مواقيت للمعاملات، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، مش حرفية اللي أروح عمل نقب في سقف البيت، ليس هذا الكلام. يعني البيت يدخل من بابه، هذا مثل تقريب المسألة، بمعنى أنه يمشي في الشرع من الباب الذي يفتحه الشرع، مش تسلقا، مش يعني تعبط شرا، لا. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، التقوى في القلب.

0: وقت البيوت من أبوابها، دائما في مداخل الأشياء، مداخل المعاملات، مداخل الأمور. أخي الكريم، دينك اللي علي والله إني انكسر معايا في السيارة شيء ودفعت مبلغ، أخرني شهر الله يكرمك. على كل حال، واتقوا الله لعلكم تفلحون، اجعل بينك وبين غضب الإله حاجزا لعلكم تفلحون. تقوى الله سبب الفلاح، جعلنا الله وإياكم من المفلحين، آمين. معنا 190 يكون اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: التفسير الوجيز برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
4: مدارس تزكية

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الأردن يسير القافلة 13 من المساعدات الإنسانية إلى لبنان بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي لتلبية الاحتياجات الإنسانية في المناطق المتأثرة. وزارة العمل تقرر تمديد دوام مكاتب ومديريات العمل لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة. سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي تطلق مشروع تطوير منطقة الدارة في إطار جهودها المتواصلة لتطوير البنية التحتية.

والخدمات السياحية. مديرية الصناعة والتجارة في جرش تحرر 71 مخالفة بحق منشآت غير ملتزمة خلال 425 جولة رقابية نفذتها فرق التفتيش منذ بداية العام وحتى نهاية آب. ارتفاع قيمة تملك غير الأردنيين العقارات 19% لتسجل 147 مليون دينار خلال 8 أشهر. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين أثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مشروع بيت تاهيا شمال قطاع غزة. السفارة الأمريكية في لبنان تقول إن واشنطن تدعم الحكومة اللبنانية في فرض سيادتها عبر الجيش، مؤكدة ضرورة أن تبقى قرارات الحرب والسلم بيد الحكومة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، حقيقة الوقت عندنا لا قيمة له إطلاقا، هو أرخص شيء في حياتنا، ننفقه إنفاقا سخيفا، ننفقه في الترهات، في القيل والقال، في كلام لا ينفع، في لقاءات لا تجدي، في سرسرة فارغة، في لغو، في لهو، ننفق الوقت الطويل والطرف الآخر لا ينامون الليل. سعي حسيس لمئتي عام سبقت جعلتهم أقوى أقوياء الأرض، فأملوا إرادتهم وأملوا عولمتهم وأملوا إباحيتهم على شعوب الأرض، لأنهم ملك القوة، والقرآن بين أيدينا يأمرنا أن نعد لهم ما استطعنا من قوة ومن رباط الخيل. الوقت رخيص جدا عندنا، والعمل ثقيل، وأقل ثروة في حياتنا هي الإنسان، والإنسان هو الأصل في كل شيء، هو الهدف من كل نظام، هو الهدف من كل تغيير، لكنه في حياة المسلمين المتخلفين هو الضحية، هو الذي يسحق، هو الذي لا يرى إطلاقا، لا ترى همومه ولا ترى أحزانه. حينما يضعف الإنسان في مجتمع يضعف المجتمع بأكمله، وحينما يقوى الإنسان في مجتمع يقوى المجتمع بأكمله. نحن أيها الإخوة، اسمحوا لي بهذه الكلمات القاسية، لأن الحقيقة المرة أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. نحن نقلد ولا نجتهد، نحاكي ولا نبتدع، ننقل ولا نبتكر، نحفظ ولا نفكر، نستخدم تفكير غيرنا لحل مشكلاتنا، فتأتي الحلول مضحكة. إن أول آية نزلت في القرآن الكريم اقرأ، ونحن لا نقرأ، وإذا قرأنا قد لا نفهم، وإذا فهمنا قد لا نستفيد مما فهمنا، وإذا استفدنا مما فهمنا لا نعمل بما فهمنا. أيها الإخوة الكرام، الفهم أساس التقدم، الفهم الصحيح، الميزان الصحيح، المقياس الصحيح. ينبغي أن نطلب العلم، ينبغي أن نطلب العلم الشمولي، أن نعرف الله، أن نعرف منهجه، أن نعرف سر وجودنا، أن نتحرك وفق هذا المنهج القويم. ابتدعنا في دين الله، والابتداع في الدين ضلالة، وجمدنا في شؤون الدنيا، والجمود في شؤون الدنيا جهالة. عكسنا الآية، كان ابتداعنا في الدين وتقليدنا في الدنيا، وكان الأولى أن نعكس الآية، أن نتبع في أمر الدين وأن نبتدع في أمر الدنيا. فروح الدين الاقتداء والاتباع، وروح الدنيا الابتكار والابتداع. أيها الإخوة الكرام، لقد خلقنا الله ليبلونا أينا أحسن عملا. ولو تأملنا في هذه الآية لأخذنا العجب العجاب. في هذه الآية تعبير دقيق جدا وعميق جدا، فنحن نبتلى لا ليتميز العمل السيء من العمل الحسن، ينبغي أن يكون عملنا جميعا حسنا، ولكن نبتلى ليتبين أينا أحسن عمله. الأصل أن يكون العمل صالحا، ولكن الابتلاء درجات. أيها الإخوة الكرام، المؤمن والمسلم مطالب بعمل الآخرة. أعود وأقول، البحث عن الخلل هو ألزم شيء للمسلمين اليوم. حدثنا هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. يقول سيدنا عمر وإني أرى الرجل ليس له عمل
فيسقط من عيني. وقد أمسك النبي عليه الصلاة والسلام بيد ابن مسعود وكانت خشنة من العمل، أمسكها ورفعها وقال: إن هذه اليد يحبها الله ورسوله. ينبغي أن نتبع في أمر ديننا وأن نبتكر في دنيانا. ينبغي أن نحل مشكلات شبابنا، ينبغي أن نحل مشكلات شاباتنا، ينبغي أن نطور أنفسنا في أمور الدنيا، وينبغي أن نتبع وحي الله في أمور الآخرة. المشكلة الكبيرة أيها الإخوة أن الأمة الإسلامية أقل الأمم عطاء وعملا وأكثرها كلاما وجدلا. نتكلم كثيرا ونعمل قليلا، وكثيرا ما نعمل غير المهم وندع المهم، بل قد نعمل غير النافع وندع النافع. أحد الكتاب وصف أصحاب النبي عليهم رضوان الله فقال: كان أحدهم قرآنا يسعى على قدمين، كان أحدهم قرآنا يسعى على قدمين. وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قرآن يمشي. أيها الإخوة الكرام، إذا كان كلام المسلمين في واد، وعملهم في واد، لسانهم في واد، وسلوكهم في واد، فكيف ينظر الله إلينا نظرة عطف، وكيف ينظر الله إلينا نظرة رعاية؟ أيها الإخوة الأحباب، تعيش الأمة الإسلامية في أهم بلاد الله موقعاً، وفي أطيبها بقعة، وأخصبها أرضاً، وأحفلها بالمعادن والثروات، لكن المسلمين بمجموعهم لم يستغلوا الاستغلال الأكمل لثرواتهم، ولم يزرعوا كل أرضهم، ولم يصنعوا كل معادنهم. أيها الإخوة، العالم أجمع يحول الأرض الحمراء إلى خضراء، ونحن ما أكثر ما نحول الأرض الخضراء إلى حمراء، وهذا يسمى التصحر. نقلب البساتين فتصبح أبنية من الإسمنت، ترتفع الحرارة ويزداد التلوث. أيها الإخوة الكرام، دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. أما عن وحدتنا كمسلمين، قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذا كنا على حق فنحن متحدون، إذا كنا متفرقين فنحن على باطل. إذا كنا شيعا وأحزابا ومللا ونحلا وطوائف، بأسنا بيننا فنحن جميعا لسنا على حق. الحق لا يتعدد. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. المسلمون يعتنون بأجسادهم، يبحثون عما يريحهم، يبحثون عن متع حسية. أما هذه الصلة بالله عز وجل التي أساسها سلامة العقيدة واستقامة السلوك والعمل الصالح، كلها تمهيدات لهذا الاتصال بالله الذي هو ثمرة هذا الدين. خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أيها الإخوة الكرام، القرآن منهج عظيم نزين به بيوتنا ولا نعمل به، نضعه في مركباتنا ولا نطبقه، نعتز به، نعلم أولادنا القرآن وليس في البيت الإسلامي،
سلوك يؤكد كون هذا القرآن منهجنا. القضية قضية أعراف وتقاليد، قضية فولكلور إسلامي، أما الحقيقة العقلية غربية والسلوك غربي والقيم غربية والمنهج غربي. وهذه مشكلة المسلمين. عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أيها الإخوة الكرام، لعلي أردت أن أضع يدي على الخلل الذي تعانيه الأمة الإسلامية. إن لم تستطع أن تقلب أحوال المسلمين رأسا على عقب، فابدأ بنفسك، ابدأ ببيتك، ابدأ بعملك، حسن علاقتك بالله عز وجل، تحرى أمر الله عز وجل، طبقه، مر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، اضبط بيتك، اضبط عملك، فكر في الذي خلقك، فكر فيما بعد الموت. إن لم تستطع أن تنقل الناس من الضلالة إلى الهداية، فلا أقل من أن تنقذ نفسك وأهلك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أيها الإخوة الكرام، حينما حفظ الله كتابه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هل معنى حفظ كتابه ألا تجري محاولة لتغييره؟ لا، جرت محاولات كثيرة لتغييره ولكنها لم تنجح، بل إن سماح الله لهذه المحاولات أن تبدأ وأن تستمر قليلا ثم تخفق، هذا دليل حفظ الله عز وجل لكتابه. محاولات كثيرة جرت لتغيير كتاب الله فلم تفلح، وعندي شواهد كثيرة لا مجال لذكرها الآن. قدمت هذه الفكرة تمهيدا إلى أن الله سبحانه وتعالى كماله مطلق، مطلق، وتصميمه مطلق. فإذا تنطح الإنسان للبحث عن طريقة أخرى غير الطريقة التي صممها الله عز وجل في الإنجاب، ينبغي ألا يختل توازننا، ينبغي ألا نفقد ثقتنا بقرآننا وبديننا، ينبغي أن نبقى متوازنين، لأن الله حينما يسمح لمحاولات أن تخط طريقا غير الطريق الذي رسمها الله لإنجاب النسل البشري، ينبغي أن نعلم علم اليقين أن هذه المحاولات وتلك التجارب ربما زادتنا إيمانا بكمال الله عز وجل. ذلك أن الله عز وجل يقول: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وهذا الحوين حينما يلتقي مع البويضة ويتحدان، في البويضة مورثات وفي الحوين مورثات، وكل مورث فيه مئات الصفات وقد تزيد عن 1000 صفة في كلا الحوين والبويضة. أما الصفتان المتشابهتان في التلقيح الذي رسمه الله عز وجل من الذكر والأنثى، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، حينما يكون النسل وفق منهج الله عز وجل ووفق تصميمه الكامل المطلق، الصفة الأقوى تغلب الصفة الأضعف، فيأتي النسل قويا. وقد ورد عن سيدنا عمر أنه قال: اغتربوا لا تضوا. أما حينما نأخذ خلية من ثدي المرأة وننميها في رحمها حتى تغدو جنينا، هذا الجنين ليس بنت المرأة بل هي أختها،
وأن صفات الضعف تزداد، وأن هناك أخطارا لا يعلمها إلا الله. لقد ظهرت علائم الشيخوخة المبكرة بعد 5 سنين من هذه النعجة التي استنسخوها. الإيمان القوي أيها الإخوة لا يتزلزل أمام تقدم علمي، أمام قفزة هدفها الأول التحدي وليس الحصول على شيء لم يكن موجودا. أيها الإخوة الكرام، فضلا عن أن كلفة الاستنساخ بملايين الدولارات، فهل نحن بحاجة إلى ملايين الملايين كي نأتي بطفل؟ على كل، هذه من فتن آخر الزمان. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. هناك دعوة للتأله من قبل البشر في الغرب، هذا نوع من التأله، هذا نوع من التحدي. ليست هناك حاجة أبدا وإطلاقا، وحينما يمتد الزمان تكتشفون من خلال ما تسمعون أو تشاهدون أي خلل نتج من هذا الاستنساخ. لكن التصميم الإلهي هو الكمال المطلق، وأي عدول عنه نحو الأسوأ يقينا. التصميم الإلهي كمال مطلق، وقد ورد في القرآن الكريم أنهم يغيرون خلق الله. هذه الفتنة العلمية ينبغي ألا تهز المركبة العملاقة. السفن العملاقة لا تهزها موجة صغيرة، بينما القوارب الصغيرة يعني ضعيفة الإيمان تقلبها أصغر موجة. فنحن أمام فتن يتبع أولها آخرة. نحن أمام فتن في القول، وفتن في العمل، وفتن في الاعتقاد، وفتن في السلوك، وفتن في تطوير الدين، وفتن في تجديد الدين. نحن أمام فتن لا تنتهي، نحن في عصر الفتن. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. لذلك ينبغي أن يسعى المؤمن إلى تقوية إيمانه، لئلا يكون قاربا تتلاعب به الأمواج، ليكون سفينة راسخة في عباب الماء. هذا الكون كله يشهد بعظمة الله عز وجل، وحينما يسمح الله لمتأله من بني البشر أن يخط طريقا وأسلوبا في النسل غير الأسلوب الذي رسمه الله عز وجل، فليتأكد كمال الله عز وجل. وإن عشنا وعشتم إن شاء الله سوف ترون وتسمعون كم هي الأخطار التي نتجت عن هذا الاستنساخ. أنا لا أريد أن أحكم مسبقا، وأتمنى على كل الدعاة إلى الله أن يتريسوا في الحكم ألا يتسرعوا، فالباطل باطل من دون أن تحطمه. إن الباطل كان زهوقا، الباطل وحده ينهار، دعه ينهار وحده، لا تعجل عليه، لا تتسرع بالأحكام، انظر إلى ما سيكون. فالله سبحانه وتعالى، وأقول مرة ثانية، التصميم الإلهي هو الكمال المطلق، وأي تغيير لهذا التصميم هو نحو الأسوأ. وكلما تقدم بكم العمر رأيتم الأخطار والانحرافات والأخطار التي تنتظر هذا الأسلوب الذي يدعى بالاستنساخ. أما إذا كان من أجل المعالجة والطب فلا شيء عليه، بل نحن مأمورون به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لكل داء دواء. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة FM.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
10: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

فنانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 54 بعد 100.
1: الحديث 1666. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه، أنا وأخوان لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، في 53 من قومي، فركبنا سفينة، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، وكان أناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة، سبقناكم بالهجرة. ودخلت أسماء بنت عميس، وهي ممن قدم معنا، على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر. فدخل عمر رضي الله عنه على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. فقال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم. قال: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت وقالت: كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسول الله، ويم الله، لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. قال: فما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذا. قال: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. الحديث 1667. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار. ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم.
2: في هذا الحديث يبين فضيلة عظمى للأشعريين رضي الله عنهم، حيث كانوا يدخلون منازلهم فيعرفون بالقرآن الذي يتلى في بيوتهم، وحين يرحلون، وكانوا شجعانا كذلك، فقد جمعوا بين العبادة وبين الجهاد، وكانت علاقتهم بالقرآن علاقة وثيقة. إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن، أي في بيوتهم، فليكن القرآن لنا شعارا ودثارا.
1: الحديث 1668. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن افتتح خيبر، فقسم لنا، ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا. باب عمرة القضاء. الحديث 1669. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف. باب غزوة مؤتة من أرض الشام. الحديث 1670. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال عبد الله: كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده 90 من طعنة ورمية. باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات. الحديث 1671. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصاري، فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعوذا، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.
2: في هذا الحديث فائدة عظيمة، أننا نأخذ الناس بما ظهر منهم وليس لنا من بواطنهم شيء، فذلك أمره إلى الله. هذا قوله عليه السلام: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤمر بالكشف عن نفوس الناس ونواياهم، وإنما لنا الظاهر والله يتولى السرائر.
1: الحديث 1672. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات، مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة رضي الله عنهما. باب غزوة الفتح في رمضان. الحديث 1673. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8.5 سنين من مقدمه المدينة، فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد، وهو ماء بين عسفان وقديد، أفطر وأفطروا. الحديث 1674. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون، فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحته أو على راحلته، ثم نظر إلى الناس فقال المفطرون للصوام: أفطروا. باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. الحديث 1675. عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا، خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران، فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة، فقال أبو سفيان: ما هذه؟ لكأنها نيران عرفة. فقال بديل بن ورقاء: نيران بني عمرو. فقال أبو سفيان: عمرو أقل من ذلك. فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوهم فأخذوهم، فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم أبو سفيان. فلما سار قال للعباس: احبس أبا سفيان عند حطم الخيل حتى ينظر إلى المسلمين، فحبسه العباس، فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان، فمرت كتيبة قال: يا عباس، من هذه؟ قال: هذه غفار. قال: ما لي ولغفار. ثم مرت جهينة قال مثل ذلك، ثم مرت سعد بن هذيم فقال مثل ذلك، ثم مرت سليم فقال مثل ذلك، حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها، قال: من هذه؟ قال: هؤلاء الأنصار، عليهم سعد بن عبادة، معه الراية. فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فقال أبو سفيان: يا عباس، حبذا يوم الذمار، ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب، فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال: ما قال؟ قال: كذا وكذا. فقال: كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجون. فقال العباس للزبير بن العوام: يا أبا عبد الله، ها هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كداء، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كدى، فقتل من خيل خالد يومئذ الرجلان، عبيش بن الأشعر وكرز بن جابر الفهري. الحديث 1676. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع، وقال: لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع. الحديث 1677. عن عبد الله رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 600 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد.
2: في هذا الحديث يبين عندما أكرم الله تعالى نبيه بالفتح المبين، حطم الأصنام وأخذ يطعنها بعود ويتلو قوله تعالى: جاء الحق وزهق الباطل، زهق الشيطان، زهقت الأصنام وزهقت الطواغيت، وأخذ يتلو كذلك قول الله: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. الإبداء والإعادة هي من صفات الحي، حركة ذهابا وإيابا، فإذا عدمت عبارة عن الهلاك، وهكذا هلك الباطل وثبت الحق المبين.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء. حياة أفهم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار أتبي الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.mattex.com 0777 34 74 24.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

منجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. الأردن يسير القافلة 13 من المساعدات الإنسانية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي لتلبية الاحتياجات الإنسانية في المناطق المتأثرة. وزارة العمل تقرر تمديد دوام مكاتب ومديريات العمل لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة. ارتفاع قيمة تملك غير الأردنيين للعقارات 19% لتسجل 147 مليون دينار خلال 8 أشهر. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مشروع بيت لاهيا شمالي غزة. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال عشية ما يسمى رأس السنة العبرية. السفارة الأمريكية في لبنان تقول إن واشنطن تدعم الحكومة اللبنانية في فرض سيادتها عبر الجيش. وكالة رويترز تنقل عن مصادر حكومية يمنية قولها إن الحوثيين سيطروا على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر. وآخرا وزارة الخارجية الباكستانية تعليقا على هجوم الحوثيين على السعودية تقول إنه لا توجد حاليا مناقشات بشأن رد عسكري. ختم الموجز يا ملك.

0: آية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: حياة أف أم، نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: جرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا كرام لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في الصلت والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. كنا مع محاور عدة حول النبي عليه الصلاة والسلام وسنته وسيرته، وثمة ميزان يجب أن نطلع عليه. هذا الميزان به يعرف من يحب الله على الحقيقة ومن يدعي ذلك، وما علاقة محبة الله باتباع الرسول، هي منتهى العلاقة. قال الله تعالى في آية محكمة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هاي ردت على أناس ممن زعموا أنهم يحبون الله، فقالت لهم الآية: إن كنتم صادقين في حبكم لله فانقادوا واتبعوا أنبياء الله فاتبعوني. وكان هنا الحديث تحديدا عن النبي الخاتم. إذا من تمام محبة الله تعالى لمن يدعيها أن يكون تابعا للنبي مقتديا به عليه الصلاة والسلام، وعندها سيحبه الله. وإذا أحبه الله تعالى وفقه وأعانه وهداه وأرشده، كما ورد في الحديث: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى غير ذلك. أما من ادعى أيها الكرام أنه يحب الله ولم يتبع رسول الله فقد كذب في دعواه الأولى، وقد أثم في مخالفته للنبي عليه السلام. من هنا يعظم قدر الرسول عليه السلام، بأن الله جعل اتباع الرسول فيما أمر وفيما نهى وفي سننه وفي هديه، أن هذا هو الباب الأوحد لمحبة الله تعالى. ولذلك يحب الله تعالى أن يصلي العبد، يحب الله تعالى أن يصوم العبد، وهذه إنما هدانا إليه الله تعالى وبلغها إلى نبيه الكريم، وليس إلا الاتباع. فمن فعل ذلك أحبه الله، من اقتفى أثار الرسول. من هذا الباب كم يحرم نفسه ذلك الإنسان عندما يدعي ويزعم أنه لا حاجة له إلى السنة. كيف سيفهم القرآن؟ كيف سيصلي؟ كيف سيصوم؟ كيف سيحج؟ هذا أصلا هو في مهب الريح وهو لا يدري. لكننا مع الكتاب ومع السنة فهما سواء من حيث الوحي، والله أعلم. طيب، كان هنا في بعض الأسئلة، دعونا نبدأ بما تيسر. قال: هل صحيح أن الجمل خلق من الجن لذلك يجب دفن رأسه عند ذبحه؟ لا طبعا، لا هو ليس هذا المعنى إخوانا. في معاني اسمها معاني مجازية، انظروها أولا في بداية البقرة لما قال: وإذا خلوا إلى شياطينهم، تكلمت الآيات عن منافقين، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم، ما قال أحد هنا إلى شياطين، إلى الجن، وهذا كلام غير صحيح، لكن إلى المخالفين لأوامر الله، وكان القصد اليهود. هذه الآية وضحتها تلك الآية: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب اليهود. نفس سورة البقرة رح تيجي فيها آية: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. والشياطين كذلك هم اليهود الذين، وذلك هذا بسموه فعل الشيطنة. شيطنة يعني كل إنسان ابتعد عن الحق وعن الصواب بمخالفة الشريعة، هذا يسمى شيطان. وذلك شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس، هنالك شياطين في الإنس يصنعون الشر صناعة. فمن هذا الباب كيف نفهم أن الجن خلقت من الشياطين إلى نفارها؟ نفارها يعني شبه النبي عليه السلام صاحب القرآن بصاحب الإبل المعقلة، الإبل المربوطة. انظروا إلى الإبل كيف يربطها صاحبها، بربط الرجل أمامية وخلفية بحبل واحد. ليش؟ حتى لا يهرب الجمل. فإذا الجمل خلقت من الشياطين، المقصود نفارها، ولو نام إنسان بجانبها يمكن أن تطأه فتؤذيه، بهذا المعنى، والله تعالى أعلم. كان في سؤال حول سؤال فقهي واجتماعي، عدم القدرة عند بعض الناس على استقبال قريبهم وضيافته في بيت في بيتهم، فهل بذلك هم يقصرون؟ والله لا. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقال: لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. وبده الانسان ينتبه ويكون خفيف الظل. يعني اذا هؤلاء الجماعه اغنياء ويستطيعون ان يستقبلوك في بيتهم واسع، ولازم يكرموك. إذا كان الأمر غير متيسر فلا تعسر عليهم، لا تضيق. الضيف له حق، لكن في حق له البيت كذلك أن نقدر أن معيشتهم بالكاد، بيتهم ليس متسعا، وخاصة إذا كان هذا النازل عليهم ذا مال، فالأصل أن يذهب إلى الفنادق ويكرمونه بالممكن وبالمقدور. هذا هذا هذا بيدخل الكرام في باب الذوق الذي يراعيه الإسلام تماما، ضروري هذا. كان في سؤال من أحد الأخوة، الله يكرم رجل فاضل، ويسأل قبل أن يفعل، أقول في مشاكل كثيرة في قضية أن الأبناء يشاركون في بناء بعض الطوابق، فما المخرج الصحيح قبل يعني أن يفعل الأبناء؟ هذا هو السؤال الصحيح، أن تفعل، أن تسأل عن الشيء قبل الفعل، لأنه أغلب المشاكل في العقارات المبنية ماذا يحصل؟ الأب يبني طابق أو طابقين، ويبدأ الأبناء كل واحد يبني شقة شقة، ولا يسجل لأحد منهم شيء، ثم يتنازعون بعد الوفاة. الآن لماذا يتنازعون؟ يظنون أن لهم حقا في هذا، لكن كل شيء مسجل باسم الوالد، فهنا في إشكال بده سنوات ليحل. ما هو الحل الحقيقي؟ التالي: أن يباع السطح، كل واحد منهم بيشتري السطح وبعطي الوالد هذا المبلغ، ولا أقل، أن يحرر كمبيالي أو شيك بقيمة المبلغ، هذا ثمن السطح، بعدين ابني وبسجل لك إياه ليكون لك. هذا هو العدل، وهذا هو الصحيح. ماذا أنه سأل، فنقول أنه هذا هو الصحيح، حتى لا نؤسس لخلاف بين الأبناء بعد عمر طويل، وهذا كلام صحيح. كان في سؤال حول طلبة في دولة أوروبية أو لا أدري وين، كأنهم يساعدون في بالمال للدراسة، لكن اشترط عليهم ألا يعملوا، فهل لو عملوا بالسر بكون يجوز لهم؟ احنا نفضل في هذا أن يكون الإنسان منضبطا في حياته، إن في بلاد الإسلام أو في بلاد الغرب، يعني أن يكون صادقا. يعني بعض الناس، بعض الدول الأوروبية بتقدم مساعدات للعاطلين عن العمل، بتعطيهم، فأنت بتكون تعمل بالسر، فلا تعمل بالسر وتأخذ المزيد وتعتبر حالك، لأن لا أقل إذا قدمت تقرير بأنك عاطل عن العمل أنت كذبت هنا. فالأصل في المسلم أن لا يكذب، وذلك اللي بيفكر أن الإسلام يجيز الكذب مع الآخرين هذا واهم. المسلم صادق مع الجميع. شوفوا حياة النبي عليه السلام اللي بنعرض لها بعض الأحاديث كذا، كيف كان الصادق الأمين في مكة قبل البعثة وبعد البعثة وبعد الهجرة وبعد الدولة، بقي الصادق الأمين، وهو الذي أعاد الحقوق لأصحابها لما هاجر. هذا هو، ما قال بمنطق المصالح اللي عند بعض الناس، إنه أما وقد منعونا وأما وقد طردونا فسأنهب أموالهم، لا، ما حصل. وحتى في واقعة بدر، غزوة بدر، يعني يجاز كان لمن أخذت أموالهم أن يسترجعوها، لكن الله تعالى رفعهم إلى أعلى من هذا، أن جعلهم يخوضون حربا يعني بين الحق والباطل، اللي هي بدر، بدل أن نظرهم إلى العير وإلى ما نهب منهم، والله تعالى أعلم. طيب، كان هنا في سؤال حول فتاوى بعض العلماء، واحد الإخوة بعث لي فتاوى لأحد المشايخ الأفاضل الكبار، وبقول أنها فيها مخالف للمذاهب الأربعة. والله هذا موجود، يعني في بعض أهل العلم ممن اتسعت علومهم ويقرؤون ودرسوا المذاهب قد يخرجون عن مذاهب الأربعة. نفس الأئمة الكبار خرجوا بهذا، يعني مثلا في كل المدارس هناك أئمة في المذهب المالكي، هنالك من خرج عن مذهب مالك في بعض القضايا، وكذلك الحنابلة والشافعية هذا موجود. لذلك اللي بده يدرس المذاهب بده يدرس على أنها مدارس وجامعات واسعة ممتدة، نعم قد يخرج واحد منهم ولكن بأدلة، لا يخرج لأنه يريد المخالفة، فهذا بده دراسة. على كل حال في شيء اسمه أحيانا فتاوى شاذة تعلم ومعروف عند الناس إنما بدها دراسة خاصة. كان هنا في سؤال، هل يمكن أو يجوز أن نصلي ركعات زيادة عن السنة في صلاة الضحى وقيام؟ طبعا يا جماعة النوافل واسعة، لك المهم أن نبتعد عن أوقات الكراهة. يعني حتى لو أن إنسان بقي يصلي من بعد شروق الشمس إلى قبيل الظهر له ذلك، لكن لو سألت ما هو الأكمل، الأكمل أن تصلي كما صلى النبي عليه السلام، وإذا كان منوعا صلاة عليه السلام كما في الضحى يفضل أن تبلغ العدد الأكبر الذي وصل إليه النبي عليه السلام، بكون أحسن وأفضل. شوف مثل التسبيح، التسبيح الآن هي مطلقة، لكن لو أنك سبحت أدبار الصلوات بالعدد الوارد 33 أحسن إليك وأفضل إليك، لأنه هذا موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وهو أعلم منك وأكثر تقوى منك. ولذلك سألني سائل من أيام حول التعامل مع بعض الشركات اللي فيها شبهة. يجوز تتعامل، أنت ما لك علاقة، بتشتري من هذا التاجر شو ما يكون علاقاته، بأخذ قروض، عنده خلل في حياته، ما لك علاقة. طب النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود وكانت لهم سوقهم في المدينة، وما في واحد منا أتقى وأعلم من النبي عليه السلام، فكان يتعامل معهم تعاملا في البيع والشراء، ما في شيء محرم في التعامل. فمن هذا الباب شخصية النبي وهديه دائما هو الأقوم والله أعلم. يعني في سؤال حول قضية العلاقة بين شاب وبنت، قال صار بينهم انجذاب وهدايا، فهل هذه العلاقة صحيحة؟ لا، هذه العلاقة غير صحيحة، قولا واحدا غير صحيح. هذه العلاقة يجب أن تغلق ويجب أن تنتهي، وكل واحد فيكم ينشغل في حياته. لما تصير مؤهلا للزواج تذهب إليها خاطبا كما يذهب الناس بدون أي مخالفات شرعية. أما الآن نبني علاقات وهدايا وندخل في قضايا خطيرة وهنالك يعني ممارسات خاطئة كلكم يعرفها، ونقول لا ما بصح، هذا الأمر يجب إغلاقه من منافذ الشيطان والله أعلم. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا kaboli.jo. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06 56 306 30.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي وصل لك وين ما كان.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-35-42-182 عمان الأردن.
4: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلعت

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647 92 555.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم

0: طبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا عليكم مستمعي حياتي فهم البرنامج كفتاوى واستكمال إجابات. إذا كان في سؤال حول ما يقال إنه الحب بين الشباب، كل هذا محرم ما بصح ويدعوهم إلى كثير من المخالفات الشرعية، وهنا تكون المسؤولية على من قدم هذا المنتج إليهم، مسؤولة الفن وملحقاته ومن سهل ذلك، وهذا يجب أن ينتهي لأن في مخالفات جسيمة. بيتكلم هون حول قضية القرض الشخصي من بعض البنوك، هل هاي مسألة فيها خلاف بين المذاهب؟ مادام أنه بعض المذاهب الإسلامية فيها مع الضوابط الشرعية وهناك اللجان الشرعية في البنوك تتابع هذا، فلا حرج في هذا. يعني السائل يسأل أنه هل محل اتفاق؟ لا، ليس محل اتفاق. أنا بدي أصارحك بشيء، أنه أغلب المسائل ليس محل اتفاق. المحل اتفاق بده يكون نص واضح عند لا خلاف في مورد النص ولا اجتهاد، إنها مسائل خلافية يسع فيها الخلاف ولا أحد ينكر على أحد. التورق اللي هو القرض الشخصي ضمن الإجراءات الشرعية السليمة مذهب بعض المذاهب. أما إذا ضليتك في سؤالك تلف وتدور في كل ما تشوف لك شيخ أو مفتي وتتصل وتحكي، راح تسمع أجوبة كثيرة. كسؤال من إحدى الأخوات من دولة أخرى حول قضية الطلاق بينه وبين زوجها، بتقول إنها دخلت على عالم النت وأخذت تسمع، ثم اتصلت برجل وطلع مذهبه شيعي، فأجابها بجواب طبعا راح تسمع العجب والعجاب. لذلك هذه المتاهة لا يعرفها الناس العاديون، أهل الاختصاص يعرفونها، ما هو الشيء المجمع عليه وما هو الشيء المختلف فيه، وهل المختلف فيه فعلا ممكن ولا من الآراء الشاذة، هذا مش أي واحد بيستطيع يعرفه. طيب، كان هنا أحد الأخوة بتكلم حول قضية التصحيح والتضعيف، هل هذا يعني في حياتنا سائغ لأهل العلم؟ والله ما في حرج، يعني علم العلل لا ينقضي، علم العلل خاصة مع الكتب التي تطبع وتحقق، يعني صار عند العلماء كم هائل من الحديث يجوز في زمانهم ما كان متيسرا. لا يعني أن علماء الحديث في عصرنا أقوى، لا، علماء الأقدم أقوى قطعا، إنما الآن ترك شيء لهؤلاء أن يجتهدوا فيه. أحيانا ممكن يعمل واحد دراسة عن حديث أو حديث الصيام حديث الحج فيخرج بشيء، وممكن تحقق بعض الكتب تبين المتابعات والشواهد. يعني بدناش ندخل في قضية اختصاصية، إنما ما في حرج، اللي عنده حجة وبيان ودراسة لا حرج في هذا، وهذا ليس لعامة الناس. إذا في تخصص علم الحديث في كليات أصول الدين، لولا أن هنالك مادة تدرس لما حصل ذلك. طيب أبو عمر تفضل يا سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام، أهلين يا أبو عمر، حياكم الله.
1: اللهم
0: صل على
1: سيدنا. بس خلاص بس سؤال سريع. سمعت حدا برضو على السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا هذا راح يذبحنا.
0: صحيح.
1: فبيحكي إنه بين السجدتين لازم نحكي القول اللي هو اللهم اغفر لي.
0: في وارد هذا، وارد، ولكن هذا من السنن وليس واجب. هو أوجبه.
1: أوجبه حكم من بات، ومن نسيه عليه سجود السهو.
0: يعني هذا بده يكون معلومة. هذا مذهب حنبلي، هذا مذهب الحنابل هذا.
1: لأنه أوجب، فأنا يعني
0: صحيح. هذا أحد المذاهب. طيب سنتكلم عن ذلك بإذن الله.
1: وأشكرك يا دكتور.
0: الله يرضى عليك، شكرا. يعني هذا خلاف المذاهب، يختلفون بالفعل الواحد ما بين الوجوب والسنة، مش الركن، ركن ما أظن فيه خلافات، إنما قضية الدعاء. لا، والراجح أن الدعاء بين السجدتين هذا من السنن، فلو يعني أقصد بعد التحيات كذا أو في جلسة الاستراحة هاي رب اغفر لي وارحمني مثلا، أو بعض الناس يقول ارحمهما كما ربياني صغير، هذا كله من الدعاء. الأرجح مذهب الجمهور، وذلك في ناس تخصصوا في كتابة مسائل الجمهور على أنها هي الأقوى حجة ودليلة. على كل حال هذا مذهب بالمذهب. لذلك لاحظتم مثلا الذهب إلى مكة والمدينة في صلاة الجنازة يسلمون على اليمين فقط، وهذا مذهبهم، لكن رأي الجمهور على اليمين والشمال. في مثلا الجهر بالأمين، رأي الجمهور الجهر بأمين، الأحناف لا يجهرون بأمين. هذا هذا هذا من نفس الباب، فالأمر لا يخيف وأمر سهل. اللي بده يلتزم بحذافير المذهب الحنبلي ما عندنا مشكلة إطلاقا، بيصير الموضوع عند من يريد أن يفرض مذهبه، وهذا في محل النزاع والله أعلم. سؤال، كيف يمكن أن نتأكد من هذا الشخص يعني متلبس بالشياطين أو غير متلبس فيه؟ على كل حال هي هذه القضية بدنا نسأل نقول هو هل التلبس مما أجمع عليه الناس ولا هو فيه خلاف؟ فيه خلاف الحقيقة. المذهب الأصح في هذا والله أعلم أنه كل فكرة التلبس غير واردة، هي أوهام أو مرضى مهما كانت درجتهم العلمية فقد يصاب. أي إنسان ممكن يصاب بهلاوس بفصام بوسواس قهري والله، يعني كثير من أهل الاختصاص، يعني أذكر واحد من الأطباء مرة اتصل بي وسألني أنه عنده وسواس قهري، فأنا ما بعرف أنه طبيب، فبقول له اذهب للطبيب، قال لي أنا طبيب عام. إذا ممكن أن يصاب من هذا الباب حقيقة، بده يذهب إلى إخصائي حتى يعالجه. هي ولكن إحنا للأسف ننكر الأمراض وبنذهب وراء يعني أشياء موهومة، إنه والله فلان بده يقرأ لي وفلان بده يعطيني. لا، القراءة القرآن ممتازة، الرقية ممتازة، الرقية القرآن ينبه الغافلين ويعلم الجاهلين، إنما الآن في مرض تداوى عباد الله. فمن هذا الباب قضية التلبس غير واردة، والأحاديث يعني إلى فهمة، خاصة حديث أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، هو الحديث وارد في سياق قذف كلام في أنفس الصحابة عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته صفية، ومر اثنين من الصحاب مر سراعا فقال على رسلكما إنها صفية، قال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، بمعنى وساوس قريبة قد تستمع إليه. بهذا المعنى ليس أكثر من ذلك، الله يسلم الجميع، إنما حال المرض يعني هذا ده انتباه. كان هنا سؤال القرآني، ما معنى وللرجال عليهن درجة؟ والله هذا يعني قوله تعالى من باب استقرار البيوت، قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، بداية اللي قاعدة الحقوق والواجبات، إذا اختلت هذه القاعدة وهذا الميزان دخل الخلل في البيوت. يعني هنا حقوق وواجبات، قبل أن يطالب بحقوقه عليه أن يؤدي الواجبات، لكن هل جعل الإسلام البيت بالتساوي في الإدارة؟ لا، هذا معنى وللرجال عليهن درجة. منهم من فسر الدرجة درجة القوامة، وهذا هو الراجح، الرجال قوامون على النساء، نعم. ومنهم من فسر الدرجة اللي هي حق التطليق، بعض المفسرين، وهذا حق التطليق نعم إن كان ممنوحا للرجل، فإنه المرأة لا تعد والله حبيسة، هذه المرأة إن ضاقت حياتها مع هذا الرجل ولا يريد أن يطلقها، هي حق الآن أن تطلب التفريق لأي سبب من الأسباب، بالنزاع والشقاق لسبب أو بالخلع أو بالافتداء. فمن فضل الله تعالى إنه الأمور منضبطة بالشرع، لكن الناس يتلاعبون، القاضي ما إله إلا من يدعي، ولكن عليه أن يحاول إصلاح قبل الحكم. بقول أرجو التوجيه بما يجب أن نفعله عندما نشاهد أفعال منافية الحياء بالشارع العام، خصوصا بين الشاب وفتاة، مما يؤسف له، سواء كان في الطريق أو في السيارات، لازم المجتمع يقوم برقابته، ولازم كلنا، يعني زي قبل فترة أعطوا توجيها لمن رأى مخالفة السيارة، وأنا معهم في ذلك، ولو صدقا وجدت واحد من معارفي فعل ذلك لبلغت عنه، واحد بخالف بطريقة مؤذية، ناس يموتون وممتلكات تتلف من باب القيادة المتهورة، فجيد أن يخبر عنه. نفس الكلام، من يفعل الفعل المنافي للحياة يجب أن يكون في إخبار عنه سريعا إلى الشرطة، إلى النجدة، لإيقاف هذا الشر بالقانون، لأنه هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا هو الواجب يا جماعة، لا أقل أن يقف الناس وقفة واحدة رافضين هذا، لو كل اللي في الشارع وقفوا موقف الاعتراض على هذا الإنسان بفعله المخل هو والبنت، الناس بتأدب. لكن للأسف أنت بتحكي وغيرك يقول لك يا أخي اتركهم، لا ما بصح. حتى بتعرف أنه ورد حديث في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في آخر الزمان أن سيكون تغير في عادات الناس، حتى يمر الرجل بالفاحشة على قارعة الطريق يقول لو نحيت هذا عنا فقط، وهذا خطأ وخطأ كبير، أن يتخلى المجتمع عن الرقابة، رقابة الأمر المعروف عن المنكر. احنا ما بنقول أنت تدخل باليد للحكومة للأمن، لكن الأقل بالقول وبالإنكار ضروري. فحتى ورد في آية كرام تشير إلى هذا المعنى، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. العبقري محمد عبد الله دراز ذكر هذا المعنى وأكده في بعض كتبه، والمؤمنون يقصد مراقبة المجتمع. هذه حلقة غاية في الأهمية في الإصلاح العام. المجتمع إذا ما كانت له كلمة وإله جانب يرهب من هؤلاء الخارجين على القانون، هؤلاء سيجدون مرتعا ممتاز لمغامراتهم الطائشة. للأسف ما منشوف الشباب يتجمعون في الطرقات إلا ومنهم السوء لا أقل الإزعاج، والبنات ويتكلم مع البنات بطريقة مش محترمة. مع أنه تخيل هدي النبي ماذا يقول، شوف لو عدنا إلى هدي الإسلام، إياكم والجلوس في الطرقات، النهي أولا. لما قالوا يا رسول الله ما لنا بد، هي مجالسنا مضطرين، قال أعطوا الطريق. إذن أعطوا الطريقة حقها. تخيل لو كل واحد علم أولاده لا تجلس، تتغير الأمور. سنكون مع المزيد بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: تكمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
3: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
4: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
5: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

0: اسم له تاريخ.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الجبهة. دعونا مع اتصالي الكريم مع الأخت أم يونس. تفضلي يا أم يونس.
1: يعطيك العافية شيخ.
0: الله يعافيك يا سيدتي. أهلا وسهلا.
1: أنا حكيت معك قبل كم من يوم بالنسبة لوالدتي، حكيت لك أن عمرها ما يقارب 70 وعندها جلطة على الدماغ وأبوي توفى.
0: طيب إلى رحمة الله. طيب
1: الله يسلمك. هذا في إخوتي مختلفين على شغلة. لا إحنا بنحب ننزل عند بيت أبونا يعني نام فيه شوي، لكن هي تعتد عندي أو عند أخوي، يعني مشترك الإشي بيني وبين أخوي.
0: طيب.
1: بس إنه في حرج أو مشكلة لو نزلنا على بيت أبوي ونمنا فيه وهيك وعادنا.
0: يعني أنت في نفس العمارة؟
1: لا يعني منطقة رابعة منطقة بعض، بس إنه يعني
0: ما في حرج. يعني على عكس، يعني أنت كنت تروح عندها على بيتها إذا هيك.
1: هي بيتها إنه إحنا بدنا ننام عندها وبعدين طلعت مثلا عند بيت أخوي.
0: أختي ما في شيء، امرأة كبيرة وهي محتاجة إلكم، لو أنتوا انتقلتوا إلها كويس ولو هي انتقلت إلكم جائز، ما في حرج، أمر سهل. خليه واسع أحسن وأفضل. بارك الله فيك.
1: إن شاء الله.
0: أنا أشكرك يا سيدتي، وهذا سؤال كثير متكرر، وبعض الناس يعني ما بعطوا آراء، يقولون مسألة خلافية كما نقول. يعني قبل قليل سأل واحد حول قضية الدعاء بين السجدتين، فقلت له هذا من الخلاف بين المذاهب، رأي جمهور العلماء على أنه هذا من الأفضلية والاستحباب. بعض المذاهب جعلته واجبا، من تعمد تركه عليه السجود سهو، لكن هنا بالدراسة بين رأي الجمهور أقوى. نفس الكلام قضية المرأة المعتدة من الوفاة، هل اتفقنا على الزينة والزواج هذا ممنوع منه، لكن قضية حركتها ذهابها إيابها نظرها إنها امرأة كبيرة، هذا بعض أهل العلم بعض الصحابة خفوا فيه، فخلينا مع التخفيف أحسن والله أعلم. إلا إذا من النساء أحيانا هي لما تسمع الآراء الأخرى بتأخذ مذهب التشديد على نفسها، حرة هي، احنا ما عندنا مشكلة، لكن احنا بنحاول نخفف على الناس قدر المستطاع ما دام المسألة فيها خلاف. هنا كان في سؤال حول قضية تقسيط للناس مقابل زيادة. طيب تقسيط للناس مقابل زيادة بهالطريقة ما بصح إلا إذا كانت مرابحة، إلا إذا كانت مرابحة، والمرابحة إلا يعني إطارها الفني، إلها العملية التامة. الآن الآمر بالشراء، يعني أنا بدي والله هالخلوي، أنا أعتبر الآمر بالشراء وحدد الخلوي بدي المواصفات ومن المحل الفلاني، يذهب موظف أو صاحب المال ليشتري السلعة ويبيعها بيعا ثانيا مع عدة شروط، إذا تحقق خير وبغي، ما تحقق بس مجرد إعطاء المال لا هذا ما بصح. أبعوني تفضل يا سيدي.
2: السلام عليكم شيخ.
0: السلام، اهلا يا معودي، حياكم الله.
2: الله يبارك. هلا في سؤال سألني يا واحد،
0: تفضل.
2: يعني هو يبدو انه مضحك ولكن يعني يوضح المسألة التي نمر بها.
0: تفضل.
2: بقول لك يغض البصر عن النساء.
0: طيب.
2: والآخر يعني ممكن يطلعوا رجال. انه اجر في ذلك انه غض البصر.
0: والله قطعا العبرة بالنية يا معودي، لكن ما اظنش وصل الامر ببلادنا زي ما هو في بعض الدول. يعني بعض الدول يقال انهم بتطلع عليها يظنها بنتا فبتطلع ولد، لكن هاي كارثة بصراحة. لا لا ان شاء الله ان شاء الله لا نصل لهذا المستوى، انما الان اذا فعل ذلك فهو مأجور.
2: ماشي، شكرا.
0: اشكرك يا بعوني. ابو عبد الفتاح تفضل سيدي. ابو عبد الفتاح تفضل يا سيدي.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا
3: دكتور، بس بدي اسال في إن قرابة وجارنا هو زلمة يعني كبير شوي وعنده تقريبا يعني ما شاء الله حوالي 10 أولاد، يعني أكبرهم توظف يعني صار لفترة تقريبا حوالي 4-5 سنوات. والزلمة يعني مش مواكب الحياة كثير زي ما تحكي يعني من ناحية المصاريف، فالولد بيشتغل بس ما بعطي أبوه فلوس، بحكي له يعني أنا مستعد إني أعطيك يعني زيدين أو إنه يعني مقابل إنه مثلاً
0: يعني الأب محتاج ولا مستور الحال؟
3: الأب لا، عليه عبء كبير، يعني راتبه مش مكفي وعنده عيلة كبيرة ومش قادر إني يعني يلحق عليهم. قاعد
0: الشاب هذا الذي يعمل يعني هو فتح بيت ولا لسه ما فتح بيت؟
3: لا لا لا لا, لا لسه موجود عند أبوه، بس بده يعطيه مقابل
0: أنه
3: يطوبله
0: دلم،
3: يعني ما بعطيه.
0: لا لا، هذا خطأ من الولد، كان لازم يساعد والده ويحمل عنه الحمل وما يشترط والله أعطيني حتى أعطيك، لا هذا غلط، لازم يساعد والده ضروري
3: من ناحية شرعية.
0: نعم نعم نعم، إذا كان الوالد دخله لا يكفي والولد عنده دخل لازم يعطي والده ويساعده في الحمل وما يشترط انه أعطيني أرض حتى أساعدك، هيك الأصل. بارك الله فيك، هذا قانونا وشرعا يا أبو عبد الفتاح. أنا بشكرك يا سيدي، ولذلك الكرام حقوق الآباء والأمهات عالي جدا يعظمها الله تعالى. إنما بهذه الطريقة والله إذا أعطيتني كذا تلي أرض أنا بساعدك، لا ما بصح. الآباء لهم مكان عالية. إحنا ما نقول للأب إذا كان يعني مستورا ومكفي الحاجة لا تأخذ من الورد، خليه يكمل حياته. إنما الآن إذا محتاجا خذ. لا إن شاء الله ما نصل لدرجة ما ذكره أبو عوني. كان في سؤال هنا حول أخر الزكاة عدة سنوات وهو تائب إلى الله. على كل حال المهم أن يتوب إلى الله ويخرج عليه إخراج الزكاة عن السنوات المتقدمة السابقة ضروري مع الاستغفار، ولعل الله تعالى أن يغفر له إن شاء الله. المهم أن نتوب وأن نرجع إلى صراط الله، والله تعالى يفتح الأبواب للتائبين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وهنا أذكر بقصة ثعلبة اللي قصة مكذوبة بمناسبة المؤخر الزكاة، إنه منع الزكاة على كلامهم إنه جاء إلى النبي عليه السلام ليتوب ويدفعها فرفض الرسول وأبو بكر عمر، أي قصة مكذوبة. معاذ الله أن يقف النبي عليه السلام أمام رجل تائب يقول له لا ما بقبل منك، النبي لا يفعل ذلك. النبي رحمة مهداة وكان يحض الناس على التوبة، والخلفاء كذلك تعلموا هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. فالقصة كاذبة وردت في الكتب لكنها غير صحيحة. يعني كنا في محاور كثيرة، لكن أهم يا كرام أن نحرص على ميزان الحب لله. هل نحب الله؟ إن كنا في ذلك صادقين فعلينا أن نتبع سيد المرسلين، عندها ستأتينا الكرامة الإلهية بأن الله يحبنا. ولعل بعض الناس يظن أن الحب يبدأ من الإنسان، هذا غير صحيح. الحب يبدأ من الله، فإذا أحب الله فلان أحبه الناس. الله يجعلنا وياكم من أهل الخير دائما. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
4: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
5: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
6: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع هايجين. هايجين الانتعاش، شاور جلي هو يا بلاش، شاور

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
3: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. الأردن يسير القافلة 13 من المساعدات الإنسانية إلى لبنان بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي لتلبية الاحتياجات الإنسانية في المناطق المتأثرة. ارتفاع قيمة تملك غير الأردنيين للعقارات 19% لتسجل 147 مليون دينار خلال 8 أشهر. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مشروع بيت لاهيا شمالية قطاع غزة. إلى التفاصيل، حياكم الله. سير الأردن من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية القافلة 13 من المساعدات الإنسانية إلى لبنان بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي لتلبية الاحتياجات الإنسانية في المناطق المتأثرة. وتم تجهيز القافلة وفق تقييم للاحتياجات الميدانية بهدف دعم القطاع الصحي وتوفير المستلزمات الأساسية للفئات الأكثر احتياجا. بلغ عدد معاملات تملك المستثمرين من غير الأردنيين للعقارات في الأردن خلال الشهور 8 من العام الحالي 1515 عقارا بانخفاض نسبته 1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت، فيما ارتفعت القيمة التقديرية لهذه المعاملات بنسبة 19% لتبلغ قرابة 147 مليون دينار وفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة. اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي عشية ما يسمى برأس السنة الهجرية. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأوضحت أن المستوطنين أدوا طقوسا

0: سعودية في المنطقة الشرقية للمسجد. في متابعاتنا، وصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم مع استقرار سعر برميل خام برنت فوق عتبة $100. غداة استهداف إيران سفنا كانت تحاول عبور مضيق هرمز ردا وفقا لها على استهداف الولايات المتحدة نواقل نفط تتبع لإيران. أرحب بخبير الطاقة والنفط هاشم عقل. مرحبا بك سيد هاشم. إذا نتحدث، حياك الله، نتحدث عن ارتفاع فوق $100 لخام برنت. أولا، ما هي التأثيرات لهذه الارتفاعات التي ربما يعني في ظل الأوضاع المتوترة في هرمز ستبقى في نفس السعر؟
1: مساء الخير، شكرا للاستضافة. دعني أوضح نقطة هامة. ارتفاع برنت مهم ويؤثر على كل شيء تقريبا، من نقل، إنتاج، غذاء، زراعة، أسمدة، كل القضايا يعني مرتبطة بمادة الديزل. مادة الديزل هي أخطر وأكثر ضرر حاليا في هذه الأيام، ويعني تضرب الاقتصاد فعلا، لأنه يوجد نقص كبير جدا في مادة الديزل في الأسواق العالمية. لذلك نرى هناك ارتفاعات حادة وفروقات كبيرة بين سعر الديزل ارتفاع الديزل وارتفاع مادة البترول الخام. فبالتالي هناك يعني نقص المعروض هو الأساس في الموضوع، يؤدي إلى ارتفاع تكاليف، هي ضريبة عالمية تدفعها كل دول العالم دون استثناء، وهذه الضريبة تنعكس على النقل، على الزراعة، على صناعة الأسمدة، على الأغذية، على التضخم، على تراجع الإنتاج الصناعي. غدا سوف تتضاعف مشاكل البطالة في دول كثيرة. فبالتالي نقص المعروض في الأسواق هو المشكلة الأساسية لارتفاع الأسعار. قلة المعروض أدي إلى ارتفاع الأسعار، بالإضافة طبعا إلى التوترات الجيوسياسية. كل اقتصادات العالم كانت يعني تعتقد أن هذه الأزمة مرحلية وسوف تنتهي قريبا، لكن أمد الأزمة طال. المخزونات الاحتياطية في دول العالم صارت يعني في منطقة الخطر. الصين بدأت تعود كمشتري للأسواق، كانت يعني تراجعت مشترياتها من 5 إلى 6 مليون برميل، اليوم زادت مشترياتها. بالتالي أصبح هناك ضغط أكثر على أسواق البترول. هناك أيضا تعطل المصافي في روسيا نتيجة الهجمات الأوكرانية. هناك من 30 إلى 40% من إنتاج المشتقات النفطية في روسيا متعطل، وأصبحت روسيا مستورد بدل أن تكون مصدر. أيضا منع 5 ملايين برميل من المشتقات النفطية من خروج منطقة الخليج العربي أيضا أدت إلى تفاقم المشكلة والنقص الحاد الذي تشهده العالم كله. ونحن في الأردن من الدول التي نعاني من ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وسوف نشهد المزيد من الارتفاعات. يعني إحنا ما زلنا في الثلث الأول من الشهر، هناك ارتفاع على لتر البنزين 60 فلس، وارتفاع على لتر الديزل 200 فلس. هذا الفارق الهائل بين البنزين والديزل يؤشر إلى أن هناك آثار سلبية كبيرة جدا سوف تكون على الكثير من القطاعات، سواء في النقل، في الزراعة، في الإنتاج، في الصناعة. كل هذه القضايا مرتبطة ومتأثرة بأسعار الطاقة بشكل كبير جدا. ويعني هناك احتمال مع نهاية الشهر الحالي لارتفاع خاصة مادة الديزل
0: محليا. شكرا لك على كل هذه التوضيحات خبير الطاقة والنفط هاشم عقل. اقتحمت قوة الاحتلال الإسرائيلي اليوم بلدة بيتونيا غرب رام الله، وذكرت مصادر محلية أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وانتشرت في أنحاء متفرقة منها، وتتعرض الضفة الغربية حملات اعتقالات واقتحامات وسط تبادل الأدوار بين جيش الاحتلال والمستوطنين. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 من الفلسطينيين وأصيب آخرون مع تواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. انضم إلينا مراسلنا من قطاع غزة عبد الله الشربجي. مرحبا بك عبد الله. أوضاع صعبة ما زال يعيشها القطاع، ما هي الصورة اليوم؟
2: الصورة كما هي محمد، حيث خروقات الاحتلال الإسرائيلي متواصلة، حيث الشهداء والجرحى. وصلنا خلال الساعات القليلة الماضية 4 شهداء وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي جراء استمرار غارات الاحتلال الإسرائيلي. كان هؤلاء الشهداء نتيجة غارة إسرائيلية طالت شقتهم السكنية في منطقة شمال قطاع غزة، شمال مستشفى كمال العدوان، حيث فجر هذا اليوم استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية هذه الشقة، مما أدى إلى اعتقال الأب والأم وطفليهما، بمعنى أن الأسرة بكاملها محيت من السجل المدني. وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي. أيضا خروقات الاحتلال الإسرائيلي متواصلة، حيث استهداف المنازل بطائرات F-16 الحربية، مما يؤدي إلى دمار واسع وكبير في مناطق متفرقة أو المناطق المحيطة بهذه المنازل المستهدفة. أبرز هذه الاستهدافات محمد كان استهداف لمنزلا في منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مما أدى هذا الاستهداف إلى تدمير المنزل بأكمله وتضرر المنازل وكذلك المحيطة. كذلك تم استهداف منزلا في منطقة النصيرات في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، حيث تم تدمير هذا المنزل أيضا بشكل كامل وتشتت ونزوح ساكنيه، وكذلك القيام المجاورة، مما أدى إلى معاناة جديدة لدى السكان ولدى النازحين. أيضا رصدنا استهدافين خلال الساعات القليلة الماضية أيضا صبيحة هذا اليوم في منطقة خان يونس، حيث استهدافين متفرقين في مناطق متفرقة من قبل الطائرات المسيرة، حيث الاستهداف الأول استهدف مجموعة من المواطنين في أحد الأزقة، مما أدى إلى 3 إصابات وصلوا إلى مجمع الناصر الطبي في غربي مدينة خان يونس. أيضا الاستهداف الثاني كان شخصا يسير في الطريق، مما أدى إلى 2 إصابات وصفت إحداهما بالخطيرة، وصلت إلى مجمع ناصر الطبي. بطبيعة الحال محمد، الاستهدافات من قبل المدفعية الاحتلال وكذلك إطلاق النار الذي ينجم عنه إصابات، يتصل هذه الطلقات انطلاقا من المواقع العسكرية التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي إلى خيام النازحين، مما يؤدي إلى إصابات في صفوف الأطفال، في صفوف النساء، في صفوف كبار السن الذين يقطنون في القيام، يصل إلى المستشفيات التي تعاني جراء استمرار الحصار واستمرار منع إدخال الأدوية والمستلزمات من وقود اللازم لتشغيل المولدات لتشغيل الأقسام المختلفة لتقديم خدمات لائقة بالمواطنين والمرضى محمد.
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات، مراسلنا من قطاع غزة المحاصر عبد الله الشربجي. قالت 3 مصادر حكومية يمنية لرويترز إن جماعة أنصار الله الحوثيين سيطرت على مدينة المخا على البحر الأحمر عند مضيق باب المندب الاستراتيجي. من جهتي أفاد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح بتوجيه القوات الحكومية بالساحل الغربي بترتيب صفوفها عقب هجمات قام بها الحوثيون وتشكيل غرفة عمليات بديلة آمنة. وقال صالح إن الحوثيين اخترقوا مختلف الدفاعات للقوات المسلحة في الساحل الغربي، ما اضطرهم إلى تنفيذ انسحاب تكتيكي من بعض المواقع وإعادة تموضع بحسب ما يراه العسكريون في مقابل تقدم للحوثيين في جبهة الوازعية. بهذا الخبر نصل إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء. حياة اف ام.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: كل ابتسامة وراها دكتور، وسر الدكتور القوي جامعة أقوى في جامعة الزرقاء، أول كلية لطب الأسنان في الجامعات الخاصة، حتى نصنع نخبة أطباء الأسنان، تجهيزات عالمية وعيادات سريرية متميزة في جامعة الزرقاء. تعلم طب الأسنان حقيقة وليست خيال. للتواصل 05-382-11-0.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا كلية المجتمع العربي وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي الأمن السبراني والألعاب والرسوم المتحركة إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 عمان الأردن.
3: شفاف يا 12 ساعة لطيفة على البشرة. يا سلام.
4: اسمعيها من طفلك. اختاري فاين بيبي توتال.
5: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-1.
6: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرة بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
7: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
8: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك. وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: اف ام الكلمة الطيبة استوديو التحليل. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام 9:30 مساء. في تحرك يظهر تحولا في الموقف البريطاني تجاه الاستيطان، أعلنت لندن إجراءات تستهدف توسيع دائرة العقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بالمشروع الاستيطاني، خطوة تأتي بعد عقود من الإدانة التي لم تمنع توسع المستوطنات بل تزامنت مع ترسيخها كجزء من منظومة الاحتلال. لكن السؤال الملح، ماذا أبقت بريطانيا خارج دائرة العقوبات؟ وهل يمكن فصل المستوطنات عن الدولة التي أنشأتها وحمتها وربطتها ببنيتها الاقتصادية والأمنية؟ ينظر طيف إلى نتاج الإجراءات عن بعض الحكومات الغربية إلى جانب انزياح التأييد المجتمعي لإسرائيل كتحول، فيما يراه آخرون كإجراء محدود لأحد مظاهر الصراع دون الاقتراب من جذوره. كيف نقرأ هذه الخطوة في ظل استمرار الدعم لإسرائيل في ظل حرب غزة وتداعياتها؟ وهل بدأت لندن وصديقاتها بمراجعة إرثها التاريخي تجاه فلسطين؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج استوديو التحليل. البداية مع الكاتب والمحلل السياسي ركان السعيد، مرحبا بك سيد ركان. هل يمثل القرار البريطاني تحولا نوعيا في السياسة تجاه إسرائيل والاستيطان، أم أنه إجراء محدود لا يغير جوهر العلاقة بين لندن وتل أبيب؟
1: نعم، تحياتي لك زميل عزيز وشكرا للاستضافة والتحية لمستمعيك الكرام. لا يجب أن نخرج القرار البريطاني والإجراء البريطاني في سياق أكبر من السياق الذي جرى فيه. بريطانيا تميز وتصرح بذلك، تميز ما بين المستوطنات ومناطق الضفة الغربية وما بين ما يسمى دولة إسرائيل. هي تعلن بشكل واضح أن لا مشكلة ولا خلاف ولا على لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى الدبلوماسي مع الكيان الإسرائيلي في حدود 67، لكنها تعترض وترفض كل ما تفعله إسرائيل في مناطق الضفة الغربية وتحديدا في موضوع المستوطنات وعنف المستوطنين. بالتالي الإجراء البريطاني منحصر في جزئية معينة ذات بعد اقتصادي تجاري، لكنه لا يأخذ موقف من مجمل الكيان الإسرائيلي ومجمل ما يسمى بالدولة الإسرائيلية وسياساتها اتجاه ما يجري في الضفة الغربية وفي القدس. هذا لم يكن حديثا حقيقة، ليس في عهد هذه الحكومة. في عهد الحكومة البريطانية السابقة، حكومة كير ستارمر، بدت إجراءات ضد المستوطنات في الضفة الغربية، لكن الحكومة الحالية صعدت الإجراءات إلى واقع عملي، منع جميع المستوردات من البؤر الاستيطانية والمستوطنات، فرضت عقوبات على كل الأطراف التي تسهل وتدعم إقامة هذه المستوطنات في مناطق الضفة الغربية. ربما كان الفارق الذي دفع البريطانيين ودفع الأوروبيين لهذه الإجراء بهذا الشكل هو المناقصة التي طرحتها إسرائيل لإقامة ربط ما بين القدس الشرقية وما بين مستوطنة معالي أدومين التي تقطع شمال الضفة عن جنوبها، بمعنى هي تعزل جغرافيا رام الله ونابلس عن بيت لحم والخليل. هذا الذي صعد الموقف وهذا الذي دفع البريطانيين والأوروبيين مع موجة الاستيطان المتسارعة في المناطق في المنطقة جيم والمنطقة باء مع عنف المستوطنين المتزايد والغير طبيعي حرك البريطانيين. لكن الإجراء البريطاني، العقوبات البريطانية كوزن اقتصادي تجاري محدود، لكن يمكن أن يكون أثره أقوى إن دخلت المنظومة الأوروبية كلها في هذا النمط وفي هذا الشكل من العقوبة، لكن لها وزن سياسي. هو الضغط على الحكومة الإسرائيلية، الضغط
0: إذا ما الرمزية السياسية اليوم للعقوبات على منتجات المستوطنات، وما هي حدود تأثيرها أيضا؟
1: شوف إسرائيل اليوم، حتى كمان نكون واقعيين، الإسرائيل المحكوم اليوم من اليمين المتطرف لا تقيم وزن بصراحة، حتى نكون واقعيين ولا نعلق آمال على أن الإجراء البريطاني الأوروبي قد يحدث تحول كبير في السياسات الإسرائيلية اتجاه الضفة الغربية. اليوم إسرائيل تقاد من يمين متطرف لا يقيم وزنا لا للموقف الدولي ولا للموقف الأوروبي ولا للموقف الأممي ولا للمحاكم الدولية ولا لأي طرف، مستمر في عمليات الاستيطان، مستمر في منح الغطاء للمستوطنين لممارسة كل أشكال العنف في مناطق ألف وجيم وحتى في مناطق جيم وباء وحتى ألف، لطرد الفلسطينيين من تجمعاتهم وقراهم وتفريغ هذه المنطقة، فيما إذا كان القرار الإسرائيلي بضم جزء من فلسطين سيضم المنطقة جيم بلا سكان وسيضم جزء كبير من المنطقة بلا سكان. هو يريد هذه الأرض ولا يريد سكان لأنه لا يريد تغيير البنية الديمغرافية داخل المجتمع الإسرائيلي. ما لم يكن قراره بضم كل الضفة الغربية وحشر كل الفلسطينيين في مجموعة من المدن المعزولة عن بعضها البعض والمنفصلة عن بعضها البعض والمحاصرة بدون أن يمنح الفلسطينيين حقوق مدنية وسياسية كما هو الحال تقريبا في داخل الخط داخل المجتمع العربي داخل الخط الأخضر، التطرف اللي موجود في إسرائيل لا يقيم وزنا لكل هذه الأشياء التي تسويها تعملها هذه الحكومات، وإنما بريطانيا تريد أن تبرئ نفسها وهي أصلا الذي وضعت الإطار السياسي لإقامة هذا الكيان في وعد بلفور. اليوم هذا نوع من النفاق، الأصل أن تناقش الموضوع من ليس من منطلق وجود مستوطنات، توسع استيطاني، توسع في العنف في المستوطنين، الأصل أن تناقش الفكرة الأساسية كلها التي لم تقم وزنا لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على الأقل على أراضي 67 وعاصمة القدس. هذه مسألة لا يجب أن ننخدع بما يتم.
0: وهذه نقطة مهمة سيد ركان، لكن اليوم هل يعني نشهد بداية تشكل موقف غربي أكثر تشددا تجاه الاستيطان؟
1: 100%. شوف اليوم لا كل الدول الأوروبية ربما بلا استثناء ترفض الاستيطان وترفض سواء كان مستوطنات يتم ترخيصها وشرعنتها قانونيا او بؤر استيطانية رعوية او زراعية غير مقوننة وغير مرخصة وغير موافقة لها. أوروبا كلها ترفض وجود المستوطنات في اراضي 67، هي تقول إسرائيل حدودك 67 وتلتزم بذلك التوسع خارج اتفاقية أوسلو وخارج ما نصت عليه الالتزامات المترتبة على اتفاقية أوسلو، هذا مرفوض ومرفوض بالمطلق. لكن كيف تحدث تغيير في السياسة الإسرائيلية بحيث تلتزم بحدود 67؟ هذا لا يجري. في موقف سياسي أوكي واضح ولا أحد ينكره، في عقوبات من بعض الدول وتتصاعد على المستوطنين لا أحد ينكره، لكن ما الأثر الذي يترك هذا الأمر؟ ما الأثر هذه الإجراءات وهذه القرارات وهذه السياسات على الواقع؟ على الواقع غير ذلك. إسرائيل المنطقة ما بين مستوطنة معالي أدوميم والقدس الشرقية كان مطروح منذ سنوات، وكانت المناقصة لبناء حوالي 3000 وحدة سكنية للربط ما بين القدس الشرقية وما بين هذه المستوطنة، وهي مناقصتين وليست واحدة، واحدة اللي طرحت الآن هي ب1200 وحدة استيطانية. هذا عمليا إذا تم تنفيذه بشكل عملي وميداني أنهى فكرة إقامة الدولة الفلسطينية إلى الأبد، لا يمكن أن تقوم لها قائمة. هذا يعكس هذه المناقصات وهذا التوجه للبناء في هذه المنطقة، ويعكس الموقف الإسرائيلي الذي يمثل اليمين المتطرف اليوم برفض إقامة الدولة الفلسطينية.
0: تمام.
1: اليوم حتى كل القوائم المترشحة لانتخابات الكنيسة من إذن قلت له المنافس الرئيسي لنتنياهو يتحدث بشكل واضح أن موضوع الدولة الفلسطينية انتهى. سموتريش فعل كل ما يفعله من خلال إشرافه على ملف الاستيطان كوزير في وزارة الدفاع الإسرائيلية، وضع كل شيء ليقول ليترجم عبارته المعلنة بدفن فكرة إقامة الدولة الفلسطينية. اليوم مطلوب من المجتمع الدولي من أوروبا من أمريكا من المنظمات الأممية أن يكون أداة وفعلها وإجراءات مختلفة.
0: نعم هذا
1: تلزم هذا الكيان بأن يخرج من مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ومن الضفة الغربية ويلتزم ويلزمها بإقامة الدولة الفلسطينية. هذا الحل الوحيد. لكن هل إسرائيل مستعدة لذلك؟ إسرائيل سياسيا ومجتمعيا تميل إلى اليمين واليمين المتطرف.
0: وهذا ما نشاهده اليوم على أرض الواقع من تصرفات إسرائيل. شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي ركان السعيدة. تحول إلى الكاتب والمحلل السياسي حازم عياد. مرحبا بك سيد حازم. ما دلالة إقدام إسرائيل على الرد بإجراءات ضد بريطانيا؟ وهل يكشف ذلك عن حساسية إسرائيلية متزايدة تجاه انتقال المواقف الغربية من الإدانة إلى العقوبات؟ أم أن الأمر لا يتعلق فقط بجوهر العقوبات، الأمر فقط يأتي على أن بريطانيا فرضت عقوبات بأي شكل من الأشكال؟
2: يعني بعد التحية لك أستاذ محمد، أعتقد أن إسرائيل منطعضة يعني ومستاءة جدا من التوجه البريطاني وانضمام يعني عدد من الدول الأوروبية والغربية ككندا وفرنسا. هذا يعتبر خسارة يعني وفشل كبير للدبلوماسية الإسرائيلية في عهد نتنياهو، وهي من ارتدادات أيضا يعني الحرب على غزة. لأن الرأي العام البريطاني أيضا يتحرك بقوة لصالح القضية الفلسطينية ولإحقاق الحق، خصوصا فيما يتعلق بوقف المجازر في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. الحكومة البريطانية أصبحت أمام استحقاق داخلي وحتى على مستوى علاقاتها في الإقليم، مصالحها في الإقليم قد تتضرر إن هي بقيت في ذات الموقف، خصوصا فيما يتعلق بحل الدولتين، لأنه لا يوجد، ليس لدى حكومة نتنياهو خيارات يمكن أن تقدمها دبلوماسية تساعدها على تعويم الدبلوماسية الغربية أو حتى الأمريكية في ظل انشغال دونالد ترامب بالحرب في مع إيران أو في ظل التدهور الحاصل في باب المندب. لذلك أخذت بريطانيا على عاتقها محاولة التعويم السياسي للدبلوماسية الغربية وخصوصا البريطانية وإعطائها وزن وثقل للتأثير على المسار السياسي والانتخاب الداخلي في إسرائيل. لأن أيضا هذا التحرك جاء في ظرف حساس لا يثير حنق فقط الحكومة الإسرائيل كدولة، وإنما أيضا حكومة نتنياهو التي ترى أن هذا استهداف لها في ظرف انتخابي. ولذلك وجهت انتقادات قوية من معارضين نتنياهو لنتنياهو، اعتبروه فشلا يخص نتنياهو ولا يتعلق ولا يمكن أن يرصد باعتباره فشلا المعارضة الإسرائيلية.
0: طيب اليوم في سؤال يعني أستاذ حازم، هل يمكن اليوم أنه تتحول الإجراءات الأوروبية ضد المستوطنات من خطوات منفردة إلى سياسة غربية جماعية تفرض كلفة حقيقية على المشروع الاستيطاني بغض النظر عن وجهة النظر الإسرائيلية؟
2: هذا يعتمد على مدى استراتيجية الموقف، هل هو موقف استراتيجي أم موقف فقط هو لدعم انتخاب إيزنكوت في مواجهة نتنياهو؟ هذا سؤال يجب الإجابة عنه. هل البريطانيون صادقون في توجهاتهم كحكومة أم أنه فقط محاولة لإضعاف نتنياهو في مواجهة إيزنكوت والقول بأن نتنياهو يقود إسرائيل إلى مزيد من العزلة؟ هل هذا بالفعل هو موقف بريطاني أم محاولة لتعويم الدبلوماسية البريطانية والغربية حتى تبقى مؤثرة وحتى لا تتضرر مصالحها نتيجة حالة التدهور المتواصل في الضفة الغربية وفي الإقليم، بحيث يكون هناك مشروع غربي يمكن طرحه على الطاولة في المرحلة المقبلة؟ يعني هناك أسئلة يجب أن تطرح حول جدية الجانب البريطاني، خصوصا أن ما يحدث.
0: وهذا يعني من ضمن الأسئلة اليوم، أين تقف حدود المسؤولية البريطانية عن دعم إسرائيل، خصوصا في ظل استمرار تصدير الأسلحة مقارنة بالعقوبات المفروضة على كيانات مرتبطة بالمستوطنات؟
2: 100%. هذا هو التساؤل الرئيسي، أن بريطانيا قدمت دعما عسكريا ولا زالت، بل وأن وزير الخارجية في المرافعة التي قدمها أمام البرلمان البريطاني قال أن الدعم العسكري لإسرائيل سيتواصل والاستخباري ولن يتأثر بهذه العقوبات، وهي ليست عقوبات للعلم. ما يقلق إسرائيل، الدولة العميقة في إسرائيل أو الاستراتيجية الإسرائيلية، أن يمتد أثرها إلى الاقتصاد الإسرائيلي. للعلم هذه العقوبات لا تؤثر إلا على 2% من حجم التجارة الإسرائيلية، ما يعادل 350 ألف دولار فقط، يعني من أصل 58 ألف دولار حجم التبادل التجاري الذي يجمع أوروبا بالكيان الإسرائيلي. أيضا حجم التجارة لهذه الدول الاثنى عشر التي انضمت إلى بريطانيا لا يتجاوز 18 مليار دولار، منها 7 مليار دولار صادرات إسرائيلية و9 مليار دولار صادرات بريطانية إلى جانب الدول الإحدى عشر. حجم تأثيرها في الاقتصاديات المستوطنات لا يتجاوز 2%. ما يخشوه هو أن يمتد أثرها حقيقة وأن تستمر لفترة طويلة، هذا يقلق الجانب الإسرائيلي. لكن على الجوانب العسكرية طبعا أنها محدود تأثيرها ونسبته قليلة من حجم التجارة بين الدول الغربية وبشكل خاص الاثنى عشر، لأنه باقي القارة الأوروبية لم تنضم إلى هذه القائمة. يضاف إلى ذلك إصرار بريطانيا على تقديم الدعم العسكري، وهذا هو الدالة الأساسية التي يمكن أن تضغط على الجانب الإسرائيلي، ليس فقط الجانب الاقتصادي. الجانب الاقتصادي يختل صورة الحكومة البريطانية أمام شعبها ويضغط على نتنياهو لصالح إيزنكوت، وهنا مصدر عدم الثقة بالسياسة البريطانية. الإنجليز معروفين يعني لأنهم دهاء وشاطرين في تعويم الاحتلال الإسرائيلي ومحاولة تعويم إيزنكوت. يعني ما الذي يضمن إذا جاء إيزنكوت أن لا تتراجع بريطانيا عن هذه السياسات؟ إذ لم يكن قرارا استراتيجيا يمضي قدما للضغط على الاحتلال الإسرائيلي ويهدد بمزيد من العقوبات، فلا معنى لهذه إلا أنها مجرد خطوة تكتيكية مرحلية ستنتهي. هذا ما يقلق، ومن حقنا في المنطقة أن نشكك بالسلوك البريطاني تحديدا. يعني
0: الآن الأهم اليوم، ما الذي يمكن أن تعنيه هذه الإجراءات بالنسبة لمستقبل حل الدولتين في ظل توسع الاستيطان وتآكل الجغرافيا اللازمة لقيام دولة فلسطينية قبل الحياة؟
2: يعني أولا قبل يعني عام من الآن عقد مؤتمر باريس، عقد مؤتمر اعتراف الدولة الفلسطينية، وشاركت فيه أو اعترفت أغلب دول العالم بالدولة الفلسطينية، لكن ما أثره على أرض الواقع؟ لا شيء، صفر. يعني فرنسا قادت تحول مهم يعني وفتحت سفارات للدولة الفلسطينية، لكن ماذا غير على أرض الواقع في قطاع في الضفة الغربية؟ ازداد التغول الإسرائيلي وازدادت شراسة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي الإجراءات الاعتراف لم يكن رادعا. هل الإجراءات المتخذة ضد المستوطنين ستكون رادعة؟ هذا ما يعني ستجيب عليه الأيام المقبلة. وهل الغربيين بالفعل ماضين قدما بهذا الاتجاه؟ أظن أن هناك تحولات إيجابية، لكن السلوك الإسرائيلي والقدرة على التملص من هذه الإجراءات عملية قابلة للتحقق من قبل الجانب الإسرائيلي. هناك أمريكا حليف رئيسي، ودونالد ترامب سيمكث عامين في رئاسة الدولة. نعم قد نشهد تراجعا أيضا في مكانة إسرائيل في انتخابات الكونغرس. يعني إسرائيل ليست في وضع مثالي، ولكن هل ستتراجع ميدانيا في الضفة وفي قطاع غزة؟ هذا سؤال مفتوح، لكن يمكن قول أن هناك تقدم إيجابي في الجانب فيما ذكرت من عقوبات، من تحولات في أمريكا في بريطانيا، جوانب إيجابية، لكن ميدانيا يجب أن تترجم ميدانيا في الضفة وفي قطاع غزة.
0: شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي حازم عياد. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدين الكرام على طيبي وكرم المتابعة، في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-09090. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: من عمان نبض القدس. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. هوي بعض خلفاء بن العباس أعرابية فتزوج بها، فلم يوافقها هوى المدن، فلم تزل تعتل وتتأوه مع ما هي عليه من النعيم والراحة والأمر والنهي. فسألها عن شأنها، فأخبرته بما تجد من الشوق إلى البراري وأحاليب الرعاء وورود المياه التي تعودت، فبنى لها قصرا على رأس البرية بشاطئ دجلة، وأمر بالأغنام والرعاء أن تسرح بين يديها وتتراءى لها، فلم يزدها ذلك إلا اشتياقا إلى وطنها. ثم مر بها يوما في قصرها من حيث لا تشعر بمكانه، فسمعها تنتحب وتبكي حتى ارتفع صوتها وعلى نحيبها، ثم قالت: وما ذنب أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي؟ تمنت أحاليب الرعاة وخيمة بنجد فلم يقضم لها ما تمنتي. وما ذنب أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي؟ تمنت أحاليب الرعاة وخيمة بنجد فلم يقض لها ما تمنتي. إذا ذكرت ماء العذيب وطيبه وبرد حصاه آخر الليل أنتي، لها أنة عند العشاء وأنة سحيرا، ولولا أنتاها لجنتي. فخرج عليها الخليفة وقال: قد قضي ما تمنيتي، فالحقي بأهلك من غير فراق. فممر عليها وقت أسر من ذلك، وسرى ماء الحياة في وجهها من حينها، والتحقت بأهلها بجميع ما كان عندها في قصرها، وظل الخليفة يزورها في أهلها بين الحين والحين. فمضت الأعرابية إلى برها الفسيح، ودخلت تاريخ العشاق من باب الأنفة، فما غيرها نعيم الخلافة ولا انقطعت أسباب المودة بين الحرين الأعرابية والخليفة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
3: مدارس الوطن العربي.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط فجر اليوم محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بوساطة بالونات موجهة أثناء محاولتها اجتياز الحدود باتجاه الأراضي الأردنية. الأردن يسير القافلة 13 من المساعدات الإنسانية إلى لبنان بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مشروع بيت لاهيا شمالي غزة. وكالة رويترز تنقل عن مصادر حكومية يمنية قولها إن الحوثيين سيطروا على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر. وزارة الخارجية الباكستانية تقول تعليقا على هجوم الحوثيين على السعودية إنه لا توجد حاليا مناقشات بشأن رد عسكري. وأخيرا الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات بحسب ما نقله التلفزيون العمومي الرسمي. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: الداعية نضال البزور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا البرنامج الإيماني المبارك بإذن الله، من الظلمات إلى النور. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة حياة FM، يعاد في نفس الليلة الساعة 10 مساء، وله إعادة يوم الجمعة. فحياكم الله جميعا وأهلا ومرحبا بكم، دائما وأبدا نسعد فيه بصحبتكم وبصحبة الداعية المهندس نضال البزور. فحياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال.
1: كرامك والله دكتورنا الحبيب، رفع الله
0: قدرك، يحفظك ويرعاك وينور دربك. وسبحان الله، نحيا مع القرآن حتى نخرج من الظلمات إلى النور في زمن تصعب فيه الظروف أحيانا. لكن لربما يتساءل الإنسان، الله سبحانه وتعالى كلف المؤمن بأمانة، بل كلف الإنسان بالأمانة، وهيك سبحان الله جال في خاطر السؤال، وحب أبدأ فيه يعني كتوطئة وتمهيد بين يديك في لقائنا لهذا اليوم. الله سبحانه وتعالى يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إلى آخر الآيات. الإنسان الله سبحانه وتعالى كلفه بحمل الأمانة، هل الإنسان اختار أن يحمل الأمانة وحملها الإنسان؟ أنا ما بعرف، الله سأله أتحملها أم لا تحملها، أنا ما بعرف. وهنا السؤال، إن كان الإجابة أو إذا كانت الإجابة نعم، فالإنسان اختار. متى اختار؟ أنا والله ما اخترت أني أنا أحمل الأمانة. وإذا كانت الإجابة لا، فلماذا يفرض الله سبحانه وتعالى جل في مقامه عز وجل إله إلا هو علينا أن نحمل الأمانة دون أن نختار ذلك؟ تفضل سيدي.
1: كرمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية جزاك الله خير على هذه الأسئلة التي تثير بها شجوني قبل المستمعين والمشاهدين، وحقيقة هذه الأسئلة غير المرتبة، كنت بتكلم معك قبل الحلقة أن الله يفتح علينا فيها أشياء لم تكن يعني في يعني الذهن، ولو حضرنا ممكن ما يأتي هذا، لكن اللهم أعن يا معين،
0: اللهم أعن.
1: فالكلام ترى رزق المستمع، لا تعلم من المستمعين أراد الله أن تصل له تلك
0: يا
1: الكلمات
0: يا رب.
1: وبعد، ما الأمانة بداية؟ ما هي الأمانة التي ألزم الله تبارك وتعالى المؤمن بحملها؟ لابد أن لا ينزع النص من سياقه، لابد أن لا نأخذ القرآن عضين.
0: إذا أتينا مفرقا،
1: إذا أتينا إلى بداية المقطع، بداية المقطع: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. طبعا هنا بداية المقطع الفرعي. إحنا إذا كنت يعني الحلقة الماضية أكرمك الله، كنا قد عنونا مقاطع رئيسة، قلنا من الآية 1 مثلا الآية 9 هذا مقطع رئيس
0: خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
1: بعدين من 9 من الآية 1 إلى 8، من الآية 9 للآية 27
0: غزوة الأحزاب نفسها،
1: نعم. بعدين من 27 إلى 52
0: بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وعلاقته مع زوجاته،
1: من 52 إلى 62
0: الملخص وتفاصيل الرسالة من هذه السورة،
1: أحسنت. بعدين من 2 لا هو احنا فشقنا شيء
0: والله.
1: دور المؤمنين في علاقتهم مع النبي،
0: بعطي فيها درس الله يكرمك براجعها.
1: من 52 من 2 من 63 ل 73 اللي هي يوم القيامة يسألك الناس عن الساعة. طيب شوف، بداية كل مقطع لفت انتباهك أنه بداية كل مقطع من هذه المقاطع في نداء إما للنبي أو المؤمنين،
0: نعم،
1: لفت انتباهك،
0: نعم.
1: طيب في مقاطع فرعية خطابها يا للنبي يا للمؤمنين، يعني عندنا خطاب النبي في السورة 5 مرات، خطاب المؤمنين 7 مرات، المجموع 12 مرة، هي المفاصل الفرعية والمفاصل الرئيسة، واضحة؟
0: كمان مرة إن في نساء النبي برضو،
1: لا احنا قلنا خطاب النبي
0: والمؤمنين،
1: خطاب المؤمنين 12 مرة،
0: يا أيها النبي ويا أيها الذين آمنوا،
1: تمام،
0: 12 مرة، لهم 5 للنبي صلى الله عليه وسلم،
1: 7 للمؤمنين
0: صلى الله عليه سيدنا محمد، نعم،
1: 7 للمؤمنين، فيهن واحدة في منتصف آية ما من عدها، وهي مرة وحيدة في القرآن: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا، هي المرة الوحيدة في النداء للمؤمنين في وسط آية، دائما النداء للمؤمنين يجي أول آية،
0: نعم.
1: بس هذه متفردة في القرآن الكريم. فكل بداية مقطع فرعي أو مقطع أصيل يا بيكون خطابه يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها النبي،
0: نعم.
1: تمام. طيب بداية المقطع الفرعي هنا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، صح؟ تكلمنا عن الإذاء. طيب الإذاء في القرآن الكريم دكتور محمد مش كثير مكرور، ولكن سورة الأحزاب احتلت ما يقارب ثلث لفظ الإيذاء.
0: الله أكبر.
1: يعني شوف سور ألف لام ميم اللي قبل هيك من العنكبوت للسجدة فيها فكرة الإيذاء في أول سورة في العنكبوت بس. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فكرة الإيذاء في كل سور ألف لام ميم المكية هي فكرة تنظيرية
0: مش واقعية مش حقيقية.
1: طيب فكرة سورة فكرة الإيذاء في سورة الأحزاب هي فكرة تطبيقية، لأن الإيذاء في سورة الأحزاب سبع مرات.
0: نعم.
1: شوف كل سور ألف لام ميم ولا مرة إلا مرة واحدة، هون في السورة هاي اللي هي حزب بيجي عندنا الإيذاء سبع مرات. الله عز وجل بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، بيجي بيقول للمؤمنين إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، بيجي بيقول ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، وبعدين يعني ذلك أدنى في حق نساء النبي أن يعرفن فلا يؤذين، بيجي بيقول لك إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وآخر واحدة في الإيذاء بيجي بيقول لي يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. واضح. أنا بس بدي أبدأ لك من المقطع مشان أتسلسل لك إحنا وين في السورة. ففكرة الإيذاء إحنا من سورة العنكبوت ما شفناها إلا مرة واحدة في كل سور ألف لام ميم، وجينا شفنا تطبيق عليها بشكل مفصل في سورة الأحزاب.
0: نعم.
1: فهي سورة الإيذاء ومعالجة الإيذاء بشكل عميق. تمام؟
0: تمام.
1: طيب ما الأمانة؟ أنا أحكي في وجهة نظري. تمام. طبعا ستجد كلاما غير ذلك، ولكن أنا مهدت هذا التمهيد حتى أقول أنا
0: شو هي الأمانة،
1: وين شايف الأمانة من خلال السياق اللي ذكرناه والتوطئة اللي إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. منهم من قال الدين.
0: نعم.
1: كلام عام جيد. منهم من قال مسؤولية الدين. ممتاز. أنا أضيف مسؤولية الدين والصبر على الأذى في طريق إقامة الدين.
0: جميل.
1: تمام. زدنا عليها
0: التصرف
1: زدنا يعني. عليها هاي الزيادة.
0: نعم.
1: نتيجة يعني من وين جبنا هاي الزيادة؟ التوطئة هاي كلها من خلال اللي ذكرناه في علاقة السورة مع الإذاء. طيب هذا أول شيء، هذا تعريف الأمانة بشكل مختصر. طيب هل الله عز وجل يعني استشارنا؟
0: عارفش أنا بسألك.
1: طيب. الله عز وجل في القرآن الكريم حينما يخاطب هاي يعني من باب التشبيه هي نسخة للعلم وليست نسخة للاستئذان. يعني ربنا بخاطب الملائكة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة،
0: يعني اعلموا أنني جاعل في الأرض خليفة.
1: هاي نسخة للعلم، ما في استشارة، لا يسأل عما يفعل.
0: نعم.
1: فهي نسخة للعلم والتكليف. أنت نعم. إلك مهام يا ملك
0: تعلم أن
1: تتصرف. كذلك الإنسان، هو ليش ربنا بده يستشير؟
0: هو حملها الإنسان،
1: إحنا كلفنا في حملها وحملناها وخلصنا. الإنسان المؤمن اللي حملها.
0: طب وإنه كان ظلوما جهولا.
1: الإنسان اللي ما حملها.
0: وضح. الله يبارك لك.
1: الآن في عنا نوعين، في عنا نوعين من البشر.
0: نعم.
1: نوع حمل الأمانة وتحمل الإيذاء، ونوع ما حمل الأمانة ولم يتحمل الإيذاء كان ظلوما جهولا بتركه لحملها لعدم حملها. فينا قسمين من البشر، قسم تحمل الأمانة وصبر على الأذى. نطلع اليوم مثلا إخواننا في غزة.
0: نعم.
1: حملوا أمانة التكليف الشرعي المناط بهم.
0: نعم.
1: في الدفاع عن الدين، في حماية بيضة الإسلام في تلك البقعة، في يعني صبروا وتحملوا الأذى. طيب هاي أمانة مناطة بهم ولا مش مناطة بهم في ذلك المكان؟
0: مناطة بهم.
1: مين اللي خيرهم؟
0: ما حدا خير.
1: ما في اختيارات.
0: فرض عليهم.
1: ما في اختيارات.
0: كتب عليكم القتال.
1: أنت اليوم.
0: كتب عليكم القتال.
1: تمام. أنت اليوم في مكانك مقدم تعطي محتوى هادف، أنت في أمانة. من الذي استشارك في حمل الأمانة؟ أنت مستشار. أنت حد استشارك؟ تمام. أنت مستشار. هتقول لك والله بدي حملك أمانة إنك أنت تكون صاحب محتوى هادف؟ لا.
0: وصلت.
1: فأنت يا أيها الإنسان تحمل الأمانة تكليفا من الله عز وجل حسب موقعك، ولا بد أن تصبر على الأذى. ليش؟ لأنه مقدمة كل سورة الأحزاب هي مقدمة سور ألف لام ميم المكية اللي الله عز وجل بيقولنا ومن الناس من يقول آمنا فإذا أوذي في الله. شوف بداية الفكرة وين ونهاية الفكرة في ختام الأحزاب.
0: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آمنوا.
1: ففكرة الأذى هي أنك لا تتحمل الأذى. أنت بيجي بقول لك يا أيها الذين آمنوا بيجي بقول لك إن الذين يؤذون الله. طب كيف بدأ أذي الله؟
0: واستغفر.
1: صح. نعم. يعني إن الذين يؤذون الله
0: ورسوله لعنهم الله
1: لعنهم الله
0: في الدنيا والآخر.
1: طب كيف بدي أنا أكون إنسان بدي أذي الله؟ بزبط هذا الفكر في الحديث موجود.
0: كيف؟
1: قال يؤذيني ابن آدم بسب الدهر.
0: الله أكبر.
1: ليش؟ شوف فكرة بديعة. يؤذيني ابن آدم بسب الدهر وأنا الدهر. لا تسبوا الدهر. طب شو يعني بسب الدهر؟ يا أخي ما تتحملش الأذى. ما تحمل الأذى ين عنها صح ولا لا؟ ما تحمل الأذى. يؤذيني. أنت يا أيها الإنسان الذي لا تتحمل الأذى في طريق الله عز وجل أنت لم تسر على منهج الله.
0: جميل.
1: اقتنعت؟
0: يعني إن شاء الله.
1: اقتنعت.
0: الله يبارك لك ويرفع فيك. بالعكس يعني إن شاء الله أنه كلام علمي ودقيق. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. طب كيف إنهم الخير هم يؤبون هم يحملوها؟ الله الخالق الذي يفرض الأمان على الإنسان بقدرته جل في علاه أن يفرض الأمان على السماوات والأرض والجبال. قال فأبينا رفضوا أن يحملناها وأشفقنا منها. وضح للسبب خوفا من حمل هذه الأمانة وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. تسمح لي أطلع فاصل؟ أنا بتمنى من المستمعين يضلوا معنا بعد الفاصل حتى نكمل في تفصيل هذا الأمر لأنه فعلا أحيانا الإنسان طب إحنا ليش مكلفين؟ ليش إحنا مش يعني ليش مش مسيرين ولسنا مخيرين في هذا الجانب؟ بعد الفاصل نواصل إن شاء الله قبل قرب من حياة تكرمنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أفهم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
9: عربي أسهل، شفاف، يا 12 ساعة لطيفة على البشرة. يا سلام.
10: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
11: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.

0: كمان. حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0798 30 36 78. مدارس الوطن العربي يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي لا تسألونا اسألوا عنا.
3: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
4: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06 56 306 30.
5: الجلد 17 بوابتكم الأولى لعالم الصناعات الإنشاء والديكور والتصميم والحجر والرخام والإنارة والتمديدات الكهروميكانيكية وحلول ترشيد الطاقة والبناء المستدام بمشاركة أكثر من 120 شركة أردنية ودولية من 7 إلى 10 من أيلول سبتمبر الجاري في قاعة المعارض الدولية مكة مول عمان، يوميا من 4 عصرا حتى 10 مساء. إنتربيلد، لكل ما تحتاجه مشاريعكم. الراعي المسي، شركة راسيا للصناعات المتعددة.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.
7: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079 749 8000.
2: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار 8 مقابل نادي السيارات الملكي. 079 55 46 38.
8: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
9: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة وعبر حياة اف ام لاستكمال مشوار برنامج من الظلمات الى النور. حياكم الله جميعا، حياكم الله مهندس
1: كرامك الله دكتور،
0: ربي يحفظك ويرعاك. كنا قد توقفنا قبل الفاصل عند جزئية الله سبحانه وتعالى عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها، رفضوا وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كنت أنا بسأل بقول طب هم رفضوا، هل يستطيع أحد أن يقول لله لا والعياذ بالله؟ كيف رفضت السماوات والأرض والجبال، وكيف الإنسان أن يحمل شيء هو يعني هل هو مكلف فيه؟ خلاص يعني إحنا غير مخيرين وإحنا مسيرين بهذا الأمر. تفضل سيدي.
1: كرمك الله. بداية العرض من الله عز وجل لا يكون من باب التخيير، ما بيخير السماوات والأرض. الإشكالية التي تشكل أو تشكل على الناس في هذه الآية فأبين، يعني إحنا عارفين إنه الإباء إنه أنا رفضت، يعني لا أبدا، أنا أبدا. ممكن تيجي تقول لي بدي أحمل ابنك عبد الله كيس اسمنت 50 كيلو، تقول لي والله ابني عبد الله يأبى. هو أنت جيت بقول لك بابا بحمله، بس أنت بعلمك
0: جميل
1: كأب في
0: سبحانه
1: ولله المثل الأعلى. تمام. الله عز وجل من من من باب تقريب الصورة لأذهاننا أنه لا يستطيع أي خلق، لا سماوات، أنتم تعظمون السماء، أنت أيها الإنسان أعظم من هذه السماء، أنت أعظم من تلك الأرض. إذن الإباء هنا بمعنى عدم الطاقة وعدم القدرة، ولم يخالف في ذلك أحد، يعني ما في واحد،
0: يعني مش أنه السماوات ورقات لله، لا
1: أعوذ حاشا وكلا، أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ لا لا لا يمكن هذا الفهم يكون سليم.
0: في آية أخرى قال تأتينا طائعين،
1: تمام،
0: تأتي طوعا أو كرها، تأتينا طائعين، الموضوع منتهي.
1: أحسنت.
0: سبحان
1: الله. إذن لا يمكن أن يكون هذا السياق بمعنى الرفض، ولكن هذا السياق بمعنى الوسع والطاقة.
0: جميل.
1: أنا لا أستطيع أن أحمل الأمانة وأكون مكلف ثم أحاسب وأجازى وأكافأ.
0: هاي أقنعتني فيها
1: أنت حبيبي.
0: رجع الثاني ليه الله سبحانه وتعالى جل في علا يفرض علي شيء أنا ما خيرت فيه؟ ليه أحمل أمانة أنا ما طلبت أني أحملها؟
1: أولا يعني لا إله إحنا إلا من باب السؤال
0: طبعا
1: التعليمي بنقول،
0: نعم.
1: ليش مشان إحنا
0: نحاول أعوذ بالله،
1: ولكن
0: الله.
1: هذا في حق الإله لا يقبل إلا من باب أن نتعلم مع،
0: نعم،
1: بعضنا ونحاول،
0: نعم،
1: نسري،
0: نعم.
1: لكن أنا شخصيا يا أيها الإنسان لي خيار واحد في الحياة فقط، خيار
0: أن أطيع الله.
1: لا لا لا، ليس لي يا أيها الإنسان اختيار إلا اختيار واحد، سواء المؤمن والكافر إله مرة واحدة يختار
0: أن يكون مؤمنا
1: بس
0: أو أن يكون كافر،
1: فمن شاء فليؤمن
0: ومن شاء فليكفر. إذا شاء يؤمن بده يحمل كل التفاصيل.
1: أنت إلى خير الإيمان، طب بدي آمن وبديش أتبع طريق الإيمان جاوي. بطلع الكيش. فأنت بمجرد اختيارك أنت إلك اختيار واحد، لا إكراه في الدين، إكراه أنا جاي بدي أصير مؤمن، أنا عارف أنه الدين عبارة عن تعليمات وعبارة عن مسائل مش سهلة، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم، نعم، لا يفتنون. فهو الخيار الوحيد للإنسان الإيمان أو عدم الإيمان. إذا اختار عدم الإيمان يتحمل النتائج. أنت بتيجي بتقول لابنك أنت حر يابا، بدك تدرس ادرس، كيف تدرس بلاش. هل هذا الكلام من باب التخيير؟
0: لا، من باب أنه ادرس بلاش أنفخ عينك يا أبا.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: أنت يعني حتى شوف أساليب اللغة العربية كثيرة، مثلا أنا بسأل السؤال أو بعطي الخبر ولا أقصده.
0: نعم.
1: أنت بتقول لأولادك يا أولادي الساعة 10 في البيت الكل يكون موجود، بيجي ابنك بيجي الساعة 11، أنت بتسأل أنت عارف الساعة 11
0: تقول الساعة 10؟
1: لا أنت تقول كم الساعة يا أبا؟ تخيل يجي يقولك الساعة 11 يعني
0: 11 كف بس.
1: أنت مش بتسأله عن الساعة، ليس مقصود السؤال السؤال.
0: نعم.
1: انت احيانا السؤال يقال السؤال ويرد به شيء اخر.
0: جميل. هل استطيع ان ارد موضوع حملها الانسان الى عالم الذر واشهدهم على انفسهم الست بربهم؟ قالوا بلى.
1: ما بنقدرش. لا من المكلف بحمل الامانه؟ المؤمن. هناك كل الخلق شهدوا ان الله هو الخالق.
0: تمام.
1: هذه الشهاده الفطريه. اللي هي شهادة سورة الأعراف، الشهادة الفطرية.
0: نعم.
1: كل الناس في مرحلة من المراحل يؤمنوا بأن الله إله واحد،
0: سبحان الله،
1: لا إله إلا هو. لكن أحيانا بكابر مشان مصلحة. أبو جهل يعلم يقينا أن نعم. النبي على حق وعلى هدى، قال له نتبع الهدى نعم. مع كانوا تخطف من أرضنا. لكن طب ليش ما تآمن يا أبو جهل؟
0: جميل.
1: يعني نتخطف من أرضنا مصالحنا وكراسينا.
0: ربي يبارك لك،
1: كرمك الله.
0: يعني إن شاء الله الأمور طيبة، الله يوسر. المحور الأول أنهينا، والمحور الثاني غزوة الأحزاب أنهينا. المحور الثالث في سورة الأحزاب، بسم الله.
1: السورة ذكرت لنا كثيرا من قدر رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم
1: وتجلى هذا القدر في المحور الثالث.
0: يا أيها النبي قل لأزواجك.
1: منثور في بداية، شوف بداية المقطع نداء
0: يا أيها النبي. سبحان الله، كنا في الفاصل بتحكي لي أن هذه السورة ورد فيها ذكر كلمة النبي 14 و16،
1: النبي 15 مرة، الرسول 14 مرة،
0: الرسول 14 مرة
1: وباسم محمد صلى الله عليه وسلم مرة واحدة
0: صلى الله عليه وسلم محمد.
1: تخيل المجموع. هي سورة النبي بامتياز أتت لتؤطر لنا يعني من هو رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم،
1: قدر رسول الله، عظمة رسول الله. جعلت أول شيء: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أعطاه الولاية العامة، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قدم أزواجه وأزواجه أمهاتهم، شوف قدر النبي عليه الصلاة والسلام. جعل للاستئذان على رسول الله، قال لهم إذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. أتت لتشخص لنا مقدار قيمة نساء النبي من بعده، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. أتت لتجسد لنا فكرة مثلا يا نساء النبي، فيش في القرآن غير هنا مرتين يا نساء النبي، في كل القرآن ما في غير هنا. الخطاب لبيت النبوة، تكريم. أنت مش يعني الآن أنت ممكن تكرم الدكتور محمد، بس لما يجي الدكتور محمد ويجي مع عبد الله وتنادي عبد الله وتكرم عبد الله،
0: هذا تكريم تلقائي جميل.
1: تمام.
0: تكريم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وتكريم النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من الذي يخاطبهن؟
0: الله أكبر، الله أكبر. جميل،
1: انظر إلى هذه جميل. القيمة والقدر الكبير جدا. فالسورة بكليتها تكريم وإجلال لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هذا المقطع البديع الذي لم يتكرر في القرآن بخطاب المؤمنين في آية في منتصفها إلا في هذا الموضع: إن الله وملائكته يصلون على النبي.
0: اللهم صل وسلم.
1: انظر إلى هذه المقدمة، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قبل أن يأمرك يا أيها الإنسان أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله
1: طبعا حديث أنا إيش يعني أصلي على النبي؟ إحنا نقول اللهم صل على سيدنا محمد، شو يعني؟ أنت تدعو الله.
0: نعم.
1: هو دعاء ذلك الصحابي. يا الله، حديث بديع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خرج إلى قومه إذا كان ثلث الليل الأخير، وأمرهم يعني بالدعاء والاستغفار. فأتاه أبي بن كعب. أبي بن كعب هذا هذا حبر من أحبار القرآن. هذا إن الله يا أبي أمرني أن أقرأ عليك، يعني هو فهمه غير شكل.
0: يا الله.
1: فالنبي بأمرهم بالدعاء والاستغفار والذكر فقال له: يا رسول الله، كم أجعل لك من دعائي؟
0: يعني صلاة عليك يا رسول الله.
1: اللهم صل على سيدنا محمد هو دعاء. تقول اللهم صل على سيدنا محمد، أنت تدعو يا رسول الله أنا بدعو في الليل، كم أجعل لك من دعائي؟ ربع دعائي؟ قال له: خير وإن زدت أطيب. قال له: نصف دعائي؟ قال له: خير وإن زدت أطيب. قال له: ثلث دعائي؟ قال له: خير وإن زدت أطيب. قال: إذن يا رسول الله أجعل لك كل دعائي.
0: يا الله،
1: يعني
0: أنا ما راح أدعو ولا إشياء.
1: الثلث الأخير
0: من
1: الذي يقول هذا الكلام؟
0: أبي بن كعب،
1: الذي أمر الله رسوله أن يقرأ عليه القرآن.
0: يا سلام.
1: قال: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن.
0: الله.
1: قال: يا رسول الله، سماني الله؟ شوف، يعني شوف أنا بدي أعطيك من هو هذا الشخص اللي يسأل هذا السؤال. فإحنا يعني هذا الحديث يمر علينا هيك مرور، لا بدنا نتوقف عنده شوي. لا هو صحيح. إذن إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دعاء.
0: إيش صلي؟ إيش يا رب صلي على سيدنا محمد؟ يعني إحنا
1: الصلاة هنا بمعنى الرحمة وبمعنى الكرامة وبمعنى المقام. يا ربي آتي هذا النبي الكريم مقاما يليق بمكانته. طب إذا كان هذا النبي في مقام عظيم، أنا دائما بقول لأبنائي في المدرسة يسمحوني إخواني، إحنا في أطفال صغار بسمعوني كل لهم جزء من الحلقة، بقول لهم تخيل أبوك معاه مصاري تكون أنت هيك
0: مبسوط
1: ومركزان، تخيل سيدك النبي اللي هو أحسن من أبوك يعني أكبر قدرا من أبيك وأحب أنت إليه من أبيك. نعم. النبي بيحبنا أكثر مما أبائنا بيحبونا وأمهاتنا بيحبونا.
0: نعم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
1: أحسنت. نعم. يا سلام عليك. فتجد طب هذا الإنسان في مقام عظيم، أنا في مقام عظيم.
0: الله
1: صح ولا لا؟
0: الله.
1: إذا القائد اللهم صلي وسلم اللي أنا أتابعه في مكان عظيم، أنت مرات تنتمي إلى دولة قائدها عظيم تحس هذا احنا تابعين ولا لا سيدي؟
0: اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم
1: صل. شوف المقام، السورة بكليتها فيها قدر كبير لذكر مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالذات هذا المقطع.
0: سبحان الله.
1: هذا المقطع بالذات من الآية 28 إلى الآية 52 فيها ذكر وفيها وصايا وفيها تعليمات. الآية 52 بعد الآية 53 إيش يا دكتورنا الحبيب؟
0: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي.
1: بدأ فيها أوامر من الآية 53 للآية 62 فيها تعليمات للمجتمع كيف يتعاملوا مع نبيهم صاحب هذا القدر.
0: إن الله فيها إن الله وملائكته يصلون عليه.
1: تمام.
0: طب جميل، أنا لسه بدي في المحور الثاني طبعا صلى الله على سيدنا محمد. سبحان الله حركت مشاعرنا، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في المحور الثالث في السورة اللي هي يا أيها النبي قل لأزواجك، هكذا يبدأ المحور. هذه الصفات والخصائص فقط لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم
1: خطاب النبي صلى الله عليه وسلم
0: يعني وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. هذه فقط وصايا لزوجات النبي ولا لكل النساء، لزوجاتنا وبناتنا وأخواتنا؟
1: علماءنا بيقولوا إذا كان الخطاب لنساء، أولا إذا كان الخطاب لرسول الله
0: صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم ولم توجد هناك قرينة تخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فالخطاب عام لأمته.
0: جميل.
1: إذا كان الخطاب لنساء رسول الله ولم يوجد هناك دلالة وخصيصة تخصص هذه الآية بخطاب لنساء رسول الله، الآن
0: زي مثلا يعني يضاعف لها العذاب.
1: أحسنت، يعني نساء النبي لستن نعم. كأحد من النساء الآن لا، هذا خطاب خاص
0: لقبلها يعني نساء ما يأتي من كنا بفحشة مبينة
1: يضاعف
0: لها العذاب. هاي هاي قريب واضح.
1: أحسنت،
0: هذه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: فهنا الخطاب مخصص بثواب وعقاب.
0: تمام.
1: يعني قرينة قرنت يعني في حكم شرعي.
0: جميل. ونؤتيها أجرها مرتين.
1: أحسنت.
0: تمام. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، برضو هاي خاصة.
1: أحسنت.
0: طيب وقرن في بيوتكن،
1: هذا خطاب عام.
0: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى،
1: هذا خطاب عام.
0: إذن لي بسؤال
1: أمرك.
0: الجاهلية الأولى إحنا بنعرفهم كانوا مسترات أكثر من جاهليتنا الحالية. ما أدريش أنا هل هذا الكلام دقيق، يعني كانوا يقولون زمان في أيام الجاهلية كانوا النساء ذوات الرايات الحمر ولا يعني هكذا كنا نسمع، يعني أنا ما بعرف. الآن نرى أن تبرج العصر الحالي أشد سوءا أو أكثر سوءا من تبرج الجاهلية الأولى.
1: الجاهلية الأولى تسأل عائشة رضي الله عنها والحديث عند الإمام البخاري عنها.
0: نعم.
1: فقالت حدثينا عن كيف كانت تكون علاقات الرجال والنساء، فقالت كانت العلاقات على أربعة أضرب. علاقة كانت كزواجكم الآن، علاقة نعم. الرجل والمرأة كزواجكم. طب رقم اثنين
0: في أخدان،
1: قالت كانت المرأة تنكح الرهط.
0: الله أكبر.
1: مجموعة من الناس.
0: نعم.
1: مجموعة من الناس.
0: نعم.
1: عشرة. طيب وهذه إيش مالها؟ إيش قصتها؟ طب حملت كيف نعرف الولد؟ قالت كانت
0: تختار.
1: تجمعهم كلهم. تقول والله أنا حاسة إنه هذا اللي في بطني ابن فلان، بصير ابن فلان
0: تبسية.
1: رسمي. طب
0: نعم.
1: رقم ثلاث في عندنا تقول عائشة الاستبضاع، قالت كانت إذا طهرت المرأة زوجها ضعيف قالها اذهبي فاستبضعي من فلان، روح احملي من فلان
0: ومقابل مال،
1: مش مش بالحديث ما شخص، استبضعي من فلان حتى يطلع ابننا قوي.
0: يا الله عبد الله.
1: وكان من الأنكحة المعتبرة قبل الإسلام.
0: أعوذ بالله.
1: والأمر الرابع صاحبات الرايات الحمر. طيب هذا الكلام، هاي الجاهلية قبل الإسلام، هاي الجاهلية. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، كانت المرأة ممكن أن تخضع بالقول، كانت المرأة ممكن أن تخالف المنهج. مجرد أن تخرج المرأة من بيتها بغير سبب هي رجعت للجاهلية الأولى.
0: وقرن في بيوتكن، مقر المرأة الرئيسي البيت
1: الأصل. تخرج لحاجة، والله في عندها يعني ظرف تخرج له لعمل، لخدمة تقوم بها للمجتمع، لاضطرار في خدمة بيتها إن لم يوجد لها خادم. لكن المرأة دكتور محمد مكفولة شرعا منذ الولادة إلى الوفاة، لا تكلف المرأة، لا تكلف المرأة في الإسلام لا بالنفقة على نفسها. يعني إذا واحدة طلعت من بيتها مضطرة للشغل مشان توكل، الأمة آثمة.
0: الأمة
1: آثمة. ليش؟ لأن الله عز وجل جعل القوامة للرجل، قال الأزواج قوامون على زوجاتهم.
0: طب واللي ما لهاش زوج؟
1: مش هيك قال ربنا عز وجل؟
0: الرجال قوامون على النساء.
1: الرجال،
0: يا سلام،
1: مش الأزواج. هذه الآية فيما أرى أنها مطلقة، الرجال قوامون، يعني
0: أخ، أب، ابن، زوج،
1: جار،
0: أم،
1: أمة مسلمة،
0: ولي أمر الدولة. صحيح، صحيح.
1: يعني امرأة صرخت ومعتصمة، ربما معتصمة انطلقت.
0: سلم على الشهداء اللي معك.
1: سلمت.
0: الله يسلم عمرك يا رب. وقرنا في بيوتكن، يعني وصف المرأة اللي بتخرج من بيتها ولا تبرجنا تبرج الجاهلية، يعني قرنهم ببعض، ولا هي صفة وهي صفة.
1: مجرد خروج المرأة من بيتها بغير سبب، الأصل في المرأة أن
0: طلعت كزدر. يا أخي أنت بكون تحرموا نساء كزدر،
1: ممكن يكون سبب.
0: أنا والله بس
1: ما أنا بقول لك ممكن يكون سبب وجيه.
0: طلعت كزدر يا أخي، روح فرفضت في الدار.
1: شوف لما تنظر إلى الإسلام لابد أن ننظر إلى الإسلام بكليته. أعظم من طبق هذه الآية رسول الله ونساءه،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله
0: رسول وسلم. الله صلى الله عليه وسلم
1: كان يطبق هذه. كيف تقول عائشة؟ وكان رسول الله يسابقني.
0: يا الله، صلى الله على سيدنا محمد.
1: شوف طيب، وكان رسول الله يقرع بين نسائه إذا ذهب إلى غزوة من غزواته اللي عليها القرى عمين. وكان رسول الله، وكان الله. إذن أنا بدي أفهم هاي الآية، لكن كيف تطبيق هاي الآية؟ مش زي أبو جهل في 2026، بعض الناس أبو جهل بس بنسخة جديدة. هذه بدي أفهمها بالصبغة المحمدية،
0: صلى الله،
1: مش بأي صبغة أخرى. فأنا لما بدي أفهم وقرنا في بيوتكن، هي مش حبس. إحنا نقول للمرأة أنت معززة مكرمة مخدومة محشومة على الرأس والعين، أنت في بيتك.
0: محشومة ولا محشورة؟
1: محشومة
0: في الدار. الله يكتب أجرك. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إن المسلمين والمسلمات. لأن أدى تحصر، أنا هيك بعرف ولا أنا غلطان؟
1: جميل.
0: والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، والصادقين والصادقات، الصدق، الصابرين والصابرات، الصبر، الخاشعين والخاشعات، والمتصدقين والمتصدقات، والصائمين والصائمات، والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. احنا لسه في نفس المحور، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا في سياق الآية. وين هون
1: سياق الآية؟ هون هو المشهد، مشهد زيد وزينب رضي الله عنها.
0: احنا ما حكينا القصه،
1: احنا ما حكينا،
0: ولا نجلها اليوم،
1: انت اللي بدك اياه.
0: يلا بين ايديك،
1: احنا بين ايديك. المشهد العام من اول السوره فيه ايماءه لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: يا شباب ناسين طلعونا فاصل يا، انا مبسوط انه مش طالعين فاصل، كمل. انا مبسوط انه فيش فاصل، كمل. ان شاء الله انهم ناسين.
1: السياق من بدايه السوره، من المقطع الاول، بتحريم التبني، ادعوهم لآبائهم.
0: نعم.
1: وهون وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. أجا سيدنا زيد خطب ستنا زينب،
0: زيد ابن محمد اللي كانوا يقولوا عنه ابن محمد،
1: خطب ستنا زينب
0: وزيد بن حارثة.
1: نعم. نعم. هي في مرتبة رفيعة، وزيد في نظرة المجتمع أقل منها. أجت عند النبي عليه الصلاة
0: زينب
1: والسلام،
0: زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم،
1: زينب بنت جحش.
0: زينب بنت جحش.
1: نعم. أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، إذا الموضوع في شور مني
0: شايف أجوش أستذكر الشباب.
1: طيب نكمل بعد الفاصل ولا
0: والله بتأذن لي؟
1: طب أمرك فاصل. أمرك يا حبيبي
0: سامحني بالله بس هسه أتذكر أنه في فاصل.
1: أنت من لما قعدت لي هيك أنا خايف منك
0: حبيبي يا دكتور. بعد الفاصل نواصل إن شاء الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
2: ماشي والناس ماشي.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: تاريخ. تاريخ.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل، 0799 364 41.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
3: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم عبر أثير حياة FM، وكنا قد توقفنا عند قصة زواج سيدنا زيد بن حارثة الذي كان يدعى بزيد بن محمد صلى الله عليه وسلم محمد من زينب بنت جحش. تفضل سيدي.
4: كرمك الله، أتت أمنا زينب
3: اللهم ارضى عنها
4: تستأمر رسول الله النبي أولى بالمؤمنين
3: لم تكن زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم
4: هي بعد أن فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فستستأمره بالزواج من زيد.
3: زينب ذات شأن، اللي هي سيد من سادة المدينة المنورة،
4: يكفي أنها يعني ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم،
3: صلى الله سيدنا محمد.
4: تجد أن زيد في مرتبة اجتماعية، الإسلام أزال كل هذه الفوارق،
3: كسر كل هذه،
4: لكن في نظرة الناس لسه موجود فلان وفلان،
3: يعني لعب. نعم
4: يا رسول الله، ستنا زينب الأمر إلي ولا ما إلي شور؟ قال لا أتزوجي. هي ما بدها، ستنا زينب ما بدها. إذا شوف سؤال أصحاب النبي في كل صغيرة وكبيرة، يا رسول الله الأمر لله ورسوله ولا للعقل وإلنا تدبير؟ أمر أمرك الله به نلتزم سمعا وطاعة، سمعنا وطعنا، ولا هو الرأي والمشورة؟ إذا سمعا وطاعة
3: خلص.
4: فست زينب ألزمها رسول الله بالزواج من زيد،
3: زوجت أمرا
4: من رسول الله
3: صلى الله عليه وسلم.
4: تيجي عند النبي، تيجي عند
3: هذا
4: النبي.
3: الفقه يا أنا بد سبحانك يا ليقضي الله
4: تيجي عند النبي عليه الصلاة والسلام. هو الآية اللي كثير من الناس قال فيها قولا لا يليق، وتخفي في نفسك ما الله مبديه.
3: أعوذ بالله،
4: يقول كان النبي يخفي
3: حبه.
4: أعوذ بالله أبدا، ما الذي كان يخفيه رسول الله؟ قالوا إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله.
3: عن زيد وزينب،
4: نعم، في مشاكل دارت بينهم. إحنا علماءنا بيقولوا لازم يكون في توافق اجتماعي فكري بين العروسين، شرط أحيانا مندوب أحيانا واجب في اختلاف الفقهاء، لكن بيجوا عند النبي بالمشاكل، أمسك عليك زوجك، اتق الله، أنت اصبري واحتسبي، وتخفي في نفسك.
3: ما الذي يخفيه الرسول صلى الله
4: عليه وسلم؟ أمر الله تبارك وتعالى له بوحيه أنه سيتزوج زينب، كان
3: قبل أن يطلقها،
4: قبل أن يطلقها زينب.
3: الله أكبر، وحي.
4: وهذا ما عليه جمهور المفسرين،
3: سبحان الله.
4: النبي عليه الصلاة والسلام مش بيخفي أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. يا أيها الأحبة، هذه السورة اللي فيها مقام النبي العظيم،
3: جميل جميل.
4: بدها تكون هاي الآية.
3: أنا بحب أنه في بداية اللقاء المقبل نبدأ من هنا
4: طبعًا.
3: إذا أذنت لي طبعًا
4: أمرك.
3: ونأخذ الوصية اليوم،
4: الوصية
3: اللهم صلي وسلم
4: أن أمر الله وأمر رسوله بعد الصلاة عليه في هاي الليلة المباركة أكثر فيه فيها من الصلاة علي، اللهم صل على سيدنا محمد. أمر الله وأمر الرسول لا يناقش، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. العاقبة خير، كيف ما بعرف، وين ما بعرف، متى ما بعرف.
3: كتب الله أجركم، نفع الله بكم وبعلمكم. أسأله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أهلنا في غزة وفلسطين وفي كل مكان. اللهم أمين، ونتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الداعية نضال بزور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: حياة FM للوطن حياة. الرابعة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بوساطة بالونات موجهة أثناء محاولتها اجتياز الحدود باتجاه الأراضي الأردنية. الأردن يسير القافلة 13 من المساعدات الإنسانية إلى لبنان بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي. عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى من باب المغاربة بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي عشية ما يسمى رأس السنة العبرية. وكالة رويترز تنقل عن مصادر حكومية يمنية قولها إن الحوثيين سيطروا على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر. وزارة الخارجية الباكستانية تعلق على هجوم الحوثيين على السعودية قائلة إنه لا توجد حاليا مناقشات بشأن رد عسكري. وأخيرا الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات حسب ما نقله التلفزيون العمومي الرسمي. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
0: جامعة عمان العربية،
3: باور بانك جيليكو،
4: مطعم الحمصالي.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

يا رب صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا أحبائنا ومتابعينا عبر أثير حياة FM وعلى تلفزيون حياة. دائما وأبدا يحلو معكم وبكم الوصال، فحياكم الله.

أجمل وأروع التحيات لكم مستمعين ومتابعين عبر أثير إذاعة حياة 104.7 في عمان والزرقاء، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاوة والسلط 101.1، في العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير لكل أصدقائنا أحبائنا ومتابعينا عبر تلفزيون حياة بالصوت والصورة أينما كنتم تتابعوننا في هذا التوقيت الرابع عصرا ونيف. معكم اليوم على هو مباشرة. كيف هنيف؟ موت على النير. مساء الخير لكم جميعا من خلف المكسر. بمسا عليكم محمود فتحي، أسعد الله أوقاتكم محمود، تحية لك ومن المتابعة والتفتيش الحبيب الغالي كريم الصراوي، أسعد الله أوقاتك، تحية لك ورب يعطيك ألف عافية. من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، صفحاتكم حساباتكم المبلكة والمغلقة والمهكرة، ومن خلف المايك داعيا لكم بالخير دائما وأبدا محمد أبو حلقة.

أجمل وأروع التحيات لكم أصدقائنا وأحبائنا. لا أعظم ولا أرقى من أن يكون الإنسان مع الله سبحانه وتعالى في كل لحظاته حياته، والأجمل أن يكون الإنسان مع الله وأن يحفظ كتاب الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم علينا وعليكم حفظ كتابه العزيز. اسمحوا لي في بداية هذا اللقاء أن أتقدم بالمباركة والتهنئة من القلب للقلب، من كريم لخالته أم إياد الشحروري، بقول لها ألف ألف مبارك إتمامك لحفظ كتاب الله. أسأل الله أن يجعله لك نورا على الصراط، وأن يجعله لك أيضا نورا وحفظا في الدنيا والآخرة، ولنا جميعا. اللهم آمين يا رب العالمين.

طيب يعني مباركات مباركات. أكيد بدي أتقدم بالتهنئة والتبريك أيضا للأستاذة عائشة راضي المصري، بنقولها ألف ألف مبارك إن شاء الله، تخرجها في جامعة الطفيلة لغة عربية وأدابها بدرجة الامتياز ما شاء الله. ألف ألف مبارك لك يا عائشة وللأهل جميعا والأحبة، ألف ألف مبارك هذا التخرج.

طيب تحية لكم جميعا. خليني هيك مش عارف خطر ببالي الشباب بقول لي حي كل اللي عليهم مخالفات. انا بحييهم جميعا بقول لهم الله يعطيكم العافيه وربي يجبر عنكم ويرزقنا يرزقكم الخير. بيحكوا لي انه في احد الاصدقاء بدون ذكر اسماء احمد عباهله طبعا هو زوجته عليهم مخالفات 1000 دينار. فانا بقول للشباب يعني داخلين على الاردن استثمار مثلا مستثمرين ب1000 ليرة في الاردن مش فاهم انا يعني موضوع المخالفات. الله يرزقنا جميعا ويقضي عنا وعنكم ويهدي بالنا وبالكم. بذكركم ان المخالفات طبعا هي شيء مش كويس عشان ما حد يفكرنا ان احنا بنروج للناس تخالف اعوذ بالله، لكن انا بروج الناس تدفع المخالفات لانه في فتره معينه بيكون في تخفيضات. لا ما راحت هي شغال انت راحت لا لسه انا عندي واحده حزام امان اللي جنبي مش انا اللي جنبي والله العظيم وكاميرا طبعا 14 ليره نازله هي اصل 20 مع التخفيضات بتصير ب 14 ففتره سماح معينه. انا بحكي لجميع الناس اللي بيسمعونا وبتابعونا ادفعوا المخالفات اللي عليكم بفترة الخصومات. بس في المشكلة بعض المخالفات ما عليها خصومات زي مثلا الإشارة الحمراء ما عليها خصومات هاي تدفع 250 وانت زي البطل بتروح على السند وان شاء الله ربنا يهدي بالك ويسر امرك. تحيه لكم جميعا بمسي على اكرم بنقول له الف الف مبارك ان شاء الله شهاب الدين اساله ان يجعله قرة عين لكم ويحفظه بحفظه ويرعاه برعايته اللهم امين يا رب العالمين.

طيب يا جماعة، أكيد يعني ببدأ معكم بفيسبوكياتنا وأبرز ما تم التداول حوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية مع ما نشرته إدارة السير لرقيب سير أنقذ حياة طفل سقط في الشارع العام بعد ما تم إسعافه للمستشفى بواسطة دراجة رقيب السير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له ويجزيه خير الجزاء. طبعا أثناء يعني إحنا نوجه له تحية، رقيب السير رجل عياصرة اللي كان بيقوم في واجبه في منطقة طارق في العاصمة اليوم، واللي طبعا تعرض فيها طفل لحالة أو حادثة سقوط على رأسه في الشارع العام. الرقيب مباشرة أخذوها خلال دقائق، وصل فيه لأقرب مستشفى عن طريق دراجته النارية. أسأل الله أن يحفظه بحفظه ويعافينا جميعا من كل أذى، وهنيئا لمن يحيي هذه النفس، هنيئا لمن يحافظ على بقاء هذه النفس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الله يجزيك الخير رقيب رجل عياصرة، ويبارك لك ويتقبل منك هذا الفعل. يعني هاي الحمد لله صفة طيبة مباركة في كل نشامى هذا الوطن ونشميات، والله يحفظكم جميعا ويبارك لكم.

طيب ماشي لا لا معك انت والله ما يدري. طيب بدي اروح مباشرة قبل الإشارة الحمراء بشويتين هد السرعة، لأنه ممكن اللي قدامك يوقف حتى لو صفرة، حتى لو هي خضرة وشافها جاي عبالها تحمر ممكن يهدي السرعة عندها. طبعا في فيديو برضو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد سائقي البيكابات طبعا أو البيكم، راح عند إشارة حمراء ضل مباشرة داعس، فطبعا سلمني على المسارب، سلمني على الفيديو أمامنا على شاشة تلفزيون حياة، كيف دخل فيه طبعا ودفع السيارة اللي أمامه داخل الخط اللي هو بعد الإشارة. والموضوع بصراحة فيه نسب وإحصائيات، نحكي إحنا موضوع التتابع القريب وخطر التتابع القريب. والله مرة تحدثنا فيه مع أشخاص مر يعني هيبدأ أحكيها، والله حكيناها مرة في مع شخص باحث في مجال علم الاجتماع، وسألنا قلنا ليه عندنا مشكلة في موضوع التتابع القريب. طبعا هو كان تفسيره من خلال دراسة بحثية أجراها، بعرفش ما دقة النتائج اللي فيها، إنه إحنا شعب حميمي بنحب نكون قريبين من بعض، يعني ما عندناش رغبة في إنه يكون في عندنا بعد بين بعض، فبتلاقي السيارة اللي قدامك بتلز أنت عليها واللي قدام بتلز، بنحب اللز يا أخي شو أسوي لنا، إحنا هيك جايين، هكذا هو فسر. لكن أنا ما أقول إنه فعلا التتابع القريب بيرفع نسبة الحوادث 8%، أو فعليا ما حصل من حوادث في 2025 كان سبب التتابع القريب 8% من الحوادث، نسبة مش بسيطة يعني خلال الفترة الماضية. والموضوع هو عدم ترك مسافة أمان أثناء السير. ألا بجوز أنا بترك مسافة أمان، بيجي واحد لذيذ بحب بزق سيارته، يا أخي اتقوا الله مشان الله، في كثير ناس عندها هاي المشكلة، إذا شاف بينك وبين اللي قدامك متر، لا كيف متر، بيجي وبلش يقاتل فيك عبين ما يصف سيارته، بصير يزمر لك ليش في قدامك متر، لازم يكون 30 سنتي بجوز. الله يفرج الهم، الله يحفظنا ويحفظكم جميعا، اللهم أمين. كريم بيقول نعم نحن نحب اللز، الله يبارك لك. بحسك من لك خالتك حافظ القرآن وتقولي بنحب اللز، ايش يا كريم؟ الله يصلح حالك يا كريم. حبك يا أردن. يوقف السيارات والله يا جماعة.

0: يعني احكيها شغله عن جد والله، مش بس في السيارات، حتى لما الناس تكون واقفه طابور في مكان معين في المركز الصحي من عند تستنى مثلا عشان تاخذ دواء ولا تدفع للمحاسبه ولا شيء، بتلاقي الناس كلها لازم اخوان ارجو يعني شوي بس خلي تنفس من قدام من ورا، ايش في اخوان زيحوا عنا. موضوع القرب ما بعرف، احنا محمود بيقول المره احنا حميميين. ما حدش هيجصف قدامك والله ما حدا، بس اترك مسافة امان، مسافة مش عارف. اتذكروا ايام التباعد، والله صحيح ايدك قدام وايد ورا، هي هيك مسافة الامان، وايد هيك وايد هيك، ذراعين امام المد. يلا حبايبي طلعني انجودة، يلا زمان ما حيينا ومسينا على أهلنا وأحبائنا في شمال عاصمتنا الحبيبة في إرب. التحية لكم جميعا كل الأصدقاء كل الأحبة، وأنا بمسي يعني مساء خاص لكل الأصدقاء في إربد. محافظاتنا جميلة، مملكتنا الحمد لله جميلة جدا، وفيها من الكنوز الشيء اللي ممكن نقول العالم إحنا عنا في الأردن كذا، كثير عنا في الأردن الحمد لله رب العالمين. لا أتحدث عن صفات الأشخاص، لا أتحدث عن الشهامة الكرم النخوة العزة الإباء، لا أتحدث عن صفات البشر، أتحدث عن كل ما في مملكتنا الحبيبة من شجر من حجر من قرى من بوادي من ريف من كل شيء الحمد لله رب العالمين. جوشو هذا الاسم اللي لطالما سمعناه وتابعناه، وكثير من الناس اللي بيسمعوني الآن وبيتابعوني بيشوفوا جو حطاب. أنا أقول جوشو، أنا آسف، ما هو جوشو عشان مرة نشر لي فيديو جو حطاب، آسف جو حطاب، غلطنا منك السماح. جو حطاب هذا الاسم اللي لطالما تابعناه وشفنا له فيديوهات جميلة جدا بصراحة، وفيديوهات ساحرة في كل مكان بالعالم. قبل سنوات اجى على الأردن كان معه درون، تتذكروا القصة وحكينا عنها الهواء مباشرة، وتعرض خلالها أنه تم أخذه وأخذ الدرون اللي معاه وكيف لا وبصير إيش والدرون ممنوعة بالأردن. لكن اليوم يعود جو حطاب ليروج للأردن من خلال هيئة تنشيط السياحة بترا، المكان الساحر، فيديوهات خرافية بنصحكم تروحوا تشوفوا. احنا هنفرجيكم هيك جزء من هاي الفيديوهات بعد إذن الشباب طبعا خلال حلقتنا اليوم. وادي رم، بترا، وأكيد كل المملكة راح يعملها ترويج كامل جو حطاب ومن معه من الانفلونسر أو يعني صانعين المحتوى المرتبط بالسياحة والترويج للأماكن السياحية. للأمانة فوق الخيال، بلدنا جميلة بأهلها بناسها بكل تفاصيلها. تعالوا نخبر العالم عنها وندعوهم نقولهم تعالوا زوروا مملكتنا الحبيبة، والله ما رحنا على مكان إلا نقولهم تعالوا يا جماعة شوفوا بترا، تعالوا كلوا منسف، تعالوا شوفوا في بلدنا من خيرات الحمد لله رب العالمين. نتابع أنا وياكم هذا الفيديو، بجوز الفيديو هيك فيه كلمة أو عبارة جميلة جدا هيك، نتابع أنا وياكم هذا الفيديو بالصوت والصورة لجو حطاب.
1: ما شاء الله
0: ما شاء الله.
1: Welcome to Jordan.
0: Welcome to Jordan. طبعا يعني هذا المكان الساحر بترا، انا بقول لك كل شخص السمارة حرام، خذ اولادك خذ احبابك روح شوف غير جو، شوف بترا، شوف كثير يعني من الاماكن الجميله في مملكتنا الحبيب. هذا الفيديو جميل جدا طبعا، يا ريتك برضه كمان نشوفه من اعلى الخزنه في لقطه وفي اللباس الاردني الجميل اللي احنا بنفتخر فيه وبنفاخر فيه في كل العالم. هذا الفيديو ايضا يا ريتك برضه كمان نشوفه على شاشه تلفزيون حياه نتابع.

0: جميل عندك يا محمود. يلا
1: حياة العز والحرية وخيولنا من نسل معناقية.
0: جميل. يعني هو عم بكتب على الفيديوهات جو باك تو جوردن، يعني جو حطاب رجع للأردن. أكيد يعني جيتك على الأردن مرحب فيها وأهلا وسهلا فيك في بلدك، أكيد هي بلدك الأردن وأنت تفتخر وتعتز بهذا البلد ككل الأردنيين أكيد. ويعني فيديوهات جميلة جدا شفناها في وادي رم، شفناها في بترا، عم بنشوف هذه الفيديوهات اللي عم تنتشر انتشار كبير جدا. وطبعا جو عم بيتابعوا أكثر من 13 مليون على الفيسبوك وغيرهم طبعا من الناس، هو من أعلى الناس مشاهدات في موضوع المحتوى المرتبط بالسياحة على مستوى العالم. عم بيشوف شيء إن شاء الله يكون رافد لبلدنا، الناس يجوا يتعرفوا على بلدنا يشوفوا هالأماكن الخلابة والجميلة جدا في بلدنا الأردن.

طبعا ما حد يقول ذكاء اصطناعي يا خالد، اكيد كل هاي الفيديوهات هي ليست ذكاء اصطناعي وانما حقيقيه، مشاهدها جميله جدا، واكيد ندعو الجميع لزياره كل مكان جميل في مملكتنا الحبيبه.

تليفونات أبل الجديدة أبل 18 أبل 18 سواء كان في واحد اللي تبع هذا اللي شو اسمه لا هذا اللي هيك شو اسمه بعرف ايش اسمه شو شو شو ديو ديو مقاطعة ديو مش ديو مقاطعة طيب المهم تليفونات أبل الجديدة اللي هي طبعا من عدة أشكال أكيد عم تنتشر فيديوهاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مؤتمر أبل الأخير طبعا بعيدا أنا أتحدث عن أبل ومن الشركات طبعا اللي هلا البعض بيقول لي هي أصلا من الشركات المقاطعة لا شك يعني لكن أنا أتحدث عن موضوع التقنيات اليوم وملاحقة التقنيات عبر العالم كثير من الناس مهووسة في تجديد التليفونات مهووسة في موضوع إن والله نزل 18 لا نزل 17 طبعا بشكل عام رفعت شركة أبل أسعارها عدد من الهواتف هواتف الآيفون المتاحة للبيع بنحو $100 ارتفعت بشكل عام أسعارها طبعا موضوع بنحكي من طراز أو من عدة طرازات من 17 وإطلع 16 ما ارتفع وطبعا بعضها ارتفع بشكل عام وهذا الكلام مش كثير بيعنينا بقدر ما أنه اليوم تقنيات الموبايلات عم تتسارع بشكل أكبر وأكبر بعض الناس تحمد الله نعمة السامسونج بعض الناس يقولك لا والله أنا من جماعة أبل بين هذا وذاك كل واحد له اختياره كل واحد له راحته في الجهاز اللي هو بيحب يستخدمه شاركونا بالتعليقات على هذا الفيديو أنتم من جماعة أبل ولا من جماعة سامسونج أو من جماعة الأندرويد إن جنرال يعني جماعة الآي أو إس ولا أندرويد ولماذا ولأنه كل واحد بالنسبة له في نوع معين أو طراز معين من الأجهزة بيرتاح لها شاركونا في التعليقات على هذا الفيديو مشكلة في ناس كانوا يستنوا 18 ينزل عشان يرخص 17 طلع في كمين نزل 18 وغلوا 17 و16 كمان يعني حسبنا الله ونعم الوكيل

طيب أكيد بكمل معكم مستمعين الكرام، ولا شك أنه لازم ننتقل أنا وياكم للحديث عن شؤون أهلنا وإخواننا في قطاع غزة وفي فلسطين. سارة موسى الطفلة اللي إجت على الأردن حتى يعني تتلقى العلاج وكانت قد أصيبت بنيران طبعا من خلال مسيرة إسرائيلية في خان يونس، إجت على الأردن حتى تتلقى العلاج، لكن سبحان الله، الله سبحانه وتعالى اختار لها أن تستشهد. استشهاد الطفلة سارة موسى 6 أعوام متأثرة بإصابتها قبل عام بنيران مسيرة إسرائيلية في خان يونس، الله يرحمها ويتقبلها ويشافي ويعافي كل مصاب، كل جريح، كل من أوذي من هذا المحتل، وجزى الله خيرا كل من يقدم الرعاية الطبية لإخواننا وأشقائنا في فلسطين، في غزة، في كل مكان. من هنا من الأردن رسالة شكر وامتنان لكل من يقدم يد العون، أسأل الله أن يخفف عنهم، اللهم آمين يا رب العالمين.

الأرعن نتنياهو يقف على قمة جبل الشيخ في خطاب مبارح وجهه وبمناسبة الأعياد أو ما يسمى بعيد رأس السنة العبرية. عندهم وقف نتنياهو وقال بصوت واضح لكل العالم، قال: نقف هنا في هذه المناسبة ومن أعلى قمة جبل الشيخ لنقول للعالم، على يميننا هون هضبة الجولان السورية، على يسارنا لبنان، من هنا سوريا، ومن هنا كذا وكذا، ونحن نفرض سيطرتنا كاملة على هذه المنطقة من هنا وحتى البحر الأبيض المتوسط. يقول هذه العبارات ويعلو علوا كبيرا أمام العالم، ولا أحد يقول له كفى ويوقفه عند حده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من هذا الطاغية شر انتقام. اللهم آمين يا رب العالمين.

ألم على ألم، وفي غزة بالتأكيد الألم له معنى كبير جدا وأثر سبحان الله لا يمكن أن يخفف على من هم هناك إلا بمشيئة الله. من على الركام، نعم من فوق الركام، شاب فلسطيني يواسي صديقه، يحتضنه، يطبطب عليه، يقول له معلش هالدور اللي حولنا كلها تهدمت، كلها اتدمرت، غارة إسرائيلية استهدفت مربع سكني في الانصيرات وسط قطاع غزة. والمشهد فعلا مؤلم جدا لإنسان بنى حلمه وبنى معه ذاك المسكن اللي ممكن يعيش فيه هو وأبنائه أو إخوانه وأخواته، لكن مشيئة الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، لكن مشيئة الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. وطغيان هذا العدو لن يستمر، سينتهي شاء من شاء وأبى من أبى.

طيب يا جماعة بنكمل معكم بالتأكيد وبنروح مباشرة إلى طوكيو وتحديدا لشخص هناك اسمه شوجي موريموتو. هذا شوجي يا جماعة هيك اسمه, والله هيك اسمه مش أنا ألفت, اسمه شوجي موريموتو. في 2018 أطلق خدمة جديدة من 2018 ومستمر فيها حتى هذا الزمن. هذا الشخص بيقول لك أنا بأجر نفسي لمين؟ للناس, لأي ناس, للي بده مرافق, أي حدا بده حدا يكون معه أنا جاهز. بدل ما تروح تأكل لحالك في المطعم أنا باجي معك, بدل ما تروح مثلا تقعد في اجتماع لحالك باجي معك, بدل ما تروح لحالك تقعد في الحديقة باجي معك, بدك تروح على عرس بلبس بدلي وباجي معك, بدك تروح عزة أجر باجي وباجر معك. يعني بالنسبة لهم, وطبعا الحجوزات مستمرة على مدار السنة, بقول لك أنا أوبن, يعني بدك الساعة 12 بالليل 7 8 6 أي وقت, في أي وقت بدك إياه ابعت لي على الواتساب احجز اعمل بوك. طبعا بيجي حسب المناسبة, بيلبس بيضبط حاله. وطبعا التقارير اللي الأخيرة في هذه الأيام سجلت انه هو حقق نحو 80 ألف دولار خلال عام واحد فقط في هذه المهنة. والله والله شغلة المرافق هاي شغلة مليحة. حمود شو بدها بدلة سودة للمناسبات الحزينة, وبدلة مليحة مع قرافية كفاية للمناسبات السعيدة, وشورت إذا كنت تروح على مسبحة أو تأخذ حدا, وإذا بدك توكل. يعني شو رأيكم يا جماعة؟ شاركونا في التعليقات, هل ممكن تطلب حدا أو في عندك حدا صديق لإلك ما بتحب تروح ولا تيجي إلا يكون معك؟ في ناس سبحان الله هذا أبو رفق, بتعرف أبو رفق وين ما تروح إلا ما أخذه معك زي المدالية دائما هيك, لا بلاش زي المدالية دائما حاطه جنبك ورايح فيه وين ما بدك تروح. ألو بدنا نروح نعزي, يلا. ألو بدنا نروح على هالعرس, ألو بدنا نروح ناكل شو اسمه دونات من الثلاجة, رن اللي عانس هلو بدنا شعر. يعني هذا مرافق دائما جاهز في أي وقت, بنروح نسبح بدنا مسبح, ألو بنروح نصلي الجمعة, هذا جاهز. يعني صديقنا شوجي موريموتو هو بيشتغل هاي الشغلة. اكتب لي بالتعليقات مين صديقك أو القريب منك, أخ قريب معين, هذا أبو رفق دائما بالنسبة لك وين ما تروح أبو رفق معك. شاركني بالتعليقات ومنشن لي بهذا الفيديو.

سبحان الله قد يحتار الإنسان أحيانا في لحظة من اللحظات وما بشعر في النعم اللي ربنا أنعم عليها الله سبحانه وتعالى. قديش في نعم ربنا أنعمها علينا إحنا فقدنا قيمتها لأنه إحنا ما عدنا نتفكر فيها. تصحى الصبح طبيعي جدا تستخدم مثلا دورة المياه أجلك الله، تغسل وجهك لحالك، تلبس أوعيك لحالك، تطلع بالسيارة تشغلها وتطلع شغلك طبيعي جدا، تتكاتل مع الناس في الشوارع، تروح تيجي تشتغل تروح. في نعم والله يا جماعة ما عدنا نشعر في قيمتها. لما توقف للحظة بتشوف بعض الناس اللي أبسط الأشياء اللي ربنا أعطاك إياها مش موجودة عنده، أو بده جهد حتى يبذله عشان يوصل لهذا الشيء، تتوقف تقول الحمد لله، اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك. طفلة أردنية راحت لمصر حتى تتلقى العلاج هناك، والله يا ربي يشافي ويعافي كل مبتلى ويعافيها ويعافي أهلها وأحباها. هاي الطفلة كانت على كرسي، طبعا هي بحاجة لعمليات، يبدو أنه في عندها يعني شد في الأعصاب أو شيء من هذا القبيل، واضطرت أنها تجري عمليات. فقاموا بعمل ممر هيك بسموه ممر شرفي، ممر احتفائي لهذه الطفلة عشان تقوم وتمشي، وفعلا بخطوات لربما يراها البعض أنه عادي قامت ومشت. لا مو عادي، معادي يقول الحمد لله أن ربنا أنعم عليك، والحمد لله إن شاء الله يا ربي من هاي الخطوات تكون رحلة علاج وشفاء هذه الطفلة. أسأل الله أن ربنا يشافيها ويعافيها ويعافي كل مبتلى، اللهم أمين يا رب العالمين.

0: إذا مستمعينا الكرام نكمل ونواصل معكم مشوار ترويحتنا لهذا اليوم، لكن بعد الفاصل، فتكرما ابقوا بالقرب من الحياة.
1: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
1: جامعة عمان العربية،
3: باور بانك جيليكو، مطعم الحمصالي،

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي يؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
2: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: إيكو، براند عالمي نضعه بين يديك.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 الأردن.
2: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة، واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
3: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
4: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
5: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب30 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
1: جامعة عمان العربية.
3: باور بانك جيليكو. مطعم الحمصالي.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. صدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026 الصادر في الجريدة الرسمية اليوم. وفاة 5 أشخاص إثر حادث مروري بين حافلة ركوب متوسطة ومركبة أخرى على الطريق الصحراوي بمنطقة السلطان وفقا لبيان الأمن العام. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط فجر اليوم محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بوساطة بالونات موجهة. بعد سيطرتهم على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر، وكالة رويترز تنقل عن مصادر عسكرية حكومية قولهم إن الحوثيين وصلوا إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى في البحر الأحمر. وأخيرا الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات حسب ما نقله التلفزيون العمومي الرسمي. ختم الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياتي FM لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا أحبائنا من يتابع حياتي FM، أسعد الله أوقاتكم. كل من انضم لنا على السماع بعد الخامسة ليواصل معنا مشوار ترويح، أسعد الله أوقاتكم.

بيقولوا في ست بيت معدلة وفي رجل بيت معدل. ست بيت معدلة بتعرف تطبخ، تجلي، تزبط البيت، بيتها دائما نظيف، أمورها تمام التمام. رجل البيت المعدل اللي دائما بيعمل صيانة لبيته لحاله، ما بيحتاج صناعي يجي عنده على البيت. لا سمح الله خربت مسورة، سهل جدا بركب بدالها. لا سمح الله سكرت المغسلة، بتلاقي فكها، نظفها، زبط وضعها وأعادها إلى حالتها الكويسة. لا سمح الله انكسرت عنده خزانة أو انخلعت فصلية، ما شاء الله الباب ما بيكون قايل هيك ألوق، الباب بيكون عادي بطبق 100% والأمور طيبة. احتاج يركب بريز، احتاج يغير بلق فيش كذا، رجل بيت معدل. انت من مين؟ بكرة الجمعة، وطبعا ستات البيوت بيكونوا جاهزات قوائم، عندنا صيانة في أولادك. أولادك طبعا، أولادك خلعوا جرار، بنتك خلعت الخزانة، ابنك كسر مش عارف ايد الباب، جيب زرفيل ركب لباب الحمام لانه باب الحمام بيعلق. تعرفوا هاي الاشياء اللي دائما الحمد لله رب العالمين موجوده بشكل عام في بيوتنا او في فيللنا او في قصورنا. زين عن جد؟ لا طبعا في بيوتنا الحمد لله رب العالمين. لا المشكله بحكي لكم اثناء سياق الحلقه بحكي لكم شغلات معينه. هل انت رجل البيت المعدل اللي ما شاء الله عليك بكره بتصحى الصبح بعد ما تفطر أو قبل ما تفطر مفكاتك معك، زردياتك، عدتك موجودة، راقي أمورك، بتبلش تمكنك وتعمل صيانة لبيتك، نعم أو لا؟ ولا أنت من الناس اللي ولا بتحب تصيب إشي في البيت وعندك صناعيين بيجوا برتب الأمور، ملكش على هاي الأشياء؟ عادي، سبحان الله، كل ميسر لما خلق له. في ناس مبدعة وفي ناس، أحكي عن حالي والله مش شاطر كثير أنا في هاي الأشياء صراحة. لا والله ما بعرف. محمود فتحي بيقول لي لا والله أنا بحاول إني أنا أعمل صيانة لمعظم الأشياء، لا لمعظمها إلا إذا اضطريت على صناعي. أنت أبو حلقة ولا محمود فتحي؟ أنت اللي بيعمل صيانة ولا اللي ما بيعمل صيانة؟ زوجك إذا كانت تسمعنا أختي حابة تشارك معنا، من هاي الفئة ولا من هاي الفئة؟ هل بتركيني أصلا على زوجك في صيانة البيت ولا بتقولي له لا جيب صناعي خليه يعمل الصيانة؟ 06-516-4020 و06-516-5020 06-516-2020 و06-516-2020 هي أرقام التواصل معنا. حياكم الله جميعاً.

0: انا كنت ساعتها خايف وخلاص ما بقتش
1: شايف. طيب عيسى بيقول والله يا ابو حلقه انا سبع صنايع والبهت لا ان شاء الله عمره ما يكون ضايع. محمد زياد بيقول انا بصلح كل إشي لاني نجار. هنيئا لك يا اخوي محمد زياد، تحيه لك. يعني ابدا باتصالاتكم مع عماد. مساء الخير يا عماد.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله اخوي عماد، نوضح صوتنا شوي كيف الحال؟
2: عشان صوت السياره.
1: الله يعطيك الصحه، دير بالك.
2: الله
1: يخليك. الله يخليك. بتصلح ولا بتركن على اخواننا الصناعيين؟
2: الحمد لله عز وجل بصلح كل شيء حتى سيارتي.
1: ما شاء الله ما شاء الله، حتى صيانه السياره
2: الميكانيك، لا كهرباء لا خشب ولا زرجي، الحمد لله عز وجل كمان صنايع.
1: الله يبارك لك. الله يبارك لك يا عماد.
2: الله يسلمك.
1: عمرها صعبت معك شغلة أو فرطت شغلة ما عرفتش تركبها؟
2: الحمد لله وبعلم الله.
1: ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك لك. شو طبيعة العمل أخوي عماد؟
2: ميكانيكي.
1: ما شاء الله، طبعا أكيد. الله يوسع عليك، أشكرك أخي عماد، شكرا جزيلا لك، ربي يبارك لك. ما شاء الله. يا حبيبي ميت مرحبا، سعيدين جدا بسماع صوتك يا حبيبي. بارك الله فيك، ربي نور دربك، شكرا جزيلا لك، شكرا واهلا وسهلا فيك. الى ابراهيم. الو،
3: يعطيك العافيه سيد محمد.
1: الله يعافي عمرك، كيف الحال؟
3: الحمد لله رضا، الحمد لله.
1: الله يرضيك ويرضيك يا رب. اخوي ابراهيم
3: تفضل،
1: شو عندك على القائمه بكره للصيانه؟ الله، خزانه الاولاد، خزانه البنات، وزرفيل الحمام بيعلق، وخليه يسلم العشاد الاضواء، يعني في كم من ضوء محروقات بدهم غيار. ايش عندك على القائمه؟
3: انا بالنسبه لي بالبيت الاولاد عندي بيقولوا لي يابا انت ما ضلش غير تهد البيت وتبنيه من اول وجديد.
1: ما شاء الله ما شاء الله،
3: ما ضل عليه غير هيك.
1: الله يبارك.
3: طبعا طبيعي
1: لازم، يعني السنه اول باول.
3: لا لا لا لا، دائما حتى لو ما في شيء انا بخترع شيء عشان اسويه، عشان
1: انا نفسي اسمع صوت ازواج زوجاتكم. هل بيحكوا هذا الكلام ولا بس انتم بتشوفوا الموضوع من منظوركم بهذا الجانب؟
3: لا لا، هذا بس بمنظورنا. بالنسبه لهم هم يوم الراحه تبعنا هذا لازم هم اللي يكون لهم.
1: طبعا.
3: احنا دائما في خلينا نقول مناوشات،
1: في اكشن. الله يهدي البال، الله يهدي البال. ربي يحفظك ويرعاك، ما شاء الله عليك أخوي إبراهيم. والله لحد هلا مستمعي حياتي فهم كلهم ما شاء الله صناعية وحريفة، وين جماعتي؟ ولا واحد زيي. معقول؟ أبو مالك الله يسعد مساك.
4: الله يسعد مساك سيدي.
1: كيف الحال أبو مالك؟ أكيد بتعمل صيانة لكل إشي.
4: لا والله.
1: ولا مين؟
4: والله بجيب صناعية عبد الله، خاصة من يوم ما فتحت المحل.
1: يعني الانشغال السبب ولا ما بتعرف؟
4: لا والله الانشغال أبو عبد الله، لأنه والله أنا كنت صناعي. كنت اشتغل في ايدي وكنت اصلح كل شيء. هسه من يوم ما انا فتحت المحل، لا والله بجيب صنايعي.
1: الله يبارك لك.
4: يعني اليوم صنايعي كان عندي في البيت سوى ليش اسم النيجره.
1: نعم، هاي النيجره اللي حيرت العلماء، نفسي الاقي لها طريقه انا.
4: بدك اسمع.
1: والله في نيجرات، اسمع اقسم بالله بندقت لك شغله في النيجره، حد يدرى لو يدروا عني جماعه الصين لا يطروني برا الاردن.
4: قسما بالله النيجره اللي عندي بالجسم وفي عندي في المحل، قسما بالله من كثر ما عقدتني ربطها بسلك وصرت اسحب السلك.
1: ابدعت.
4: اني زهقتني قد ما
1: اشكرك. اشكرك ابو مالك، اشكرك، ربي يهدي بالك ويحفظك. شكرا يا حبيب القلب، شكرا لابي مالك. أخونا أيوب بيقول أنا بصلح كل إشي باستثناء الكهرباء، ما بقرب وببعد عنها لأبعد مدى. عامر بيقول أنا على مدى الأسبوع صيانة وديكور وزراعة وبعمل فطور لزوجتي. بتصحى بتلاقي كل إشي جاهز. عامر ما شاء الله عنك، الله يبارك لك. بدي أقول لك بدكش زوجة ثانية، إحنا جاهزين. أخي رائد الله يسعد هالمساء.
5: يا مساء الفل، كيف الدكتور محمد؟
1: ربي يحفظك ويرعاك.
5: أخبارك حبيبي؟ إن شاء الله
1: الحمد لله، أنت كيف أمورك؟
5: والله أنا الله يرضى عليك، الله يجبر بخاطرك ويرضى عنك. لا أنا من النشطين برضو بس زي أخوي مالك، ما عدا الكهرباء، يعني أنا الكهرباء ما إلى عليه،
1: كل شيء إلا الكهرباء.
5: مرة اجتهدت وجوز ولعت مقبلين
1: يا حبيبي.
5: مقبلين شوي.
1: الله يحميك. الله يحميك.
5: بيعملوا وصلة بين هذول الدركسيون بسموها مش عارف إيش، فمرة جيت أشتهي فيها يا ريت ما اجتهدت، بس هي كانت يعني تعليم.
1: نورت يا سارت، نورت الحال.
5: نورت قوي.
1: الله يحميك.
5: الحمد لله والله، باقي الشغلات بفضل الله. انا عندي حديقه خارجيه، يعني كل شغل الحديقه الحمد لله بداية.
1: تبارك الله.
5: شغلات خفيفه، مع اني صيدلاني يعني بعيد عن
1: ما شاء الله. ما شاء الله. انا مره بلطت ست بلطات قعدت فيهم جزء 8 ساعات. وطلعوا هيك قايلات اخر شيء.
5: انا عندي اياها يعني محبه والله هوايه.
1: الله يبارك لك، اشكرك رائد، شكرا لك، شكرا. لا هو في ناس سبحان الله ايدها يعني ايدها ما شاء الله بركه، وفي ناس سلم لي اخوي علاء الله يسعد هالمساء.
6: الله يسعد مساك دكتور،
1: كيف الحال، شو الاخبار؟
6: الله يسعدك يبارك فيك
1: اخونا علاء. شكلك من جماعتي.
6: والله نص نص، شوف انا هاندي مان يعني بحب اشتغل في ايدي مكوش زي ما بيحكوا، بس بالاغلب بخرب الموضوع.
1: بس دائما بتخرب صح؟
6: يعني لازم انا ابلش الشغله، لازم شو ما كانت ابلش اضبط اضبط انا اضبط، بس بالاغلب حط بجيب
1: وبالاغلب ما بتزبط
6: يعني خرب الدنيا يعني.
1: انا مره قررت افك مسجل
6: يعني حبيبي حبيبي ضبط شوي يومين ثلاث رجع صير خرب الدنيا اكثر.
1: الله يهدي بالك، الله يهدي بالك.
6: الله
1: ربي يحفظك ويرعاك وينور دربك، اشكرك يا حبيبنا، شكرا جزيلا لك. اخونا عامر بنقول له الله يا ربي يهدي بالك ويسر مقبولي، والله هاي الزوجه الثانيه، زوجتي الاولى توفاها الله قريبا، اسال الله ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنه. احنا بنحب نفتي محمود بيقول، معقول بنحب هيك نجتهد؟ قصدك الموضوع فيه اجتهاد. طيب العله مش بالنقر اكيد طبعا، يعني مو المشكله الاولاد الصغار الله يبارك لهم حركين، يعني اي شيء ممكن يخرب تحت ايديهم، فبدها ديره بال، لكن برضو كمان بدها اجتهاد. بفتح المجال لاتصالاتكم ومشاركاتكم اخواننا واخواتنا كل من يتابع حياة، اكيد اخواتنا بحب اسمع صوتكم في موضوع انه هل فعلا ازواجكم من الرجال المعدلين، ولا اللي بيحبوا دائما يجيبوا صنايعي ويريحوا راسهم، ولا بيحبوا يغلبوا حالهم في هذه التفاصيل. طبعا بعض الاشياء فعلا شو بعرفني أنا والله كيف بدي أعمل ضوء دركسيون مثلا، علمونا إياه أيام الصف الثامن، تحط لمبة بتضوي من هون وبتطفي من هون، تعرفوا هاي هيك دركسيون اسمه هيك صح. أبو عمر الله يسعد مساك.
7: يسعد مساك أبو عبد الله،
1: كيف الحال، شو أخبارك؟
7: الله يسلمك يا رب، تمام الحمد لله.
1: إلك على الصيانة ولا ما؟
7: لا الحمد لله، أنا زي ما تحكي الرجل العيلي في الشغلة هاي،
1: تبارك الله،
7: العيلي بالأحد.
1: ممتاز
7: يعني
1: ممتاز.
7: عندي عيلة تمي وعيلة كمان.
1: هذا طلعت أنا لحالي فاشل في الموضوع. طلعت أنا لحالي بس لما ليش على الطابق، كل المستمعين ما شاء الله عليهم.
7: ما هو أنا الواحد لما يكون أنا بشتغل ميكانيكي يعني من زمان،
1: تبارك الله،
7: ميكانيكي بده يشتغل كل شيء.
1: أها جميل
7: بالضبط. يعني
1: إيش أصعب شغلة واجهتها؟
7: يعني هي الشغلة الوحيدة هي اللي أنا ما بحبها، الكهرباء، كهرباء البيت. يعني أنا بكون أشتغل بكون منزل قواطع كلها وخايف أتكهرب. خلاص حتى كهرباء السيارة بكون
1: أخذ. شكلك أبو عمر باقي ملزوع لك لسعة مرتبة.
7: والله أكلت مرة أكلت ضربة فظليت خايف.
1: الله يبعد عنك الشر يا رب، الله يبعد عنك الشر. أشكرك يا حبيبنا، شكرا لأبي عمر، شكرا، بارك الله فيك. دكتور محمد يسعد مساك.
8: الله يسعد مساك أخوي أبو عبد الله.
1: كيف الحال، شو الأخبار؟
8: الله يكرمك،
1: شو الوضع عندك؟
8: والله أنا الوضع عندي بتاع كله
1: ما شاء الله. إخوان خلص بينت العلة، العلة في أبو حلقة بس. بس أنا بارش أشتري شيء.
8: والله أبو حلقة أنا بشتري كل شيء يعني
1: ما شاء الله،
8: من الكهرباء وجر كهرباء بلاطق سارة بنا اللي بدك إياه، لأنه أنا بالأصل يعني قبل الدراسة الصيدلة أنا صيدلي.
1: نعم
8: قبل دراسة الصيدلة كنت بشتغل دقيق حجر.
1: كله ما شاء الله صيادلة وصناعية، الله يبارك، ربي يبارك. مبدعين والله مبدعين يا دكتور ما شاء الله.
8: الله يكرمك، الله يكرمك.
1: شو في شغلة بتصعب عليك دكتور احكي لي، أنا جاهز، بدك تراشي جاهزين؟
8: تراشي نطرش كل شيء.
1: الطراش ذكرنيش في
8: ايام الطراش صنايعي، لما تشتغل صنايعي يعني تقريبا الصنايعية ما في شيء في شغل البيت بعيقهم.
1: بس لو فلتت فصلية خزانة بتعرف تعيرها؟
8: بعاير الخزانة
1: بتسكر يعني عفو
8: كلها
1: السؤال بتطبق يعني ولا بتنالك عليك؟
8: يعني
1: انا والله بتقول هيك ما رفش، بقول خلاص هي هيك بتيجي، بقول المدام هيك هي بتيجي احسن شيء.
8: ايوه بالضبط، هاي جاي من بلادها هيك.
1: الله يسهل الحال، ربي يحفظك ويراك، اشكرك.
8: الله يكرمك،
1: بارك الله فيك، شكرا يا دكتور. ابو ياسر الله يسعد هالمساء. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله ابو ياسر. انا مش سامع ابو ياسر، اذا انت سامعني كيف الحال؟
9: جميل.
1: الله يحفظك ويرعاك ابو ياسر، اكيد ما شاء الله عنك
9: سيدي. انا بشتغل في المقاولات اصلا،
1: تبارك الله،
9: المقاولات هون، مش كنت تستنى يوم الجمعة عشان تروح عشان تستريح. يعني
1: كل إشي بيخرب يوم الجمعة، الخلاط ببطل يشتغل، المروحة بتصير بدها دينامو،
9: كله خربان. بس انت ما إلك نفس تسوي إشي، انت طول الأسبوع تتقاتل مع الزباين، تصحى بدري تروح متأخر، انت ما كاش همة انك تسوي إشي. يعني الشغل تنطلب منك تتسوي بعد شهرين.
1: صحيح، بقول لك دائما بيت النجار سبحان الله مخلع. معقول بيت النجار مخلع ابو ياسر؟
9: والله فعلا بيت النجار مخلع.
1: الله يصلح الحال.
9: السبب الاول انه انت تروح عند الزبون مثلا تشتري بضاعه وبتحاسبه عليها، هون فيش حدا تحاسبه، انت راح تدفع من جيبتك. مرات
1: بتحكوا ماشي،
9: المروحه خربان
1: برضه وجهه نظر،
9: هاي وجهه النظر الوحيده صدقني.
1: نعم نعم،
9: الصناعيه ما بقصروا في حالهم.
1: اكيد اكيد سبحان الله.
9: بدك مواد والمصاري اللي معك هذا الاسبوع يا دوب تكفيك مصروف،
1: الله يبارك،
9: تقدر حجج لمرتك.
1: صحيح
9: صحيح، الاسبوع الجاي صدقني هذا
1: الاسبوع الجاي بتمد سنه ونص وبي ولا في اشياء بجد سنه سنه يلا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله يهدي الباب ياسر، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك، شكرا يا حبيب القلب، شكرا.

0: خلاص بينت المشكلة، كل المستمعين حياتي FM من أول اتصال لآخر اتصال كلهم ملوك الصيانة. أبو حلقة الوحيد اللي بيعرفش يعمل صيانة. تسمعين شام عبد الله، إن شاء الله أنك ما سمعت الحلقة. بوجه تحياتي لكل أصدقائنا وأحبائنا. حنطلع أنا وياكم لفاصل، بعد الفاصل استضافة مميزة حتكون معنا في حلقتنا لليوم حتى نعرف أكثر عن علامة تجارية مميزة اسمها جيليكو. بعد الفاصل نواصل معكم في ترويحة اليوم، تكرم نبقى بالقرب من الحياة.
1: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
1: جامعة عمان العربية،
3: باور بانك جيليكو، مطعم الحمصالي،

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم فيها بالصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799-364-1.
9: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.

0: نشاط أجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة، يا سلام.
3: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
4: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31، تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرة بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: لونا في مجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: الجلد السابع عشر بوابتكم الأولى لعالم الصناعات الإنشائية والديكور والتصميم والحجر والرخام والإنارة والتنديدات الكهروميكانيكية وحلول ترشيد الطاقة والبناء المستدام بمشاركة أكثر من 120 شركة أردنية ودولية من السابع إلى العاشر من أيلول سبتمبر الجاري في قاعة المعارض الدولية مكة مول عمان يوميا من الرابعة عصرا حتى العاشرة مساء. انتربيلد لكل ما تحتاجه مشاريعكم. الراعي المسي شركة راسيا للصناعة المتعددة.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
0: جامعة عمان العربية،
3: باور بانك جيليكو،
4: مطعم الحمصالي،

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على هواء مباشر عبر حياتي فهم استكمال مشوار ترويحتنا اليوم. قبل الفاصل وعدتكم باستضافة مميزة جدا حنحكي فيها عن اكسسوارات الموبايلات، واليوم كثير الموضوع ترندي، ناس تحكي بدي اشتري شاحن، بدي اشتري باور بانك، بدي اشتري سماعات، ايش اختار؟ اليوم معانا الاستاذ طارق اسماعيل وهو المدير التنفيذي لمؤسسة الصافنات للتجارة، وهو الوكيل الحصري لعلامة جيليكو. هي العلامة اللي دائما بنشوفها بشكل عام، بس يقول لك شاحن اصلي روح دور على جيليكو بين رف او البضاعة الموجودة لجيليكو. اهلا وسهلا فيك استاذ طارق، يعطيك الف عافيه. مساء الخير. اليوم خميس والناس اكيد مروحه من شغلها تعبانه، لكن انا بحب دائما نعطي الناس هيك فكره مهمه او معلومه يستفيدوا منها. تمام. مع نهايه الاسبوع اللي شاحنه خربان بدور على شاحن يشحن فيه اخر الاسبوع. صحيح. انا ما بدي احكي بس عن شاحن، بدي احكي عن جيليكو اليوم. بدايه ايش جيليكو؟
1: جيليكو هو براند نشأته في الصين. نعم. طبعا هذا القطاع بس هيك استهلال. نعم. هذا القطاع مسيطر عليه من الصين.
0: نعم.
1: يعني نبدأ نقول
0: اكسسوارات الموبايل،
1: اكسسوارات الموبايل 100% موجود مسيطر بالصين الآن. هل بالصين في كواليتي وأنواع؟ طبعا
0: أكيد.
1: جيليكو من البراندات المعروفة وتأسست في الصين من 2019، موجود كبراند من الصين.
0: جميل. وانتو كلهم الحصريين؟
1: وإحنا أخذنا الوكالة بشكل حصري تقريبا بال 2020.
0: ما شاء الله 6 سنوات، وعم بنشوف هذا البراند عم بينتشر بشكل كتير كبير. صحيح. بالمحلات، المحلات المرتبطة بالموبايلات، بالشركات. لكن أنا سؤال اليوم أول سؤال بخطر ببال أي حدا.
1: تمام.
0: بدخل على المحل بقول له بدي شاحن، في أبو الدينار وفي أبو الخمسة وفي أبو اللي بعرفش قديش.
1: صحيح.
0: إيش بفرق؟ هذا بشحن بس أحط بالجهاز بشحن.
1: سؤالك بشحن. كثير مهم، لأنه إحنا كمان على الصفحة بيجينا كثير أسئلة، ما هي موجود بدينار؟ فبصراحة نفسه ممكن حتى تحصل الشاحن نفس الشكل تماما.
0: صحيح.
1: ولكن
0: سكني هذا الرأس أسود ورأس
1: يعني زي هذا مثال. هذا تحديدا لأنه قالب يعني عام
0: ثابت.
1: بفرق كتير أشياء على رأسهم. أول إشي من ناحية السيفتي، اليوم أنا في بيتي وبيتك بهمنا إحنا نحط الشاحن، وفي كتير منا بحط الشاحن وبينام.
0: صحيح.
1: أو بتركوا بطلع
0: أو بتركوا بطلع. صحيح.
1: فإذا أنت في هذه المادة المصنوعة منها بفرق من شاحن لشاحن. يعني تخيل إحنا مثلا المواد المصنوعة منها مقاومة للحريق
0: ما شاء الله.
1: يعني لو وفي أنواع السيفتي لو عدل لك إياهم، أوفر كارنت، لو إجت الكهرباء زيادة ما بتأثر،
0: بضل محافظ كأدابتيشن،
1: بضل يعني محافظ.
0: جميل.
1: ونقطة تانية موضوع الشريحة اللي جوا، الشريحة هاي في جواته شريحة اللي هي بتعطي التلفون. اليوم أنا جاي كهرباء من الحيطة على الشاحن وحتطلع من الشاحن للتليفون.
0: صحيح.
1: كمان في موبايلات بتطلع كهرباء أكتر من المطلوب للموبايل،
0: عشان هيك البطارية تورم.
1: أيوة. أحيانا مظبوط،
0: عشان بلاقي بطارية حامل
1: أحيانا البطارية بتلاقيها.
0: صحيح. نفخة.
1: فإحنا اللي منقوله للناس اليوم عدم المؤاخذة، كل واحد شاري تلفون، كل واحد ضمن إمكانياته.
0: صحيح.
1: بس شو ما كانت إمكانياته هو شايفه غالي وهذا.
0: نعم.
1: اللي بقى.
0: نعم صحيح.
1: فاليوم ما نيجي عند الشاحن ونقول لا والله كلهم واحد، لا بصراحة مش كلهم واحد.
0: لا لا لا، انت بتشحن بجيليكو؟
1: انا بشحن بجيليكو.
0: في اكثر من شيء بجيليكو؟
1: في بالان مسألة بصفي مواصفات، هل بدي اياه شاحن عادي، انا زلمة بدي شاحن سريع، وبدي شاحن فائق السرعة
0: كمان.
1: يعني مثلا كل موبايل في تطورات.
0: نعم.
1: بدناش نعمل دعاية لبراند، بس في براندات بده 45 واط عشان يعطيك سوبر فاست.
0: نعم.
1: فانت بتروح بتقول والله انا بقدر اشتري هذا الاشي.
0: حلو.
1: حقه اغلى باخده، ما عندي مشكله. وفي واحد بقول لك انا زلمه بيسك اعطيني اي شيء،
0: بدي طول الليل
1: التليفون اللي هو 2.4 امبير يخلف عليك. هذه هي الموضوع.
0: جميل. بقول لك في كوابل طويله.
1: صحيح.
0: اليوم حنحكي عن هذا الموضوع. يعني انا حسأل اليوم سؤال، ومن الان من حلقه اليوم الخميس راح يكون عندنا كل خميس باذن الله مسابقه تطلق على صفحه جيليكو على الانستغرام. من الان هلا وانا بحكي معكم روحوا اعملوا فولو لجيليكو على الانستغرام، حيكون في سؤال كل خميس ونربح الخميس اللي بعده ان شاء الله.
1: صحيح.
0: جائزه في باكج مميز جدا من هدايا حنستعرضه بعد شوي. لكن قبل هيك بيقول لك شاحن كل الشواحن بيقول لك مكفول مدى الحياه او مكفول سنه، او ايش الورنتي اللي بعطوها؟ بيقول لك ضد بينقطع أو ببطل يشحن أو الراسية نفسها اتفلت. وين الورنتي؟
1: هي كلمة شاحن أنا الدارجة عند الناس اللي هي على السلك.
0: صحيح.
1: وإحنا عندنا في أصحاب الصنعة الشاحن اللي هي العظمة.
0: والله خذوا معلومة جديدة. أنا بقول شاحن معناها كيبل.
1: تخيل هذا السلك لحاله تحديدا للي بيشوفه كلهم بيشوفوهم واحد، بس من جوا تعال اتفرج على كمية الأشياء اللي موجودة.
0: رفع السلك اللي يعني ولا
1: في اللي بتلاقيه حق نص ليرة أو ربع ليرة بقول لك هي على البسطة ب 20 قرش.
0: صحيح.
1: هذا جوا حديد
0: حديد
1: رسميا. والسلك إن جمل معك وقعد هيو قعد له يا دوب شهر شهر حتمسكه وتكبه.
0: ديسبوزيبل.
1: غير لما يكون كوبر وكوبر أصلي وفي كوابل بتنقل داتا وفيها كمان سيفتي. تخيل في عنا كوابل فيها شريحة بتتعرف على الجهاز بتطلع له قد ما بده الجهاز.
0: يا سلام.
1: هذا السلك.
0: يعني ذكية خلينا نسميها.
1: أيوه سمارت. يسموها سمارت ديستريبيوشن.
0: جميل جميل جدا. طيب أستاذ طارق خليني هيك بس سريعا, إحنا بنحكي اليوم عن براند جيليكو وعم نحكي عن براند عالمي وأنتوا اليوم وكلاؤه في الأردن.
1: صحيح.
0: في عدة آيتمات بتبيعوها. لما أنا بدي أدور على جيليكو اليوم أدور على كيبل ولا أدور على شاحن زي ما تفضلت حضرتك العظمة ولا أدور على إيش؟ إيش الأصل؟
1: أنا مني وعلي أدور على كل إشي من جيليكو.
0: ليه؟
1: لأنه شوف هو أي موبايل أكسسوارز بده يحاول يوفر كل شيء. فإحنا في عالم الموبايلات خصوصا اليوم سامحني عالم الشباب عماله بده أشياء الجديدة. صحيح. الأشياء الفانكي الأشياء اللي فيها
0: عليه.
1: فيتشر وبتساعد.
0: بتساعد.
1: يعني اليوم قبل شوي بتقول سلك الطويل في كتير ناس بحب.
0: أنا عندي هواية
1: وهو عدم مؤاخذة على السرير واللي بريز بعيد عنه يقولك بديش أظني أقوم.
0: صحيح.
1: في كيبل 3 متر. نعم. وخليك نايم وبيجي لعندك.
0: أطول كيبل ولا في
1: أطول؟ لا أكتر من هيك. لا
0: أطول كيبل 3 متر احفظوها كويس. كمل معك. أنا تمام.
1: ففي عنا احنا تقريبا بنغطي كل احتياجات الناس بما يتعلق بالموبايلات.
0: زي
1: عندك أولها الشواحن العظمي اللي احنا بنحكي لها شواحن البيت اللي هي. نعم. وعندنا شاحن سيارة اليوم هذا كمان عالم كثير مهم. وأنا
0: صحيح.
1: بالسيارة عندي مشوار 10 دقائق بدي تلفوني عبيه.
0: نعم.
1: تخيل الآن في عظمات بربع ساعة بعبي لك 70% من التلفون.
0: وآمن. هي الفكرة بدي يكون آمن برضو.
1: آمن.
0: جميل.
1: عندنا يا طويل العمر الكوابل إحنا بنحكي. نعم. لها الكوابل بجميع أنواعها.
0: في تايب سي وعظمة عادية.
1: في سي لسي سي للايتنينج يو اس بي للثلاث أنواع هذول هم الخمس الرئيسية.
0: تمام.
1: وفي عندنا يا طويل العمر السماعة الآن البلوتوث صارت هاي مهمة للكل.
0: نعم.
1: وعندنا سماعة السلك سواء تايب سي سواء ايفون سبيكرات.
0: نعم.
1: كفرات
0: كان وير وايرلس.
1: غالبا السبيكر كسبيكر وايرلس.
0: جميل جدا.
1: بس في بفرق عن سبيكر عن سبيكر انه ممكن اخذ عليه المكالمة اذا اجاني مكالمة وانا شابكه بقدر او بقدرش. لا صار بتقدر تحكي منها وانت.
0: يا سلام.
1: وانت بتتجول بالغرفة بتحكي منها.
0: يعني حلو حطها بالغرفة ويحكي براحتك.
1: يعني مش حاطط إشي بدي أسمع له محاضرة بدي أسمع إشي. جت مكالمة عادي كمل رد على المكالمة.
0: حلو. حلو جميل جدا.
1: في عنا كفرات اللي هي عنا لزقات.
0: كمان برايفسي أو كانت اللي هي سيفتي أو كذا. جميل جدا. طيب كمان إيش في عنا أشياء
1: يعني هدول اللي الآن حاضرين الباور بانكات بشكل رئيسي كمان.
0: تمام. الباور بانك.
1: الباور بانك.
0: طيب الباور بانك بحكي لك هذا باور بانك ممكن يخرب تليفونك وهذا باور بانك لا آمن على تليفونك. شو بفرق بذات موضوع الوايرلس فيه؟
1: بعيد. أنا غالبا هدول الأشياء اللي كويسة فيها شريحة تنظم العلاقة بين أي إكسسوار.
0: نعم.
1: والموبايل. فزي ما حكينا عن الشاحن بالحيطة ممكن يطلع
0: تيار أكتر.
1: كمان الباور بانك نفس الإشي. فإحنا عنا الباور بانكات بتتعرف على الجهاز هذا والله إكس موبايل بده 20 وات بطلع له 20 وات هذا بده 30 وات بطلع له 30 وات.
0: جميل.
1: والباور بانك فيها كتير أشياء. نوعية البطارية يعني سامحني مثال. إحنا هذا الله يعني في ناس للأسف في كل بزنس في اللي منيح وفي العاصر.
0: صحيح.
1: في عالم الباور بانك تلاعب كبير في موضوع الكباسيتي القدرة. بقول لك هذا 10,000 فعليا بكونش 4,000.
0: صحيح. أنا شخصيا اشتريت مرة باور بانك بيشحن على أساس ثلاث مرات الموبايل كامل شحن مرة بعدين عيد حتى والله ما كملها.
1: بالضبط.
0: رجعت لهم إياه. رجعوا لي.
1: فهذا بفرق بالسعر كمان. فأحيانا. نعم. بيجي واحد بقول لك طب أنتوا ليش عندكم الباور بانك غالي؟
0: احنا كم تقريبا رينج الأسعار الباور بانك؟
1: يعني بنحكي 10,000 من 20 لـ25 دينار.
0: جميل.
1: وبدعم الشحن السريع لأن بطلنا نجيب الشحن عادي. لازم بدعم الشحن السريع
0: لأنه هسه كل الأجهزة من تقريبا خلينا نحكي سنتين وجاي صارت كلها معظمها فيها شحن سريع
1: 100%.
0: جميل جميل. طبعا هلا هذا الكلام بيروح فينا مباشرة لموضوع وين بلاقي جيليكو أنا اليوم وين أروح أدور على أي محلات. هل موجودين في عمان بإربد بالزرقة بالعقبة؟
1: هلا إحنا كمؤسسة الصافنات اللي هي وكيلة جيليكو.
0: نعم.
1: بجوز 95% من مبيعاتنا إحنا جملة يعني إحنا. لمين منبيع عمان؟
0: للمحلات.
1: للمحلات.
0: نعم.
1: وين بضيعنا موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى إحنا مغطين كامل المملكة حتى في العقبة موجود. في الجنوب في الشمال في كل مكان موجود.
0: جميل.
1: فأي حدا حتى لو محتاس وبدي يعرف وين في بيقدر يبعث لنا على الصفحة إحنا بنقول له روح على المحل الفلاني.
0: حلو كنقطة بيع موجودة قريب منك.
1: وين كذا. ساكن والله أنا ساكن أبو نصير. روح على المحل الفلاني هذا قريب منك.
0: جميل جميل. طيب هلا هذا الكلام الناس بيقول لك طب انتم ممكن انا اشتري من خلالكم؟ يمكن انا على الانستغرام ادخل اطلب اعمل اوردر مثلا، بدي باكج معين، بديش انا بس كيبل او بديش فقط شاحن، بقدر اعمل اوردر من خلال
1: الصفحه؟ بتقدر عن طريق الصفحه عندنا، بتقدر سواء على الانستغرام ولا ببلاش. لا احيانا حتى بنعمل عروض، بنعمل اوفرز فعن طريق يا اما الانستغرام او الفيسبوك موجودين، نقدر حدا يرسل لنا من بيع.
0: طيب جميل، اليوم جي لكم حضره مفاجاه لمستمعي ترويحه تحديدا ومستمعي هاتف ام بالعموم، شو هي هاي المفاجاه؟
1: احنا حبينا عشان نكون اقرب للناس نعمل مسابقه، المسابقه من خلال حضرتك كل يوم خميس حينسال سؤال كثير بسيط، مثال انه ايش اطول كيبل جي لكم حكوا عنه في الصفحة. هلا الجواب الجواب حيكون مش والله انه 3 متر او انه الجواب بدي اروح اقول له موديل مثال، خلينا نغششكم هذا SX6، وحنحط احنا كل خميس بوست نقول هذا البوست تبع الجائزة الخميس هذا.
0: جميل،
1: الناس بتدخل لازم يعمل الهوم وورك تبعه يروح يشوف يكون عامل لنا فولو اذا سمحتوا يعني.
0: نعم.
1: اثنين يروح ويبعبش شوي، مش حياخذ منه جهد يعني، احنا حطينا في راس في راس البوست
0: حلو
1: اطول سلك حيروح اس اكس 6 يحطه مثلا
0: حكى لكم اياه جواب المره هي تشجيع حكى لكم اياها
1: واحنا اس اكس 6 راح تجاوب شكلك.
0: لا لا لا بقول لك اكتبوا لي بالتعليقات
1: تمام. فحيجاوب وحنربحها،
0: الجواب حيكون على التعليقات
1: ولا على التعليقات. وفي عندنا احنا برنامج بنقول له رن انو عامل فولو.
0: نعم.
1: وانو مجاوب الجواب الفلاني. حلو. نختار 5، ما في جائزه اولى وثانيه وثالثه، كلهم سواسيه، الخمسه حيربحوا نفس
0: 5 اشخاص حيربحوا كل اسبوع،
1: كل اسبوع 5 اشخاص باكج.
0: والله كثير والله يبارك ما شاء الله.
1: الباكج
0: يعني
1: الباكج مش يعني
0: مش اي باكج،
1: مش اي باكج بصراحه. ولا حيكون شاحن حيط 25 واط بدعم الشحن فائق السرعه.
0: جميل.
1: وعندنا سماعه بلوتوث وعندنا باور بانك حديث 10,000 اسلاك ومعه
0: 10,000 بيشحن كم مره؟
1: هذا سؤال دائما نسأله فرصه اجاوب. هي معادله رياضيه، بشوف تليفوني اذا تليفوني مثلا 3000 ملي امبير هذا قبل ايش؟
0: 12 برو ماكس،
1: 12 برو ماكس اتوقع بطاريته نقول 4,000
0: بس قرب يخلص قرب يموت.
1: فهو بنقول 10,000 بيشحنوا مرتين 100%.
0: اوكي جميل تمام. هذا للسفر يا جماعه، الناس
1: اللي تسافر عندنا 20,000 للي بده اكثر في 20,000 20,000 بشحن 3 4.
0: جميل. اذا 10,000 وايش كمان؟
1: وعندنا سلك الان لانه اغلب الموبايلات صارت تايب سي، سلك قماش تايب سي لتايب سي، وعندنا هولدر سياره. هذا الباكج 5 اشياء، وراح احنا كمان نتكفل اللي بيربح نوصل له جائزته لعنده، ما بدنا حدا يجي ويقول لك تغلبوني
0: والله دلع.
1: بس حيث ياخذ صوره ونعمل شويه اكشن وصورنا بس
0: جميل. الله يبارك لكم. اذا الجائزه انا بتوقع سعرها اكثر من 100 دينار
1: يعني
0: هيك
1: انا بين 80% لكل هذا الباكج.
0: طيب يعني شيء بصراحه محرز يعني انه احنا والله نجاوب على السؤال. هاي السؤال الاول سربنا لكم اياه، حينزلوه الليل ان شاء الله على صفحه جيلكم على الانستغرام. السؤال حيقول اطول
1: ايش موديل اطول سلك لجيلكم؟
0: اطول سلك لجيلكم شو موديله؟ الجواب ايش محمود؟ اس اكس 6 تمام.
1: من اولها بلش
0: ما عندنا من اولها تغشيش. اكيد حنروح نعمل فولو على الانستغرام لجيلكو جيلكو جو ونجاوب على هذا السؤال، وكل اسبوع ان شاء الله يكون لنا 5 رابحين وحتوصلهم الجائزه لباب البيت. والله لباب البيت. الله يبارك ان شاء الله.
1: المصداقيه
0: طيب. الله يبارك لكم. طيب اليوم انا بتطلع على الاكسسوارات الموبايلات، بتطلع على الاي اي، بتطلع حيجي يوم اكيد في نظره مستقبليه لكم.
1: بلشنا احنا الان في الاي اي.
0: بايش تفضل؟
1: الاي اي الان في مثلا سماعه بتحطها على دانك وبترجم لك فوريا من خلال الاي اي.
0: واو، يعني بحط السماعه وبروح الصين
1: شو ما يحكي بترجم لك، شو ما تحكي هو سماعته بترجم له.
0: يا سلام.
1: الان حديثا
0: يا سلام.
1: حديثا صار في القلم تبع الايباد او الاجهزه اللوحيه هاي كمان في اي اي، يعني بيساعدك في ترسم إشي معين، بيساعدك في الأوامر. فالاي اي داخل قولا واحدا
0: بالاكسسوارات مش بس في الأجهزة.
1: لا لا كمان في الاكسسوارات.
0: طيب جميل. انا عندي سؤال بصراحة ما بعرف اذا بتحب تجاوب
1: عليه. اي اليوم عدم المؤاخذة اسف لانه حضرني، شاحن الحيطة الان في شاشة بس تحط التليفون بقول لك شو نوع الجهاز.
0: يا سلام.
1: بتعرف بقول لك ايفون 14
0: الشريحة اللي جوا
1: بتطلع لك على الشاشة 14 برو ماكس.
0: جميل. انا ضل معي دقيقة ونص لكن نص دقيقة.
1: نص دقيقة.
0: امبارح كان مؤتمر ابل، أجهزة الإكسسوارات تبعتكم أكيد في منها لأبل.
1: لا طبعا تتوافق معك.
0: بيقول لك هذا شاحن أصلي هذا شاحن مش أصلي. هاي الكلمة بحب هيك أفهمها منك أنا. إيش أصلي ومش أصلي؟
1: إحنا في العالم تبعنا في إشي اسمه branded products وفي إشي بسموه في السوق تجاري.
0: هذا بنباع البسطة.
1: تجاري مش بس بسطة. هي احيانا ما بتعرفش انت وين السبب، هو البياع ولا هو المستهلك. في ناس بدور على الكيبل ابو نص ليره ولا خليه شهر ويخرب،
0: فالمحل المدى البعيد بتحسبها بيطلعك
1: المحل أوفر. المحل بقول لك انا مضطر، المنطقه عندي بدهم هيك. فالتجاري او اللي مش اصلي اللي هو الاسعاره المتدنيه اللي ما بيضاين باختصار، وما بيعطوا عليه كفاله
0: الموضوع إيه؟
1: وما بيعطوا عليه كفاله. غالبا ما بيعطي عليه كفاله.
0: بدي لك رساله في نهايه حلقتنا لليوم هيك توجهها للمستمعين اللي بيتابعونا بشكل مباشر كوكيل لجيليكو ولا موضوع المسابقه، تفضل سيدي.
1: احنا بنتمنى انه تتابعونا وان شاء الله راح تشوفوا اشياء تعجبكم، ولسه في لنا خطط للمستقبل نكون ان شاء الله عند حسن ظنكم
0: باذن الله. كل التوفيق لك استاذ طارق والاحبه جميعا في جيليكو الاردن، وان شاء الله احنا متابعينكم واكيد المنتجات هاي انا بدي تاخذوا الجائزه وتعطوني فيدباك على المنتجات اكيد ان شاء الله من خلال هذه المسابقه المميزه اللي حتكون على صفحه جيليكو الاردن في الانستغرام. اليوم حينزل اول سؤال، والسؤال بيقول اطول سلك ولا اطول شحن سلك،
1: موديل اطول سلك شحن أطول
0: والجواب انا حكيت الجواب قلت السؤال دبروا حالكم فيه اس اكس 6 تمام. في التعليقات اهم شكرا عليهم فولو. كل الشكر لك استاذ طارق اسماعيل، شكرا جزيلا لك، شكرا موصول لكم مستمعينا الكرام على طيب وكرم المتابعه. في نهايه هذا اللقاء اسال الله سبحانه وتعالى ان يفرج عن اهلنا في غزه وفلسطين وفي كل مكان. اللهم امين. هذه دعوتي لكم بالخير، عطله نهايه اسبوع سعيده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
3: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
4: جامعة عمان العربية،
5: باور بانك جيليكو،
6: مطعم الحمصالي

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: جيليكو. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 0799 234 861.

0: اسم له تاريخ.
1: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

السلام عليكم ورحمة الله. حصاد السادسة من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. وفاة 5 أشخاص اليوم إثر حادث مروري بين حافلة ركاب متوسطة ومركبة أخرى على الطريق الصحراوي وفقا لبيان الأمن العام. وكالة رويترز تنقل عن مصادر حكومية يمنية قولها إن الحوثيين سيطروا على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر. الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات حسب ما نقل التلفزيون الرسمي. إلى التفاصيل، حياكم الله. صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون الإدارة المحلية

0: رئيس الأعيان والنواب لينفذ بعد 60 يوما من تاريخ نشره. توفي 5 أشخاص اليوم إثر حادث مروري بين حافلة ركوب متوسطة ومركبة أخرى على الطريق الصحراوي بمنطقة السلطان وفقا لبيان الأمن العام. قال الناطق باسم مديرية الأمن العام إنه نتج عن الحادث المروري وفاة 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين، وقدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين قبيل نقلهم إلى المستشفى، فيما جرى كذلك إخلاء الوفيات وفتح تحقيقا مروريا للوقوف على الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث. في متابعاتنا، وفي 11 سبتمبر 2001 استيقظ العالم على هجوم ضخم ومرعب. 4 طائرات مدنية اصطدمت ببرجي التجارة العالمية في نيويورك ومبنى البنتاغون قرب واشنطن قبل أن تتحطم 4 في بنسلفانيا. سقط 2977 شخصا من أكثر من 90 دولة في لحظات غيرت وجه القرن 21. ورحبوا بالمحلل السياسي الدكتور حسن الدعجة. مرحبا بك دكتور حسن. ربما في كل عام نستذكر هذا التاريخ على وجه التحديد، نتحدث عن قرابة 25 قرن، لكن أعيد تشكيل المنطقة بشكل كامل. ما الذي تغير بعد هذه اللحظة الفاصلة حتى الآن؟
1: مساء الخير لكم وللمستمعين والمشاهدين الكرام.
0: أهلا بك.
1: أنا باعتقادي أنه صحيح 11 سبتمبر غيرت الكثير في مجرى العلاقات الدولية والسياسة الدولية، ولكن ما زالت الأسئلة تطرح كل عام، وهذه الأسئلة والتساؤلات تشكك بالرواية الرسمية الأمريكية دائما وأبدا، والتي يعني حسب صحيفة لوموند تقول بأن الأدلة لم تكتمل حتى يتم إدانة أي دولة أو جهة أو أشخاص معينين. إضافة إلى أنه لماذا يعني دولة عظمى مثل الولايات المتحدة، هل استخباراتها لم تعلم ولم تعي مثل هذه المؤامرة إن كانت صحيحة؟ ولماذا لا يتم إسقاط الطائرات قبل أن تصل إلى أهدافها؟ إضافة أنه في بعض الأبراج انهارت دون أن تمسها طائرات، والسؤال هذا على البرج رقم 7 الذي انهار بشكل عفوي، يعني كيف البرج يتحطم ولم تصبه أي طائرة؟ القضية الثانية، عندما تصطدم طائرة في برج، يعني من المفترض أن يكون تحطم البرج من الأعلى وليس من الأعلى إلى الأسفل حتى يصل إلى
0: لكن دكتور حسن، الأهم من ذلك أن يعني بعد 25 قرن ما زال الحديث نقطة تحول مفصلية في رسم معالم التحالفات الجيوسياسية والسياسات الأمنية، أليس كذلك؟
1: نعم هذا صحيح، لكن هذا كشف أمور كثيرة، والآن مع الحرب على إيران يكشف أمور كثيرة، يكشف زيف ادعاءات الولايات المتحدة. الحرب على الإرهاب كانت هي مقصدها حرب على الإسلام، وهذا جاء تطبيق لنظرية صموئيل هنتنغتون عام 1993 عندما طرح نظريته في مجلة الفورن أفيرز بعنوان صدام الحضارات، ثم لاحقا ألف كتاب وأصدره في عام 1996 بنفس العنوان صدام الحضارات، ومن ثم رشح الحضارة الإسلامية لأن تكون عدو للحضارة الغربية. ومن ثم هذه الحادثة جاءت يعني تشبه حادثة بيرل هاربر في نهاية الحرب العالمية الثانية، عندما هاجمت الطائرات اليابانية ميناء بيرل هاربر وقتلت أكثر من 2000 جندي ودمرت الكثير من السفن. هل كانت الولايات المتحدة على عدم علم بهذا الهجوم في بيرل هاربر؟ هذه النظرية تشكك في نفس الموضوع. إذن هي الولايات المتحدة كانت تعرف وتريد سبب لأن تقوم كما تذكر في المقدمة لتغيير السياسة الدولية في العالم. نعم تغيرت السياسة الدولية في العالم، العالم أصبح أكثر فوضى، أكثر عدم أمنا، أكثر عدم استقرارا، انتهاء القطبية، تعدد القطبية، لكن مع الادعاءات لنقل الأمريكية بهذه بحرب على الإرهاب، ومن ثم كل الحروب التي تتم هي تتم في أراضي الدول الإسلامية، لا يعني لا يوجد حرب تتم
0: وهنا السؤال دكتور حسن، يعني هل نعم. اليوم أيضا يعني بعد كل هذه التحولات المفصلية، ما الثمن الذي دفعته المنطقة أو الشرق الأوسط على وجه التحديد؟
1: نعم المنطقة دفعت، رأينا كيف أن

0: يعني جماعة داعش في العراق، ثم في العراق وسوريا. طبعا النظرية تقول أنه هذا بدعم غربي لاستقطاب جميع المسلمين المتطرفين في أوروبا وجلبهم إلى هذه المنطقة والتخلص منهم، أو جعلها ورقة تهديد لهذه الدول أيضا في نفس الوقت. الوطن العربي ونقل منطقتنا في الشرق الأوسط منذ ذلك الوقت غير مستقرة حتى الآن، وعندما تهدأ وتستقر نرى أن هناك تحرك إما الأمريكي وإما الإسرائيلي، أو أمريكي إسرائيلي مجتمعا مع بعض لإثارة عدم الاستقرار وإشعال الحروب في المنطقة. لذلك نعود على الروايات التي تدعيها أمريكا بمناسبة 11 سبتمبر، كما تدعي الروايات عندما حاربت العراق بأنه يملك أسلحة كيماوية وأسلحة غيرها وقامت بمهاجمة العراق، واتضح زيف هذا الأمر، كما اتضح زيف قضية ادعاء 11 سبتمبر، وأيضا القضايا الأخرى لامتلاك القنبلة النووية من إيران. والآن حتى الآن يعني رغم التصريحات المتكررة لا يوجد دليل على ذلك، لكنها تحاول الآن تضبط المنطقة أو تجعل المنطقة ضمن منطقة عدم استقرار حتى تكون بحاجة إلى تحالفات الاستراتيجية وأن تكون لنقل ضمن السياسات الدولية التي تراها واشنطن والدول الغربية. لكن هذا أنا باعتقادي أصبح كله ينكشف أمام العالم الآن. النفوذ الأمريكي لم يعد كما كان في السابق في سابق عهده، بعد الأحداث الحرب الإيرانية تراجع النفوذ الأمريكي، تقدم النفوذ الصيني، تقدم النفوذ الروسي. أصبح هناك أيضا مساحة في دولنا في منطقتنا لإيجاد بديل أمني إقليمي من خلال تحالفات قد تكبر يعني تشمل كثير من الدول العربية. لذلك أنا باعتقادي أنه هذه المنطقة تحتاج إلى مبادرات من داخلها، مبادرات وطنية عربية قومية لحماية أمنها القومي بعيدا عن التدخلات الخارجية. نعم،
1: شكرا لك على كل هذه التوضيحات المحلل السياسي الأستاذ الدكتور حسن الدعجة. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم مع تواصل خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. في سياق متصل، انتشلت طواقم الدفاع المدني في محافظة غزة اليوم جثامين 14 شهيدا من أسفل أنقاض عمارة التاج الواقعة في حي اليرموكي بمدينة غزة. وأفاد الدفاع المدني بأن طواقمه تواصل أعمال البحث والانتشال في الموقع للوصول إلى باقي الجثامين المحتجزة تحت ركام المربع السكني المستهدف. وسع الحوثيون المدعومون من إيران نفوذهم في غرب اليمن بعد سيطرتهم على مدينة المخا الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر، في تطور يعزز موقع الجماعة بالقرب من مضيق باب المندب، بالتزامن مع إعادة انتشار القوات الحكومية واحتدام المعارك في تعز والحديدة. وبحسب 3 مصادر حكومية يمنية تحدثت إلى رويترز، انسحبت القوات الحكومية من المخا خلال الليل، فيما أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح إعادة ترتيب القوات في الساحل الغربي وإنشاء مركز قيادة بديل بالتنسيق مع التحالف الذي تقوده السعودية. في خبرنا الأخير، أعلنت الجزائر اليوم أنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات بعدما سمته استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية، وفق ما نشرته برقية لوكالة الأنباء الجزائرية. وجاء في بيان وزارة الخارجية الجزائرية إزاء تزايد التصرفات الاستفزازية أو العدائية الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، تحلت الجزائر بقدر كبير من ضبط النفس وبحس عال من المسؤولية، ولم تدخر انطلاقا من روح الاحترام الكامل للمبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول أي جهد في لفت انتباه الجانب الإماراتي وتحذيره من العواقب الوخيمة التي قد تترتب عن سلوكياته المؤسفة وغير المبررة بحسب البيان. وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية أنه تم استقبال سفير الإمارات بمقر وزارة الشؤون الخارجية اليوم، حيث تم تبليغه رسميا بفحوى هذا القرار، ومنح 48 ساعة لامتثاله. إذن بهذا نصل إلى ختام فترة الحصاد، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: حياة أف أم لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في عدو صامت في بيئة العمل ما بسرق وقتك دفعة واحدة، بسرقه شوي شوي، واللي هي المكالمات الشخصية ووسائل التواصل الاجتماعي أثناء العمل. المشكلة مش إنك بتضيع ساعة على التلفون، المشكلة إنك بتضيع دقيقة بس 50 مرة باليوم، وكل مرة بترجع فيها من الإشعار للشغل دماغك بيحتاج وقت يرجع تركيزه. والقاعدة، التشتت ما بيضيع وقتك، بيضيع تركيزك، وهذا أغلى بكثير. في مفهوم بالعمل الوظيفي اسمه ضريبة تبديل المهام. كل انتقال بيكلف دماغك من 5 إلى 25 دقيقة عشان ترجع لتركيز وتكمل المهمة اللي كنت تشتغل عليها قبل ما يقطعك إشعار التلفون مثلا. يعني لو تشتتت 10 مرات بالساعة انت فعليا ما اشتغلت ولا لحظة بعمر، وساعة تركيز عميق واحدة بتساوي 4 ساعات شغل مشتت، وهيك الدراسات بتحكي. مش المهم كم ساعة جلست على مكتبك أو في مكان عملك، المهم كم ساعة كنت حاضر فيها بالكامل وتركيزك موجود. والحل، ما تحرم حالك بإرادة صلبة، الإرادة بتخلص. الحل إنك تبني نظام بحميك بدون ما تفكر، وبدي أقترح عليك هذا النظام اللي جربته شخصيا. اشتغل على إشي بنسميه كتل تركيز عميق، يعني فترة أو 3 فترات يوميا كل واحدة مدتها 90 دقيقة. هون بكون التلفون بعيد عنك فعليا، بعيد مش تقلبه، بعيد، وتلغي كل الإشعارات. 2، نوافذ تواصل، يعني إنك تحدد أوقات محددة كل 2 ساعة مثلا أو بالبريكات تشوف فيها رسائلك، تشيك على تلفونك دفعة واحدة، هون بتضل موصول بس بشروطك. عرف الضرورة بالنسبة لإلك، يعني اتصال متكرر مثلا، رقم البيت، المدرسة، طارئ عائلي، هدول استثناء. أما إنك تصير تقلب الريل وتشيك على البوستات هذا مش ضرورة. هندس البيئة اللي أنت جالس فيها، يعني سكر الإشعارات غير الأساسية، ودائما حط عدم إزعاج، واستثني الطوارئ طبعا، وخلي البيئة تحميك مش بس إرادتك. وارفع الموضوع لمستوى أعمق. حضورك الذهني عبارة عن رسالة. شو يعني؟ مثلا أنت اليوم باجتماع ومديرك بيشوفك أنه عينك على التلفون، طبعا حيستنتج أنه أنت مش حاضر، والحضور الكامل صار من أندر العملات بزمن الكل فيه مشتت. الموضوع مش حظر عن وسائل التواصل الاجتماعي وتلفونك، هو إدارة واعية، أنت اللي تقرر متى تتواصل، مش الإشعارات والاتصالات اللي بتقرر تخطفك من شغلك ومن تركيزك. وتذكر دايماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأثمن مورد عندك بيوم شغلك هو تركيزك، فلا تبيعه بإشعار تلفون.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمة جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
2: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك. سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء، بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 05-38-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكي بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
4: تزكي أكاديمي، أفلح من زكاها.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة التي بدأناها مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطب الآن جلل، ووصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا نقضت صلح الحديبية، وأبو سفيان حاول حل المشكلة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك له المجال لذلك. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد فعليا أن تستعد قريش لأي شيء وأن تتجهز إطلاقا. زيادة في تعمية الأمر، أرسل سرية كأنها تتجه إلى غطفان، كأنهم رايحين باتجاه غطفان ناحية الشرق، وأمرهم أنه قال لهم بعد فترة بتلفوا وتلحقون بي على طريق مكة. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أن يأخذ العيون عن قريش. حدث حدث كاد أن يعني يودي بهذه القصة كلها. حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، وهو من رجال بدر وشارك في غزوة بدر، لما عرف الخبر أرسل كتابا، كتب كتاب إلى قريش يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إلى مكة ليفتحها، فخذوا حذركم، وأرسله مع امرأة. النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يأتيه جبريل ويخبره بالحدث، إن حاطب فعل كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة دعا علي رضي الله عنه والمقداد رضي الله عنه وقال انطلق حتى تأتي روضة خاخ، منطقة اسمها روضة خاخ، فإن فيها ضعينة معها كتاب. ضعينة يعني امرأة يعني شابة صغيرة معها كتاب، ائتياني بالكتاب، بيجيبوا الكتاب. ففورا ركضوا باتجاه هذا المكان فوجدوا هذه المرأة في هذه البقعة، فقال لها معك كتاب، انزلي معك كتاب. قالت ما معي شيء. فقالوا انزلي حتى خلينا نفتش. فبدأوا يفتشون المتاع فلم يجدوا شيئا. فقال علي رضي الله عنه والله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا، والله لتخرجين الكتاب أو لنجردنك، يعني يا إما بنفتشك تفتيش شخصي أو تخرجين الكتاب. الموضوع مش مزح يا إخوانا، فيش فيه مزح. فبالتالي قالت أعرضة لروجهكم، يعني لاحظوا حالة الطوارئ هنا، ما بدنا يعني ما بيجي واحد بيصير يقول كيف لا يصح، لا ما في منه هذا الكلام، الآن حالة طوارئ. فقالت أعرضة، أعرضة فحلت قرون شعرها، يعني ربطته في شعرها نفسه، وأخرجت كتابا وأعطته إياه. هي لا تعلم أصلا ما الكتاب ماذا فيه، لا تستطيع أن تقرأ ولا تكتب أصلا. فجاءوا بالكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرئ عليه الكتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن في تلك اللحظة أنه يتهم حاطب مباشرة بالخيانة العظمى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمنا درسا اسمه التثبت من كل شيء، اسمع وجهة النظر الأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا حاطب وأمام عدد بسيط من الصحابة، يعني علي موجود، أبو بكر موجود، عمر موجود، المقداد موجود، قرئ الكتاب عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا حاطب، ما هذا، أعطيني وجهة نظرك، ما رأي من لماذا تفعل ذلك؟ فقال لا تعجل علي يا رسول الله، والله إني لمؤمن بالله ورسوله، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش، يعني أنا أصلا مش من قريش، أنا حليف وعندي أهل هناك وعشيرة ولد، يعني ضعفاء ليس لي فيهم قرابة يحمونهم، ليس مثل باقي المهاجرين، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، يعني فقط حتى أحمي أهلي الموجودين هناك. يعني العاطفة هي التي جعلته يتحرك بهذا التحرك الخاطئ. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يستمع إلى ذلك، قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق، هذه يعني خيانة عظمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لما فهم إن القضية بحسن نية، ولكن حسن النية أحيانا ممكن يودي في داهية، يعني فعليا لو أنه كان فقط محكوما بالعاطفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة قال دعه يا عمر إنه قد شهد بدرا وما يدريك، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. يعني إيش بدك أحسن من هذا الكلام؟ فطبعا عمر نفسه شهد بدرا، فقال الله ورسوله أعلم. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك في العاشر من رمضان من المدينة متجها إلى مكة، بعد أن تجمع معه 10,000 جندي، 10,000. أثناء الطريق التقى النبي صلى الله عليه وسلم برجل من بعيد جاي، هيك هو وعيله هيك صغار عيلته، إذا به العباس ابن عبد المطلب آخر المهاجرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال بعد ذلك؟ قال لا هجرة بعد الفتح. فبدأت الهجرة فعليا بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وانتهت بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالعباس بن عبد المطلب لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة الجحفة رآه فسر به سرورا عظيما، فحاز العباس رضي الله عنه شرف الهجرة وانضم إلى الجيش ليحوز مع النبي صلى الله عليه وسلم شرف الفتح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بالتالي قبله مباشرة وسار في طريقه حتى وصل منطقة قريبة من مكة، ومكة لا تدري أبدا إيش اللي صاير. هذه المنطقة منطقة مر الظهران قريبة جدا من مكة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا لابد أن يكتشف الأمر، يعني سيكتشف طبعا عندما يقترب من مكة، يعني لن يجد مباشرة نفسه مباشرة في داخل مكة، وإنما سيكتشف على الأقل في الليل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريدهم أن يكتشفوا وجوده بطريقته الخاصة، بالطريقة التي هو يريدهم أن يعرفوا أنه هناك بها. فلذلك بمجرد ما نزل في مر الظهران عند المساء قال للصحابة: عددكم كم؟ 10,000. عادة كل 5 تقريبا، يعني نقول 5، بيجلسوا حوالين شعلة من النار، بولعوا شعلة من النار ويعني يجلسون حولها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل واحد يشعل شعلة واحدة من النار. يعني على الأرض من ينظر لن يرى ال10,000 إذا أشعلوا شعلة، يعني كل واحد كل 5 تقريبا شعلة، سنجد يعني 2000 شعلة على الأرض. لكن عندما يشعل كل واحد منهم شعلة من النار فعليا كأنه حواليها 5، فسترى 10,000 شعلة من النار على الأرض. ولو واحد هيك بيقدر تقديرا أنه كل شعلة من هاي الشعلات في حواليها 5، فسيظن أن جيش المسلمين عدده 50,000، مش راح يتخيل العدد. هذا الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريد أن يجعلهم لا يفكرون حتى في مقاومة هذا الجيش لكي يدخل مكة دون دماء. هذه النقطة الأساسية التي يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك بدأت هذه المشاهد، النار طبعا 10,000 شعلة على الأرض، كأن النجوم منطبقة على الأرض وإضاءتها تملأ الدنيا. فقريش تشعر وترى أن هناك في إضاءة عالية جدا من منطقة معينة من جهة مر الظهران، فخرج أبو سفيان ومعه حكيم بن حزام باتجاه ذلك المكان ليستطلعوا الأخبار، يعني يشوفوا من هؤلاء. في نفس تلك اللحظة كان العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم قد ركب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يطوف حول المعسكر. فطبعا حول المعسكر يعني مش مباشرة، يعني يبتعد قليلا عن المعسكر حتى يطمئن للأوضاع. نحن الآن في يعني تقريبا في أواسط شهر رمضان ونهايات شهر رمضان، فعند ذلك ينظر إلى هذا المشهد العظيم أبو سفيان والعباس يقترب منه ولا يدري كل واحد منهما أن الآخر عنده. فالعباس سمع أبا سفيان يتكلم فعرفه من صوته، يقول أبو سفيان: ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا، من هذه؟ فهذا يقول، يعني حكيم يقول له: غطفان. فقال أبو سفيان: غطفان أذل من أن تكون هذه نارها. خزاعة؟ قال: خزاعة هذه أذل من أن تكون هذه نارها. وين هذول 50,000 إنسان؟ هذول يعني واضح أنه العدد ضخم جدا. فالعباس قال: أبا سفيان. فأبو سفيان عرف صوت العباس، كان صوته جهوري معروف، قال له: أبا الفضل، فداك أبي وأمي. فقال له العباس رضي الله عنه: يا أبا سفيان، هذا رسول الله قد أقبل في الناس، يعني خلاص انتهى الأمر، فاركب خلفي لعلي أستأمن لك منه. فركب وراءه على بغلته، بده يدخله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا أن صلح الحديبية منتهي، وبالتالي أبو سفيان ليس في أمان فعليا، هناك حالة حرب. فأدخله وهو وراءه على البغلة، فكلما مر عند نار ينظرون فيقولون: عم رسول الله على بغلة رسول الله، وبالتالي مش منتبهين أنه واحد وراء. لكن رئيس الحراسة في تلك الليلة بالذات كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعمر عندما نظر لاحظ أنه في رجل جالس خلف العباس، فنظر إليه وإذا به أبو سفيان، فقال: أبو سفيان عدو الله، الله الله، ما شاء الله، الحمد لله الذي أمكن منك من غير يعني عهد ولا ذمة أخيرا. وركض يجلب سيفه، وبالمقابل العباس صار يركض البغلة باتجاه خيمة النبي صلى الله عليه وسلم، مسابقة هيك، مشهد فيه نوع من الطرافة. على فكرة البغل بتركض، وطبعا أبو سفيان أكيد نشف من الخوف في تلك اللحظة. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وأمسك برأسي وقال: يا رسول الله، إني قد أجرت أبا سفيان، والله لا يكلمه أحد دوني. فعمر يقول له: يا رسول الله، هذا أبو سفيان، دعني أضرب عنقه. فقال عمر رضي الله عنه يقول له: هذا أبو سفيان يا رسول الله، عدو الله. والعباس يقول: أجرته يا رسول الله، لا تكلم، يعني لا لا لا تقتلوه. وفي المقابل أبو عمر لما أكثر قال له العباس، قال: مهلا يا عمر، والله لو كان من بني عدي يعني من قبيلتك ما قلت مثل هذا. فقال عمر: مهلا يا عباس، والله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام أبي الخطاب لو أسلم، لأني عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خلاص، توقفوا جميعا، يا عباس اذهب بي أبي سفيان إلى رحله، إلى رحلك أنت، واجلس معه، بجيب لي الصبح. فأبو سفيان أمن. في اليوم التالي جاء النبي صلى الله عليه وسلم، طلب أبو سفيان، فجلس إليه فقال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله، يعني أما بعد كل هالوقت هذا؟ فقال له أبو سفيان: بأبي وأنت وأمي، ما أحلمك وما أكرمك، والله لقد ظننت أن لو كان مع الله آلهة أخرى لقد أغنت عني، أنا أعرف لا إله إلا الله حقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ فقال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وما أكرمك، أما هذه فإن في نفسي منها شيئا حتى الآن، يعني مش مقتنع 100%. فالعباس يقول له: ويحك، أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بعد كل هذا لا تسلم؟ بعد كل ما رأيت لا تسلم؟ في ناس إخواننا يحتاجون يوما، في ناس بيحتاجوا سنة، في ناس بيحتاجوا لحظة، في ناس بيحتاجوا 10 سنين، في ناس بيحتاجوا 20 سنة كي يعرفوا الحق. ولكن في النهاية كل إنسان يجب أن نرفق به حتى يصل إلى الحق. فعند ذلك شهد أبو سفيان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سر به، علما أنه يعني إسلامه كان لسه مش مقتنع 100% بموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، لسه معه بصير، مثل ما بيقولوا أهلنا في سوريا، معه بصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل منه ذلك. فالعباس قال له: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. صارت هذه الكلمة مثلا اليوم، ومن دخل بيته أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. واذهب يا أبا سفيان وقل لقومك ذلك، لكن قبل أن تذهب يجب أن تقف مع العباس لتنظر إلى استعراض عسكري لكل الجنود. فأمره أن يقف عند خطم الجمل على طرف الجبل ويسمع ويرى بعينيه. فكلما مرت قبيلة يسأل العباس: من هذه؟ فيقول: هذه مزينة. ما لي ومزينة بنو سليم، وما لي ولسليم. فلما مرت الكتيبة الخضراء التي كان فيها رسول الله والمهاجرون والأنصار كلهم حديد، قال: من هؤلاء كلهم حديد في حديد؟ قال: هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار. فأبو سفيان قال للعباس: والله يا أبا الفضل، لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم كبيرا عظيم، إيش هالملك هذا؟ فالعباس قال له: يا أبا سفيان، إنها النبوة، يا رجل اقتنع، إنها النبوة. قال: نعم. إذن أبو سفيان احتاج وقتا حتى يقتنع بقضية النبوة، وهكذا طبيعة البشر. وعند ذلك خرج أبو سفيان لينذر مكة لكي تستسلم لرسول الله. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: مع الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا كرام لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في الصلت والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. كنا مع محاور عدة حول النبي عليه الصلاة والسلام وسنته وسيرته، وثمة ميزان يجب أن نطلع عليه. هذا الميزان

به يعرف من يحب الله على الحقيقة ومن يدعي ذلك، وما علاقة محبة الله باتباع الرسول؟ هي منتهى العلاقة. قال الله تعالى في آية محكمة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هاي ردت على أناس ممن زعموا أنهم يحبون الله، فقالت لهم الآية: إن كنتم صادقين في حبكم لله فانقادوا واتبعوا أنبياء الله فاتبعوني. وكان هنا الحديث تحديدا عن النبي الخاتم. إذا من تمام محبة الله تعالى لمن يدعيها أن يكون تابعا للنبي مقتديا به عليه الصلاة والسلام، وعندها سيحبه الله. وإذا أحبه الله تعالى وفقه وأعانه وهداه وأرشده، كما ورد في الحديث: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى غير ذلك. أما من ادعى أيها الكرام أنه يحب الله ولم يتبع رسول الله فقد كذب في دعواه الأولى، وقد أثم في مخالفته للنبي عليه السلام. من هنا يعظم قدر الرسول عليه السلام، بأن الله جعل اتباع الرسول فيما أمر وفيما نهى وفي سننه وفي هديه، أن هذا هو الباب الأوحد لمحبة الله تعالى. ولذلك يحب الله تعالى أن يصلي العبد، يحب الله تعالى أن يصوم العبد، وهذه إنما هدانا إليه الله تعالى وبلغها إلى نبيه الكريم، وليس إلا الاتباع. فمن فعل ذلك أحبه الله، من اقتفى أثار الرسول. من هذا الباب كم يحرم نفسه ذلك الإنسان عندما يدعي ويزعم أنه لا حاجة له إلى السنة. كيف سيفهم القرآن؟ كيف سيصلي؟ كيف سيصوم؟ كيف سيحج؟ هذا أصلا هو في مهب الريح وهو لا يدري. لكننا مع الكتاب ومع السنة فهما سواء من حيث الوحي، والله أعلم. طيب، كان هنا في بعض الأسئلة، دعونا نبدأ بما تيسر. قال: هل صحيح أن الجمل خلق من الجن لذلك يجب دفن رأسه عند ذبحه؟ لا طبعا، لا هو ليس هذا المعنى إخوانا. في معاني اسمها معاني مجازية، انظروها أولا في بداية البقرة لما قال: وإذا خلوا إلى شياطينهم، تكلمت الآيات عن منافقين، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم. ما قال أحد هنا إلى شياطين، إلى الجن، وهذا كلام غير صحيح، لكن إلى المخالفين لأوامر الله، وكان القصد اليهود. هذه الآية وضحتها تلك الآية: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، اليهود. نفس سورة البقرة راح تيجي فيها آية: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. والشياطين كذلك هم اليهود الذين، وذلك هذا بسموه فعل الشيطنة. شيطنة يعني كل إنسان ابتعد عن الحق وعن الصواب بمخالفة الشريعة، هذا يسمى شيطان. وذلك شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس، هنالك شياطين في الإنس يصنعون الشر صناعة. فمن هذا الباب كيف نفهم أن الجن خلقت من الشياطين إلى نفارها؟ نفارها يعني شبه النبي عليه السلام صاحب القرآن بصاحب الإبل المعقلة، الإبل المربوطة. انظروا إلى الإبل كيف يربطها صاحبها، بربط الرجل أمامية وخلفية بحبل واحد. ليش؟ حتى لا يهرب الجمل. فإذا الجمل خلقت من الشياطين، المقصود نفارها، ولو نام إنسان بجانبها يمكن أن تطأه فتؤذيه، بهذا المعنى، والله تعالى أعلم. كان في سؤال حول سؤال فقهي واجتماعي: عدم القدرة عند بعض الناس على استقبال قريبهم وضيافته في بيتهم، فهل بذلك هم يقصرون؟ والله لا. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وبده الإنسان ينتبه ويكون خفيف الظل. يعني إذا هؤلاء الجماعة أغنياء ويستطيعون أن يستقبلوك في بيتهم واسع، ولازم يكرموك. إذا كان الأمر غير متيسر فلا تعسر عليهم، لا تضيق. الضيف له حق، لكن في حق له البيت كذلك أن نقدر أن معيشتهم بالكاد، بيتهم ليس متسعا، وخاصة إذا كان هذا النازل عليهم ذا مال، فالأصل أن يذهب إلى الفنادق ويكرمونه بالممكن وبالمقدور. هذا بيدخل يا كرام في باب الذوق الذي يراعيه الإسلام تماما، ضروري هذا.
كان في سؤال من أحد الأخوة الله يكرمه رجل فاضل ويسأل قبل أن يفعل، أقول في مشاكل كثيرة في قضية أن الأبناء يشاركون في بناء بعض الطوابق، فما المخرج الصحيح قبل يعني أن يفعل الأبناء؟ هذا هو السؤال الصحيح، أن تفعل أن تسأل عن الشيء قبل الفعل، لأنه أغلب المشاكل في العقارات المبنية ماذا يحصل؟ الأب يبني طابق أو طابقين ويبدأ الأبناء كل واحد يبني شقة شقة ولا يسجل لأحد منهم شيء، ثم يتنازعون بعد الوفاة. الآن لماذا يتنازعون؟ يظنون أن لهم حقا في هذا، لكن كل شيء مسجل باسم الوالد، فهنا في إشكال بده سنوات ليحل. ما هو الحل الحقيقي؟ التالي: أن يباع السطح، كل واحد منهم بيشتري السطح وبعطي الوالد هذا المبلغ، ولا أقل أن يحرر كمبيالي أو شيك بقيمة المبلغ، هذا ثمن السطح، بعدين ابني وبسجل لك إياه ليكون لك. هذا هو العدل وهذا هو الصحيح. ماذا أنه سأل فنقول له هذا هو الصحيح، حتى لا نؤسس لخلاف بين الأبناء بعد عمر طويل، وهذا كلام صحيح. كان في سؤال حول طلبة في دولة أوروبية أو لا أدري وين، كأنهم يساعدون في بالمال للدراسة، لكن اشترط عليهم ألا يعملوا، فهل لو عملوا بالسر بكون يجوز لهم؟ احنا نفضل في هذا أن يكون الإنسان منضبطا في حياته، إن في بلاد الإسلام أو في بلاد الغرب، يعني أن يكون صادقا. يعني بعض الناس، بعض الدول الأوروبية بتقدم مساعدات للعاطلين عن العمل، بتعطيهم، فأنت بتكون تعمل بالسر، فلا تعمل بالسر وتأخذ المزيد تعتبر حالك، لأن لا أقل إذا قدمت تقرير بأنك عاطل عن العمل أنت كذبت هنا. فالأصل في المسلم أن لا يكذب، وذلك اللي بيفكر أن الإسلام يجيز الكذب مع الآخرين هذا واهم. المسلم صادق مع الجميع. شوفوا حياة النبي عليه السلام اللي بنعرض لها بعض الأحاديث كذا، كيف كان الصادق الأمين في مكة قبل البعثة وبعد البعثة وبعد الهجرة وبعد الدولة، بقي الصادق الأمين وهو الذي أعاد الحقوق لأصحابها لما هاجر. هذا هو، ما قال بمنطق المصالح اللي عند بعض الناس إنه أما وقد منعونا وأما وقد طردونا فسأنهب أموالهم، لا ما حصل. وحتى في واقعة بدر، غزوة بدر، يعني يجاز كان لمن أخذت أموالهم أن يسترجعوها، لكن الله تعالى رفعهم إلى أعلى من هذا، أن جعلهم يخوضون حربا يعني بين الحق والباطل، اللي هي بدر، بدل أن نظرهم إلى العير وإلى ما نهب منهم، والله تعالى أعلم. طيب، كان هنا في سؤال حول فتاوى بعض العلماء، واحد الإخوة بعث لي فتاوى لأحد المشايخ الأفاضل الكبار وبقول أنها فيها مخالف للمذاهب الأربعة. والله هذا موجود، يعني في بعض أهل العلم ممن اتسعت علومهم ويقرؤون ودرسوا المذاهب قد يخرجون عن مذاهب الأربعة. نفس الأئمة الكبار خرجوا بهذا، يعني مثلا في كل المدارس هناك أئمة في المذهب المالكي، ونالك من خرج عن مذهب مالك في بعض القضايا، وكذلك الحنابلة والشافعية هذا موجود. لذلك اللي بده يدرس المذاهب بده يدرس على أنها مدارس وجامعات واسعة ممتدة. نعم قد يخرج واحد منهم، ولكن بأدلة، لا يخرج لأنه يريد المخالفة، فهذا بده دراسة. على كل حال، في شيء اسمه أحيانا فتاوى شاذة تعلم ومعروف عند الناس لما بدأ دراسة خاصة. كان هنا في سؤال: هل يمكن أو يجوز أن نصلي ركعات زيادة عن السنة في صلاة الضحى وقيام؟ طبعا يا جماعة، النوافل واسعة، لك المهم أن نبتعد عن أوقات الكراهة. يعني حتى لو أن إنسان بقي يصلي من بعد شروق الشمس إلى قبيل الظهر له ذلك، لكن لو سألت ما هو الأكمل؟ الأكمل أن تصلي كما صلى النبي عليه السلام، وإذا كان منوعا صلاة عليه السلام كما في الضحى يفضل أن تبلغ العدد الأكبر الذي وصل إليه النبي عليه السلام، بكون أحسن وأفضل. شوف مثلا التسبيح الآن هي مطلقة، لكن لو أنك سبحت أدبار الصلوات بالعدد الوارد 33 أحسن إليك وأفضل إليك، لأنه هذا موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وهو أعلم منك وأكثر تقوى منك. ولذلك سألني سائل من أيام حول التعامل مع بعض الشركات اللي فيها شبهة،
يجوز تتعامل، انت مالك علاقة، بتشتري من هذا التاجر شو ما يكون علاقاته، بأخذ قروض، عنده خلل في حياته، مالك علاقة. طب النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود وكانت لهم سوقهم في المدينة، وما في واحد منا أتقى وأعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتعامل معهم تعاملا في البيع والشراء، ما في شيء محرم في التعامل. فمن هذا الباب شخصية النبي وهديه دائما هو الأقوم، والله أعلم. يعني في سؤال حول قضية العلاقة بين شاب وبنت، قال صار بينهم انجذاب وهدايا، فهل هذه العلاقة صحيحة؟ لا، هذه العلاقة غير صحيحة، قولا واحدا غير صحيح. هذه العلاقة يجب أن تغلق ويجب أن تنتهي، وكل واحد فيكم ينشغل في حياته. لما تصير مؤهلا للزواج تذهب إليها خاطبا كما يذهب الناس بدون أي مخالفات شرعية. أما الآن نبني علاقات وهدايا وندخل في قضايا خطيرة وهنالك يعني ممارسات خاطئة كلكم يعرفها، ونقول لا ما بصح، هذا الأمر يجب إغلاقه من منافذ الشيطان، والله أعلم. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
9: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
6: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
10: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا عليكم مستمعي حياتي فهم البرنامج كفتاوى واستكمال الإجابات. إذا كان في سؤال حول ما يقال إنه الحب بين الشباب، كل هذا محرم ما بصح ويدعوهم إلى كثير من المخالفات الشرعية، وهنا تكون المسؤولية على من قدم هذا المنتج إليهم، مسؤولة الفن وملحقاته ومن سهل ذلك، وهذا يجب أن ينتهي لأن في مخالفات جسيمة. بيتكلم هون حول قضية القرض الشخصي من بعض البنوك، هل هاي مسألة فيها خلاف بين المذاهب؟ ما دام إنه بعض المذاهب الإسلامية فيها مع الضوابط الشرعية وهناك اللجان الشرعية في البنوك تتابع هذا، فلا حرج في هذا. يعني السائل يسأل إنه هل محل اتفاق؟ لا، ليس محل اتفاق. أنا بدي أصارحك بشيء، إنه أغلب المسائل ليس محل اتفاق. المحل اتفاق بده يكون نص واضح عند لا خلاف في في في مورد النص ولا اجتهاد. إنها مسائل خلافية يسع فيها الخلاف ولا أحد ينكر على أحد. التورق اللي هو القرض الشخصي ضمن الإجراءات الشرعية السليمة مذهب بعض المذاهب. أما إذا ضليتك في سؤالك تلف وتدور في كل ما تشوف لك شيخ أو مفتي وتتصل وتحكي، راح تسمع أجوبة كثيرة. كسؤال من إحدى الأخوات من دولة أخرى حول قضية الطلاق بينه وبين زوجها، بتقول إنها دخلت على عالم النت وأخذت تسمع، ثم اتصلت برجل وطلع مذهب شيعي، فأجابها بجواب طبعا رح تسمع العجب العجاب. لذلك هذا المتاهة لا يعرفها الناس العاديون، أهل الاختصاص يعرفونها، ما هو الشيء المجمع عليه وما هو الشيء المختلف فيه، وهل المختلف فيه فعلا ممكن ولا من الآراء الشاذة، هذا مش أي واحد بيستطيع يعرفه. طيب، كان هنا أحد الأخوة بتكلم حول قضية التصحيح والتضعيف، هل هذا يعني في حياتنا سائغ لأهل العلم؟ والله ما في حرج، يعني علم العلل لا ينقضي، علم العلل خاصة مع الكتب التي تطبع وتحقق، يعني صار عند العلماء كم هائل من الحديث بجزء في زمانهم ما كان متيسرا. لا يعني أن علماء الحديث في عصرنا أقوى، لا، علماء الأقدم أقوى قطعا، إنما الآن ترك شيء لهؤلاء أن يجتهدوا فيه. أحيانا ممكن يعمل واحد دراسة عن حديث أو حديث الصيام حديث الحج فيخرج بشيء، وممكن تحقق بعض الكتب تبين المتابعات والشواهد. يعني بدناش ندخل في قضية اختصاصية، إنما ما في حرج، اللي عنده حجة وبيان ودراسة لا حرج في هذا، وهذا ليس لعامة الناس. وذلك في تخصص علم الحديث في كليات أصول الدين، لولا أن هنالك مادة تدرس لما حصل ذلك. طيب أبو عمر تفضل يا سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام، أهلا يا أبو عمر، حياكم الله.
1: النبي عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل على سيدنا.
1: تفضل. بس سؤال سريع. تفضل. سمعت حدا برضو على السوشيال ميديا، هو السوشيال ميديا هذا راح يذبحنا.
0: صحيح.
1: فبيحكي إنه بين السجدتين لازم نحكي القول اللي هو اللهم اغفر لي.
0: في وارد هذا، وارد، ولكن هذا من السنن وليس واجب. وأوجبه.
1: أوجبه حكى من ومن نسيه عليه سجود السهو.
0: يعني هذا بده يكون هذا مذهب حنبلي، هذا مذهب الحنابل هذا.
1: لانه اوجب، فانا يعني
0: صحيح هذا احد المذاهب. طيب سنتكلم عن ذلك
1: بإذن الله. واشكرك يا دكتور.
0: الله يرضى عليك، شكرا. يعني هذا خلاف المذاهب، يختلفون بالفعل الواحد ما بين الوجوب والسنه، مش الركن، ركن ما أظن فيه خلافات، إنما قضية الدعاء. لا، والراجح أن الدعاء بين السجدتين هذا من السنن، فلو يعني أقصد بعد التحيات كذا أو في جلسة الاستراحة هاي رب اغفر لي وارحمني مثلا، أو بعض الناس يقول ارحمهما كما ربياني صغير، هذا كله من الدعاء. الأرجح مذهب الجمهور، وذلك في ناس تخصصوا في كتابة مسائل الجمهور على أنها هي الأقوى حجة ودليلة. على كل حال هذا مذهب المذهب. لذلك لاحظتم مثلا الذهب إلى مكة والمدينة في صلاة الجنازة يسلمون على اليمين فقط، وهذا مذهبهم، لكن رأي الجمهور على اليمين والشمال. في مثلا الجهر بالأمين، رأي الجمهور الجهر بأمين، الأحناف لا يجهرون بأمين. هذا هذا هذا من نفس الباب، فالأمر لا يخيف وأمر سهل. اللي بده يلتزم بحذافير المذهب الحنبلي ما عندنا مشكلة إطلاقا، بيصير الموضوع عند من يريد أن يفرض مذهبه، وهذا في محل النزاع والله أعلم. سؤال، كيف يمكن أن نتأكد من هذا الشخص يعني متلبس بالشياطين أو غير متلبس فيه؟ على كل حال هي هذه القضية بدنا نسأل نقول هو هل التلبس مما أجمع عليه الناس ولا هو فيه خلاف؟ فيه خلاف الحقيقة. المذهب الأصح في هذا والله أعلم أنه كل فكرة التلبس غير واردة، هي أوهام هؤلاء مرضى مهما كانت درجتهم العلمية فقد يصاب. أي إنسان ممكن يصاب بهلاوس بفصام بوسواس قهري والله، يعني كثير من أهل الاختصاص، يعني أذكر واحد من الأطباء مرة اتصل بي وسألني أنه عنده وسواس قهري، فأنا ما بعرف أنه طبيب، فبقول له اذهب للطبيب، قال لي أنا طبيب عام. إذا ممكن أن يصاب من هذا الباب حقيقة، بده يذهب إلى إخصائي حتى يعالجه. هي ولكن إحنا للأسف ننكر الأمراض وبنذهب وراء يعني أشياء موهومة، إنه والله فلان بده يقرأ لي وفلان بده يعطيني. لا، القراءة القرآن ممتازة، الرقية ممتازة، الرقية القرآن ينبه الغافلين ويعلم الجاهلين، إنما الآن في مرض تداوى عباد الله. فمن هذا الباب قضية التلبس غير واردة، والأحاديث يعني إلى فهمها، خاصة حديث أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، هو الحديث وارد في سياق قذف كلام في أنفس الصحابة عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته صفية، ومر اثنين من الصحاب مر صيران فقال على رسلكما إنها صفية، قال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا، فإنه يجري من ابن آدم مجرى دم، بمعنى وساوس قريبة قد تستمع إليه. بهذا المعنى ليس أكثر من ذلك، الله يسلم الجميع، إنما حال المرض يعني هذا ده انتباه. كان هنا سؤال القرآني، ما معنى وللرجال عليهن درجة؟ والله هذا يعني قوله تعالى من باب استقرار البيوت، قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، بداية اللي قاعدة الحقوق والواجبات، إذا اختلت هذه القاعدة وهذا الميزان دخل الخلل في البيوت، يعني هنا حقوق وواجبات، قبل أن يطالب بحقوقه عليه أن يؤدي الواجبات، لكن هل جعل الإسلام البيت بالتساوي في الإدارة؟ لا، هذا معنى وللرجال عليهن درجة. منهم من فسر الدرجة درجة القوامة، وهذا هو الراجح، الرجال قوامون على النساء، نعم، ومنهم من فسر الدرجة اللي هي حق التطليق، بعض المفسرين، وهذا حق التطليق نعم إن كان ممنوحا للرجل، فإنه المرأة لا تعد والله حبيسة، هذه المرأة إن ضاقت حياتها مع هذا الرجل ولا يريد أن يطلقها هي حق الآن أن تطلب التفريق لأي سبب من الأسباب، بالنزاع والشقاق لسبب أو بالخلع أو بالافتداء. فمن فضل الله تعالى إنه الأمور منضبطة بالشرع، لكن الناس يتلاعبون، القاضي ما إله إلا من يدعي، ولكن عليه أن يحاول إصلاح قبل الحكم. بقول أرجو التوجيه بما يجب أن نفعله عندما نشاهد أفعال منافية الحياء بالشارع العام خصوصا بين الشاب وفتاة مما يؤسف له، سواء كان في الطريق أو في السيارات، لازم المجتمع يقوم برقابته، ولازم كلنا يعني زي قبل فترة أعطوا توجيها لمن رأى مخالفة السيارة وأنا معهم في ذلك، ولو صدقا وجدت واحد من معارفي فعل ذلك لبلغت عنه، واحد بخالف بطريقة مؤذية، ناس يموتون وممتلكات تتلف من باب القيادة المتهورة، فجيد أن يخبر عنه. نفس الكلام من يفعل فعل منافي الحياة يجب أن يكون في إخبار عنه سريعا إلى الشرطة إلى النجدة لإيقاف هذا الشر بالقانون، لأنه هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا هو الواجب يا جماعة، لا أقل أن يقف الناس وقفة واحدة رافضين هذا، لو كل اللي في الشارع وقفوا موقف الاعتراض على هذا الإنسان بفعله المخل هو والبنت، الناس بتأدب. لكن للأسف أنت بتحكي وغيرك يقول لك يا أخي اتركهم، لا ما بصح، حتى بتعرف أنه ورد حديث في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في آخر الزمان أن سيكون تغير في عادات الناس حتى يمر الرجل بالفاحشة على قارعة الطريق يقول لو نحيت هذا عنا فقط، وهذا خطأ وخطأ كبير أن يتخلى المجتمع عن الرقابة، رقابة الأمر المعروف عن المنكر. إحنا ما بنقول أن تتدخل باليد، تدخل باليد للحكومة للأمن، لكن لا أقل بالقول وبالإنكار ضروري. حتى ورد في آية كرام تشير إلى هذا المعنى، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. العبقري محمد عبدالله دراز ذكر هذا المعنى وأكده في بعض كتبه، والمؤمنون يقصد مراقبة المجتمع. هذه حلقة غاية في الأهمية في الإصلاح العام. المجتمع إذا ما كانت له كلمة وإله جانب يرهب من هؤلاء الخارجين على القانون، هؤلاء سيجدون مرتعا ممتاز لمغامراتهم الطائشة. للأسف ما منشوف الشباب يتجمعون في الطرقات إلا ومنهم السوء لا أقل الإزعاج والبنات، ويتكلم على البنات بطريقة مش محترمة. مع أنه تخيل هدي النبي ماذا يقول، شوف لو عدنا إلى هدي الإسلام، إياكم والجلوس في الطرقات، النهي أولا. لما قالوا يا رسول الله ما لنا بد، هي مجالسنا مضطرين، قال أعطوا الطريق. إذن أعطوا الطريقة حقها. تخيل لو كل واحد علم أولاده لا تجلس، تتغير الأمور. سنكون مع المزيد بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا عليكم مستمعي حياة فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الجبهات. دعونا مع اتصالي الكريم مع الأخت أم يونس. تفضلي يا أم يونس.
1: يعطيك العافية شيخ.
0: الله يعافيك يا سيدتي. أهلا وسهلا.
1: أنا حكيت معك قبل كم يوم بالنسبة لوالدتي، حكيت لك أن عمرها ما يقارب 70 وعندها جلطة على الدماغ وأبوي توفى.
0: طيب إلى رحمة الله. طيب
1: الله يسلمك. هذا في إخوتي مختلفين على شغلة. لا إحنا بنحب ننزل عند بيت أبونا يعني نام فيه شوي، لكن هي تعتد عندي أو عند أخوي، يعني مشترك الإشي بيني وبين أخوي.
0: طيب.
1: بس إنه في حرج أو مشكلة لو نزلنا على بيت أبوي ونمنا فيه وهيك وعادنا.
0: يعني أنت في نفس العمارة؟
1: لا يعني منطقة رابعة منطقة بعض، بس إنه يعني
0: ما في حرج. يعني على العكس، يعني أنت كنت تروح عندها على بيتها إذا هيك.
1: هي بيتها إنه إحنا بدنا ننام عندها وبعدين طلعت مثلا عند بيت أخوي.
0: أختي ما في شيء، امرأة كبيرة وهي محتاجة إلكم، لو أنت انتقلتوا إلها كويس ولو هي انتقلت إلكم جائز، ما في حرج، أمر سهل. خليه واسع أحسن أفضل. بارك الله فيك.
1: إن شاء الله.
0: أنا أشكرك يا سيدتي، وهذا سؤال كثير متكرر، وبعض الناس يعني ما بعطوا آراء، يقولون مسألة خلافية كما نقول. يعني قبل قليل سأل واحد حول قضية الدعاء بين السجدتين، فقلت له هذا من الخلاف بين المذاهب، رأي جمهور العلماء على أنه هذا من الأفضلية والاستحباب. بعض المذاهب جعلته واجبا، من تعمد تركه عليه السجود سهو، لكن هنا بالدراسة بين رأي الجمهور أقوى. نفس الكلام قضية المرأة المعتدة من الوفاة، هل اتفقنا على الزينة والزواج ممنوع منه، لكن قضية حركتها ذهابها إيابها نظرها إنها امرأة كبيرة، هذا بعض أهل العلم بعض الصحابة خففوا فيه، فخلينا مع التخفيف أحسن، والله أعلم. إلا إذا من النساء أحيانا هي لما تسمع الأراء الأخرى بتأخذ مذهب التشديد على نفسها، حرة هي، احنا ما عندنا مشكلة، لكن احنا بنحاول نخفف على الناس قدر المستطاع ما دام المسألة فيها خلاف. هنا كان في سؤال حول قضية تقسيط للناس مقابل زيادة. طيب تقسيط للناس مقابل زيادة بهالطريقة ما بصح، إلا إذا كانت مرابحة، إلا إذا كانت مرابحة، والمرابحة إلا يعني إطارها الفني، إلا العملية التامة. الآن الآمر بالشراء، يعني أنا بدي والله هالخلوي، أنا أعتبر الآمر بالشراء وحدد الخلوي بدي المواصفات ومن المحل الفلاني، يذهب موظف أو صاحب المال ليشتري السلعة ويبيعها بيعا ثانيا مع عدة شروط، إذا تحقق خير وبغي، ما تحقق بس مجرد إعطاء المال لا، هذا ما بصح. أبو عوني تفضل يا سيدي.
2: السلام عليكم شيخ.
0: السلام، أهلين يا أبو عوني، حياكم الله.
2: الله يبارك. هلا في سؤال سألني يا واحد.
0: تفضل.
2: يعني هو يبدو أنه مضحك ولكن يعني يوضح المسألة التي نمر بها.
0: تفضل.
2: يقول لك يغض البصر عن النساء.
0: طيب.
2: والآخر يعني ممكن يطلعوا رجال. أنه أجر في ذلك أنه غض البصر.
0: والله قطعا العبرة بالنية يا أبو عوني. لكن ما أظنش وصل الأمر ببلادنا زي ما هو في بعض الدول. يعني بعض الدول يقال انهم بيطلع عليها يظنها بنتا فبتطلع ولد، لكن هاي كارثة بصراحة. لا ان شاء الله لا نصل لهذا المستوى، انما الان اذا فعل ذلك فهو مأجور.
2: ماشي، شكرا.
0: اشكرك ابو عوني. ابو عبد الفتاح تفضل يا سيدي.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا
3: دكتور، بس بدي اسال في إن قرابة وجارنا هو زلمة يعني كبير شوي وعنده تقريبا يعني ما شاء الله حوالي 10 أولاد، يعني أكبرهم توظف يعني صار لفترة تقريبا حوالي 4-5 سنوات، والزلمة يعني مش مواكب الحياة كثير زي ما تحكي يعني من ناحية المصاريف، فالولد بيشتغل بس ما بعطي أبوه فلوس، بحكي لي يعني أنا مستعد إني أعطيك يعني زيدين أو إنه يعني مقابل إنه مثلاً
0: يعني الأب محتاج ولا مستور الحال؟
3: الأب لا، عليه عبء كبير، يعني راتبه مش مكفي وعنده عيلة كبيرة ومش قادر إني يعني يلحق عليهم. قاعد
0: الشاب هذا الذي يعمل يعني فتح بيت ولا لسه ما فتح بيت؟
3: لا لا لا لا لا، لسه موجود عند أبوه بس بده يعطيه مقابل أن يطوبل له دلم، يعني ما بعطيه.
0: لا هذا خطأ من الولد، كان لازم يساعد والده ويحمل عنه الحمل، وما يشترط والله أعطيني حتى أعطيك، لا هذا غلط، لازم يساعد والده. ضروري
3: من ناحية شرعية.
0: نعم نعم نعم. إذا كان الوالد حقوق. إذا كان الوالد دخله لا يكفي والولد عنده دخل لازم يعطي والده ويساعده في الحمل وما يشترط أنه أعطيني أرض حتى أساعدك، هيك الأصل. بارك الله فيك. هذا قانونا وشرعا يا أبو عبد الفتاح. أنا بشكرك يا سيدي. ولذلك الكرام حقوق الآباء والأمهات عالي جدا يعظمها الله تعالى. إنما بهذه الطريقة والله إذا أعطيتني كذبت لي أرض أنا بساعدك، لا ما بصح. الآباء لهم مكان عالية. إحنا بنقول للأب إذا كان يعني مستورا ومكفي الحاجة لا تأخذ من الولد، خليه يكمل حياته. إنما الآن إذا محتاجا خذ. لا إن شاء الله ما نصل لدرجة ما ذكره أبو عوني. كان في سؤال هنا حول أخر الزكاة عدة سنوات وهو تاب إلى الله. أكل حال، المهم أن يتوب إلى الله ويخرج عليه إخراج الزكاة عن السنوات المتقدمة السابقة ضروري مع الاستغفار، ولعل الله تعالى أن يغفر له إن شاء الله. المهم أن أن أن نتوب وأن نرجع إلى صراط الله، والله تعالى يفتح الأبواب للتائبين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وهنا أذكر بقصة ثعلبة اللي قصة مكذوبة بمناسبة المؤخر الزكاة، إنه منع الزكاة على كلامهم إنه جاء إلى النبي عليه السلام ليتوب يدفعها فرفض الرسول وأبو بكر عمر، أي قصة مكذوبة. معاذ الله أن يقف النبي عليه السلام أمام رجل تاب يقول له لا ما بقبل منك. النبي لا يفعل ذلك، النبي رحمة مهداة وكان يحض الناس على التوبة، والخلفاء كذلك تعلموا هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. فالقصة كاذبة وردت في الكتب لكنها غير صحيحة. يعني كنا في محاور كثيرة، لكن أهم يكرام أن نحرص على ميزان الحب لله. هل نحب الله؟ إن كنا في ذلك صادقين فعلينا أن نتبع سيد المرسلين، عندها ستأتينا الكرامة الإلهية بأن الله يحبنا. ولعل بعض الناس يظن أن الحب يبدأ من الإنسان، هذا غير صحيح. الحب يبدأ من الله، فإذا أحب الله فلان أحبه الناس. الله يجعلنا وياكم من أهل الخير دائما. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
4: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: جرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. هوي بعض خلفاء بني العباس أعرابية فتزوج بها، فلم يوافقها هوى المدن، فلم تزل تعتل وتتأوه مع ما هي عليه من النعيم والراحة والأمر والنهي. فسألها عن شأنها فأخبرته بما تجد من الشوق إلى البراري وأحاليب الرعاء وورود المياه التي تعودت، فبنى لها قصرا على رأس البرية بشاطئ دجلة، وأمر بالأغنام والرعاء أن تسرح بين يديها وتتراءى لها، فلم يزد ذلك إلا اشتياقا إلى وطنها. ثم مر بها يوما في قصرها من حيث لا تشعر بمكانه، فسمعها تنتحب وتبكي حتى ارتفع صوتها وعلى نحيبها، ثم قالت: وما ذنب أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي؟ تمنت أحاليب الرعاة وخيمة بنجد فلم يقضم لها ما تمنتي. وما ذنب أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي؟ تمنت أحاليب الرعاة وخيمة بنجد فلم يقض لها ما تمنتي. إذا ذكرت ماء العذيب وطيبه وبرد حصاه آخر الليل أنتي، لها أنة عند العشاء وأنة سحيرا، ولولا أنتاها لجنتي. فخرج عليها الخليفة وقال: قد قضي ما تمنيتي، فالحقي بأهلك من غير فراق. فممر عليها وقت أسر من ذلك، وسرى ماء الحياة في وجهها من حينها، والتحقت بأهلها بجميع ما كان عندها في قصرها، وظل الخليفة يزورها في أهلها بين الحين والحين. فمضت الأعرابية إلى برها الفسيح، ودخلت تاريخ العشاق من باب الأنفة، فما غيرها نعيم الخلافة ولا انقطعت أسباب المودة بين الحرين الأعرابية والخليفة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
3: مدارس الوطن العربي.

0: المعازيب مع بلال العجارمة.
1: الدنيا مساء والله مسيكم بالخير، هلا وحيا الله ومرحبا بكم مستمعينا مشاهدينا متابعي إذاعة حياة اف ام، مستمعي إذاعة حياة اف ام هلا وحيا الله ومرحبا بكم من الطرة إلى الدرة، حلقة جديدة من برنامج المعازيب. يا هلا

تحياتنا لكل من يستمع علينا عبر أثير إذاعة حياة FM، تحياتنا لكل من يشاهدنا عبر صفحة التلفزيون حياته وعبر صفحتي الشخصية، تحياتنا لكل الناس من داخل وطننا الحبيب من خارج وطننا الحبيب، لكل المستمعين المشاهدين المتابعين بكل الطرق، من كل الناس اللي بتسمعنا من راديو السيارة، الناس اللي قاعدة ببيوتها، الناس اللي ماسكة التليفونات، الله يا ربي يمسيكم بالخير ونهاية أسبوع سعيدة نتمناها لكم.

أنها تنال إعجابكم كما وعدتنا كما عودتنا هذه الإذاعة الكريمة والمميزة أنها دائما موجودة مع العائلة الأردنية، موجودة مع كافة فئات المجتمع الأردني، تتحدث عن قضاياهم، تتحدث عن مبادراتهم، تتحدث عن الناس اللي بتحب الأردن بطريقتها الخاصة، بتحب الأردن بصدق، الناس اللي يعني الناس اللي تعي معنى المواطنة قبل أن تعي معنى الوطنية. وإحنا اليوم أمس إشي أكثر ما نحتاجه اليوم هو المواطنة الصالحة. لهيك إحنا اليوم إن شاء الله حلقتنا راح تكون مميزة. أرقام هواتفنا 06-516-2020 06-516-2060. باقي الأرقام موجودة أمامكم، تقدر تواصل معنا عبر الأرقام، تقدر تواصل معنا من خلال الرسائل على صفحة تلفزيون حياته ومن خلال صفحة الشخصية أيضا. هلا ومرحبا وحي الله بكم من كل مكان، ونرجع ونقول نهاية أسبوع سعيدة نتمنها لكم.

أنت الآن. يعني اليوم للأمانة سمعنا خبر آلمنا جميعا، نسأل الله الرحمة للشهداء والشفاء للمصابين. أصدر الجيش العربي بيان عن وفاة 4 وإصابة 18 من مكلفي خدمة العلم بحادث سير حافلة مدنية. بيان الجيش صرح النطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أنه في تمام الساعة 3:15 من بعد ظهر يوم الخميس تعرضت إحدى الحافلات المدنية التي كانت تقل عددا من المكلفين بخدمة العلم أثناء عودتهم إلى أماكن سكنهم في جنوب المملكة لحادث تصادم مع مركبة أخرى. وأوضح الناطق أن الحادث أسفر عن وفاة 4 من المكلفين بخدمة العلم وإصابة 18 آخرين، كما أسفر الحادث عن وفاة سائق الحافلة. وأضاف أنه جرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير علي العسكري ومستشفى الكرك الحكومي ومستشفى الطفيلة الحكومي، حيث يخضعون للرعاية الطبية اللازمة والإشراف المباشر من قبل الكوادر الطبية المختصة. وأكد الناطق الرسمي أن الجهات المختصة في القوات المسلحة باشرت الإجراءات اللازمة للتحقيق في الحادث والوقوف على أسبابه وملابساته واتخاذ الإجراءات المتبعة وفقا للقوانين والتعليمات المعمول بها. وتتقدم القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص التعازي والمواساة لذوي المتوفين، سائلين الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. الله يرحمهم ويغفر لهم ويتجاوز عنهم إن شاء الله يا رب، أنهم يكونوا في جنات النعيم أبنائنا وأبناء وطننا الحبيب، نسأل الله لهم الرحمة. اليوم إن شاء الله مثل ما قلنا لكم حلقتنا راح تكون مميزة، راح نتحدث فيها عن استكمالا لحديثنا عن المبادرات الشبابية، راح نتحدث عن العديد من المبادرات. ولكن اليوم وين رحنا؟ رحنا على السلطانة، على السلط. هاي المدينة مدينة البلقاء ومحافظة البلقاء ومدينة السلط تحديدا، هاي المدينة اللي يجمع على حبها الأردنيين كافة. دائما هي مقر، لم تكن يوما ممر، حتى من حسن حظنا أنه السلط ما في بعدها مدينة، في حدود. فأنت لما تروح على السلط ما ينفع تكون مراك طريق من السلط، لا أنت راي على السلط. فهاي المدينة ماخذة جزء من ذاكرتي أنا وذاكرة كل الناس اللي يعرفوا شو السلط ويعرفوا شو السلطية ويعرفوا شو الناس اللي موجودين غاد. وما في واحد بينا ما إله أصحاب وأصدقاء ورفاق من مدينة الأحرار، مدينة الناس الطيبة، مدينة الناس الغانمين اللي نتعلم منهم الوطنية ونتعلم منهم المواطن ونتعلم منهم. يعني أنا مهما مدحت هاي المدينة لأنها عزيزة وغالية على قلبي. المهم موضوعنا اليوم عن المبادرات الشبابية، استكمالا لسلسلة حلقات تحدثنا فيها عن مبادرات شبابية. اليوم معانا مبادرتين. بالبداية بس بدنا نرحب بضيوفنا اللي موجودين معانا، أصدقاء

0: على المستوى الشخصي، وأيضا شباب غانمة واهية تعرف شو تشتغل شو تسوي، تعرف كيف تخدم مدينتها وتخدم بلدها بطريقة مميزة. معانا بالبداية ليث أبو حمور، الله يا رب يعطيك العافية. وأيضا معانا علي الخرابشة،
1: هلا
0: بالحبيب، الله يعطيك العافية، منورين اليوم،
1: نور عيونك،
0: الله يحفظك، وانت تعبت الرجلين،
2: نمشي
0: عدينا. بالبداية نرحب بك سيدي.
2: الله يسعدك، أولا بحب أني أشكركم على الاستضافة الجميلة هاي، وبحب أني أشكرك على كل إشي قاعد بتقدمه للأردن ولشباب الأردن وللمبادرات وللعمل الشبابي. أنت اليوم بلال مؤثر ليس فقط على مواقع التواصل الاجتماعي، بل أيضا مؤثر على الواقع،
0: الحمد لله،
2: وأثر استدام إن شاء الله.
0: إن شاء الله. مبسوطين نكون اليوم موجود معنا أيضا أخونا على الخرابشة، يعطيك العافية ومسيك بالخير وما شاء الله عليك.
1: الورد. الله يسعد مساك أخوي بلال، مساء مشاهدينا ومستمعين عبر إذاعة كول عريقة، إذاعة تلفزيون حياة اف ام. مشكركم على الاستضافة الحلوة، ويعني مش غريبة عليك لما تكون تسلط الضوء على الشباب وتستثمر طاقة الشباب وتسلط عليها الضوء. واهلا وسهلا بكم سيدي، احنا بنحييك كمان برضو من اهل السلط، بحييك زي ما حييتنا.
0: الله يعزك يا سيدي،
1: وكل احترامي لك.
0: شوف، هي للأمانة ومن دون تملق مثل ما يقولوا، هي سياسة الإذاعة انها هاي الإذاعة لكل فئات المجتمع، لكل إنسان مبادر احنا نسلط الضوء. هاي الإذاعة في وقت الانتقاد السلبيات تنتقد، وفي وقت تسليط الضوء على الإشي الإيجابي يعني تسلط الضوء على الإشي الإيجابي. رئيس مجلس الإدارة ابن السلط أصلا، موسى الساكت، مهندس موسى الساكت، فمن الناس اللي يحب يعطي دائما يقول لنا بتوجيهات وتوجيهات الإدارة الكريمة وإدارة البرامج أنه نسلط الضوء وين في شباب عنده مبادرة. ليش؟ لأنه يعطي حافز لباقي الشباب.
2: صحيح.
0: فاليوم احنا راح يكون حديثنا مميز، راح تكون حديثنا متنوع عن مبادرات قاموا بها شباب السلط، وايضا راح يكون معنا ايضا في حلقة قادمة في الميدان.
2: صحيح.
0: ان شاء الله راح نكون بالسلط موجودين ونعمل حلقة ونزور فيها اكثر من مكان، نتحدث عن هاي المدينة اللي تغادرها ولكن ما تغادرك. صحيح. ابدا، وتبقى عزيزة وغالية عليك. تحياتنا للناس الموجودة معنا على السوشيال ميديا، راضي، احمد الحويطات، هلا، هيام جد الله، ميرال الزعبي، وكل الاخوة والاحبة والاخوات الموجودين عنا، يا هلا ويا مرحبا بكم. الان بس احنا راح نروح لرفع اذان العشاء، ومن ثم فاصل إعلاني، ومن ثم البدء باستكمال أو البدء بالحديث مع المبادرات.
2: الله محييك أخوي بلاد.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: عودة لكم مستمعينا مشاهدينا، هلا وحيا الله ومرحبا بكم. كملين معاكم برنامجنا على المعزيب وحديثنا عن المبادرات الشبابية وتحديدا في مدينة السلط. يعني الآن راح ندخل بالموضوع بشكل مباشر ونبدأ مع ضيفنا العزيز ليث أبو حمور للحديث أكثر عن مبادرته مسار الأردن. تحدثنا أكثر يا ليث عن المبادرة.
1: في البداية اليوم احنا بحاجة كبيرة كنا عشان نروج لمدينتنا سياحيا وندعم المشاريع اللي فيها وندعم المشاريع الشبابية، فارتأت الفكرة انه نأسس مبادرة. وانت بتعرف انا كوني في السوشيال ميديا وكوني لعلاقاتي مع المؤثرين وصناع المحتوى، قررت انه نجمعهم وننزل على السلطة.
0: جميل.
1: وننقل الصورة الحضارية والصورة التاريخية.
0: يعني بداية الفكرة عشان المشاهدين يكونوا، انك انت حبيت تستغل علاقتك مع صناع المحتوى مع
1: صحيح.
0: الاعلاميين
1: صحيح.
0: انك تنفذ مبادرة انك تجمعهم وتجيبهم على السلط ضمن مسار معين حتى ينزلوا عن هذا المسار ويصير فيه تحفيز للناس انها تزور السلط ضمن هذا المسار.
1: بالضبط. طبعا الحمد لله رب العالمين، قبل تقريبا اسبوع قرأت انه السلط تستقطب سياح خارجية، يعني صار فيه نمو على يعني ما يقارب 26%. ما بعرف إذا أنت شفت الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي. فالحمد لله رب العالمين، جمعنا ويومها بعت لك دعوة.
0: نعم نعم نعم.
1: بس إن شاء الله في المرات القادمة
0: إن شاء الله نكون حاضرين نتشرف موجود. طبعا أكيد.
1: فارتأينا على إنه إحنا لازم نأسس مبادرة، لازم نشتغل على المدينة، لازم نشتغل على المدينة سياحيا، لازم ندعم المشاريع السياحية، لازم ندعم المجتمع المحلي، لازم نسلط الضوء على بعض المواقع التاريخية اللي إلها برضو أثر في السردية الأردنية مثل مدرسة السلط الثانوية. فجمعنا الأفكار هاي أنا والأستاذ.
0: كان معك؟
1: كان معي الأستاذ عبودي العوايش، هو أحد مؤسسين المبادرة.
0: نعم.
1: برضو الست هديل سكرية. فاشتغلنا على اشتغلنا كلياتنا مع بعض بروح الفريق وطلعنا في المبادرة الجميلة هاي.
0: طيب اليوم أنت المبادرة يعني من هذاك الوقت اليوم كيف تشوفها؟ كيف تشوف الإشي اللي أنتوا عملتوه؟ كيف تشوف الأثر اللي تركتوه أنتوا؟ خصوصاً لما ذكرت إنه في الحمد لله يعني ارتفعت نسبة السياحة الداخلية والخارجية للمدينة.
1: هسا الحمد لله رب العالمين، هسا إحنا اليوم بنعرف إنه الإعلام والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي لها أثر كبير. هسا لها أثر سلبي ولها أثر إيجابي، فإحنا دائماً نشتغل على الأثر الإيجابي. والأثر الإيجابي هذا بيجي عن طريق أنك أنت تسلط الضوء على بعض المواقع اللي فعليا تستحق تسليط الضوء عليها، مثل مدرسة السلط الثانوية، مثل مدرسة دير اللاتين، مثل كنيسة دير اللاتين، مثل شارع الخضر، مثل كثير مواقع في مدينة السلط.
0: اللي يفوت السلط للأمانة يحتار وين يروح،
1: يحتار مليان
0: من خلال تجربتي يعني في من وين دك تبلش.
1: صحيح.
0: من هالبيوت القديمة، من الأماكن، من المقامات الصحابة الموجودة، من مقامات الأنبياء الموجودة، يعني تحتار. والجميل الجميل بأثار وتراث السلط أنها متنوعة، يعني أصحاب السياحة الدينية يقدروا يكونوا موجودين.
1: صحيح.
0: السياحة العلاجية يقدروا يكونوا موجودين.
1: صحيح.
0: الناس اللي تحب تتعرف على ثقافات موجودين. تمازج ويعني جميل.
1: أحكي لك شغل أخوي بلال، هسا السلط هي مدينة الوئام الديني، يعني اليوم انت لما تفوت على مدينة السلط بتشوف الكنيسة جنب الجامع.
0: أكيد.
1: بتشوف هاي ترى كان فيها مبادرة مجتمعية اللي هو الوئام الديني اللي فعليا احنا في مدينة
0: معروف
1: السلط.
0: معروف دور الدنيا هو بالأردن كامل وفي السلط تحديدا.
1: في السلط
0: يعني.
1: تحديدا احنا فعليا مدينة وئام ديني بتفرقش. ما في ان الاشياء اللي مثلا بنشوفها احنا في اوروبا، هذا الاشي احنا بنفتخر فيه كاردنيين، وبنفتخر فيه كمان انه موجود في مدينه الصلب، موجود في مادة، موجود في عده محافظات عندنا في الاردن. برضو بدي احكي لك عن تاريخ المبادرات في هاي المدينه. مدرسه السلط الثانويه اصلا تاسيسها مبادره،
0: تأسيس مدرسة
1: السلط الثانوية ومبادرة من المجتمع المحلي في مدينه السلط، ارتأى الى تاسيس اول مدرسه ثانويه في الاردن.
0: صحيح.
1: وأكيد أنت يعني بتعرف. نعم. في الموضوع هسا شو الإشي اللي صار؟ الإشي اللي صار إنه كان في الكتاتيب وكان في المدارس المحلية اللي هو في بعض المباني.
0: صحيح. اجتهادات شخصية.
1: بالضبط. اجتهادات شخصية في بعض المباني اللي موجودة داخل المدينة، ارتأى هذه المدينة والمجتمع المحلي إنه إحنا لازم يكون عندنا مدرسة ثانوية نصدر منها الأجيال في الأردن. فطلعوا بفكرة مدرسة السلط الثانوية. طبعا المدرسة السلط الثانوية ما اعتمدت فقط على جمع التبرعات، لا، اللي في قوة بدنية ساعد في عمل البناء، اللي عنده
0: يعني عملية تكافل،
1: عملية
0: متكاملة.
1: تكامل من جميع أبناء. صحيح. المجتمع، اللي عنده قوة مادية حط مصاري، اللي عنده قوة بدنية ساعد
0: اللي
1: في بناء
0: عنده أدوات
1: المدرسة، اللي عنده أرض تبرع فيها. فهي كانت مبادرة مجتمعية، مبادرة من المجتمع المحلي في المدينة، وطلعت. احنا لما نقول اليوم مبادرة شو الأساس من المبادرة؟ اللي هو الأثر والاستدامة.
0: صحيح.
1: اليوم مدرسة السلطة الثانوية، إحنا قبل سنتين بنحتفل في مئوية مدرسة السلطة الثانوية.
0: طيب اليوم أنت يعني شو اللي خلاك تبدأ بهذه الفكرة؟ يعني شعرت أنه أنت عليك مسؤولية اجتماعية، شعرت أنه عليك دور لازم تنفذه، ليش بدأت؟
1: أحكي لك أشياء. هسا إحنا اليوم كشباب أردنيين كلياتنا علينا واجب وطني تجاه وطننا، لازم نخدم وطننا وبدون أي مقابل، لا بدنا لا مقابل مادي
0: مجتمعية
1: ولا أي شيء. اليوم بناء هذا الوطن هو مسؤولية على شبابه، علينا إحنا الجيل الصاعد. صحيح. إحنا جيل المستقبل إن شاء الله، اللي راح نكون في الأيام القادمة يعني رجالات هذا الوطن.
0: أكيد.
1: فاليوم اللي إحنا كشباب علينا دور إنه نخلق نقلة نوعية، نخلق نطور نساعد نساهم في بناء هذا الوطن. هسا أنا من سنة 2017 أنشأت منصة للترويج السياحي. جميل. ودعم المجتمع المحلي سرايا السلطة. المنصة هاي كنت أصور شارع الستين، أصور شارع الخضر، أصور وادي السلط، وادي الشعيب، أدعم المشاريع المحلية. حلو. أسلط الضوء على الشباب اللي عندهم مشاريع في بداياتهم كانوا. فقلت ليش ما نجمع الجهود هاي كاملة، ليس فقط عبر منصة تختص لمدينة السلط، لا برضو كمان أنا بهمني اللي من مادبة ينشر عن المدينة، اللي من السلط ينشر عن مادبة.
0: طيب كيف شفت تفاعل الناس اللي جبتهم والمؤثرين العلميين بهذا؟
1: انبسطوا طبعا، لأنه في أولا
0: عكسوا هاي الصورة اللي
1: طبعا طبعا. هسا اليوم أنت لما تتواصل مع أي شخص في عمل تطوعي، في فعليا أنت قاعد بدك تطور أو تفيد الناس بدون أي مقابل، حب الخير، الفزع
0: طبعا. وغيرتك على مدينتك، يعني أنت بتغار على مدينتك طبعا، تحب تشوفها بأفضل حال
1: طبعا. أنا بغار على مدينتي وبغار على كل المدن الأردنية.
0: طيب ليه سميتها مسار الأردن؟ يعني أنت كان عندك فكرة أنه أنا بدي أكملها للأردن كامل مثلا؟
1: هسا أحكي لك شغلة. هسا هاي المبادرة بدايتها كانت من مدينة السلط، كوني أنا ابن هاي المدينة اللي بعرف المناطق المميزة في مدينة السلط. لكن إن شاء الله خلال الفترة القادمة، بس خليني أروق شوي لأن أنا طالب ماجستير وعندي امتحان مزاول لأنه محامي، فخليني أروق شوي. إن شاء الله راح نستكملها في 12 محافظة، يعني بلشنا من مدينة السلط وبدنا نسويها
0: يعني
1: كمان
0: أنت
1: مرة.
0: أنت تنشأ بالمشروع كان عندك تفكير استراتيجي إنه
1: طبعاً
0: بالبداية نبدأ من السلط ومن ثم ننطلق نحو الأردن،
1: نحو الأردن، الأردن، نحو 12 محافظة.
0: جميل
1: أردنية.
0: جميل. طيب اليوم يعني الحديث راح يكون شيق جدا، يخبروني الزملاء إنه معانا اتصال هاتفي. ألو.
2: يا سيد مساك الطيب بلال.
0: هلا هلا هلا سيدي.
2: كيفك يا حبيبي؟ محمد أحلى أحلى معك.
0: ونعم ونعم يا محمد.
2: كيفك يا سيدي؟
0: الله يحفظك ويعزك. كيف حالك؟
2: أنا والله تمام، مشتاق لك. أنا مبسوط بالبرنامج المتنوع.
0: الله يخليك.
2: يعني أنت كل أسبوع وكل برنامج في لك إشي متنوع وإشي جديد.
0: الله يحفظك يا
2: ومبادرات حلوة.
0: الله يعزك يا سيدي.
2: وشباب السلط بسم الله ما شاء الله هم ماشيين مبادرات، مش بس بالسلط، هم فاتحين بوابة
0: وغيرين على يعني أنا يعجبني الشاب الغيور على مدينته.
2: شوف هم انسى أنه غيور، يعني إحنا نفسنا يعني إن كان عجارمة وإن كان سلطية وإن كان بلد، إحنا نحب البلد ونحب اللي يروج للبلد. ليش؟ لأنه السلطي لما يروج للسلط هو فتح باب من الشمال للجنوب، اللي يدروا على السلط ويشوف مناطق حياته ما شافها. وإحنا هي البلد يعني نحيطك معلومة
0: أكيد.
2: يعني أنا على أساس عجلون جد رحتها مرة واحدة، لكن لما أروح أشوف مناطق حلوة على الطريق، عرفت؟
0: صحيح.
2: هذا أنا هيك أنت كان شباب غماس نجيبها كمان.
0: صحيح.
2: أنا
0: صحيح.
2: مطعم ما بحب المطاعم، لكن شباب غماس خلونا
0: أبدعوا
2: المطاعم وأبدعوا.
0: صدقت.
2: ليش؟ لأنه سووا إشي خلونا ننتبه لكل إشي على وجه الأرض بالأردن.
0: أنا
2: واكتشفنا على دورهم إنه في إشي حلو بالأردن، لأنهم هم اللي ورجونا إياه، إحنا والله ما كنا نشوفه وإحنا يعني بلبلة.
0: صدقت.
2: عرفت؟ فالله يقويهم. وعن جد أنا أشكرك على البرنامج، إنه أنت برنامجك قاعد يفتح بوابات كثير كبيرة بالأردن.
0: الله يحفظك أخوي محمد، شاكر جدا إلك لتفاعلك معنا ومع موضوعنا، وأنت من أصدقاء البرنامج العزيزين علينا.
2: الله يقويك. الله يقويك.
0: شكرا لك يا حبيب.
2: حبيب شكرا.
0: ننتقل لأخونا علي الخرابش، حاب أسمع أكثر وتعرف الناس بمبادرتك.
3: أول شيء كل الشكر لأخوي ليث أبو حمود.
1: الله
3: شكر لك. طبعا بعتز وبفتخر وشرف كبير إلي إني أكون مع أخوي الغالي ليث أبو
1: الله
3: حمود.
1: الله
3: إنه ليث غني عن تعريف.
1: الله يسعدك يا رب.
3: تمام.
1: شكرا.
3: بالبداية نترحم على شهدائنا في خدمة العلم، الله يرحمهم
0: الله يرحمهم
3: وصبر أهلهم، نتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين. أخوي بلال للأمانة المبادرة ما أجت من فراغ. تمام. أنا كممرض كنت يعني بحكم خلينا نقول خبرتي تدريبية في المستشفيات الحكومية، إن كان مستشفى السلط أو مستشفى البقعة، خلينا نحكي هم الأقرب مسافة إلي، فكنت مطلع بشكل عام على أحوال المرضى خلينا نقول.
0: صحيح.
3: تمام. يعني للأمانة كثير في من المرضى كثير ما عنده قدرة إنه يجيب عنده ممرض عشان يعطيه مثلا فلويد أو يعطيه مسكن بالوريد إلى آخره. تمام.
0: صحيح.
3: وما في يعني سوري ما في ممرض ممكن يطلع مثلا يقول لك والله إنه يلا بطلع بخمس ليرات أو عشرات، لأنه بدي يحسبها، لأنه هاي رزقته وهاي شغلته فإلى آخره. المبادرة حق زي ما حكيت لك أجت بعد اطلاع على أحوال الناس اللي أنا شايفهم المرضى بشكل خاص، مريض بحاجة لعلاج ممكن خلينا نحكي يا إما عنده حل من الحلين، يا إما بيجيب ممرض عنده على البيت وحيدفع خلينا نحكي مبلغ مادي ممكن ملوش قدرة عليه.
0: صح.
3: يا إما حل الثاني إنه يروح لمستشفى، وخلينا نقول واقعيين
0: بالحالتين في جهد وفي
3: مية بالمية. يعني خلينا نقول 50-60% في دفع وفي جهد على المريض وأهل.
0: صحيح.
3: المريض ومرافقينه. تمام.
0: صح.
3: أنا كممرض من خلال مهنتي أطلقت مبادرة هوم كير من أهل الخير، اللي هي رعاية منزلية من أهل الخير اللي هم زملائي الممرضين والممرضات. صح. تمام. أنت كمريض تمام أو مرافق مريض عندك مريض بالبيت تتصل علي بيعطيك العافية، أنا عندي حالي كذا كذا، بشرح لي كامل التفاصيل عن حالة المريض اللي عندك وشو بحاجته، بحكي لك أنا جاهز، يا إما ببعث لك حدا من الممرضين اللي عندي
0: اللي ضمن الفريق
3: ضمن الفريق تبعي، يا إما بجيك شخصي أنا. تمام. يا إما مستعدين إحنا لقدام شوي إن شاء الله تعالى بلشنا بالسلط، كان في كثير تعليقات يجيني ليش ما بلشت ليش على مش على مستوى المملكة، ليش مش
0: لا أي مشروع ناشئ أو أي مبادرة
3: بالزبط.
0: تبدأ من المنطقة اللي أنت بيها
3: خلال قناتكم إنه أنا بلشت خلينا نحكي من مدينة السلط أو محافظة البلقاء بحكم المسافة بحكم القرب يعني فهمت علي. فلو قدام شوي بإذن الله تعالى المبادرة ما راح تكون بس إنه علاج تمريضي أو كتمريض بس فقط لا غير، لا يعني أنا الحمد لله رب العالمين أجاني كم هائل من الرسائل إنه إحنا معك، ودكاترة برضو كمان أجوني كم هائل من المسجات وممرضين وعلاج طبيعي وكله كامل إنه إحنا معك، في كثير مسجات وصلتني. تمام. وهذا طبعا أنا كثير فخور بهذا الإشي.
0: طيب الآن أنت عشان الصورة تصل كاملة، الآن يرن عليك المريض أنا بحاجة لرعاية صحية، وضعي كذا كذا كذا كذا
3: 100%.
0: انتوا الان تقدموا له خدمة متواصلة انه مثلا احنا كل ثلاث ايام او كل اسبوع راح نجيك، ولا بس لما هو يرن عليك؟
3: هسا شوف هسا هذا الاشي مش ما بقدر احكمه على تلفون. باجي انا على المريض
0: على الحالة.
3: اول اشي بنزور المريض. تمام.
0: قيم الحالة.
3: بنقيم حالته كنيرسينج أحكي لك. أنا مش كميديكال. بنقيم حالة المريض شو بحاجة المريض، إذا كان بحاجة لمدى طويل إلى رعاية ممكن نقسمها على فترات، أما يعني كل ثلاث أربعة أيام نيجيك مرة. أما إذا كان بحاجة لديلي علاج خلينا نحكي يومي ما في مشكلة، الكادر نفسه اللي معي خلينا نحكي مش هخلي شخص واحد يطلع كل يوم
0: احتمال في عدد يميل. في عدد معك
3: للأمانة بداية في كم من عدد يعني تقدر تحكي عندي تقريبا 10 شباب
0: ما شاء الله
3: وخمس أو ست بنات
0: أكيد.
3: تمام. فلما يكون زي ما حكيت لك الموضوع ديلي فما راح اخلي نفس الشاب يطلع على نفس الحاله وصلتك، لانه اجباري او خلينا نحكي 90% راح يمل
0: طبيعي. لا ويمكن يكون في عنده ظروف
3: وصلتك.
0: صحيح.
3: فبنخلي احنا زي ما حكي ممرضين يطلعوا وممرضين يريحوا. تمام. لانه خلينا زي ما حكيت لك هاي مبادره ما في اي مقابل مادي ابدا ولا تحت اي جهه مسؤوله انه احنا راح ناخذ مادي. تمام. والنقطه الثانيه انه المبادره ما راح توقف زي هيك زي ما حكيت لك. قدام شوي ان شاء الله تعالى راح انا كشخص كعلي خرابش باسم جمعيه اوراد الخير. تمام. والهيئه اللي معي كاملين الشباب والصبايا راح الف على شركات الادويه على الصيدليات واامن من عندهم اذا هم متبرعين اامن منهم ادويه خلينا نحكي ادويه المدروجه عندنا ادويه ضغط ادويه سكري ادويه امراض مدروجه بالمجتمع الاردني. تمام. انسولين الى اخره. ومثلا بحاجه هاي العيله بس اروح انا على المريض ما بحكي له انا والله عندي دواء مجاني تعال اعطيك اياه، لا بروح على المريض شفته هو بحاجه لهاي الادويه وفعليا هو مش ما عنده قدره راح انا اجيب ادويه احكي له هاي ادويه لشهر مثلا، بعد شهر بشيك عليه شفت انه والله لسه بحاجه كمان ادويه ولسه عندي متوفر ادويه بامنه كمان شهر.
0: فكرت بابليكيشن ممكن يتم من خلال تسجيل الحالات، يعني لقدام لو عملت ابليكيشن مبدئيا على مدينة السلط أو المدينة أو محافظة البلقاء كاملة، إنه الحالة ممكن تسجل من خلال الأبليكيشن إذا كان وضعه ما بيقدر يروح ويجي، وأنت تصير شغلك منظم أكثر وتكون حافز للممرضين الموجودين معك أو الكادر تبعك يتوسع أكثر وأكثر ويصير في عملية تنظيمية أكثر بالوقت.
3: هسا شوف بالنسبة للأبليكيشن تتحكي فيه بده شغل، فهمت علي؟ وكبداية أنا حكيت لك أنا ما إلي أسبوع أو 10 أيام.
0: لا القصد إنه ببالك هذا الموضوع بمشروع.
3: طبعاً أنا حكيت لك أنا ما راح أوقف بس على نيرسينج، أنا راح كمان شوي زي ما حكيت لك في دكاترة كثير بعثوا لنا نحن جاهزين وإحنا معك وداعمين وفخورين بالإشي اللي بتعمل فيه وإحنا أول داعمين إليك ومعك. فهذا الدكاترة زي هيك والداعمين اللي راح يجوا كمان، فهمت علي؟ والأدوية راح تيجي من شركات الأدوية كله بده ترتيب، فهمت علي؟ فلما أنا أرتبهم وأشوف شو المناسب يعني 100% ومبادرة تنجح بهمة الإسلام الغانم اللي شرواك وأهلنا أهلنا وشعبنا الأردني وأهل الهمة، تمام، راح ننتقل بالأبليكيشن ويكون فيه تحت شغل خرافي للأمانة. يعني المبادرة ما راح توقف لا على مدينة السلط ولا على محافظة البلقاء ولا على اسم عشيرة الخرابشي زي ما كان يصلني مسجات إنه هاي بس للخرابشي، لا أبدا، هاي لكل المملكة، ولكن ستيب باي ستيب إحنا حنوصل للمملكة كاملة.
0: هاي رسالة للشباب السلط للممرضين الموجودين بالسلط إنه كل إنسان بينا في عنده مسؤولية مجتمعية تجاه مدينته تجاه بيئته تجاه بلده. إذا في عندك يعني وقت ممكن أنت تقدم بهاي الخدمة، الإيثار حلو، التكافل الاجتماعي حلو، ولما يكون في مبادرة شبابية طالعة حتى تحفزنا على عمل الخير ونترك فيها مساحة نستغلها حتى تكون أجر يعني لوجه الله تعالى، لوجه يعني لروح أمواتنا قبل ما فيها نقدر نقدم فيه خدمة ممتازة. وهاي الخدمة أنتوا عارفين قديش ضرورية، انتم عارفين قديش ممكن تكون تدخل من ممرض ممكن ينقذ حياة مريض في بعض الحالات الصعبة. فهي رسالة تتواصلوا مع أخونا علي أنكم تحكم معاه ترتبوا معاه عشان هذا الكادر يتوسع، عشان الفكرة تكبر، عشان الفكرة تتطور، عشان الغانمين اللي شروا من يسمع يهتموا بالموضوع يتحفزوا أكثر، عشان برضو الناس بتحس أنه لسه الخير موجود قدام، عشان أنا أو أي حالة مرضية عندهم ما يخجل أنه يطلب من علي، لا يقول أنا ابن مدينة السلط وهذول الشباب واجب عليهم أنهم يوقفوا معنا.
3: اسمح لي أخوي بقى لأوضح نقطتين. نقطة أولى اللي هي الأساسية البرايفت، عندنا البرايفسي سوري كثير موجود، يعني خصوصية 100% راح تكون هذا الشيء الأساس للشغل، تمام. النقطة الثانية نسيت أنوه عليها اللي هي من ضمن المبادرة راح يكون في عندنا زي كيف بدي أحكي لك زي اجتماعات داخل المنازل انه احنا ككادر تمريضي او طبي نطلع نعطي زي توعية للناس، تمام، انه احنا شو بنعمل وشو بنشتغل ونوعيهم مثلا عن حالات مثلا اذا صار معك كذا كذا في البيت شو تتصرف. كثير ناس بنشوفهم بوصلوني على الطوارئ مثلا او بيجون على والله ضربت جلطة ما عرفش اتصرف معه، والله تشردق معه شو اتصرف معه،
0: ارشادات تعطيه
3: ارشادات بتدلك على هاي ايش تتصرف معه.
0: أنا أشكرك جزيل الشكر، تحياتنا لحمزة، تحياتنا إلى المحامي عبود العوايشة، إلى محمد أخويا محمود عفوا، إلى كل الأحبة والأخوة الموجودين معنا. راح أروح لفاصل إعلاني ثاني ومن ثم العودة لاستكمال حديثنا في برنامج.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد، جامعة الزرقاء. حياة أفهم.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عودة لاستكمال حديثنا في برنامج علم عزيب، وهذا المبادرات، الإشي اللي يشرح الصدر والإشي اللي يشرح القلب، أنك اليوم تشوف شباب معطاء، شباب بنيته يخدم بلده، بنيته يقول لك أنا شاب اليوم بعز عطائي بعز قوتي، ليش أنا أكون واقف أروح على وظيفتي وأروح وفي علي مسؤولية لازم أني مهشوف. خلنا أقول لكم إحنا في عنا عادات وتقاليد ممتازة مع الوقت بدأت تتلاشى. ليه؟ لأنه خصيت أنه جيل يسلم جيل ما صارت، ما كانت موجودة بكل الأردن، مش كل الأجيال سلمت عادات وتقاليد سليمة للجيل الجديد. لما تغيرت الثقافة مع التطور التكنولوجي وحكينا هذا بأكثر من حلقة، صار في قدوة إلكترونية لنا، يعني صحيح. الجيل صار يشوف قدوته، مين قدوته؟ أبو شهاب، بطل في عمل سوري مثلا. القصد أنه القدوة هو عبارة عن إنسان حقيقي يقدم، إحنا قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة. قصد أنه القدوة تبعتك لازم يكون إنسان حقيقي له أثر، مش ممثل. هذا ممكن تعجب بأدائه فقط بس مش يكون قدوتك، ماشي؟ فلما إحنا نشوف شباب وقفوا قالوا إحنا فيش رجالات من السلط قدمت للسلط، طيب هذول بعد ما قدموا خلاص هيك خلصنا؟ لا، لازم يكون في جيل يسلم راية العطاء لجيل آخر، ومن ثم إلى أن تصل إلى هؤلاء الشباب. لهيك اليوم أبو حمور، أيضا أخونا الخرابشة، وفي شباب حيارية، في شباب خريسات قطيشات، من كل العائلات أنا بعرفهم، ماشي، من كل عائلات السلط، قاعدين يقدموا خدمة لمجتمعهم لبلدهم. أنا لما أجي أسولف عن فئة أو عن ناس يمكن وضعهم المادي شوية بحاجة أنهم يعني بحاجة، في سيدات بحاجة أنها ممرضة تكون عندها يعني، بس الظروف صعبة، لما يكون في مبادرة ممكن تساهم بحل هذا الموضوع. فأنا هيك يعني أصلا غير أني حفزت باقي الشباب أنهم يشتغلوا، أنا هيك سديت باب الحاجة فيما يخص مبادرة أخونا الخرابشة. أيضا أخونا أبو حمور، كثير ناس تحب السلط بس ما جت هالسلط. طب تعالوا أفرجيكوا السلط من عدستي أنا، تعالوا خلينا أفرجيكوا السلط بطريقتي أنا، كيف ممكن أقدم لكم السلط، أو اللي بده يجي على السلط تعالوا أقول لكم وين يروح. هذا هو مسار موجود بالسلط، هذا المسار راح يصير بعجلون، راح يصير بباقي المحافظات، بإربد، بالكراك، بمادبة. ففكرة ليث وفكرة علي اليوم هي لازم تكون دافع لنا كباقي الشباب، أني أنا إنسان ما بكون إنسان مستهلك، أروح أداري من وظيفتي، عايش بدائرة الروتين، أصحابي أروح ألعب شدة أروح، بس لازم تكون إنسان منتج، منتج لو بالكلمة الصادقة، بالصدقة، بالابتسامة، بالعمل. إذا ما عملوا بعز عطاهم، بعز شبابهم، متى رح يبنوا؟ متى رح يقدموا خدمة لوطنهم؟ لا تقولي ما في دعم إعلامي، كلنا بخدمتك،
1: صحيح،
0: كلنا بخدمتك، مش أنا، كل الناس بخدمتك، بس أنت إنوي خير وابدأ. أنت من عندك، ابن مادبة من عنده، ابن العقبة من عنده، ابن إربد من عنده، هيك ما في خوف على مجتمعنا. ليه؟ لأنه المجتمع لما يكبر يكبر بأبنائه. العطاء اللي يكون من من من شباب المجتمع نفسه، لما هم يقولوا احنا عارفين شو هي مشاكل مجتمعنا، فاحنا قادرين والاولى ان احنا نصلح هاي المشكلات، ونقدر نقدم دعم لهذا المجتمع من خلال عده مبادرات مميزه تسد حاجه. يعني اليوم ليث لما اجى، ليث ما اجى والله كان فاضي قال والله انا حاب اشتغل بالسياحه، لا، لانه شعر بانه السلط مطلوب سياحيا،
1: صحيح.
0: كذلك الأمر الخرابشة لما شعر بهذه الحاجة وهو ممرض بالمستشفى، شاف أنه في ناس بحاجة، لهيك يقولوا دائما الحاجة أم الاختراع.
1: صحيح. أحكي لك شغلة أخوي بلال، هسه اليوم بدي أوجه تحية كبيرة، فعليا تحية كبيرة لأهالينا في مدينة السلطة، للسلطية على الخصوص. اليوم بكل صراحة أنا أشعر دائما بأنه إحنا السلطية مميزين في شيء. اليوم السلط أي إشي أي احتياج يكون للمدينة في العمل العام، هذه المدينة بيسدوه.
0: أكيد.
1: السلط قبل فترة صارت مدينة على لائحة اليونسكو، شفنا مبادرة الحفاظ على التراث،
0: صح.
1: السلط أنت بتسمع عن موضوع على سبيل المثال اليوم نشر، شوف بدي أقول لك عن تكيت السلط شوي. أنا تكيت السلط مش مشارك فيها كثير، لكن أنا بشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي وبتابعها للأمانة. هاي التكية كثير قاعدة بتقدم خدمات. اليوم التكية بطلت فقط موضوع مساعدة محتاج أو مساعدة الناس اللي فعليا بحاجة إلى طعام وأكل وأواعي والأشياء هاي، لا، اليوم التكية الأكل اللي قاعد بتطعمه الأكل يخص أهالي مدينة السلط، يعني بتشتغل على اللزاقيات، بتشتغل على الرشوف، بتشتغل على كثير أشياء. فالرسالة متنوعة صارت عندنا في المدينة. اليوم أي احتياج إحنا قاعدين بنشوفه المدينة بتحتاجه، بتلاقي شخص من أهالي المدينة طلع وعمل مبادرة وجمع حواليه الشباب وطلعوا بفكرة وبلشوا يشتغلوا، بلشوا يحلوا.
0: أنت ما رح يحس بحاجتك إلا يعني اللي منك وبيك
1: طبعاً.
0: يعني أكيد ما رح يجي شاب من الطفيلة مع احترام الشديد يعنى بمشاكل السلط، لأنه أولاله مشاكل الطفيلة وأبن السلط أولاله مشاكل السلط.
2: مظبوط صحيح.
1: ونقطة ثانية مهمة، الموضوع الدعم اللي أنت قبل شوي حكيت عنه، للأمانة المؤسسات الحكومية اللي عندنا في المدينة متعاونة جدا جدا مع أهالي المدينة في الموضوع هذا، لأنه أي مبادرة قاعدة بتطلع بتلاقي رئيس البلدية ببذل قصارى جهده إنه يساعد في هاي المبادرة، بتلاقي مدير الشباب كذلك الأمر، بتلاقي مديرة الثقافة عندنا برضو كذلك الأمر، فحتى المسؤولين واللي في المواقع في عندنا في المدينة ببذلوا أقصى مجهود على أي فكرة بتطلع من أهالي المدينة على أنهم يبرزوها ويساعدوها،
0: حاولوا يسخروا الدعم بطريقة مباشرة وغير مباشرة للمبادرة ودعمها.
1: واليوم أنا كمان بدي أحييهم حتى المسؤولين اللي خلال الفترة الحالية عندنا في المدينة مش مقصرين للأمانة، مش مقصرين خصوصا مع فئة الشباب.
0: يعني يستقبلوا الشباب صد الرحب، اللي يشوفوا عنده فكرة يحاولوا يدعموه بطريقة صحيح. انه اذا ما قدرت اساعدك ادلك على مين تروح، يعني اقل ما فيها
1: بساعده بشتى الطرق. يعني على سبيل المثال قبل فترة انا بدي كمان اوجه تحية لأحمد العمايرة، عمل مبادرة جميلة جدا لنقل سردية والقصص اللي عندنا في المدينة.
0: جميل.
1: راح على مديرة الثقافة، صار بيناتهم عمل تشاركي جميل جدا.
0: جميل.
1: نتج عنه عمل إعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي جميل جدا عن المدينة، نقل سردية عن مدينة السلط بأسلوب الشباب، الأسلوب تبع الناس، وصلت فكرته. يعني اليوم التشاركية مهمة ما بين المجتمع المحلي وما بين صانع القرار. صح. إذا التكافل هذا والتساعد والمشاركة إحنا هون نطلع بنتيجة جميلة جدا.
0: صديقي اليوم الإيد الوحدة من لا تصفق.
1: صحيح.
2: مظبوط. ماشي. صحيح.
0: اليوم أي عمل لازم يكون فيه إعلام عشان ينشره، لازم يكون فيه نية وإرادة عند الشخص اللي يبادر به.
1: صح.
0: لازم يكون فيه جهات داعمة.
1: مظبوط.
0: لازم يكون فيه مجتمع يتقبل هاي الفكرة.
1: صحيح.
0: هذا العناصر ويكون فيه دعم لوجستيك ودعم مادي، لما هاي العناصر كلها تتوفر في أي عمل ما في له طريق للنجاح.
1: صحيح.
0: فيصير نجاح قرار بهذه الحالة، وهيك المشاريع الناجحة أغلبها نجحت بهذه الطريقة.
1: صحيح.
0: فأنا إذا بدي أشكر إنه عندكم رغبة من جوا إنه إحنا بدنا نشوف السلط بعين المحب.
1: صحيح.
0: لذلك أنا حاب أشوف السلط بأجمل صورة وبأبهى صورة، وهذا جزء من الكلام اللي دايما بقوله إنه الشباب سبب السلط دايما يغاروا على مدينتهم.
1: صحيح.
0: محافظتهم، فإحنا حابين نشوفها بأجمل صورة، إذن لازم نتعاون مع بعض نتكاتف حتى نقدم صورة جميلة للناس عن شباب مدينة السلط. هذا الإشي ممكن يخلق حافز عند شباب. صحيح. المحافظات الأخرى، ويصير في عندنا أردن جميل بشبابه. أيضا أخونا علي، اليوم أنت صاحب مبادرة، اليوم يمكن تتحول المبادرة من تمريض لدكاترة.
2: مظبوط.
0: يعني نفسها تصير بدل كمان يوفر حي ثمن الكشفية، يوفر ثمن الكذا.
2: صحيح.
0: يعني أنا متأكد يمكن أنه لو تسليط ضوء أكثر على هاي المبادرة كثير لها مجال أنها تتوسع.
2: شوف. أنا حكيت لك يعني هي ما راح توقف بس على التمريض أو على نيرسينج بشكل خاص، في عندك دكاترة، في عندك صيادلة، في عندك خصائيين علاج طبيعي، هذول كاملين جاهزين إنهم يقدموا خلينا نحكي أو يكونوا أحد أعضاء هاي المبادرة، بس بإيش؟ إنه يكون عنده نية صادقة إنه يمشي مع هاي المبادرة ويكمل، مش إنه والله مثلا هسا في ناس زي ما بحكوها إنه يعني في ناس ببلش بالمبادرة
0: يكون متحمس طبيعي جدا،
2: أول بعدين خلاص بحكي شفت لا صار علي عبء، لا ما مستحيل أني أنا كصاحب مبادرة ألزمك بأي شرط أو تحت أي ظرف، ولكن إذا أنت عندك نية أني أكمل معك أو أني أدخل في هاي المبادرة ليش ما تكمل أو ليش ما تكمل الآخر.
0: شوف هو تأكد إذا لمسوا أثر راح يتكمله.
1: صحيح.
0: يعني كيف؟ على سبيل المثال لما يجي هو ويعمل هذا العمل بالخير ويقدم خدمة لحاجة مثلا، وتقوم هاي الحاجة تدعي له على سبيل المثال،
2: فيش أحسن من هذا يدعيني والله
0: يعني بالله. هاي الدعوة لحالها أنا متأكد يعني بينه وبين حاله، إذا ما أنت اليوم تشوف حاجة تقطعها الشارع أو تزملها كيس تدعي لك تحس يومك اختلف.
1: أحكي لك شغلة أخوي بلال، اليوم برضو في مجال المبادرات، إحنا إذا بدنا نقول عن أكبر داعم للشباب ولا أفكار الشباب، الأمير حسين سمو ولي العهد. اليوم جائزة الحسين للعمل التطوعي هي من أبرز الأشياء اللي المفروض أنه تحفز الشباب عشان يتطوعوا عشان يأسس مبادرات.
0: هذا اللي اسمه الاستثمار بالشباب. اليوم إحنا بلد لا عندنا غاز ولا عندنا نفط ولا عندنا شباب.
1: عندنا شباب.
0: الشباب هذا هو وقود الأردن. كيف صح. يعني هذا الشاب بدنا نستثمر به، نطلع منهم لاعبين كرة قدم يبدعوا، نطلع منهم ممرضين، نطلع منهم علماء، نطلع منهم لاعب التيكواندو،
2: محامين باش زال أخونا
0: يعني نطلع منهم الأجويد اللي يقدر يقدموا.
1: أقول لك والله إني أنا اليوم فخور إنه جنبي أخوي علي الخرابشي
2: حبيبي،
1: طالع بفكرة مبادرة للأمانة جميلة جدا. صحيح. هاي مبادرة نوعية،
0: وكمان واجب عليكم بين بعض أنتوا كجهات يصير في بينكم تنسيق حتى تدعموا بعض. كيف؟
1: طبعا طبعا.
0: اليوم هو بحاجة صفحة سراي السلط، بحاجة صفحة السلط، بحاجة صفحة باقي الصفحات، وأنتوا كمان هو يعني اليوم زي ما قلنا العملية التشاركية، إحنا شباب نقدر انه نستغني عن
1: طبعاً.
0: عن كثير ناس ممكن يترددوا مساعدتنا.
1: صحيح.
0: ولكن احنا مع بعض اليوم نقدر نقدم خدمه بين بعض تليق بينا باسمائنا.
1: دائما بقول شغلي انا انه احنا كشباب لنا حقوق على بعض.
0: طبعا.
1: يعني على سبيل المثال اليوم اخوي علي انا هيني على منصتكم على صفحتكم على التلفزيون عندكم، بقول له اي شيء بتحتاجه في الاعلام داخل مدينه السلط واعتبرني انا حتى بنزل معك في الميدان،
2: والله
1: انا جاهز قلبا وقالبا اي شيء بحتاجه، لانه بكل صراحه المبادره اللي قاعد بحكي عنها نوعيه.
0: جميل. نعم
1: مبادره نوعيه،
0: انا بحاجه لمبادرات نوعيه.
1: والمبادرات النوعيه هاي
0: انا صرت اتضايق لما اجي يقولوا لك مبادره ويجيبوا لك وحده تشتغل بالخزف ويجيبوا لك وحده تم يعني والله جد انا اسولف مو لا شيء، الله يا رب يرزقهم، ولكن احنا بحاجه لامور نوعيه رياديه. يعني سئمنا من حمله تبرع بالدم، حمله نظافه. نعم هذا كويس، هذا خير وحلو، تقدر تروح على المستشفى تتبرع بالدم والنظافه. المفروض ما نعمل حمله نظافه لانه الاساس انك ما تكب زبالتك. صح. المفروض انك انت تكون محافظ على نظافتك انت ونظافه الشارع، فمش بحاجه لحمله نظافه. هاي المبادرات سئمنا من وانا طالب بالصف الثاني واحنا نفس المبادرات. احنا بحاجه لفكر نوعي ينير الأفق عنا، عشان أنا أصير أفكر برا الصندوق بطريقة نطلع بنتيجة زي اللي قاعدين نشوفها.
1: صحيح. طبعا. صحيح. أحكي لك شغلة، هسا إحنا الآن برضو بحاجة لمبادرات نوعية في مجالات أخرى.
0: صح.
1: اليوم إحنا الذكاء الاصطناعي لو نطلع مبادرة نوعية في أحد الشباب اللي بيفهموا فعليا في المجال هذا بنستثمر وبنطور على بلدنا.
0: صح.
1: اليوم أخونا علي بكل صراحة مبادرته أنتوا قاعدين بتخدموا الناس بدون مقابل كممرضين.
2: طبعا.
1: وكأطباء وهذا الإشي يقدر إلكم، وهذا الإشي إحنا يعني للأمانة يعني إلكم منا المفروض إحنا حتى كشباب مدينة السلط كل الدعم، أي إشي بتحتاجوه أنا للمرة الثانية. حتى أقول لك عن أخوي بلال، يعني بلال غني عن التعريف دائما في مقدمة مجلس الشباب.
0: إحنا هدفنا
1: جاهزين،
0: هذا دورنا الإعلام اليوم. بلال هو ابن الأردن، يعني ابن السلط وابن الزرقاء، مش ابن أم البستين بس. ماشي. فأنا واجبي اليوم أني أسلط الضوء على هاي المبادرات. برضو في جيل جديد قاعد يحضرنا.
2: مزبوط.
0: عشان يعرف انت بس تكبر شو دورك. هو يقول بينه وبين حاله انا بس اكبر وين دوري، شو راح اعمل اذا هذول الشباب اللي سبقونا عملوا هيك، اذا انا بس اكبر شو لازم اعمل. خليه يقتنع انه العمل التطوعي والعمل المبادرات لازم يكون له حصة بعمرك.
1: طبعا.
0: يمكن انا من الناس اللي بلشت بالعمل التطوعي انا عمري 16 سنة، كنت أحب أشارك بالمبادرات وكذا. ليه؟ خلقت جواتي.
2: مزبوط.
0: مساحة ثابتة للعمل التطوعي، أنا لازم هاي المساحة أستغلها بكل سنة.
2: واسمح لي أخوي بلال عن طريق إذاعتكو أني أوجه كل التحية وكل الاحترام والتقدير لوالدي ووالدتي.
0: أكيد.
2: بصراحة أنا مش حافظ عشان ما خربطش من نشأ على شيء شاب علي.
0: من شب على شيء شاب علي.
2: المهم. أكيد. فأنا من وأنا هالقد وأنا عيني عوالدي وعوالدتي للأمانة يعني، وهم
0: زرعوا هذا
2: النفس. مظبوط يعني أنا مش لحالي أكيد. أنا عندي إخواني وعندي أهلي يعني، هم كمان أساس
0: أكيد.
2: في إني أنا شعرت أو خلينا نحكي حسيت إنه أنا علي مسؤولية تطوعية لازم أقدمها.
0: ونعم التربية. كلمة أخيرة أخوي ليث.
1: كلمة أخيرة بحب أقول أشكركم أولا.
0: العفو.
1: ثانيا أقول إنه فعليا إحنا اليوم بحاجة لمبادرات نوعية تخلق تطور، تخلق تحديث على مستوى الأردن، وكلنا بنحب الأردن، ولأننا بنحب الأردن لازم نبديها أكثر.
0: كلمة أخيرة أخوي حبيب.
2: كلمة أخيرة بتمنى ما حدا يتردد ولا 1% إنه يبعث لنا، طبعا رقمي يمكن انتشر كثير على الفيس. بتمنى ما حدا يتردد، وبرضه كمان بتمنى
0: اسم المبادرة عشان الناس
2: اسم المبادرة مبادرة أنا لسه ما أطلقت اسمها على الفيس. اسمها مبادرة هوم كير من أهل الخير، اللي هي رعاية منزلية من أهل الخير. وبتمنى من زملائي الممرضين أو الدكاترة كل احترام لهم، صيادلي علاج طبيعي اللي عنده نية
0: تعاون.
2: إنه التعاون اللي عنده نية يبعث لي، وإحنا راح نكون بإذن الله تيم كامل متكامل، وراح نتشرف بخدمة أي مريض بحاجة لهاي الخدمة.
0: شكرا ليث.
1: الله يسعدك.
0: شكرا علي.
1: الله يسعدك.
0: شكرا للسلطة اللي أنجبت شبابنا المميز. شكرا للناس الموجودة معنا على السوشيال ميديا، يعني نشكر تفاعلكم. شكرا للأخوة الزملاء الموجودين بالاستوديو.
2: كل الشكر.
0: تحياتنا لكم، نلتقي على الخير والمحبة دائما. تحياتنا لكم وإلى اللقاء.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 54 بعد 100.
1: الحديث 1666. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه، أنا وأخوان لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، في 53 من قومي، فركبنا سفينة، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، وكان أناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة، سبقناكم بالهجرة. ودخلت أسماء بنت عميس، وهي ممن قدم معنا، على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر. فدخل عمر رضي الله عنه على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. فقال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم. قال: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت وقالت: كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسول الله، ويم الله، لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. قال: فما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذا. قال: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. الحديث 1667. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار. ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم.
2: في هذا الحديث يبين فضيلة عظمى للأشعريين رضي الله عنهم، حيث كانوا يدخلون منازلهم فيعرفون بالقرآن الذي يتلى في بيوتهم، وحين يرحلون، وكانوا شجعانا كذلك، فقد جمعوا بين العبادة وبين الجهاد، وكانت علاقتهم بالقرآن علاقة وثيقة. إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن، أي في بيوتهم، فليكن القرآن لنا شعارا ودثارا.
1: الحديث 1668. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن افتتح خيبر، فقسم لنا، ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا. باب عمرة القضاء. الحديث 1669. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف.

0: باب غزوة مؤتة من أرض الشام. الحديث 1670 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال عبد الله: كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده 90 من طعنة ورمية. باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات. الحديث 1671 عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصاري، فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعوذا، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.
1: في هذا الحديث فائدة عظيمة، أننا نأخذ الناس بما ظهر منهم وليس لنا من بواطنهم شيء، فذلك أمره إلى الله. هذا قوله عليه السلام: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤمر بالكشف عن نفوس الناس ونواياهم، وإنما لنا الظاهر والله يتولى السرائر.
0: الحديث 1672 عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات، مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة رضي الله عنهما. باب غزوة الفتح في رمضان. الحديث 1673 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8.5 سنين من مقدمه المدينة، فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد، وهو ماء بين عسفان وقديد، أفطر وأفطروا. الحديث 1674 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون، فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحته أو على راحلته، ثم نظر إلى الناس فقال المفطرون للصوام: أفطروا. باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. الحديث 1675 عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا، خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران، فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة، فقال أبو سفيان: ما هذه؟ لكأنها نيران عرفة. فقال بديل بن ورقاء: نيران بني عمرو. فقال أبو سفيان: عمرو أقل من ذلك. فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوهم فأخذوهم، فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم أبو سفيان. فلما سار قال للعباس: احبس أبا سفيان عند حطم الخيل حتى ينظر إلى المسلمين، فحبسه العباس، فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان، فمرت كتيبة قال: يا عباس، من هذه؟ قال: هذه غفار. قال: ما لي ولغفار. ثم مرت جهينة قال مثل ذلك، ثم مرت سعد بن هذيم فقال مثل ذلك، ثم مرت سليم فقال مثل ذلك، حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها. قال: من هذه؟ قال: هؤلاء الأنصار، عليهم سعد بن عبادة، معه الراية. فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فقال أبو سفيان: يا عباس، حبذا يوم الذمار. ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب، فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال: ما قال؟ قال: كذا وكذا. فقال: كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجون. فقال العباس للزبير بن العوام: يا أبا عبد الله، ها هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كداء، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كدى، فقتل من خيل خالد يومئذ الرجلان، حبيش بن الأشعر وكرز بن جابر الفهري. الحديث 1676. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع، وقال: لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع. الحديث 1677. عن عبد الله رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 600 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد.
1: في هذا الحديث يبين عندما أكرم الله تعالى نبيه بالفتح المبين، حطم الأصنام وأخذ يطعنها بعود ويتلو قوله تعالى: جاء الحق وزهق الباطل. زهق الشيطان، زهقت الأصنام وزهقت الطواغيت، وأخذ يتلو كذلك قول الله: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. الإبداء والإعادة هي من صفات الحي، حركة ذهابا وإيابا، فإذا عدمت عبارة عن الهلاك، وهكذا هلك الباطل وثبت الحق المبين.
2: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، إخواننا وأخواتنا حياكم الله، سلام عليكم ورحمة الله. كنا توقفنا يعني آخر آيات الصيام، الآن دخلت الآيات في موضوع المعاملات. الآية 88 بعد 100، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إخواني، موضوع المال والمعاملات المالية بها تكتشف الناس حقيقة. بتصلي معه في المسجد، تتجاملوا، مرحبا كيف الحال، تمنى آخره. المعاملة المادية المالية هي اللي تكشف الناس. اقترضت أساس تسد بعد شهر، مشى 6 شهور ولا شفناك. يعني هذا الحقيقة، المال كشاف كما يقولون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نص مفتوح ومطلق. المال الحرام لا تقربوش. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الربا طبعا حرام باطل، وتدلوا بها إلى الحكام. يعني أخذت منك 10,000 ما سددتهمش، برشي وسيط، برشي حاكم، قاضي، إلى آخره. ولا تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. يعني بمعنى توسط لدى الوسطاء ولا غيره أنه يقضي لك، أنه أصبر عليه يا أخي، خليه يقسط لك المبلغ مثلا ويدفع لك إياهم، إلى أخذهم جملة يدفعهم بعد سنوات. تعطلتني، عطلت عملي. إذن ولا تأكلوا أموالكم، موضوع المال حساس جدا. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، مش المال معبود، معاذ الله. لكن تمشيش الحياة إلا بالمال، مش لنعبده، للمرة 20 بعيد، لكن تمشي مصالحنا. يعني أحتاج ربطة خبز للأولاد مثلا، أحتاج دواء لمريض في بيتي، فالمال هذا هو. لكن مش أجعل المال إلها، أعوذ بالله، معبودا أي لا، أو ماديا معك إرش تسوى إرش. هذه جريمة، الأمثال هذه جريمة وانحطاط. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للحكام، أي القضاء، يعني لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بالخطأ، الخطأ معفو عنه، نسيت والله. مثلا يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. ما السؤال؟ متى الهلال مثلا؟ مثلا ممكن يسألونك عن كيف نحسب الهلال. إخواني، الآن موضوع الأهلة بيختلفوا فيها، مثل ما قلت نستطيع أن نحسب الموضوع والله بثانية. العلم ماذا يقول؟ نخلص، ما عنديش مشكلة أنه يعني نرى بالعين، ما في مشكلة، لكن ما محسوبة. تفرض أنه الشهر كله أمطار وغيم، نعمل إيه؟ مش حتشوف. على كل حال، يسألونك عن الأهلة، يعني حياتهم كانت مربوطة بالأهلة، غياب الهلال، حضور الهلال، الخلاص تولد الهلال. قل هي مواقيت للناس في معاملاتهم، والحج أنه الصوم عن أهلة، والحج على الأهلة، الصلاة على وقت الأذان معروف، إذن للناس والحج. بسدك الدين بشهر رجب إن شاء الله تعالى، بكون عندي دين لناس، على ناس ما بسدوني ولا بسدك، معروف. إذن هي مواقيت للمعاملات، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، مش حرفية اللي أروح عمل نقب في سقف البيت، ليس هذا الكلام. يعني ما البيت يدخل من بابه، هذا مثل تقريب المسألة، بمعنى أنه يمشي في الشرع من الباب الذي يفتحه الشرع، مش تسلقا، مش يعني تعبط شرا، لا. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. التقوى في القلب، التقوى هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. وأتوا البيوت من أبوابها، دائما في مداخل الأشياء، مداخل المعاملات، مداخل الأمور. أخي الكريم، دينك اللي علي والله إني انكسر معايا في السيارة شيء، ودفعت مبلغ، أخرني شهر الله يكرمك. على كل حال، واتقوا الله لعلكم تفلحون. اجعل بينك وبين غضب الإله حاجزا، لعلكم تفلحون. تقوى الله سبب الفلاح، جعلنا الله وإياكم من المفلحين، آمين. معنا 190 يكون اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
4: مدارس تزكية.

0: السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام 9:30 مساء. في تحرك يظهر تحولا في الموقف البريطاني تجاه الاستيطان، أعلنت لندن إجراءات تستهدف توسيع دائرة العقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بالمشروع الاستيطاني، خطوة تأتي بعد عقود من الإدانة التي لم تمنع توسع المستوطنات بل تزامنت مع ترسيخها كجزء من منظومة الاحتلال. لكن السؤال الملح، ماذا أبقت بريطانيا خارج دائرة العقوبات؟ وهل يمكن فصل المستوطنات عن الدولة التي أنشأتها وحمتها وربطتها ببنيتها الاقتصادية والأمنية؟ ينظر طيف إلى نتاج الإجراءات عن بعض الحكومات الغربية إلى جانب انزياح التأييد المجتمعي لإسرائيل كتحول، فيما يراه آخرون كإجراء محدود لأحد مظاهر الصراع دون الاقتراب من جذوره. كيف نقرأ هذه الخطوة في ظل استمرار الدعم لإسرائيل في ظل حرب غزة وتداعياتها؟ وهل بدأت لندن وصديقاتها بمراجعة إرثها التاريخي تجاه فلسطين؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج استوديو التحليل. البداية مع الكاتب والمحلل السياسي ركان السعيد. مرحبا بك سيد ركان. هل يمثل القرار البريطاني تحولا نوعيا في السياسة تجاه إسرائيل والاستيطان، أم أنه إجراء محدود لا يغير جوهر العلاقة بين لندن وتل أبيب؟
1: تحياتي لك زميل عزيز وشكرا للاستضافة والتحية للمستمعين الكرام. لا يجب أن نخرج القرار البريطاني والإجراء البريطاني في سياق أكبر من السياق الذي جرى فيه. بريطانيا تميز وتصرح بذلك، تميز ما بين المستوطنات ومناطق الضفة الغربية وما بين ما يسمى دولة إسرائيل. هي تعلن بشكل واضح أن لا مشكلة ولا خلاف ولا على لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى الدبلوماسي مع الكيان الإسرائيلي في حدود 67، لكنها تعترض وترفض كل ما يفعله إسرائيل في مناطق الضفة الغربية وتحديدا في موضوع المستوطنات وعنف المستوطنين. بالتالي الإجراء البريطاني منحصر في جزئية معينة ذات بعد اقتصادي تجاري، لكنه لا يأخذ موقف من مجمل الكيان الإسرائيلي ومجمل ما يسمى بالدولة الإسرائيلية وسياساتها اتجاه ما يجري في الضفة الغربية وفي القدس. هذا لم يكن حديثا حقيقة، ليس في عهد هذه الحكومة، في عهد الحكومة البريطانية السابقة حكومة كير ستارمر بدت إجراءات ضد المستوطنات في الضفة الغربية، لكن الحكومة الحالية صعدت الإجراءات إلى واقع عملي، منع جميع المستوردات من البؤر الاستيطانية والمستوطنات، فرضت عقوبات على كل الأطراف التي تسهل وتدعم إقامة هذه المستوطنات في مناطق الضفة الغربية. ربما كان الفارق الذي دفع البريطانيين ودفع الأوروبيين لهذه الإجراء بهذا الشكل هو المناقصة التي طرحتها إسرائيل لإقامة ربط ما بين القدس الشرقية وما بين مستوطنة معالي أدومين التي تقطع شمال الضفة عن جنوبها، بمعنى هي تعزل جغرافيا رام الله ونابلس عن بيت لحم والخليل. هذا الذي صعد الموقف وهذا الذي دفع البريطانيين والأوروبيين مع موجة الاستيطان المتسارعة في المناطق في المنطقة جيم والمنطقة ذا مع عنف المستوطنين المتزايد والغير طبيعي حرك البريطانيين. لكن الإجراء البريطاني، العقوبات البريطانية كوزن اقتصادي تجاري محدود، لكن يمكن أن يكون أثر أقوى إن دخلت المنظومة الأوروبية كلها في هذا النمط وفي هذا الشكل من العقوبات، لكن لها وزن سياسي هو الضغط على الحكومة الإسرائيلية.
0: إذا ما الرمزية السياسية اليوم للعقوبات على منتجات المستوطنات وما هي حدود تأثيرها أيضا؟
1: شوف إسرائيل اليوم حتى كمان نكون واقعيين، الإسرائيلي المحكوم اليوم من اليمين المتطرف لا تقيم وزن بصراحة، حتى نكون واقعين ولا نعلق آمال على أن الإجراء البريطاني الأوروبي قد يحدث تحول كبير في السياسات الإسرائيلية اتجاه الضفة الغربية. اليوم إسرائيل تقاد من يمين متطرف لا يقيم وزنا لا للموقف الدولي ولا للموقف الأوروبي ولا للموقف الأممي ولا للمحاكم الدولية ولا لأي طرف، مستمر في عمليات الاستيطان، مستمر في منح الغطاء للمستوطنين لممارسة كل أشكال العنف في مناطق ألف وجيم وحتى في مناطق جيم وباء وحتى ألف لطرد الفلسطينيين من تجمعاتهم وقراهم وتفريغ هذه المنطقة، فيما إذا كان القرار الإسرائيلي بضم جزء من فلسطين سيضم المنطقة جيم بلا سكان وسيضم جزء كبير من المنطقة بلا سكان، هو يريد هذه الأرض ولا يريد سكان لأنه لا يريد تغيير البنية الديمغرافية داخل المجتمع الإسرائيلي. ما لم يكن قراره بضم كل الضفة الغربية وحشر كل الفلسطينيين في مجموعة من المدن المعزولة عن بعضها البعض والمنفصلة عن بعضها البعض والمحاصرة بدون أن يمنح الفلسطينيين حقوق مدنية وسياسية كما هو الحال تقريبا في داخل الخط داخل المجتمع العربي داخل الخط الأخضر، التطرف اللي موجود في إسرائيل لا يقيم وزنا لكل هذه الأشياء التي تسويها تعملها هذه الحكومات، وإنما بريطانيا تريد أن تبرئ نفسها وهي أصلا الذي وضعت الإطار السياسي لإقامة هذا الكيان في وعد بالفور. اليوم هذا نوع من النفاق، الأصل أن تناقش الموضوع من ليس من من من منطلق وجود مستوطنات توسع استيطاني توسع في العنف في المستوطنين، الأصل أن تناقش الفكرة الأساسية كلها التي لم تقم وزنا لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على الأقل على أراضي 67 وعاصمة القدس. هذه مسألة لا يجب أن ننخدع بما
0: وهذه نقطة مهمة سيد ركان، لكن اليوم هل يعني نشهد بداية تشكل موقف غربي أكثر تشددا تجاه الاستيطان؟
1: 100%. شوف اليوم لا كل الدول الأوروبية ربما بلا استثناء ترفض الاستيطان وترفض سواء كان مستوطنات يتم ترخيصها وشرعنتها قانونيا او بؤر استيطانية رعوية او زراعية غير مقوننة وغير مرخصة وغير موافقة لها. أوروبا كلها ترفض وجود المستوطنات في اراضي 67، هي تقول إسرائيل حدودك 67 وتلتزم بذلك التوسع خارج اتفاقية أوسلو وخارج ما نصت عليه الالتزامات المترتبة على اتفاقية أوسلو، هذا مرفوض ومرفوض بالمطلق. لكن كيف تحدث تغيير في السياسة الإسرائيلية بحيث تلتزم بحدود 67؟ هذا لا يجري. في موقف سياسي أوكي واضح ولا أحد ينكره، في عقوبات من بعض الدول وتتصاعد على المستوطنين لا أحد ينكره، لكن ما الأثر الذي يترك هذا الأمر؟ ما الأثر هذه الإجراءات وهذه القرارات وهذه السياسات على الواقع؟ الواقع غير ذلك. إسرائيل المنطقة ما بين مستوطنة معالي أدوميم والقدس الشرقية كان مطروح منذ سنوات، وكانت المناقصة لبناء حوالي 3000 وحدة سكنية للربط ما بين القدس الشرقية وما بين هذه المستوطنة وهي مناقصتين وليست واحدة، واحدة اللي طرحت الآن هي ب1200 وحدة استيطانية. هذا عمليا إذا تم تنفيذه بشكل عملي وميداني أنهى فكرة إقامة الدولة الفلسطينية إلى الأبد، لا يمكن أن تقوم لها قائمة. هذا يعكس هذه المناقصات وهذا التوجه للبناء في هذه المنطقة ويعكس الموقف الإسرائيلي الذي يمثل اليمين المتطرف اليوم برفض إقامة الدولة الفلسطينية.
0: تمام.
1: اليوم حتى كل القوائم المترشحة للانتخابات الكنيسة من إذن قتلوا المنافس الرئيسي لنتنياهو يتحدث بشكل واضح أن موضوع الدولة الفلسطينية انتهى. سموتريش فعل كل ما يفعله من خلال إشرافه على ملف الاستيطان كوزير في وزارة الدفاع الإسرائيلية، وضع كل شيء ليقول ليترجم عبارته المعلنة بدفن فكرة إقامة الدولة الفلسطينية. اليوم مطلوب من المجتمع الدولي من أوروبا من أمريكا من المنظمات الأممية أن يكون أداها وفعلها وإجراءاتها مختلفة.
0: نعم.
1: تلزم هذا الكيان بأن يخرج من مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ومن الضفة الغربية ويلتزم ويلزمها بإقامة الدولة الفلسطينية، هذا الحل الوحيد. لكن هل إسرائيل مستعدة لذلك؟ إسرائيل سياسيا ومجتمعيا تميل إلى اليمين واليمين المتطرف وأنا أعتقد
0: وهذا ما نشاهده اليوم على أرض الواقع من تصرفات إسرائيل. شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي ركان السعيدة، تحول إلى الكاتب والمحلل السياسي حازم عياد. مرحبا بك سيد حازم. ما دلالة إقدام إسرائيل على الرد بإجراءات ضد بريطانيا، وهل يكشف ذلك عن حساسية إسرائيلية متزايدة تجاه انتقال المواقف الغربية من الإدانة إلى العقوبات، أم أن الأمر لا يتعلق فقط بجوهر العقوبات، الأمر فقط يأتي على أن بريطانيا فرضت عقوبات بأي شكل من الأشكال؟
1: يعني بعد التحية لك أستاذ محمد، أعتقد أن إسرائيل منتعضة يعني ومستاءه جدا من التوجه البريطاني وانضمام يعني عدد من الدول الأوروبية والغربية ككندا وفرنسا. هذا يعتبر خسارة يعني وفشل كبير للدبلوماسية الإسرائيلية في عهد نتنياهو، وهي من ارتدادات أيضا يعني الحرب على غزة. لأن الرأي العام البريطاني أيضا يتحرك بقوة لصالح القضية الفلسطينية ولإحقاق الحق، خصوصا فيما يتعلق بوقف المجازر في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. الحكومة البريطانية أصبحت أمام استحقاق داخلي وحتى على مستوى علاقاتها في الإقليم، مصالحها في الإقليم قد تتضرر إن هي بقيت في ذات الموقف، خصوصا فيما يتعلق بحل الدولتين، لأنه لا يوجد ليس لدى حكومة نتنياهو خيارات يمكن أن تقدمها دبلوماسية تساعدها على تعويم الدبلوماسية الغربية أو حتى الأمريكية في ظل انشغال دونالد ترامب بالحرب في مع إيران أو في ظل التدهور الحاصل في باب المندب. لذلك أخذت بريطانيا على عاتقها محاولة التعويم السياسي للدبلوماسية الغربية وخصوصا البريطانية وإعطائها وزن وثقل للتأثير على المسار السياسي والانتخاب الداخلي في إسرائيل، لأن أيضا هذا التحرك جاء في ظرف حساس لا يثير حنق فقط الحكومة الإسرائيل كدولة، وإنما أيضا حكومة نتنياهو التي ترى أن هذا استهداف لها في ظرف انتخابي، ولذلك وجهت انتقادات قوية من معارضين نتنياهو لنتنياهو، اعتبروه فشلا يخص نتنياهو ولا يتعلق ولا يمكن أن يرصد باعتباره فشلا المعارضة الإسرائيلية.
0: طيب اليوم في سؤال يعني أستاذ حازم، هل يمكن اليوم أنه تتحول الإجراءات الأوروبية ضد المستوطنات من خطوات منفردة إلى سياسة غربية جماعية تفرض كلفة حقيقية على المشروع الاستيطاني بغض النظر عن وجهة النظر الإسرائيلية؟
1: هذا يعتمد على مدى استراتيجية الموقف، هل هو موقف استراتيجي أم موقف فقط هو لدعم انتخاب زينكوت في مواجهة نتنياهو؟ هذا سؤال يجب الإجابة عنه. هل البريطانيون صادقون في توجهاتهم كحكومة أم أنه فقط محاولة لإضعاف نتنياهو في مواجهة زينكوت والقول بأن نتنياهو يقود إسرائيل إلى مزيد من العزلة؟ هل هذا بالفعل هو موقف بريطاني أم محاولة لتعويم الدبلوماسية البريطانية والغربية حتى تبقى مؤثرة وحتى لا تتضرر مصالحها نتيجة حالة التدهور المتواصل في الضفة الغربية وفي الإقليم، بحيث يكون هناك مشروع غربي يمكن طرحه على الطاولة في المرحلة المقبلة؟ يعني هناك أسئلة يجب أن تطرح حول جدية الجانب البريطاني، خصوصا أن ما يحدث
0: وهذا يعني من ضمن الأسئلة اليوم، أين تقف حدود المسؤولية البريطانية عن دعم إسرائيل، خصوصا في ظل استمرار تصدير الأسلحة مقارنة بالعقوبات المفروضة على كيانات مرتبطة بالمستوطنات؟
1: 100%، هذا هو التساؤل الرئيسي، أن بريطانيا قدمت دعما عسكريا ولا زالت، بل وأن وزير الخارجية في المرافعة التي قدمها أمام البرلمان البريطاني قال أن الدعم العسكري لإسرائيل سيتواصل والاستخباري ولن يتأثر بهذه العقوبات، وهي ليست عقوبات للعلم. ما يقلق إسرائيل، الدولة العميقة في إسرائيل أو الاستراتيجية الإسرائيلية، أن يمتد أثرها إلى الاقتصاد الإسرائيلي. للعلم هذه العقوبات لا تؤثر إلا على 2% من حجم التجارة الإسرائيلية، ما يعادل 350 ألف دولار فقط، يعني من أصل 58 ألف دولار حجم التبادل التجاري الذي يجمع أوروبا بالكيان الإسرائيلي. أيضا حجم التجارة لهذه الدول الاثني عشر التي انضمت إلى بريطانيا لا يتجاوز 18 مليار دولار، منها
2: 7 مليار دولار صادرات إسرائيلية، 9 مليار دولار صادرات بريطانية إلى جانب الدول الـ11. حجم تأثيرها في الاقتصاديات المستوطنات لا يتجاوز 2%. ما يخشوه هو أن يمتد أثرها حقيقة وأن تستمر لفترة طويلة. هذا يقلق الجانب الإسرائيلي. لكن على الجوانب العسكرية، طبعا أنها محدود تأثيرها ونسبته قليلة من حجم التجارة بين الدول الغربية وبشكل خاص الـ12، لأنه باقي القارة الأوروبية لم تنضم إلى هذه القائمة. يضاف إلى ذلك إصرار بريطانيا على تقديم الدعم العسكري، وهذا هو الدالة الأساسية التي يمكن أن تضغط على الجانب الإسرائيلي، ليس فقط الجانب الاقتصادي. الجانب الاقتصادي يختل صورة الحكومة البريطانية أمام شعبها، ويضغط على نتنياهو لصالح إيزنكوت، وهنا مصدر عدم الثقة بالسياسة البريطانية. الإنجليز معروفين يعني لأنهم دهاء وشاطرين في تعويم الاحتلال الإسرائيلي ومحاولة تعويم إيزنكوت. يعني ما الذي يضمن إذا جاء إيزنكوت أن لا تتراجع بريطانيا عن هذه السياسات؟ إذ لم يكن قرارا استراتيجيا يمضي قدما للضغط على الاحتلال الإسرائيلي ويهدد بمزيد من العقوبات، فلا معنى لهذه لأنها مجرد خطوة تكتيكية مرحلية ستنتهي. هذا ما يقلق، ومن حقنا في المنطقة أن نشكك بالسلوك البريطاني تحديدا. يعني
0: الآن الأهم اليوم، ما الذي يمكن أن تعني هذه الإجراءات بالنسبة لمستقبل حل الدولتين في ظل توسع الاستيطان وتأكل الجغرافيا اللازمة لقيام دولة فلسطينية قبل الحياة؟
2: يعني أولا، قبل يعني عام من الآن عقد مؤتمر باريس، عقد مؤتمر اعتراف الدولة الفلسطينية، وشاركت فيه أو اعترفت أغلب دول العالم بالدولة الفلسطينية، لكن ما أثره على أرض الواقع؟ لا شيء، صفر. يعني فرنسا قادت تحول مهم يعني، وفتحت سفارات للدولة الفلسطينية، لكن ماذا غير على أرض الواقع في قطاع في الضفة الغربية؟ ازداد التغول الإسرائيلي وازدادت شراسة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي الإجراءات الاعتراف لم يكن رادعا. هل الإجراءات المتخذة ضد المستوطنين ستكون رادعة؟ هذا ما يعني ستجيب عليه الأيام المقبلة. وهل الغربيين بالفعل ماضين قدما بهذا الاتجاه؟ أظن أن هناك تحولات إيجابية، لكن السلوك الإسرائيلي والقدرة على التملص من هذه الإجراءات عملية قابلة للتحقق من قبل الجانب الإسرائيلي. هناك أمريكا حليف رئيسي، ودونالد ترامب سيمكن عامين في رئاسة الدولة. نعم، قد نشهد تراجعا أيضا في مكانة إسرائيل في انتخابات الكونغرس. يعني إسرائيل ليست في وضع مثالي، ولكن هل ستتراجع ميدانيا في الضفة وفي قطاع غزة؟ هذا سؤال مفتوح، لكن يمكن قول أن هناك تقدم إيجابي في الجانب فيما ذكرت من عقوبات، من تحولات في أمريكا، في بريطانيا، جوانب إيجابية، لكن ميدانيا يجب أن تترجم ميدانيا في الضفة وفي قطاع غزة.
0: شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي حازم عياد. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدين الكرام على طيبي وكرم المتابعة. في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5 16 16 30.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. هوي بعض خلفاء بني العباس أعرابية فتزوج بها، فلم يوافقها هوى المدن، فلم تزل تعتل وتتأوه مع ما هي عليه من النعيم والراحة والأمر والنهي. فسألها عن شأنها فأخبرته بما تجد من الشوق إلى البراري وأحاليب الرعاء وورود المياه التي تعودت، فبنى لها قصرا على رأس البرية بشاطئ دجلة، وأمر بالأغنام والرعاء أن تسرح بين يديها وتتراءى لها، فلم يزد ذلك إلا اشتياقا إلى وطنها. ثم مر بها يوما في قصرها من حيث لا تشعر بمكانه، فسمعها تنتحب وتبكي حتى ارتفع صوتها وعلى نحيبها، ثم قالت: وما ذنب أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي؟ تمنت أحاليب الرعاة وخيمة بنجد فلم يقضم لها ما تمنتي. وما ذنب أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي؟ تمنت أحاليب الرعاة وخيمة بنجد فلم يقض لها ما تمنتي. إذا ذكرت ماء العذيب وطيبه وبرد حصاه آخر الليل أنتي، لها أنة عند العشاء وأنة سحيرا، ولولا أنتاها لجنتي. فخرج عليها الخليفة وقال: قد قضي ما تمنيتي، فالحقي بأهلك من غير فراق. فممر عليها وقت أسر من ذلك، وسرى ماء الحياة في وجهها من حينها، والتحقت بأهلها بجميع ما كان عندها في قصرها، وظل الخليفة يزورها في أهلها بين الحين والحين. فمضت الأعرابية إلى برها الفسيح، ودخلت تاريخ العشاق من باب الأنفة، فما غيرها نعيم الخلافة ولا انقطعت أسباب المودة بين الحرين الأعرابية والخليفة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
3: مدارس الوطن العربي.

0: الداعية نضال البزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا البرنامج الإيماني المبارك بإذن الله من الظلمات إلى النور. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة حياة FM، يعاد في نفس الليلة الساعة 10 مساء، وله إعادة يوم الجمعة. فحياكم الله جميعا وأهلا ومرحبا بكم، دائما وأبدا نسعد فيه بصحبتكم وبصحبة الداعية المهندس نضال البزور. فحياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال.
2: كرمك الله دكتور،
1: تحية لك، رفع الله ربي يحفظك ويرعاك وينور دربك. وسبحان الله، نحيا مع القرآن حتى نخرج من الظلمات إلى النور في زمن تصعب فيه الظروف أحيانا. لكن لربما يتساءل الإنسان، الله سبحانه وتعالى كلف المؤمن بأمانة، بل كلف الإنسان بالأمانة، وهيك سبحان الله جال في خاطري سؤال وحب أبدأ فيه يعني كتوطئة وتمهيد بين يديك في لقائنا لهذا اليوم. الله سبحانه وتعالى يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إلى آخر الآيات. الإنسان الله سبحانه وتعالى كلفه بحمل الأمانة، هل الإنسان اختار أن يحمل الأمانة وحملها الإنسان؟ أنا ما بعرف، الله سأله أتحملها أم لا تحملها، أنا ما بعرف. وهنا السؤال، إن كان الإجابة أو إذا كانت الإجابة نعم، فالإنسان اختار. متى اختار؟ أنا والله ما اخترت أني أنا أحمل الأمانة. وإذا كانت الإجابة لا، فلماذا يفرض الله سبحانه وتعالى جل في مقامه عز وجل إله إلا هو علينا أن نحمل الأمانة دون أن نختار ذلك؟ تفضل سيدي.
2: كرمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية جزاك الله خير على هذه الأسئلة التي تثير بها شجوني قبل المستمعين والمشاهدين، وحقيقة هذه الأسئلة غير المرتبة. كنت بتكلم معك قبل الحلقة أن الله يفتح علينا فيها أشياء لم تكن يعني في يعني الذهن، سبحان الله. ولو حضرنا ممكن ما يأتي هذا، لكن اللهم أعني يا معين،
1: اللهم أعني.
2: فالكلام ترى رزق المستمع، لا تعلم من المستمعين أراد الله أن تصل له تلك الكلمات.
1: يا رب.
2: وبعد، ما الأمانة بداية؟ ما هي الأمانة التي ألزم الله تبارك وتعالى المؤمن بحملها؟ لابد أن لا ينزع النص من سياقه.
1: نعم.
2: لابد أن لا نأخذ القرآن عضين.
1: إذا أتينا مفرقا.
2: نعم. إذا أتينا إلى بداية المقطع، بداية المقطع: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. طبعا هنا بداية المقطع الفرعي. إحنا إذا كنت يعني الحلقة الماضية أكرمك الله كنا قد عنونا مقاطع رئيسة.
1: نعم.
2: قلنا من الآية 1 مثلا للآية 9 هذا مقطع رئيس
1: خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
2: بعدين من 9 من الآية 1 إلى 8. نعم. من الآية 9 للآية 27
1: غزوة الأحزاب نفسه. نعم. وتفاصيلها.
2: بعدين من 27 إلى 52
1: بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وعلاقته مع زوجاته.
2: من 52 إلى 62

0: فيها درس
1: الله يكرمك
0: براجعها
1: من 52 من 2 من 63 ل 73 اللي هي يوم القيامة يسألك الناس عن الساعة. طيب شوف بداية كل مقطع لفت انتباهك انه بداية كل مقطع من هذه المقاطع في نداء اما للنبي او المؤمنين.
0: نعم
1: لفت انتباهك.
0: نعم.
1: طيب في مقاطع فرعية خطابها يا للنبي يا للمؤمنين. يعني عندنا خطاب النبي في السورة 5 مرات، خطاب المؤمنين 7 مرات، المجموع 12 مرة. هي المفاصل الفرعية والمفاصل الرئيسة. واضحة؟
0: كمان مرة. إن في نساء النبي برضو.
1: لا إحنا قلنا خطاب النبي
0: والمؤمنين.
1: خطاب
0: يا أيها
1: المؤمنين.
0: آمنوا.
1: 12 مرة.
0: يا أيها النبي ويا أيها الذين آمنوا.
1: تمام.
0: 12 مرة. 5 للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: 7 للمؤمنين.
0: صلى الله على سيدنا محمد. نعم.
1: 7 للمؤمنين فيهن واحدة في منتصف آية ما من عدها وهي مرة وحيدة في القرآن. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا، هي المرة الوحيدة في النداء للمؤمنين في وسط آية. دائما النداء للمؤمنين يجي أول آية.
0: نعم.
1: بس هذه متفردة في القرآن الكريم. فكل بداية مقطع فرعي أو مقطع أصيل يا بيكون خطابه يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها النبي.
0: نعم.
1: تمام. طيب بداية المقطع الفرعي هنا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، صح؟ تكلمنا عن الإيذاء. طيب الإيذاء في القرآن الكريم دكتور محمد مش كثير مكرور، ولكن سورة الأحزاب احتلت ما يقارب ثلث لفظ الإيذاء.
0: الله أكبر.
1: يعني شوف سور ألف لام ميم اللي قبل هيك من العنكبوت للسجدة فيها فكرة الإيذاء في أول سورة في العنكبوت بس. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله
0: جعل
1: فتنة الناس كعذاب الله. فكرة الإيذاء في كل سور ألف لام ميم المكية هي فكرة تنظيرية
0: مش واقعية مش حقيقية.
1: طيب فكرة الإيذاء في سورة الأحزاب هي فكرة تطبيقية، لأن الإيذاء في سورة الأحزاب 7 مرات.
0: نعم.
1: شوف كل سور ألف لام ميم ولا مرة إلا مرة واحدة. هون في السورة هاي اللي هي حزب بيجي عندنا الإيذاء 7 مرات. الله عز وجل بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. بيجي بيقول للمؤمنين إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. بيجي بيقول ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. وبعدين يعني ذلك أدنى في حق نساء النبي أن يعرفن فلا يؤذين. بيجي بيقول لك إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وآخر واحدة في الإيذاء بيجي بيقول لي يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. واضح. أنا بس بدي أبدأ لك من المقطع مشان أتسلسل لك إحنا وين في السورة. ففكرة الإيذاء إحنا من سورة العنكبوت ما شفناها إلا مرة واحدة في كل سور ألف لام ميم، وجينا شفنا تطبيق عليها بشكل مفصل في سورة الأحزاب.
0: نعم.
1: فهي سورة الإيذاء ومعالجة الإيذاء بشكل عميق. تمام؟
0: تمام.
1: طيب ما الأمانة؟ أنا أحكي في وجهة نظري. تمام. طبعا ستجد كلاما غير ذلك، ولكن أنا مهدت هذا التمهيد حتى أقول أنا
0: شو هي الأمانة،
1: وين شايف الأمانة من خلال السياق اللي ذكرناه والتوطئة اللي إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. منهم من قال الدين.
0: نعم.
1: كلام عام جيد. منهم من قال مسؤولية الدين. ممتاز. أنا أضيف مسؤولية الدين والصبر على الأذى في طريق إقامة الدين.
0: جميل.
1: تمام. زدنا عليها
0: التصرف تبعك.
1: زدنا
0: نعم.
1: عليها هاي الزيادة.
0: نعم.
1: نتيجة يعني من وين جبنا هاي الزيادة؟ التوطئة هاي كلها من خلال اللي ذكرناه في علاقة السورة مع الإذاء. طيب هذا أول شيء، هذا تعريف الأمانة بشكل مختصر. طيب هل الله عز وجل يعني استشارنا؟
0: عارفش أنا بسألك.
1: طيب. الله عز وجل في القرآن الكريم حينما يخاطب هاي يعني من باب التشبيه هي نسخة للعلم وليست نسخة للاستئذان. يعني ربنا بخاطب الملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.
0: يعني اعلموا أنني جاعل في الأرض خليفة.
1: هاي نسخة للعلم.
0: استشيرهم.
1: ما في استشارة. لا يس

0: له عما يفعل.
1: لا إله إلا الله. نعم.
0: فهي نسخة للعلم والتكليف. أنت نعم. إلك مهام يا ملك.
1: ملك تعلم أن
0: تتصرف. كذلك الإنسان هو ليش ربنا بدي
1: يستشير؟ هو حملها الإنسان.
0: إحنا كلفنا في حملها وحملناها وخلصنا. الإنسان المؤمن اللي حملها.
1: طب هو إنه كان ظلوما جهولا.
0: الإنسان اللي ما حملها.
1: أوضح. الله يبارك لك.
0: الآن في عنا نوعين من البشر.
1: نعم.
0: نوع حمل الأمانة وتحمل الإيذاء، ونوع ما حمل الأمانة ولم يتحمل الإيذاء كان ظلوما جهولا بتركه لحملها لعدم حملها. فينا قسمين من البشر، قسم تحمل الأمانة وصبر على الأذى. نطلع اليوم مثلا إخواننا في غزة.
1: نعم.
0: حملوا أمانة التكليف الشرعي المناط بهم.
1: نعم.
0: في الدفاع عن الدين، في حماية بيضة الإسلام في تلك البقعة، في يعني صبروا وتحملوا الأذى. طيب هاي أمانة مناطة بهم ولا مش مناطة بهم في ذلك المكان؟
1: مناطة بهم.
0: مين اللي خيرهم؟
1: ما حدا خير.
0: ما في اختيارات.
1: فرض عليهم.
0: ما في اختيارات.
1: كتب عليكم القتال.
0: انت اليوم انت
1: كتب عليكم القتال وكره
0: لكم. انت اليوم في مكانك مقدم تعطي محتوى هادف، انت في أمانة. من الذي استشارك في حمل الأمانة؟ انت مستشار. انت حد استشارك؟ انت مستشار. هتقول لك والله بدي حملك أمانة إنك أنت تكون صاحب محتوى هادف. لا.
1: وصلت.
0: فأنت يا أيها الإنسان تحمل الأمانة تكليفا من الله عز وجل حسب موقعك، ولا بد أن تصبر على الأذى. ليش؟ لأن مقدمة كل سورة الأحزاب هي مقدمة سور ألف لام ميم المكية، اللي الله عز وجل بيقولنا ومن الناس من يقول آمنا. فإذا أوذي في الله، شوف بداية الفكرة وين ونهاية الفكرة في ختام الأحزاب.
1: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آمنوا.
0: ففكرة الأذى هي أنك لا تتحمل الأذى. أنت بيجي بقول لك يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، بيجي بقول لك إن الذين يؤذون الله. طب كيف بدي أذي الله؟
1: واستغفر.
0: صح. نعم. يعني إن الذين يؤذون الله
1: ورسوله لعنهم الله
0: لعنهم الله
1: في الدنيا والآخرة.
0: طب كيف بدي أنا أكون إنسان بدي أذي الله؟ بزبط هذا الفكر.
1: أعوذ بالله.
0: في الحديث موجود
1: كيف؟
0: قال يؤذيني ابن آدم بسب الدهر.
1: الله أكبر.
0: ليش؟ شوف فكرة بديعة. يؤذيني ابن آدم بسب الدهر وأنا الدهر. لا تسبوا الدهر. طب شو يعني بسب الدهر؟ يا أخي ما تتحملش الأذى، ما تحمل الأذى، ين عنها صح ولا لا؟ ما تحمل الأذى. يؤذيني. أنت يا أيها الإنسان الذي لا تتحمل الأذى في طريق الله عز وجل، أنت لم تسر على منهج الله.
1: جميل.
0: اقتنعت؟
1: يعني إن شاء الله.
0: اقتنعت.
1: الله يبارك لك ويرفع فيك. بالعكس يعني إن شاء الله أنه كلام علمي ودقيق. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. طب كيف إلهم الخير هم يؤبونهم يحملوها؟ الله الخالق الذي يفرض الأمان على الإنسان بقدرته جل في علا أن يفرض الأمان على السماوات والأرض والجبال. قال فأبينا، رفضوا أن يحملناها وأشفقنا منها. وضح للسبب، خوفا من حمل هذه الأمانة، وحملها الإنسان. إنه كان ظلوما جهولا. تسمح لي أطلع فاصل؟ أنا بتمنى من المستمعين يظلوا معنا بعد الفاصل حتى نكمل في تفصيل هذا الأمر، لأنه فعلا أحيانا الإنسان، طب إحنا ليش مكلفين؟ ليش إحنا مش يعني ليش مش مسيرين ولسنا مخيرين في هذا الجانب؟ بعد الفاصل نواصل إن شاء الله قبل قرب من حياة تكرمنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

عن فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة وعبر حياة اف ام لاستكمال مشوار برنامج من الظلمات الى النور. حياكم الله جميعا، حياكم الله مهندس
1: سلمان، ربي
0: يحفظك ويرعاك. كنا قد توقفنا قبل الفاصل عند جزئية الله سبحانه وتعالى عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها، رفضوا وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كنت أنا بسأل بقول طب هم رفضوا، هل يستطيع أحد أن يقول لله لا والعياذ بالله؟ كيف رفضت السماوات والأرض والجبال، وكيف الإنسان أن يحمل شيء هو يعني هل هو مكلف فيه؟ خلاص يعني إحنا غير مخيرين وإحنا مسيرين بهذا الأمر. تفضل سيدي.
1: كرمك الله. بداية العرض من الله عز وجل لا يكون من باب التخيير، ما بيخير السماوات والأرض. الإشكالية التي تشكل على الناس في هذه الآية فأبين، يعني إحنا عارفين إنه الإباء إنه أنا رفضت، يعني
0: لا
1: أبدا، أنا أبدا. ممكن تيجي تقول لي بدي أحمل ابنك عبد الله كيس اسمنت 50 كيلو، تقول لي والله ابني عبد الله يأبى. هو أنت جيت أقول لك بابا بحمله، بس أنت بعلمك
0: جميل
1: كأب في
0: سبحانه
1: ولله المثل الأعلى. تمام. الله عز وجل من من من باب تقريب الصورة لأذهاننا أنه لا يستطيع أي خلق، لا سماوات، أنتم تعظمون السماء، أنت أيها الإنسان أعظم من هذه السماء، أنت أعظم من تلك الأرض.
0: الله.
1: إذن الإباء هنا بمعنى عدم الطاقة وعدم القدرة، ولم يخالف في ذلك أحد، يعني ما في واحد،
0: يعني مش أنه السماوات ورقات لله، لا
1: أعوذ حاشا وكذا، أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. لا يمكن هذا الفهم يكون سليم.
0: في آية أخرى قال تأتينا طائعين،
1: تمام،
0: التي طوعا أو تأتينا طائعين، الموضوع منتهي.
1: سبحان إذن الله. لا يمكن أن يكون هذا السياق بمعنى الرفض، ولكن هذا السياق بمعنى الوسع والطاقة.
0: جميل.
1: أنا لا أستطيع أن أحمل الأمانة وأكون مكلف ثم أحاسب وأجازى وأكافأ.
0: هاي أقنعتني فيها
1: أنت حبيبي.
0: رجع فيني. ليه الله سبحانه وتعالى جل في علا يفرض علي شيء أنا ما خيرت فيه؟ ليه أحمل أمانة أنا ما طلبت إني أحملها؟
1: أولا يعني لا إله إحنا إلا من باب السؤال
0: طبعا
1: التعليمي بنقول ليش، مشان إحنا
0: نحاول. لا أستغفر الله.
1: ولكن هذا في حق الإله لا يقبل إلا من باب أن نتعلم مع بعضنا ونحاول نسري. لكن أنا شخصيا يا أيها الإنسان لي خيار واحد في الحياة فقط، خيار
0: أن أطيع الله.
1: لا لا لا، ليس لي يا أيها الإنسان اختيار، إلا اختيار واحد، سواء المؤمن والكافر إله مرة واحدة يختار،
0: أن يكون مؤمنا
1: بس
0: أو أن يكون كافرا.
1: فمن شاء فليؤمن
0: ومن شاء
1: فليكفر.
0: إذا شاء يؤمن بده يحمل كل التفاصيل.
1: أنت إيه خير الإيمان؟ طب بدي آمن وبديش أتبع طريق الإيمان، بيطلع لك إيش؟ فأنت بمجرد اختيارك أنت إلك اختيار واحد، لا إكراه في الدين. أنا جاي بدي أصير مؤمن، أنا عارف أنه الدين عبارة عن تعليمات وعبارة عن مسائل مش سهلة. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فهو الخيار الوحيد للإنسان الإيمان أو عدم الإيمان. إذا اختار عدم الإيمان يتحمل النتائج. أنت بتيجي بتقول لابنك أنت حر يا بابا، بدك تدرس ادرس، كيف تدرس بلاش. هل هذا الكلام من باب التخيير؟
0: لا، من باب أنه أدرس ما شان فخينك يا أبو.
1: بالضبط. نعم. أنت يعني حتى يشوف أساليب اللغة العربية كثيرة، مثلا أنا بسأل السؤال أو بعطي الخبر ولا أقصده.
0: نعم.
1: أنت بتقول لأولادك يا أولادي الساعة 10 في البيت الكل يكون موجود، بيجي ابنك بيجي الساعة 11، أنت بتسأل، أنت عارف الساعة 11
0: تقول الساعة 10؟
1: لا أنت تقول كم الساعة يا أبا؟ تخيل يجي يقول لك الساعة 11 يعني
0: 11 كف بس.
1: أنت مش بتسأله عن الساعة، ليس مقصود السؤال السؤال. أنت أحيانا السؤال يقال السؤال ويرد به شيء آخر.
0: جميل. هل أستطيع أن أرد موضوع حملها الإنسان إلى عالم الذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربهم؟ قالوا بلى.
1: ما بنقدرش.
0: ما بنقدر.
1: لا لا، من المكلف بحمل الأمانة؟ المؤمن. هناك كل الخلق،
0: كل الخلق شهدوا أن الله هو الخالق.
1: تمام. هذه الشهادة الفطرية اللي هي شهادة سورة الأعراف، الشهادة الفطرية. كل الناس في مرحلة من المراحل يؤمنوا بأن الله إله واحد، لا إله إلا هو. لكن أحيانا بكابر مشان مصلحة. أبو جهل يعلم يقينا أن النبي على حق وعلى هدى، قالوا نتبع الهدى مع كانوا تخطف من أرضنا. لكن طب ليش ما تآمن يا أبو جهل؟
0: جميل.
1: يعني نتخطف من أرضنا وصالحنا وكراسينا.
0: ربي يبارك لك،
1: كرمك الله.
0: يعني إن شاء الله الأمور طيبة، الله يوسل. المحور الأول أن هنا، والمحور الثاني غزوة الأحزاب أن هنا. المحور الثالث في سورة الأحزاب، بسم الله.
1: السورة ذكرت لنا كثيرا من قدر رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم،
1: وتجلى هذا القدر في المحور الثالث.
0: يا أيها النبي قل لأزواجك.
1: منثور في بداية، شوف بداية المقطع نداء،
0: يا أيها النبي. سبحان الله، كنا في الفاصل بتحكي لي أن هذه السورة ورد فيها ذكر كلمة النبي 14 و16،
1: النبي 15 مرة، الرسول 14 مرة،
0: والرسول 14 مرة،
1: وباسم محمد صلى الله عليه وسلم
0: مرة واحدة. صلى الله عليه وسلم.
1: تخيل المجموع. هي سورة النبي بامتياز أتت لتؤطر لنا يعني من هو رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم،
1: قدر رسول الله، عظمة رسول الله. جعلت أول شيء: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أعطاه الولاية العامة، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قدم أزواجه وأزواجه أمهاتهم، شوف قدر النبي عليه الصلاة والسلام. جعل للاستئذان على رسول الله، قال لهم إذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. أتت لتشخص لنا مقدار قيمة نساء النبي من بعده، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. أتت لتجسد لنا فكرة مثلا يا نساء النبي، فيش في القرآن غير هنا مرتين يا نساء النبي، في كل القرآن ما في غير هنا.
0: نعم.
1: الخطاب لبيت النبوة، تكريم. أنت مش يعني الآن أنت ممكن تكرم الدكتور محمد، بس لما يجي الدكتور محمد ويجي مع عبد الله وتنادي عبد الله وتكرم عبد الله،
0: هذا تكريم تلقائي لجميل.
1: تمام.
0: تكريم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: من الذي يخاطبهن؟
0: الله أكبر، الله أكبر. جميل.
1: انظر إلى هذه جميل. القيمة والقدر الكبير جدا. فالسورة بكليتها تكريم وإجلال لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هذا المقطع البديع الذي لم يتكرر في القرآن بخطاب المؤمنين في آية في منتصفها إلا في هذا الموضع: إن الله وملائكته يصلون على النبي.
0: اللهم صل وسلم.
1: انظر إلى هذه المقدمة، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قبل أن يأمرك يا أيها الإنسان أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله
1: طبعا
0: عليه
1: حديث
0: وسلم.
1: أنا إيش يعني أصلي على النبي؟ إحنا نقول اللهم صل على سيدنا محمد، شو يعني؟ أنت تدعو الله.
0: نعم.
1: هو دعاء ذلك الصحابي. يا الله، حديث بديع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خرج إلى قومه إذا كان ثلث الليل الأخير، وأمرهم يعني بالدعاء والاستغفار. فأتاه أبي بن كعب. أبي بن كعب هذا هذا حبر من أحبار القرآن. هذا إن الله يا أبي أمرني أن أقرأ عليك، يعني هو فهمه غير شكل.
0: يا الله.
1: فالنبي بأمرهم بالدعاء والاستغفار والذكر، فقال له: يا رسول الله، كم أجعل لك من دعائي؟
0: يعني صلاة عليك يا رسول الله.
1: اللهم صل على سيدنا محمد هو دعاء. تقول اللهم صل على سيدنا محمد، أنت تدعو. يا رسول الله، أنا بدعو في الليل، كم أجعل لك من دعائي؟ ربع دعائي؟ قال له: خير وإن زدت أطيب. قال له: نصف دعائي؟ قال له: خير وإن زدت أطيب. قال له: ثلث دعائي؟ قال له: خير وإن زدت أطيب. قال: إذن يا رسول الله، أجعل لك كل دعائي.
0: يا الله،
1: يعني
0: أنا ما راح أدعو ولا إشياء.
1: الثلث الأخير من الذي يقول هذا الكلام؟
0: ابن كعب،
1: الذي أمر الله رسوله أن يقرأ عليه القرآن.
0: يا سلام.
1: قال: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن.
0: الله أكبر.
1: قال: يا رسول الله، أسماني الله؟ شوف يعني شوف انا بدي اعطيك من هو هذا الشخص اللي يسال هذا السؤال. فاحنا يعني هذا الحديث يمر علينا هيك مرور، لا صحيح. نتوقف عنده شوي، لا هو اذا ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دعاء.
0: ايش صلي؟ ايش يا رب صلي على سيدنا محمد؟ يعني احنا
1: الصلاه هنا بمعنى الرحمه وبمعنى الكرامه وبمعنى المقام. يا ربي آتي هذا النبي الكريم مقاما يليق بمكانته. طب إذا كان هذا النبي في مقام عظيم، أنا دائما بقول لأبنائي في المدرسة يسمحوني إخواني، إحنا في أطفال صغار يسمحوني بسمعوني كل لهم جزء من الحلقة، بقول لهم تخيل أبوك معاه مصاري تكون أنت هيك
0: مبسوط
1: ومركزان، تخيل سيدك النبي اللي هو أحسن من أبوك يعني أكبر قدرا من أبيك وأحب أنت إليه من أبيك. نعم. النبي بيحبنا أكثر مما أبائنا بيحبونا وأمهاتنا بيحبونا.
0: نعم. نعم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
1: أحسنت.
0: من أنفسهم.
1: أحسنت. نعم. يا سلام عليك. فتجد طب هذا الإنسان في مقام عظيم، أنا في مقام عظيم.
0: الله.
1: صح ولا لا؟
0: الله.
1: إذا القائد اللي أنا أتابعه في مكان عظيم، أنت مرات تنتمي إلى دولة قائدها عظيم. تحس هذا احنا تابعين ولا لا سيدي؟
0: اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل.
1: شوف المقام، السورة بكليتها فيها قدر كبير لذكر مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالذات هذا المقطع.
0: سبحان الله.
1: هذا المقطع بالذات من الآية 28 إلى الآية 52 فيها ذكر وفيها وصايا
0: الآية
1: وفيها تعليمات. الآية 52 بعد الآية 53 إيش يا دكتورنا الحبيب؟
0: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي.
1: بدأ فيها أوامر من الآية 53 للآية 62 فيها تعليمات للمجتمع كيف يتعاملوا مع نبيهم صاحب هذا القدر.
0: إن الله فيها إن الله وملائكته يصلون على النبي.
1: تمام.
0: طب جميل، أنا لسه بدي في المحور الثاني طبعا، صلى الله على سيدنا محمد. سبحان الله حركت مشاعرنا، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في المحور الثالث في السورة اللي هي يا أيها النبي قل لأزواجك، هكذا يبدأ المحور. هذه الصفات والخصائص فقط لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم
1: خطاب النبي صلى الله عليه وسلم
0: يعني وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. هذه فقط وصايا لزوجات النبي ولا لكل النساء، لزوجاتنا وبناتنا وأخواتنا؟
1: علماءنا بيقولوا إذا كان الخطاب لنساء، أولا إذا كان الخطاب لرسول الله
0: صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم، ولم توجد هناك قرينة تخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالخطاب عام لأمته.
0: جميل.
1: إذا كان الخطاب لنساء رسول الله ولم يوجد هناك دلالة وخصيصة تخصص هذه الآية بخطاب لنساء رسول الله، الآن
0: زي مثلا يعني يضعف النبي. له العذاب.
1: أحسنت، يعني نساء النبي لستن نعم. كأحد من النساء الآن لا، هذا خطاب خاص
0: اللي قبلها يعني نساء ما يأتي من كنا بفحشة مبينة
1: يضاعف
0: لها العذاب. هاي هاي قريبة واضحة.
1: أحسنت،
0: هاي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: فهنا الخطاب مخصص بثواب وعقاب.
0: تمام.
1: يعني قرينة قرنت يعني في حكم شرعي.
0: جميل. ونؤتيها أجرها مرتين.
1: أحسنت.
0: تمام. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، برضو هاي خاصة.
1: أحسنت.
0: طيب وقرن في بيوتكن،
1: هذا خطاب عام.
0: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى،
1: هذا خطاب عام.
0: إذن لي بسؤال
1: أمرك،
0: الجاهلية الأولى إحنا بنعرفهم كانوا مسترات أكثر من جاهليتنا الحالية. أبدريش يعني أنا هل هذا الكلام دقيق؟ يعني كانوا يقولون زمان في أيام الجاهلية كانوا النساء ذوات الرايات الحمر، ولا يعني هكذا كنا نسمع، يعني أنا ما بعرف. الآن نرى أن تبرج العصر الحالي أشد سوءا أو أكثر سوءا من تبرج الجاهلية الأولى.
1: الجاهلية الأولى تسأل عائشة رضي الله عنها، والحديث عند الإمام البخاري عنها.
0: نعم.
1: فقالت حدثينا عن كيف كانت تكون علاقات الرجال والنساء، فقالت كانت العلاقات على أربعة أضرب. علاقة كانت كزواجكم الآن، علاقة نعم. الرجل والمرأة كزواجكم. طب رقم اثنين
0: في أخدان،
1: قالت كانت المرأة تنكح الرهط.
0: الله أكبر.
1: مجموعة من الناس. نعم. مجموعة من الناس.
0: نعم.
1: عشرة. طيب وهذه إيش مالها؟ إيش قصتها؟ طب حملت كيف نعرف الولد؟ قالت كانت
0: تختار.
1: تجمعهم كلهم.
0: آه.
1: تقول والله أنا حاسة إنه هذا اللي في بطني ابن فلان، بصير ابن فلان
0: تبسية.
1: رسمي. طب نعم. رقم ثلاث، في عندنا تقول عائشة الاستبضاع، قالت كانت إذا طهرت المرأة زوجها ضعيف، قالها اذهبي فاستبضعي من فلان، روحي احملي من فلان
0: ومقابل مال،
1: مش مش بالحديث ما شخص، استبضعي من فلان حتى يطلع ابننا قوي.
0: يا الله عز وجل.
1: وكان من الأنكحة المعتبرة قبل الإسلام.
0: أعوذ بالله.
1: والأمر الرابع صاحبات الرايات الحمر. طيب هذا الكلام، هاي الجاهلية قبل الإسلام، هاي الجاهلية، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. كانت المرأة ممكن أن تخضع بالقول، كانت المرأة ممكن أن تخالف المنهج. مجرد أن تخرج المرأة من بيتها بغير سبب هي رجعت للجاهلية الأولى.
0: وقرن في بيوتكن، مقر المرأة الرئيسي البيت
1: الأصل. تخرج لحاجة، والله في عندها يعني ظرف تخرج له لعمل، لخدمة تقوم بها للمجتمع، لاضطرار في خدمة بيتها إن لم يوجد لها خادم. لكن المرأة دكتور محمد مكفولة شرعا منذ الولادة إلى الوفاة. لا تكلف المرأة، لا تكلف المرأة في الإسلام لا بالنفقة على نفسها. يعني إذا واحدة طلعت من بيتها مضطرة للشغل مشان توكل الأمة آثمة.
0: الأمة
1: آثمة ليش؟ لأن الله عز وجل جعل القوامة للرجل، قال الأزواج قوامون على زوجاتهم.
0: طب واللي ما لهاش زوج؟
1: مش هيك قال ربنا عز وجل؟
0: قال الرجال قوامون على النساء.
1: الرجال،
0: يا سلام،
1: مش الأزواج. هذه الآية فيما أرى أنها مطلقة، الرجال قوامون، يعني
0: أخ، أب، ابن، زوج،
1: جار،
0: عم،
1: أمة مسلمة،
0: ولي أمر الدولة. صحيح، صحيح.
1: يعني امرأة صرخت ومعتصمة، ربما معتصمة انطلقت.
0: سلم على الشهداء اللي معك.
1: سلمت.
0: الله يسلم عمرك يا رب. وقرنا في بيوتكن، يعني وصف المرأة اللي بتخرج من بيتها ولا تبرجنا تبرج الجاهل، يعني قرنهم ببعض، ولا هاي صفة وهاي صفة.
1: مجرد خروج المرأة من بيتها بغير سبب، الأصل في المرأة أن
0: طلعت كزدر يا أخي، أنت بكنت تحرموا نساء كزدر.
1: ممكن يكون سبب.
0: أنا والله بس
1: ماذا بقول لك، ممكن يكون سبب وجيه.
0: طلعت كزدر يا أخي، روح فرفضت في الدار.
1: شوف، لما تنظر إلى الإسلام لابد أن ننظر إلى الإسلام بكليته. أعظم من طبق هذه الآية،
0: نعم،
1: رسول الله ونساءه،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: كان يطبق هذه. كيف تقول عائشة؟ وكان رسول الله يسابقني.
0: يا الله، صلى الله عليه وسلم محمد.
1: شوف. طيب وكان رسول الله يقرع بين نسائه إذا ذهب إلى غزوة من غزواته اللي عليها القرآن. وكان رسول الله، وكان الله. إذن أنا بدي أفهم هاي الآية، لكن كيف تطبيق هاي الآية؟ مش زي أبو جهل في 2026، بعض الناس أبو جهل بس بنسخة جديدة. هذه بدي أفهمها بالصبغة المحمدية،
0: صلى الله،
1: مش بأي صبغة أخرى. فأنا لما بدي أفهم وقرنا في بيوتكن، هي مش حبس.
0: نعم.
1: يعني نقول المرأة أنت معززة مكرمة مخدومة محشومة على الرأس والعين، أنت في بيتك.
0: محشومة ولا محشورة؟
1: محشومة
0: في الدار. الله يكتب أجرك. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إن المسلمين والمسلمات. أنا أتحصر، أنا هيك بعرف ولا أنا غلطان؟
1: جميل.
0: والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، والصادقين والصادقات، الصدق، الصابرين والصابرات، الصبر، الخاشعين والخاشعات، والمتصدقين والمتصدقات، والصائمين والصائمات، والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. احنا لسه في نفس المحور، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا في سياق الآية. وين هون
1: سياق الآية؟ هون هو المشهد، مشهد زيد وزينب رضي الله عنها.
0: احنا ما حكينا القصة،
1: احنا ما حكينا،
0: ولا نجلها اليوم،
1: انت اللي بدك اياه.
0: يلا بين ايديك،
1: احنا بين ايديك. المشهد العام من اول السورة فيه إيماءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: يا شباب ناسين طلعونا فاصل يا، انا مبسوط انه مش طالعين فاصل، كمل. انا مبسوط انه مش فاصل، كمل. ان شاء الله انهم ناسين.
1: السياق من بداية السورة، من المقطع الاول، بتحريم التبني، ادعوهم لآبائهم.
0: نعم.
1: وهون وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. أجا سيدنا زيد خطب ستنا زينب.
0: زيد ابن محمد اللي كانوا يقولوا، نعم، عنه ابن محمد،
1: خطب ستنا زينب.
0: وزيد بن حارثة،
1: نعم،
0: نعم،
1: هي في مرتبة رفيعة، وزيد في نظرة المجتمع أقل منها. أجت عند النبي عليه الصلاة
0: زينب
1: والسلام.
0: زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم.
1: زينب بنت جحش.
0: زينب بنت جحش.
1: نعم. أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، إذا الموضوع في شور مني.
0: شايف أجوش أسا أتذكر الشباب.
1: طيب نكمل بعد الفاصل ولا؟
0: والله بإذن لي.
1: طب أمرك. فاصل. أمرك يا حبيبي.
0: سامحني بالله بس أسا أتذكر إنه في فاصل.
1: أنت من لما قعدت لي هيك أنا خايف منك. حبيبي يا دكتور.
0: بعد الفاصل نواصل إن شاء الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم عبر أثير حياة FM، وكنا قد توقفنا عند قصة زواج سيدنا زيد بن حارثة الذي كان يدعى بزيد بن محمد صلى الله عليه وسلم محمد من زينب بنت جحش. تفضل سيدي.
2: كرمك الله. أتت أمنا زينب الله مرضاه تستأمر رسول الله النبي أولى بالمؤمنين
1: لم تكن زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم
2: هي بعد أن فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. نعم. فستستأمره بالزواج من زيد.
1: زينب ذات شأن، سيد من سيد من سادة المدينة المنورة،
2: يكفي أنها نعم. يعني ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله سيدنا محمد.
2: تجد أن زيد في مرتبة اجتماعية الإسلام أزال كل هذه الفوارق،
1: كسر كل هذه،
2: لكن في نظرة الناس لسه موجود فلان وفلان،
1: يعني ولعب لعب. نعم.
2: يا رسول الله، ستنا زينب الأمر إلي ولا ما إلي شور؟ قال لا أتزوجي. هي ما بدها، ستنا زينب ما بدها. إذا شوف سؤال أصحاب النبي في كل صغيرة وكبيرة، يا رسول الله الأمر لله ورسوله ولا للعقل وإلنا تدبير؟ أمر أمرك الله به نلتزم سمعا وطاعة سمعنا وطعنا، ولا هو الرأي والمشورة؟ إذا سمعا وطاعة
1: خلص.
2: فست زينب ألزمها رسول الله بالزواج من زيد.
1: زوجت أمرا
2: من رسول الله. نعم.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: تيجي عند النبي. تيجي عند
1: هذا الفقه يا إنه بده سبحانك يا ليقضي الله.
2: تيجي عند النبي عليه الصلاة والسلام. هو الآية اللي كثير من الناس قال فيها قولا لا يليق، وتخفي في نفسك ما الله مبديه.
1: أعوذ بالله.
2: يقول كان النبي يخفي حبه. أعوذ بالله أبدا. ما الذي كان يخفيه رسول الله؟ قالوا إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله.
1: عن زيد وزينب.
2: نعم. في مشاكل دارت بينهم. إحنا علماءنا بقولوا لازم يكون في توافق اجتماعي فكري بين العروسين، شرط أحيانا مندوب أحيانا واجب في اختلاف الفقهاء، لكن بيجوا عند النبي بالمشاكل، أمسك عليك زوجك، اتق الله، أنت اصبري واحتسبي، وتخفي في نفسك.
1: ما الذي يخفيه الرسول صلى الله عليه
2: وسلم؟ أمر الله تبارك وتعالى له بوحيه أنه سيتزوج زينب. كان يحاول
1: قبل أن يطلقها.
2: قبل أن يطلقها.
1: الله أكبر.
2: وحي. وهذا ما عليه جمهور المفسرين.
1: سبحان الله.
2: النبي عليه الصلاة والسلام مش بخفي. أعوذ بالله. أعوذ بالله. يا أيها الأحبة، هذه السورة اللي فيها مقام النبي العظيم.
1: جميل جميل.
2: بدها تكون هاي الآية.
1: أنا بحب أنه في بداية اللقاء المقبل نبدأ من هنا إذا أذنت لي طبعا، ونأخذ الوصية اليوم.
2: الوصية
1: اللهم صلي وسلم
2: أن أمر الله وأمر رسوله بعد الصلاة عليه في هاي الليلة المباركة أكثر فيها من الصلاة علي. اللهم صل على سيدنا محمد. أمر الله وأمر الرسول لا يناقش. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. العاقبة خير، كيف ما بعرف، وين ما بعرف، متى ما بعرف.
1: كتب الله أجركم، نفع الله بكم وبعلمكم. أسأله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أهلنا في غزة وفلسطين وفي كل مكان. اللهم أمين، ونتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الداعية نضال البزور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من أول سورة الجمعة إلى الآية 12 نهاية سورة التحريم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة الجمعة إلى الآية 12 نهاية سورة التحريم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. هوي بعض خلفاء بني العباس أعرابية فتزوج بها، فلم يوافقها هوى المدن، فلم تزل تعتل وتتأوه مع ما هي عليه من النعيم والراحة والأمر والنهي. فسألها عن شأنها فأخبرته بما تجد من الشوق إلى البراري وأحاليب الرعاء وورود المياه التي تعودت، فبنى لها قصرا على رأس البرية بشاطئ دجلة، وأمر بالأغنام والرعاء أن تسرح بين يديها وتتراءى لها، فلم يزد ذلك إلا اشتياقا إلى وطنها. ثم مر بها يوما في قصرها من حيث لا تشعر بمكانه، فسمعها تنتحب وتبكي حتى ارتفع صوتها وعلى نحيبها، ثم قالت: وما ذنب أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي؟ تمنت أحاليب الرعاة وخيمة بنجد فلم يقضم لها ما تمنتي. وما ذنب أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي؟ تمنت أحاليب الرعاة وخيمة بنجد فلم يقض لها ما تمنتي. إذا ذكرت ماء العذيب وطيبه وبرد حصاه آخر الليل أنتي، لها أنة عند العشاء وأنة سحيرا، ولولا أنتاها لجنتي. فخرج عليها الخليفة وقال: قد قضي ما تمنيتي، فالحقي بأهلك من غير فراق. فممر عليها وقت أسر من ذلك، وسرى ماء الحياة في وجهها من حينها، والتحقت بأهلها بجميع ما كان عندها في قصرها، وظل الخليفة يزورها في أهلها بين الحين والحين. فمضت الأعرابية إلى برها الفسيح، ودخلت تاريخ العشاق من باب الأنفة، فما غيرها نعيم الخلافة ولا انقطعت أسباب المودة بين الحرين الأعرابية والخليفة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
3: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في عدو صامت في بيئة العمل ما بسرق وقتك دفعة واحدة، بسرقه شوي شوي، واللي هي المكالمات الشخصية ووسائل التواصل الاجتماعي أثناء العمل. المشكلة مش إنك بتضيع ساعة على التلفون، المشكلة إنك بتضيع دقيقة بس 50 مرة باليوم، وكل مرة بترجع فيها من الإشعار للشغل دماغك بيحتاج وقت يرجع تركيزه. والقاعدة التشتت ما بضيع وقتك، بضيع تركيزك، وهذا أغلى بكثير. في مفهوم بالعمل الوظيفي اسمه ضريبة تبديل المهام. كل انتقال بيكلف دماغك من 5 إلى 25 دقيقة عشان ترجع لتركيز وتكمل المهمة اللي كنت تشتغل عليها قبل ما يقطعك إشعار التلفون مثلا. يعني لو تشتتت 10 مرات بالساعة انت فعليا ما اشتغلت ولا لحظة بعمق. وساعة تركيز عميق واحدة بتساوي 4 ساعات شغل مشتت، وهيك الدراسات بتحكي. مش المهم كم ساعة جلست على مكتبك أو في مكان عملك، المهم كم ساعة كنت حاضر فيها بالكامل وتركيزك موجود. والحل ما تحرم حالك بإرادة صلبة، الإرادة بتخلص. الحل إنك تبني نظام بحميك بدون ما تفكر، وبدي أقترح عليك هذا النظام اللي جربته شخصيا. اشتغل على إشي بنسميه كتل تركيز عميق، يعني فترة أو 3 فترات يوميا كل واحدة مدتها 90 دقيقة. هون بكون التلفون بعيد عنك فعليا، بعيد مش تقلبه، بعيد، وتلغي كل الإشعارات. 2، نوافذ تواصل، يعني إنك تحدد أوقات محددة كل 2 ساعة مثلا أو بالبريكات تشوف فيها رسائلك، تشيك على تلفونك دفعة واحدة. هون بتضل موصول بس بشروطك. عرف الضرورة بالنسبة لإلك، يعني اتصال متكرر مثلا، رقم البيت، المدرسة، طارئ عائلي، هدول استثناء. أما إنك تصير تقلب الريل وتشيك على البوستات هذا مش ضرورة. هندس البيئة اللي أنت جالس فيها، يعني سكر الإشعارات غير الأساسية، ودائما حط عدم إزعاج، واستثني الطوارئ طبعا، وخلي البيئة تحميك مش بس إرادتك. وارفع الموضوع لمستوى أعمق. حضورك الذهني عبارة عن رسالة. شو يعني؟ مثلا أنت اليوم باجتماع ومديرك بيشوفك إنه عينك على التلفون، طبعا حيستنتج إنه أنت مش حاضر. والحضور الكامل صار من أندر العملات بزمن الكل فيه مشتت. الموضوع مش حظر عن وسائل التواصل الاجتماعي وتلفونك، هو إدارة واعية. أنت اللي تقرر متى تتواصل، مش الإشعارات والاتصالات اللي بتقرر تخطفك من شغلك ومن تركيزك. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأثمن مورد عندك بيوم شغلك هو تركيزك، فلا تبيعه بإشعار تلفون.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله. كنا توقفنا عند الآية 85 بعد المئة اللي ختمت بقوله تعالى ولعلكم تشكرون على نعمة المنهج. أعظم نعمة هذا القرآن إخواني، ينبغي أن نتعلمه وأن نقرأه وأن نفهمه وأن نعيشه سلوكا عملا علاقات تجارة معاملة جيرة. يا سلام، نمضي حق الله بهذا الكتاب نطبقه. مع الآية 86 بعد المئة هذه نلتقي على مائدتها الآن إن شاء الله تعالى. مولانا بيقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قالش فقل إني قريب، لا، فيش بين وبين عباده وسيط. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، عن ماذا؟ يعني مولانا ممكن يغفر لنا إذا وقع منا خطأ أو سهو في مثلا فقل إني قريب، فإني قريب، ما قالش فقل، لا، حتى كلمة قل حرفين، الله تعالى ما أرادها، ما جعلش بينك وبين الإله العظيم واسطة، فإني قريب. وإذا كان الصحابة والتابعين يقولوا أنا أعرف اللحظة أو الدقيقة التي يذكرني الله فيها، كيف؟ قال مولانا فاذكروني أذكركم. ما أجمل هالدين يا الله، ليس بينك وبين الله لا حواجز ولا حجب ولا غيره، فورا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ذكرت الله الله يذكرك، عبدي فلان ذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إخواني أجمل وأعظم من دينكم والله يستحيل أن يكون، لكن بس نفهم دون تعصب دون تشنج دون تطرف، نأخذ الدين بجماله بسلاسته بعظمته. على كل حال، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، عين بدون ياء، الداعي لا، برضو للتقرب، الداعي إذا دعان، يعني أول ما يدعوني أستجيب له، فليستجيبوا لي مثل ما أنا بستجيب لكم فليستجيبوا لي، وليؤمنوا بي هو الغني. نحن الفقراء، إيماننا بالله عز لنا، شرف لنا، مجد لنا، فخر لنا، الله تعالى ما مستفيدش من إيماننا سبحانه، الغني المطلق، إحنا الفقراء. فأنت لما تنتمي إلى دين هذا الإله العظيم شرف لك، أجر عظيم لك، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كلمة يرشدون، الرشاد، يا الله ما أحوج الأمة الآن إلى الرشاد والرشد، لعلهم يرشدون. مرتبة الرشاد بنقول فلان بلغ سن الرشد اللي هو التمييز والعقل وتحكيم العقل للعاطفة. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني ليلة الصيام ما في صيام، صليت صلاتك التراويح ولا غيره، رجعت إلى بيتك، حقك أن يعني تعاشر أهلك ولا غيره. وحل لكم ليلة الصيام الرفث، المعاشرة وما إليها، إلى نسائكم هن لباس لكم تستركم وأنتم لباس لهن تسترونهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. قبل ما ينزل هذا الحكم ما كانش الناس عارفين حكم المعاشرة في ليل رمضان، في النهار مفهوم، إلى أن نزلت هذه الآية تبيح هذا الأمر، فتاب عليكم وعفى عنكم فيما فعلتموه من قبل أن ينزل هذا الحكم، فالآن باشروهن أحللته لكم وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. مش عجيبوا خيطين، خيط أبيض وخيط أسود، ويقول أنا لم شايف الأبيض والأسود، يا عم الله يكرمك، مش الخيط بتاع الماسورة الكرارة، لا، من الفجر، بمعنى أنه يعني شأشأ النهار وشعت الضوء، يعني مش انه طلعت الشمس صارت في كبد السماء، لا، يعني بتتسحر الى مش الشروق معاذ الله، انما الفجر، يعني صلاة الفجر. الان الصيام حسم المسألة الاذان، انه الصيام خلاص توقف السحور وابتدأ الصيام. على كل حال، ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد، يعني انت الان نويت الاعتكاف ممنوع المعاشرة، مدام عزمت الاعتكاف ما في معاشرة، بعدها بصير خير. وأنتم عاكفون تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. مر معنا يتقون، تتقون، هذه هي روح الدين. نلقاكم دائما بخير، السلام عليكم.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور
2: أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
3: مدارس تزكية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة البقرة.

0: بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. ورد في الحديث القدسي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. هنا الشاهد: من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب. الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. الله جل جلاله يقول في القرآن الكريم: والله يريد أن يتوب عليكم، أي إنه ينتظركم، أي إنه يفرح بتوبتكم. لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وردت قصة أن أعرابيا يقطع الصحارى على ناقته، جلس ليستريح فأفاق فلم يجد الناقة، فأيقن بالهلاك المحقق، فجلس يبكي ثم يبكي حتى أخذته سنة من النوم، فأفاق فرأى الناقة فاختل توازنه، فقال: يا ربي أنا ربك وأنت عبدي. انظر إلى تعقيب النبي على هذه القصة، قال: الله أفرح بتوبة عبده من ذلك البدوي بناقته، لأنه خلقنا ليرحمنا، لأن الله عز وجل يقول: إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. وكأن نظام الأبوة والأمومة تعريف بالله عز وجل. هذه الأم مهما قصر ابنها في حقها، مهما ابتعد عنها، مهما بالغ بالإساءة إليها، إذا رجع إليها تائبا معتذرا تقبله وتضعه في قلبها. كأن الله عز وجل حينما قال: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، كأن نظام الأبوة يعرفنا بطبيعة العلاقة بين العباد وربهم. الله جل جلاله يريد أن يتوب علينا. لو تصورنا العكس، لو أن باب التوبة مغلق، ما الذي يحصل؟ أي عبد أخطأ خطأ يتفاقم هذا الخطأ، لأنه يائس من المغفرة، يائس من التوبة. لكنه بباب التوبة الذي فتحه الله على مصراعيه، العباد يقبلون على الله عز وجل: لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي. إذن التوبة رحمة الله عز وجل، فتح أبوابها لعباده العاصين لعلهم يعودون إلى ربهم مستغفرين تائبين. ولكن لا بد من مقدمة ثانية. هذه المقدمة أنه من بين ظلمات الواقع البئيس الذي يعيشه عالمنا الإسلامي اليوم، بدأ فجر الصحوة يسفر عن يوم مشرق، يبدد بإذن الله ظلمات الجهل والانحراف. ولعل من ألمع صور فجر هذه الصحوة وأحقها بالاستبشار هذا الجيل الطاهر من شباب الأمة، الذي بدأ يتوافد إلى المساجد مودعا أماكن اللعب والفجور، مقبلا على دينه مفارقا لما سواه. هنا يفتر ثغر الأمة عن ابتسامة ملؤها الأمل والاستبشار. فهؤلاء بإذن الله هم طليعة الأمة وهم مستقبلها. الحقيقة أنه قبل 50 عاما لا تجد في المساجد إلا كبار السن، أما الشيء الذي يملأ الصدر فرحا والقلب سرورا أنك تجد هؤلاء الشباب قد هجروا أماكن اللهو وارتادوا بيوت الله عز وجل. إذن هذا نوع من التوبة الجماعية، هذا لم يكن من قبل. شيء آخر، هذا النشء المبارك حينما أقبل على العلم الشرعي وعلى منابع الفكر الأصيلة ساعيا لتحصيل العلم، نراه يطرح مشكلات،
لذلك لا بد من تحفظ قبل أن نبدأ في الحديث عن معاني التوبة. هذه الحلقات المباركات بإذن الله ليست موجهة للشاردين، إنهم لا يسمعونها، كما أنها ليست موجهة للسالكين، إنها موجهة لشريحة من المجتمع ندموا على ما فرطوا وأقبلوا على الله. هؤلاء عندهم آلاف الأسئلة. هذه الشريحة التي شردت من قبل ثم رجعت إلى الله. فالشارد أو الذي لا يزال شاردا لا تعنيه هذه الحلقة، والسالك إلى الله عز وجل تجاوز هذه المعاني. ولكن أنا أخاطب شريحة من الشباب واسعة جدا رجعت إلى الله وأرادت أن تسلك طريق الحق. لذلك في ثنيات هذه الحلقات إن شاء الله تعالى معان دقيقة جدا حول مفهوم التوبة وحول حقيقتها وحول قبولها وحول علاقتها بالذنب وعلاقتها بالإصرار وعلاقتها بالاستغفار وما إلى ذلك. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذا المخلوق الأول حينما يحرك شهوته وفق قنوات الشرع يكون تائبا. الشهوة مودعة في أي إنسان، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس. ركب في الإنسان حب الشهوات من النساء والبنين والأموال وما إلى ذلك. هذه الشهوة التي أودعت في الإنسان من دون منهج إلهي تتحرك حركة واسعة جدا. من هو المؤمن الذي جعل حركته وفق هذه الشهوة ضمن منهج الله عز وجل؟ هذا المعنى دقيق جدا يؤكده قوله تعالى: ومن أظلم ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. عند علماء الأصول المعنى المخالف، المعنى العكسي. المعنى المخالف أنه من اتبع هواه وفق منهج الله لا شيء عليه أبدا، لأن الإسلام ليس فيه حرمان ولكن فيه تنظيم. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة. الإنسان يشتهي المرأة، فتح له باب الزواج. يشتهي المال، فتح له باب العمل. يشتهي أن يكون إنسانا مرموقا، فتح له باب القرب من الله. ورفعنا لك ذكرك. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. أرأيت إلى بنزين السيارة؟ هذه مادة متفجرة حينما توضع في مستودعاتها المحكمة وتسير في الأنابيب الدقيقة المحكمة وتنفجر في الوقت المناسب وفي المكان المناسب تولد حركة نافعة. أما إذا خرج هذا البنزين عن مساره وأصابت المركبة شرارة أحرقت المركبة ومن فيها. الشهوات يمكن أن يسلك بها الإنسان قنوات نظيفة ويمكن أن تتفلت من منهج. كأن الشهوة محرك قوي، وهذا المحرك يحتاج إلى مقود. الشرع مقود، المنهج الإلهي طريق، والإنسان باختياره وبإرادته الحازمة كالمقود يوجه هذا المحرك القوي إلى هدفه الصحيح المقبول النبيل ويبقى على الطريق. حال الناس قوة اندفاعية كبيرة بلا مقود، لذلك الشهوة تردي صاحبها إن لم يسلك بها منهج الله عز وجل. وهذا المعنى دقيق جدا. ومن أظلم ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إذن أية شهوة يمكن أن تتحرك 180 درجة، لكن الشرع جعل لهذه الحركة حدودا بحيث ليس فيها عدوان ولا تقصير. فالعدوان هو أن تأخذ ما ليس لك. إذن أصل التوبة أن في الإنسان شهوات، فإذا تحرك بها حركة عشوائية يحتاج إلى أن يعيدها إلى قنواتها الصحيحة، إلى مسراها الصحيح. والأمثلة كثيرة جدا. متاح لك أن تنظر إلى زوجتك أو إلى محارمك، وليس متاحا لك في الشرع أن تنظر إلى امرأة لا تحل لك. هذا عدوان. لو أنك أقمت علاقة مع امرأة لا تحل لك هذا ذنب كبير
لأنه لعب بمنهج الله عز وجل وإساءة إلى طبقات المجتمع. إذن أصل التوبة أن توقع شهوتك وفق منهج الله، أن تسير هذه الشهوات في قنوات نظيفة. إذن أؤكد للإخوة المستمعين وللإخوة الشباب أنه ليس في الإسلام حرمان ولكن فيه تنظيم. هناك من يتوهم أنه لمجرد أن تتدين فهناك الحرمان، لا، هناك التنظيم. لا شك أنك إذا سرت في حقل ورأيت لافتة كتب عليها حقل ألغام لا تحقد على واضع هذه اللافتة بل تشكره، إن هذه اللوحة ليست قيدا لحريتك بل هي ضمان لسلامتك. فالذي يتفلت من منهج الله يندم أشد الندم حينما يدفع ثمن انحرافه وخطاياه، والذي يتقيد بمنهج الله له في الدنيا حياة طيبة، وإذا انقلب إلى الله عز وجل له جنة عرضها السماوات والأرض. لمجرد أنك تؤمن بالجبر فأنت عطلت الدين وعطلت الثواب والعقاب وعطلت الجنة والنار وعطلت بعثة الأنبياء. أنت مخير. جاء برجل إلى سيدنا عمر شارب للخمر فقال أقيم عليه الحد، قال والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك. استمع إلى ما قاله عمر عملاق الإسلام، قال له إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. أقيم عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمرة ومرة لأنه افترى على الله. لمجرد أن توقن أن الله أجبرك على المعصية فأنت جبري، وهذه عقيدة فاسدة لا سمح الله ولا قدر. لمجرد أن يتوهم الإنسان أن الله أجبره على ذنوبه، ما كان الله ليفعل ذلك. إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، هذا مستحيل، إن هي إلا أعمالنا يحصيها الله علينا. ورد في الحديث القدسي الصحيح، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ورد عن الإمام الحسن رحمه الله تعالى أن الله إذا أجبر عباده على الطاعة بطل الثواب، ولو أجبرهم على المعصية بطل العقاب، ولو تركهم هملا لكان عجزا في القدرة. إن الله أمر عباده اختيارا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا وأعطى على القليل كثيرا. بدايات هذه الحلقات يجب أن نوضح حقيقة الذنب. الذنب من صنع صاحبه. حينما يتوهم المتوهم أن الله أجبرنا على الذنب وقع في عقيدة فاسدة فسادا كبيرا، إن هذه العقيدة تحجبه عن الله. العوام لهم كلمات تشبه الكفر، يقول لك بعضهم يعني باللغة الدارجة طاسات معدودة بأماكن محدودة، لا تعترض تنطرد، هيك الله مقدر عليه، هي كلمات لا معنى لها. آن الأوان أن ننزه عقولنا وألسنتنا عن مثل هذه العقائد الزائغة. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي الزمر وغافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي الزمر وغافر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في هذه الحلقة الجديدة من حكايات الضاد. في عصر ملوك الطوائف في الأندلس أخذ عقد الممالك ينفرط لتسقط واحدة واحدة، وكان من بين هؤلاء الملوك ملك كانت الدنيا تفتح له أبوابها والريح تجري بركابه، ملك سجدت له القوافي في إشبيلية. ثم التفت الزمان التفاتة غدر فإذا بالعرش يصبح أغلالا من حديد في زنزانة ضيقة في صحراء أغمات، وذاك بعد بسط المرابطين سيطرتهم على الأندلس بعد أن عاث ملوك الطوائف فساداً في البلاد. في صبيحة يوم عيد الفطر والناس في بهجة وزينة، كان المعتمد بن عباد يقبع في قيده يسترجع شريط الذكريات حيث كان يأتي العيد، ولكنه انفصل عن لحظات ماضيه حين انفتح باب السجن ودخلت عليه بناته أميرات الأمس كسيرات اليوم. دخلن عليه خاشعات منكسرات الأبصار تملأ الحسرة عيونهن، إذ لم يكن يرتدين الحرير ولا الديباج، بل أطماراً بالية تستر أجساداً أضناها الجوع وأيادي ناعمة صارت تغزل للناس. نظر المعتمد إلى أقدامهن فتقطع قلبه، تلك الأقدام التي لم تكن تطأ إلا المسك والكافور يراها اليوم تطأ في الطين حافية بخطى مثقلة. وجوههن التي كانت كالأقمار غدت شاحبة لا يبللها إلا دمع الحسرات الذي ينهمر مع كل زفير. جادت قريحته إثر ذلك فقال: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة، يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، برزن نحوك للتسنيم خاشعة، أبصارهن حسيرات مكاسيرا، يطأن في الطين والأقدام حافية، كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، لخد إلا تشكل جدب ظاهره، وليس إلا مع الأنفاس ممطورا، أفطرت في العيد لا عادت إساءته، فكان فطرك للأكباد تفطيرا. وقف المعتمد في زاوية السجن يرسل بصره وراء القضبان تاركا لنا وللتاريخ صرخة باقية ما بقي الزمان، صرخة تحذر كل من سكر بخمرة الجاه وأغرته أضواء السلطان. فقال: قد كان دهرك إن تأمره مؤتمرا، فردك الدهر منهيا ومأمورا، من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات بالأحلام مغرورا. لقد انطوت صفحتا الملك والملك، وبقيت القصيدة شاهدة على أن الدهر لا يدوم لأحد، وأن العز الحقيقي ليس في التيجان بل في كرامة الإنسان.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من سورة فاطر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة فاطر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين. إخواننا الكرام المستمعين، أخواتنا الكريمات المستمعات، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. نحن بفضل الله في رحلة مع سورة البقرة فسطاط القرآن. توقفنا عند الآية 79 بعد 100، وذلك قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إخواننا، هذا القرآن فيه تنظيم كل شيء من ضمن القوانين التي قننها القرآن. موضوع القصاص، القاتل يقتل، رجل برجل، امرأة بامرأة، أيا كان، عبد بعبد، حر بحر، هذا قانون الإله سبحانه. ولكم في القصاص، قصاص معناها المساواة والعدل، حياة، حياة للمجتمع، لأنه من علم أنه سيقتل إن قتل يكف عن القتل، لكن إذا كان حيحبس 10 سنين أو بالدية والصلح ولفلف القضية تتشجع القوى الشريرة على القتل. إذن لابد أن يكون تفعيل لأحكام الله عز وجل حتى تنتهي ظاهرة القتل في المجتمع إطلاقا. ولكم في القصاص حياة، أنت بتقتص من واحد، لكن تكتب بهذا القصاص حياة للمجتمع، للأمة، للوطن، للشعب، للناس. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أصحاب العقول، يعني هذا العقل الله تعالى خلقه فينا ليفعل، ليعمل به، يؤخذ بتوجيهاته طبعا مع الدين، لعلكم تتقون. وترك تتقون مفتوحة، تتقون الله، نعم، تتقون خراب الأوطان بجرائم القتل إذا فشت، نعم، تتقون الجريمة، تتقون احتمالات لا تنتهي. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يعني مسافر مثلا وأحس أنه اقترب الأجل، يعني شاعر أنه مسألة دقائق أو ساعات، فيوصي مسافر غريب: إخواننا، أنا غريب ديار، اكتبوا عني وصيتي، عندي أرض في المكان الفلاني توزع وفق الشرع، الأولاد والبنات كل يأخذ نصيبه، يكتب وصيته بإيده أو يمليها على الموجودين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وقد يكون بين أهله، فيوصي في أمور يمكن ما تعرفوهاش. أنا لي أسهم في شركات مثلا، فهذه توزع على الإخوة والأخوات كما وزع الشرع، كما نظم الشرع، وهكذا. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، من له ميراث ممكن توصيله برضا الآخرين، ما في بأس، ما في بأس. أب مريض يحتاج إلى علاج مكلف، لو زدنا من نصيبه برضانا ما في مشكل. بالمعروف حقا على المتقين، يا سلام، لما يكون مجتمع كله صفة التقوى والالتزام بالدين، والله نصبح كأننا في الجنة، أو كأن البشر أصبحوا ملائكة. لا خلافات، لا نزاعات، إلا أقل القليل. فمن بدله بعدما سمعه، اللي هو نص الوصية، يعني بدل الأرض الفلان يعطوها لفلان، غير وبدل. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون. الوالد اللي مات ما عليه إثم، لأنه أعطى التقسيمات على الشرع. جاء واحد بدل لصداقة مع شخص من أولاد الميت، أو لمصلحة، أو عاوز عينه على قطعة أرض يشتريها منه، إلى آخره. إن الله سميع عليم، إثمه على الذين يبدلون. ختم الآية: إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا، ظلما، جورا، تغييرا أو إثما، فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يعني أنا غريب مانيش علاقة، لكن هذا الوصي أقول له: اتق الله يا أخي، لا تغير ولا تبدل، إحنا إخوة نتناصح، تغضبش مني، أنا ناصح لك وناصح للمجتمع ولأصحاب الوصية. فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذه الآية الكريمة في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير تكسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم ما تيسر من سورة الروم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن تفصيل بمر عليه كل يوم وكثير ناس بتتعامل معه بعشوائية بكلفهم كثير وأحيانا تتعطل شركة كاملة، الحسابات والأرقام السرية الإلكترونية. تخيل معي إن يوم من الأيام تغيب عن الشغل، مرض، سفر أو أي ظرف طارئ، وفي حساب أساسي بتوقف عليه الشغل، إيميل الشركة، نظام المحاسبة، صفحة السوشيال ميديا، بوابة الخدمة، والباسورد الوحيد إله بس بعقلك أنت. شو بصير؟ بتتعطل الشركة كلها عشان معلومة كان لازم تكون موثقة ومنظمة وآمنة من البداية. حلقات سابقة حكينا عن التنظيم وعن السرية المهنية وعن التوثيق، واليوم بنطبق هدول الثلاث قواعد بهاي القاعدة. خصص قائمة منظمة وآمنة لكل حساباتك وأرقامك السرية المتعلقة بالعمل. ليش هاي القاعدة مهمة؟ لأن الحساب الإلكتروني اليوم مش هو تفصيل تقني، هو مفتاح، ومفتاح الشغل لو ضاع أو نسي أو خزن بطريقة غلط بيصير هو نفسه المشكلة. والفوضى هون بتعم بثلاث كوارث. الأولى بتضيع الأصول، بتنسى الباسورد، بتغير الرقم، بنقفل الحساب وشغلك بتوقف بانتظار حدا يتذكر. الثانية بتخزنها بطريقة غير آمنة، ورقة ملصوقة على الشاشة أو ملف باسوردات مكشوف على سطح المكتب، وهون أي حدا بمر بيقدر يشوفها، وهذا خرق أمني مش تنظيم. الكارثة الثالثة وهي الأخطر، موظف بيطلع من الشركة والشركة بتفقد الوصول لحساباتها. ليش؟ لأنها مفاتيح كانت بعقل شخص واحد طلع وأخذها معه. والقاعدة الذهبية هون، حسابات الشركة الإلكترونية ملك للشركة مش ملكك، تنظيمها وتسليمها للجهة المعنية واجب مش مني منك للشركة. الموظف العادي بيحفظ الباسوردات بعقله أو بخربشها على ورقة وبتفاجأ لما يغيب إنه ما حدا بيقدر يكمل شغله. الموظف المثالي عنده قائمة منظمة مخزنة بأمان، محدثة باستمرار، موثقة للجهة المعنية، فشغله بيكمل حتى لو غاب، وحساباته الرسمية محمية حتى لو ضاع جهازه. الفرق الأول بيشتغل على ذاكرته والثاني بيشتغل على النظام. أحكي لك حتى لو أنت مش موظف وبتسمعنا، تخيل اليوم أنت كابتن تاكسي على التطبيقات، في لك حساب على التطبيق، عندك إيميل مربوط فيه، عندك حساب بنكي بنزل عليه أرباحك، في رمز لجهازك، كل هدول مفاتيح رزقتك. كابتن عادي كل هذا الإشي بعقله، أول ما ينسى رقم أو بضيع تلفونه أو بنقفل حسابه رزقه بيتوقف، وهون بصير حاير ما بيعرف شو بدي يعمل. بينما الكابتن المثالي عنده مكان آمن سجل فيه كل حساباته وكيف يسترجعهم إذا نسي رقم منهم، أي مشكلة بحلها بدقائق ورزقه ما بتوقف. نفس الشغل بس الفرق إنه واحد منظم وواحد تحت رحمة النسيان. كيف تطبق القاعدة؟ اعمل قائمة مركزية واحدة فيها كل حساباتك وأرقامك المتعلقة بمكان واحد منظم، خزنها بطريقة آمنة، وممكن تستخدم برنامج اسمه باسورد مانجر. صنفها بوضوح، افصل بين حساباتك الشخصية وحسابات الشركة، حدثها باستمرار، أي باسورد بتغيره أي حساب جديد بتفتحه سجله فورا بهاي القائمة. فعل طبقات الأمان، كلمات سر قوية ومختلفة لكل حساب والتحقق بخطوتين. وثق وسلم حسابات الشركة للجهة المعنية لأنه هاي ملك الشركة ولازم يكون فيها وصول موثق لصاحب الصلاحية، مش محصورة بشخص واحد. ونقطة مهمة لازم نوازن فيها، تسليم حسابات الشركة لصاحب الصلاحية واجب، لكن مشاركة كلمات السر مع أي حدا غير معني خرق للسرية. وهون بنرجع للقاعدة اللي حكيناها بحلقاتنا السابقة، شارك الوصول مع المفوض رسميا فقط، لا أكثر ولا أقل. الخلاصة، حساباتك الإلكترونية مفاتيح، والمفتاح اللي مش منظم ومش آمن بيضيع أو بيخرب عليك. نظم قائمتك، أمنها، حدثها، وسلم ما هو للشركة لصاحبه. وتذكر دائماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وحساباتك الإلكترونية المنظمة والآمنة هي خزنة مفاتيح الشركة، لا تتركها مفتوحة ولا تضيع مفاتيحك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة طه

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة طه.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: المجرمين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورتي الزمر وغافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: جحيم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي الزمر وغافر.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الكهف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.